0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: أهلا بكم جميعا. النهر الخالد، نهر القصيد، نهر النغم، نهر مخاطبة عمق الإنسان، مخاطبة هذا الداخل، مخاطبة الوجدان. عالم آخر نعيش على إيقاعه، نعيش على نغماته، نعيش على إيحاءاته. متعة الاستماع نرجوها لكم على أمواجنا إذاعة صفاقس في النهر الخالد.

راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمع، سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح، سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح، سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح، ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح، عيناك ما أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجح، المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح، تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح، لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح، ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح، بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترضح، كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح، أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح، مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح، صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة، في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا، جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا، سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح، سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح، سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح، سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

بات يحلم، فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم، دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم، تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم، فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم، بل أنني أذكركم دوما بروحي عشتم، والله ما نسيتكم.

إلى لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت تراوي

وترثي القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ،

وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب.

تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين ومقعد لا يتعب. وفم وجودي وكأس صامت ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال.

لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب يا آخر الصرخات في تكويننا يا آخر الصرخات في تكويننا إني غرقت ولم أزل أترسب مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الشعور وربما في آخر المشوار أغفو أنطق. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا.

الطائرة منذ اقتنصت تفتحي للورد لم أقطف سواه نسائما ومشاعر في خطوة القلق البعيد وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرة وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرة للآخذين حقيقتي وملامحي أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة للآخذين حقيقتي وملامحي أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة هيا اسقني يا أيها الوجد الإلهي انتباها للوجود وساهرا ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألهه

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرفر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة، تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

الغناء سدى وتجمعها القصائد حين تفترق، ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق. وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق. مضيت وها طريقي جارح وعر، مضيت وها سمائي طائر أرق. أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق. أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق. رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق. ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا. ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن وجهي

عائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أأتلق أطل كما يطل العاشق القلب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسار.

الشجر المثمر. هل بإمكانكم أن تميزوا لي الفرق بين عصير الفواكه وماء الزهر، وبين عقول الصيد وعقول القمح والذرة؟ إذا ما كان عصير الفواكه وماء الزهر شفاء للمعذبين، أقول لكم بكل تواضع إن عقول الصيد مرسومة في اتساع صدري الحزين، وإن عقول القمح والذرة مرسومة في

ترسم عليه صورة الطفل الشريب بالطبشور الملون. أرسم على اللوح الأزرق صورة صدر يسكنه حنان أم، ونوتة لحن وكمان يعزف نغم حب.

العشب البرية يقول المسافرون ما الفرق بين الأكواخ وبين القصور؟ في كل منها صور زيتية

نحن بين أعياد الفرح المهاجرة على ظهور الإبل.

قتيل هوى وقتيل ظلم، وما الفرق بين قتيل حرب وقتيل سلام؟ أيها المسافرون إلى النأي البعيد، على حائط المسبي من كوخي الطيني تصطدم الصور الزيتية بالأنام.

المسبي من كوخي الطيني تصطدم الصور الزيتية بالأنامل المتعانقة، وعلى جدران القصور الشاهقة تصطدم الأواني الفضية بخراف الولائم المحشية. فاختاروا واحدا منهما واستقروا

0: الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
2: الحلقة الخامسة

0: أو إن شئت سميني الفارس البازل. لك أن تختار أي صفة محمودة أرتضيها ويرتضيها الفرسان.
1: الرجل الذي لا هم له يا شهاب إلا معاكسة البنات وتتبعهن حول السواق والتربص بهن أينما ذهبنا. تسميه العرب زير نساء. أفهمت يا شهاب؟
0: زير نساء. تبا لك، أو تقولها ثانية؟
1: عندما أراك جادا كارها للصبايا سأوقرك وأحترمك وأراعي فارق السن بيننا.
0: ولماذا أكرههن أيها الأحمق؟ الصبايا يحبذن كلامي ويردن القرب مني. أأتجاهلهن لأنك أنت لا تريدهن؟ ومع ذلك يا لعين، أنا لم أجد بينهن امرأة واحدة ينشرح لها صدري. كل صبايا الحي مجتمعات لا يساوين ظفرا واحدا من أظافري.
1: وأظافرك بأصابعها مجتمعة يا شهاب لا يمكن أن تساوي كلمة واحدة تخرج من فمي أو يتفوه بها لساني.
0: لحاك الله أيها المغرور اللعين، أتتحداني يا عتبة؟
2: تبا لكما من أرعني، ولدا قيس بن زهير يتشاجران داخل الخيمة، والرجال في الخارج يتدربون ويتشاورون. وذلا، أأنتما حماة العبسيين أيها الأشقياء؟
0: دعينا وشأننا يا أم قيس، نحن لم نطلب منك نصحا أو مشورة.
2: خسئت يا شهاب، خسئت يا صعلوك يا سليط اللسان. أسمعت يا عطبة يا ولدي؟ أسمعت هذا المارق وما يقول؟
1: لا عليك يا جدتي، من لم تعلمه الحياة لن يستحي أبدا.
0: طيب يا عطبة، طيب ابق مع جدتك، أنا أعلم أن لا مكان لي بينكما، لكن ثقة أن حلفكما لن يدوم طويلا.
1: ماذا؟
0: فما تحالف جبان وعجوز إلا على وهن وضعف وأمر لا يجوز.
2: سترى يا صعلوك، سأخبر أباك بكل ما تقول.
1: لا تترثي لما يقول يا أم مالك، شهاب هكذا دائما، لا يحترم صغيرا ولا يخشى كبيرا.
2: لو أخذه أبوك معه لكان أحسن له ولنا.
1: أيام ستة مرت وأبي لم يعد بعد. أتراه باع ما أخذنا من دواب الربيع يا جدتي؟
2: لست أدري لماذا فكر ببيعها، لماذا لم يرتهنها هنا في القبيلة؟
1: قال أن لا حاجة لنا بالنوق والجمال، ربما سيشتري بها رماحا ودروعا أخرى.
2: بل سيشتري بها خيلا يا عطبة. أجل، سيبتاع بها خيلا. الآن تذكرت.
1: خيلا؟ ما أدرك يا جدتي؟
2: حدثني مرة أنه رأى حصانا وفرسا لم تر العرب مثلهما، قال إنه سيسعى لابتياعهما مهما كان ثمنهما.
1: حصان وفرس؟ عند من رآهما؟
2: عند رجل من سادة الحجاز، أظنه يدعى.
1: يدعى ماذا يا جدتي؟
2: يدعى ابن جذعان.
1: إن كان صحيحا تخمينك يا جدتي فسيكون الحصان من نصيبي.
2: ادعو السماء تحرسه يا ولدي، فأولاد الأمارية لن يسكتوا عما فعلتم بضعائنهم.
1: السن بالسن يا أم مالك، والعين بالعين، والبادئ أظلم.

0: إلى الأرض هنا يا خالة، لكأنها عروس بكر. إنها ريانة، تربتها معطاء. انظري انظري إلى العشب، قد كساها وزانها. يا لرحمة السماء يا أم الربيع، لولا هذا الماء لذاقت بنا الدنيا ورمت أجسادنا. انظري إلى الصبية، إنهم يمرحون كأنهم بعثوا اليوم من جديد. إيه خالة، خالتي فاطمة، ما بك واجمة لا تردين؟ ألم يعجبك مكاننا الجديد؟
1: ربما كنت أفرح يا معاذ وأسر، ربما كنت أعبر عن غبطة

0: مثل ما أنت الآن تفعلين، لكن مهجتنا منقوصة مبتورة يا ابنة بدر.
1: لعلك حزينة لما أخذ منا قيس بن الزهير، أليس كذلك يا خالة؟
0: ورب الكعبة يا معاذة، إن لم يلقنه أولادي درسا لأتبرأن منهم وأتركن الديار وأهمن في هذه الفيافة وألحقن بهم العار بين العرب.
1: عجبا لك يا أم الربيع، تمنعين رجالنا عن قيس يوم تعرض لنا، والآن تتوعدينه وتهددين أولادك إن لم يؤدبوه.
0: وماذا كان سيفعل به رجالنا وهم قلة؟ لو تركتهم يشتبكون مع بني جذيمة لأبادون على بكرة أبينا.
1: قيس كان فعلا سيرتهنك يا أم الربيع، لكنه عدل وامتنع لما عرف نسبه.
0: لما تلمحين يا ابنة بدر؟ هل تظنين قيسا قد هابك فتركني لأنك ذبيانية من فزارة؟ هترفعين من شأن أهلك وتحتقرين أولادي الكملة يا معاذة؟
1: فبماذا تفسرين عدوله عن ارتهانك لما علم أنني أخت حذيفة وحمل؟ ألا يرفع هذا من شأننا جميعا يا أم الربيع؟
0: كلا يا ابنة بدر، كلا وألف كلا، هذا لا يرفع من شأن أحد، هذا ينقص من هيبة أولادي الأشداء، هيبة بني زياد. وما أدراك ما بني زياد؟ يا أخت حثالة العرب.
1: أنا أخت حثالة العرب يا أم عمارة؟ أنا معاذة بنت بدر سيد العرب، تقولين عن إخوتي حثالة العرب؟ أقسم لو لم يكن لي منكم بنون وبنات لما بقيت بينكم يوما واحدا.
0: أتفخرين بأهلك أمامي وتريدينني أن أصمت؟ تكونين خرقاء لو ظننتني أفعل ذلك.
1: طيب يا أم الربيع، طيب سأخبر ولدك بكل ما قلت، سأخبره حال ما يلحق بنا، فإن لم ينصفني سيكون لي معكم حديث آخر.
0: تخبرينه بماذا؟
1: بأنني أخت حثالة العرب.
0: إن أخبرت الربيع يا معاذة، إن أخبرته سأفرغ أمامه كنانتي بما حوت كل هذه السنين، سأقول له كل كبيرة وصغيرة. وأنت تعرفين الربيع يا معاذة، إن غضب سيقطع رأسك ويفتته يرميه للسباع والكواسر.

0: علينا أن نحث المسير يا ربيع. الأيام تمر سرعة ونحن قد تخلفنا أكثر مما ينبغي. أمنا ولا شك قد عيل صبرها.
1: عندما نعلمها أنني ما نجوت من تلك الأفعى إلا بشق الأنفس ستغفل لنا يا عمارة. أنت تعلم أنني كدت أقضي نحبي، كاد السم ينفذ لرأسي لولا رعاية السماء وعنايتك يا أخي.
0: لكنك الآن تعافيت تماما يا سيد القوم، والدليل ما أنت فيه من عزم ونشاط.
1: أي نعم يا عمارة، جسدي صار بخير، لكن نفسي لن تتعافى حتى أرى مواشينا تتمرغ في العشب وأبناءنا يرقصون حول جداول الماء الصافية.
0: فلنسرع إذن كي لا نصل ليلا فنحرم عيوننا لذة الاكتشاف ومتعة المناظر الخلابة.
1: هو ذاك يا عمارة، هو ذاك. أسرعوا أيها الرجال، أسرعوا، فلن نستريح إلا في منازلنا الجديدة.

0: وندبة وصفية وصعبة وشحناء، كلهم يسكنون فؤادي ولن يبرحوا. لولا هذه العجوز الألمانية يا معاذ لكان بإمكانك أن تري إخوتك ولو مرة كل حول، لكن أم الربيع تصد أمامي كل السبل. إنها كالشوك أو كالإبر تخزني كل ما تجاهلتها.
1: يا معادة يا ابنة بدر، أنت يا دبيانية.
0: إنها تظلي تلحقني أن اتجهت.
1: ألا تسمعين يا امرأة؟ يا معادة، معادة!
2: أنا قادمة يا خالة.

0: الشمس أشرفت على المغيب يا معاذة، والرجال لم يصلوا اليوم أيضا.
1: لا خوف عليهم يا خالة، ما دام الربيع معهم لن يصيبهم ضرر.
0: فلما تأخروا إذن؟
1: ربما سلكوا طريقا أخرى غير التي سلكنا.
0: أخبريني يا معاذة، ألم تري شيئا أنت؟
1: أرى ماذا؟
0: يعني في المنام، ألم تري شيئا؟ أقصد أولادي، ألم تريهم يا معاذة؟
1: أي سؤال هذا يا خالة؟ هل أنا راهبة؟
0: ربما لست راهبة، لكن أحلامك كثيرا ما تصدق يا معاذة.
1: اطمئني، هم بخير وقد يصلون بين الفينة والأخرى.
0: فقد رأيتهم إذن يا ابنة بدر؟
1: كيف أراهم وأنا خرجت معك ولم أبرحك أبدا؟
0: إن عطل مجيئهم مكرهم، ما قوليه لي يا معاذة أرجوك، لا تخفي علي، فأنا أم وأنت تعرفين قلب الأم.
1: أوه يا خالة، هل ستجعلين مني راهبة رغما عني؟ قلت لك لم أحلم بشيء، لكن قلبي لا يحدثني إلا بكل خير.
2: يا لها من متقلبة هذه المغرورة، إن أرادت شتمي واحتقاري لا تتوانى في ذلك، وإن احتاجت لمشورتي تقربت مني وتمسكت بتلابيبي. إن كيدها العظيم هذه الأنمارية.
0: هل ما زلت غاضبة مني يا زوجة ولدي الربيع؟
1: أنا لم أغضب منك يوما يا خالة، وإن كنت تتصنعين الود كي أخبرك بشأن أولادك إن رأيتهم في المنام كما تزعمين، فاطمئني يا أم الربيع، أنا لم أرهم، لم أرهم يا أم الكملة.
0: سحقا لك أيتها الذبيانية، أنت لا تحلمين إلا بشؤون أهلك وأحوالهم.
3: أبشروا يا قوم، أبشروا، سيدي الربيع وصل، الرجال وصلوا يا قوم، أبشروا، أبشروا.

0: ماذا تقولين يا أمه؟ قيس بن زهير تعرض لكم وأخذ أموالكم؟
1: وكذا يرتهنني يا ولدي، كذا يسبي أمكم يا ربيع.
2: لا عليك يا أمه، لا عليك.
0: وهل يجسر اللعين على فعل كهذا؟
3: وهل كنت تظنه سيسكت بعد أن أخذت درعه يا ربيع؟ كان عليك أن تنتظر منه أي شيء. نحن نحمد الآلهة أنه لم يحكم فينا سيفه.
0: اخرسي أنت يا معاذة، هل ستحشرين أنفك بأمر كهذا؟
3: أولم أكن معرضة للسبي أنا أيضا؟
0: قلت لك اخرسي يا امرأة. هيا قومي من أمامي، تحركي.
2: اهدأ يا سيد القوم، الغضب قد يشل تفكيرنا.
0: كيف أهدى يا عمارة، كيف أهدى؟ ابن زهير عوذ أن يثأر لأبيه من بني عامر، يستصغر شأننا ويتعرض لذعائننا. ولأجل ماذا؟ لأجل درعا يا عمارة، لأجل درعا يتربص بأهلنا ويكمن لهم في الطريق ويبث الذعر في النساء والغلمان. كيف تريدني أن أهدى؟ كيف؟ كيف وذاك الساكت عن دم أبيه بين العرب يشهر سيفه على نسائنا ويرتهن نوقنا وأموالنا؟ ها؟ هل نسي قيس أنني الربيع بن زياد؟ أجبني يا عمارة، أجبني. كيف يفكر رجل مثله في عمل شنيع كهذا؟
2: معك حق يا سيد القوم، ما كان عليه أن يتعرض لنسائنا ونحن غائبون، لكننا سنعرف حتما كيف نرد عليه.
0: نحن لن نرد عليه فحسب، نحن سنخد لهم أخدودا ونرميهم في نار موقدة. قيس لم يعد يستاهل الحياة يا عمارة، أقسم برب الكعبة يا أماه أن أجعل أيامهم المقبلة سعيرا لا ينطفئ أبدا.
1: وأنتم لها يا ولدي، أنتم لها يا قرة عيني.
0: اسمع يا عمارة، أريدك أن تجهز الرجال، لا تغفل عن تدريبهم طيلة الأيام المقبلة. يجب أن تعلم بنو جذيمة أن بني زياد ليست لقمة سائغة لأمثالها، أفهمت يا عمارة؟ أريدك أن تدرب الفرسان بنفسك، بنفسك يا عمارة.
2: كما تريد يا سيد القوم، كما تريد.

0: كويس يا تماظر. أنت أيتها العجوز؟
1: ويحك يا شهاب، أتناديني باسمي وتعيرني ولا تخجل؟
0: ليس مهما بأي اسم وناديك، المهم أنك سمعت ندائي.
1: وماذا يريد صعلوك مثلك من جدته؟
0: أريد عتبة، أين هو؟
1: وماذا تريد من أخيك؟ دعه وشأنه، إنه لم يعد يحتمل دعاباتك الثقيلة.
0: أجيبيني يا أم مالك، إنني على عجلة من أمري.
1: لقد ذهب إلى ساحة التدريب، لعله يدرب فتيان الحي كعادته.
0: عتبة يدرب الفرسان؟ هزلت يا أم مالك.
1: هو التهزأ من أخيك أيها الصعلوك، إنه أشد منك حيلة وساعدا

0: هكذا يوسف القوس، انظر إلي جيدا، هكذا. ثم بعد ذلك عليك أن تحبس الهواء في صدرك حتى ينطلق السهم. يجب أن تنظر جيدا إلى الهدف. عيناك يجب أن لا تبرحا حتى يبلغه سهمك، هكذا. انظر. لا، أرأيت؟ هيا أيها الرجال، بالتكرار والإصرار تحصل الضربة. يجب أن لا تكلوا أو تفتروا.
1: أحسنتم أحسنتم أيها الفرسان.
2: شهاب، لماذا لحقتني؟
1: تعال تعال، أريد التحدث إليك.
2: ليس بيننا إلا الشجار والعراك، دعني أتدرب مع الرجال، لا حديث لي معك.
1: اسمعني يا أخي، اسمعني يا عتبة، تعال تعال تعال نبتعد عنه. أتريدهم أن يسمعوا ما يدور بيننا؟
2: ليس بيني وبينك أسرار يا شهاب، انصرف ودعني وشأني.
1: أوه، إنك عنيد يا أخي.
3: ماذا تريد؟ قل وأوجز.
1: أريد أن أتزوج يا عتبة.
3: ماذا؟
1: ألم تسمعني؟ قلت لك أريد أن أتزوج.
2: أمرك عجيب، هذا ليس وقت مزاح يا شهاب، هيا انصرف.
1: أقسم إنني لا أمزح، ألا تثق بي؟ قلت لك أريد أن أتزوج.
3: وما شأني أنا؟ هل أنا جدتك أو أبوك؟
1: ألست أخي يا عتبة؟
2: بلى، ولكن
1: ما دمت أخي علي أن أستشيرك
3: فيما تنفعك مشورتي. أنا أجهل من نعلي في أمور النساء،
2: وربما آخر من يستشار.
3: غايتك ليست عندي يا شهاب، أبحث عن غيري.
1: اسمعني إلى الآخر ولا تكن أرعن. أريدك أن تختار لي عروسا من صبايا الحي.
2: أنا؟
1: أجل أنت يا عتبة، أنا أثق برأيك.
3: عجبا، كأنك لست شهابا يا شهاب.
2: ما يضحكك؟
1: أنت أيضا يا عتبة، لو كنت شربت من قدحي لما صرت عتبة يا عتبة.
2: من قدحك؟ أنت سكران يا لئيم؟ ويحك يا شهاب، لقد خدعتني يا زير النساء.
4: يا عتبة، يا شهاب، يا عتبة، أبوكم عادي أولاد عتبة.
5: داحس والغبراء.
6: عندما تقرع الطبول
5: وتركض الخيول
6: وتذكر الصحراء،
5: داحس والغبراء.
6: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
5: بوكثير دومة،
6: وأخرجها
5: لزهر بوعزيزي. شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات شهاب صابر ساسي، عتبة منير عوة، تماظر سعيد الحامي، فاطمة منصور أبو ستة، معاذة زهرة النفاتي، الربيع علي بن حمدة، عمارة توفيق بخريس. اختيار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لمنجية الشعري المزغني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله على ما من علينا من مواسم الخيرات، وما تفضل به من جزيل العطايا والهبات، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وما عجت الأصوات بالتكبير والتهليل، وعنت الوجوه للحي القيوم الجليل. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يقول الله تعالى في الآية 97 من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. كان الحج معروفا بين عرب الجاهلية من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأقره الإسلام، لكنه أبطل ما فيه من أنواع الشرك والمنكرات، وزاد فيه بعض المناسك. وقد فرضه الله تعالى على المسلمين سنة 6 من الهجرة، وكان أول حجة حجها المسلمون سنة 9 بإمرة أبي بكر رضي الله عنه، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10. واستمر المسلمون منذ ذلك التاريخ يهرعون بقلوب ملؤها الشوق والحنين والتعظيم إلى بيت الله الحرام كل عام من مختلف الأقطار، تجمعهم عقيدة الإسلام، وترتفع أصواتهم بتلبية أوامر الله، قاصدين تطهير أنفسهم من شوائب العصيان. وهم في صفوفهم وتحركاتهم الجماعية صورة جلية لمعنى المساواة، دون تفرقة بين سيد ومسود، وحاكم ومحكوم، وغني وفقير، ومتجردون من مظاهر الدنيا وزينتها، فلا تكاد تجد في أنحاء العالم تجمعا كثيفا ومؤتمرا عالميا مثل مؤتمر الحج كل عام. فرض الحج على من توفرت فيه شروط أربعة: الأول أن يكون الإنسان بالغا، فأما الذي لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مطالب بالأحكام الشرعية، ولكن إذا حج صح حجه وله أجره ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ حج فريضة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فإن حج الصبي كان حجه تطوعا ويجب عليه حج الفريضة ببلوغه. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يؤمر بالحج ولا يصح منه لو أتى به لفقده عقله. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث ليكون الحج واجبا على الإنسان أن يكون حرا، أما العبد المملوك الذي يباع ويشترى لو وجد ذلك فلا حج عليه، لكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فلو اعتق وجب عليه الحج لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع أن يكون مستطيعا، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة. والمراد بالمستطيع القادر بماله وبدنه، فمن عجز عن الحج لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به، لم يجب عليه الحج لأنه غير متصف بالاستطاعة. فالاستطاعة إذن هي إمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا بمشي أو ركوب بلا مشقة فادحة، أي مشقة عظيمة خارجة عن العادة. أما المشقة المعتادة فلا بد منها، إذ السفر قطعة من العذاب. كما تتحقق الاستطاعة بالأمن على النفس والمال من قاطع طريق إذا كان المال ذا شأن بالنسبة للمأخوذ منه. ويزاد في حق المرأة أن يكون معها زوج أو محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو يكون معها رفقة مأمونة. والرفقة المأمونة خاصة بحجة الفرض، فهي تكفي وتغني عن المحرم. ولا يشترط أن تكون المرأة والمحرم مترافقين، فلو كان بعيدين لكن إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول إليه من غير مشقة كفى.

وفي هذه السنة وقف فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حائلا دون تحقيق هذه الفريضة التي يتوق المسلمون لأدائها، ولم يتوفر لهم شرط الاستطاعة، وقد تقطعت السبل إلى البيت الحرام مرات عدة، وأغلبها كانت بسبب انتشار الأوبئة والحروب، وعانى الحجيج في فترات من عمر الإسلام من قطاع الطرق وعدم الأمان والأمراض الآتية من مختلف الدول. ويذكر المتابعون للموضوع أن هناك أكثر من 20 موسما أوقف فيها الحج، بعض هذه المواسم كان إيقافا كليا وبعضها إيقاف جزئي، والمقصود بالجزئي هنا أن يمنع الحجاج من دولة معينة أو من جهة معينة من الذهاب للحج. وهذا العام تم السماح لعدد محدود جدا من الراغبين في أداء فريضة الحج من شتى الجنسيات الموجودين داخل المملكة العربية السعودية فقط في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، فلا حجاج من الخارج، والعدد المسموح به حوالي 1000 شخص فقط. وإن من كانوا ينوون الحج والعمرة هذا العام ولكن حالت الظروف دون ذلك بسبب هذا الفيروس مأجورون إن شاء الله تعالى، فالمعذور مأجور والمسلم يؤجر بنيته. ولئن كان الوضع استثنائيا فإن حجيج بيت الله الحرام القليلين نزلوا من عرفات الليلة البارحة بعد أن غربت عليهم شمس يوم 9 من ذي الحجة وهم فيها، ثم انطلقوا إلى مزدلفة فأدوا صلاتي المغرب والعشاء ودعوا عند المشعر الحرام، وبات هناك منهم من بات. واليوم هو يوم الحج الأكبر، إذ يؤدي فيه الحجاج معظم مناسك الحج، يرمون الجمرة الكبرى ويذبحون الهدي ويحلقون شعورهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. قال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مستمعي الكرام، اليوم عيد، والعيد أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. العيد أن تزيل الحقد من قلبك وتخرج البغضاء من روحك. العيد أن تحسن إلى جيرانك وتدخل الطمأنينة والسرور في قلوب المسلمين. العيد أن لا يخاف شرك أحد. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، اليوم يوم الأضحى، يوم الذبح والنحر. قال تعالى: فصل لربك وانحر. تقربتم فيه إلى الله بضحاياكم، وهي من ربكم وإليه، اشتريتموها مما رزقكم الله، وذبحتموها باسم الله، وتنتفعون بلحمها، وتنالون الأجر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. تقبل الله ضحاياكم وجعل ذبحكم عبادة لا مجرد عادة، فإنما الأعمال بالنيات. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وجاء في الحديث: وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض. إنكم تتقربون بالأضحية إلى الله عز وجل،
وإنكم تحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم إنما أنفقتم في سبيل الله حتى يثيبكم الله، ولا تنسوا أن تشكروه على ما أعطاكم. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. مستمعي الكرام، إن هذا اليوم يوم البذل والعطاء، يوم الإنفاق والعطف على الفقراء. هذا يوم تمسح فيه دمعة اليتيم، هذا يوم بر الوالدين، إنه يوم توصل فيه الأرحام ابتغاء مرضات رب الأنام، ويوم تفقد المساكين وإدخال البهجة والسرور على الأهل والجيران. إنه يوم تتصافح فيه الأيدي وتتآلف فيه القلوب ويسعى فيه الساعون للإصلاح بين المتخاصمين. وتذكروا مستمعي الكرام أن قطيعة الرحم من الكبائر، فلو كانت رحمك لا تصلك فصلها، فلك بذلك ثواب عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك. صلة الأرحام ثوابها معجل في الدنيا ونعيم مدخر في الآخرة، وتبسط الأرزاق وتبارك في الأعمار. أيها الأحبة، تراحموا وتعاطفوا وتصافحوا وتسامحوا وتزاوروا وتهادوا، وبروا آباءكم وصلوا أرحامكم. جعل الله عيدكم عيدا سعيدا، وأعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركة والعز، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

وإن ملك النفوس أعزها والعاشقون بربهم علماء والأصل في الدنيا المحبة والهدى لولا الهدى لم تخلق الأشياء فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء.

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. بلدية جرمدا تركز كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات. إدراج مناطق الخفيفة وعوين والعيادة من عمادة الحاج قاسم ضمن مشروع الربط بمياه الشرب. صفاقس تحتضن اليوم ملتقا حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني. وتظاهر احتفالية بدار الأسرة بمناسبة اليوم العالمي للمربي. في العالم، مشروع قرار فرنسي بشأن مضيق هرمز، والقوات الأثيوبية تدخل عاصمة تيغري، وواشنطن تدعو أثيوبيا وأريتريا للحوار. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع ريم بن جويرة. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: المسبح.
1: صباحكم بالخير، شان نهاركم زين، شان نهاركم أسعد ليام مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاق، استفاقة مبكرة. إن شاء الله يوم مبارك وسعيد عليكم الناس الكل، وبهي القومة على بكري وكنسمة الصبحية اللي تنعوش وتفرهد. إن شاء الله يوم تحقوا فيه كل تطلعاتكم ونلقاو فيه كل الخير وكل البركة. نتلقاو بكم اليوم لحد ديما حد عنده إيقاع مختلف، وأغلب الناس بالنسبة ليهم راحة أسبوعية، وفما زيدة اللي يخدم في هذا اليوم. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يمتعكم بالصحة، واللي اليوم راحتوا إن شاء الله عطلة طيبة وموفقة لكم الناس الكل. نتلقاو بكم اليوم لحد 4 أكتوبر 2026 الموافق ل 23 ربيع الثاني 1448 هجري، 63 يوم في فصل الخريف. إن شاء الله يكون خريف كله خير وكله بركة وغيث نافع. إن شاء الله ننتظر أنه أمطار تهل علينا فيها الموسم، وإن شاء الله بعد شوية نعطيكم فكرة عن حالة الطقس مبدئيا لليوم لحد، وأكيد بعد 7 نأخذ كل التفاصيل. تحية كامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، زميلنا سمير تقطق في الإخراج الفني، قلكم صباح الأنوار، أحمد الحاج طيب بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا من خلال المحطات والمواكبات. صباح عليكم الناس كل، وريم بن جويرة معكم في الأعداد والتقديم. يا حلو صبح يا حلو طل، هذه إيقاعاتنا الأولى بصوت محمد قنديل، وإن شاء الله يومكم مبارك وسعيد.

تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا في إذاعة فاقس وتابعوا في منوعة أحلى أصباح باش يكون فيها مواكبات تغطيات لأهم التظاهرات اللي تعيش على إيقاعها أولا جهة فاقس وعلى مستوى وطني. باش يحضر معنا بعد شوية أحمد الحشطيب في مختلف المحطات والفقرات كيف كيف زادة باش نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم بعد الساعة السابعة. ما تبش أعطيكم فكرة موجزة عليها إلى جانب زادة باش يكون حاضر معنا ضيفنا باش نحكيه على الاحتفال منظمة التربية والأسرة باليوم العالمي للمربي اللي هو غدوة عادة كل 5 أكتوبر نحتفله باليوم العالمي للمربي. وتحية إجلال وتقدير لكل المربين اللي يعملوا بهمة وضمير واللي هي الحقيقة رسالة مهمة ومهنة سامية. إن شاء الله التعليم يكون هو الملاذ بالنسبة هو اللي نخدم به بلادنا ووطننا وخاصة الأجيال هذه اللي أكيد يزمها تربية متوازنة وسليمة بداية من الوالدين ومن بعد نمشي والتعليم زادا يكون ناجع ويكون يتلائم زادا مع متطلبات العصر. طقسنا اليوم لحد طقس هو أكثر حاجة تميزه أنه مغيم مع أمطار بالمرتفعات الغربية أمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية في الصباح وطقس مغيم جزئيا بقية الجهات أحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر عامة مضطرب بلا شديد الاضطراب بالشمال. الحرارة في استقرار تتراوح القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 29 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه فكرة مبدئية ومن بعد نأخذ أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد الساعة السابعة. إن شاء الله هكا فما بشائر أمطار وغيث نافع إن شاء الله ربي ينعم علينا من غيثه ومن خيراته. 12 دقيقة بعد الساعة السادسة صباحا أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا وتحياتي للناس كل اللي يتفاعلوا معنا في هالصبحية كل الأوفياء كل الأصدقاء كل الناس اللي خاصة ديما تختار الاستفاقة على موجات إذاعة فاقس وتقضي النهار كامل وهي متونسة بأمواج إذاعة فاقس مختلف البرامج. شكرا لكم على الوفاء وعلى المحبة. شكرا لك سعاد القلسي صباحك جميل تقول صباحكم نور يفتح النوافذ المغلقة وأمنيات تجد طريقها إلى السماء ثم تعود إليكم بحياة أجمل. صباحك كله خير وكله بركة صديقتنا وكل الأصدقاء.

صباح الخير يا تونس، صباح الخير للتونسة الكل اللي يسمع فينا لقاية ذي واللي يتابعوا فينا على البوند FM ولا على النت على تروى www.paradisefax.in. أهلا وسهلا بكم، هذه منوعة أحلى صباح متواصلة معكم حتى للتسعة متاع الصباح، وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اليوم لحد فرصة لنا تونسة الكل للدخول المجاني للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف الكل في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية، فرصة لأن الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة هي تكون بصفة مجانية وهي والخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية بصفة مجانية لحد اليوم 4 أكتوبر 2026. وذكرت ولاية وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأنه يمكن المواطنين التونسيين وكذلك حتى الأجانب المتحصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس أنهم ينتفعوا بهذا الإجراء، وأن الدخول المجاني للمواقع هذه متاح أول كل أحد، نعرفه أول كل أحد من كل شهر إلى جانب بطبيعة يوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وخلال العطل الرسمية كذلك يكون الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية والمواقع الأثرية، فرصة باش إنا نزوروها ونكتشفوها. وفي كل مرة ما شاء الله هي بلدنا تسخر بالمتاحف وتسخر بالآثار وبالمعالم وبالحضارات اللي تعاقبت عليها، ومن الضروري إنا نعرفوها ونعرفوا بها أبنائنا وبتاريخ بلدنا. 21 دقيقة بعد الستة، أحلى الصباحات لكم مستمعينا الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. ركزت بلدية جريمدا 36 كاميرا مراقبة موزعة على 18 موقعا بمختلف مناطق البلدية لمراقبة النقاط السوداء والمصابات العشوائية، وشددت على أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلويث المحيط يتحمل كامل المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. أكدت النقابة الأساسية لإعوان الصحة بقرقنا في بيان أن الوضع في جزيرة قرقنا يستوجب تدخلا عاجلا من سلطة الإشراف في ظل عجز المؤسسات الصحية بالجزيرة على تأمين العمل العادي نتيجة النقص في الموارد البشرية والإطارات شبه الطبية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. في صفاقس أيضا ينقطع تيار الكهربائي اليوم إلى الثالثة بعد الزوال على طريق سيدي منصورة من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 7، كما ينقطع من الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء على منطقة عين الشرفية طريق منزل شاكن من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13 وقصص بومرة الخزانات وحي الكرامة. في إطار تعزيز الوعي بالحقوق الرقمية والأمن السيبراني، تنظم جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة اليوم ملتقى حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني لبحث القضايا المرتبطة بالحقوق الرقمية وحماية المجتمع المدني في الفضاء الرقمي. في العالم، شنت غارة جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع إعلان محور تعز العسكرية سيطرة القوات الحكومية على منطقتي المقارمة وزكيرة وحسن سام، إضافة إلى موقع بجبل حبشي عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الحكومة اتخذت تشكيلا جديدا لإدارة الظروف الخاصة بالبلاد، مشيرا إلى تزايد الضغوط الاقتصادية لأنه لن نسمح بتحقيق أهداف العدو في هذه الحرب الاقتصادية. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.
2: عشرتنا ما تفش
0: وحكاياتنا ما تتنسيش

0: رد الجميل واجب من أحلى الأنغام للفنان الكبير جميل جمال الشابي. تحياتنا لي في هالصبحية وتحياتنا لكل مستمعينا اللي تابعوا فينا. صبحكم خير وبركة. 6:39 وصلنا لموعدنا اللي تعودتوا عليه مع الأستاذ والإمام والشيخ شفيق شطورو. صباح النور وصباح الفلسي شفيق.
1: صباح النور صباح الخير. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي.
0: اليوم باش نحكي على موضوع مهم اللي هو أبنائنا والرحمة بالأبناء. علاش نقولوا رحمة بالأبناء مش محبة الأبناء؟ وإحنا في ديننا عادة شيخنا ديما نستحضروا الرحمة في العلاقة الزوجية، رحمة ومودة،
1: وجعلنا بينهم مودة ورحمة.
0: نعم، المودة في لحظات الصفاء والرحمة في ربما نتصور في الرحمة وقت اللي نختلفوا نرحموا بعضنا ومعناها ديما نذكروا البهي لبعضنا. وإحنا اليوم باش نحكيوا على الرحمة بالأبناء. الرحمة بالأبناء
1: الله يبارك لك إن شاء الله. يعني المصطلح كان واضح جدا. علاش رحمة مش محبة؟ حتى في العلاقة الزوجية ما قالش محبة، قال رحمة. لأن مش بالضرورة أنه توصل القلوب للأخر. إحنا اليوم عندنا المحبة مزاجية،
0: نعم، من القلب، والقلب متقلب.
1: يعطيك

0: صح، بينما الرحمة هي حب مسؤول. وكعليش يقول سيدنا مالك بن أنس، أنس بن مالك الصحابي، يقول لم أرى من هو أرحم بالعيالي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ما قالش من هو أحب.
1: رحمة. نعم.
0: رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصغيرات. يعني في زمن كانت القبلة للصغيرات حاجة كبيرة ياسر.
1: نعم، كانت تؤد البنين.
0: يعطيك الصحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبوس صغيرته، حتى واحد جاء قال له يا رسول الله تقبلوا صغاركم أنتما؟ قال له إيش نعملك إذا ربي نزع من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم.
1: نعم،
0: إحنا اليوم صغارنا هذا شحاجتهم، ما حاجتهمش بفرط محبة، حاجتهم بحب مسؤول.
1: نعم، لأنه فرط المحبة تجم تجرنا للدليل، ونعرف الدليل شنو هو، الدليل المفرط، نعرف شنو نجم يأدي.
0: بالضبط، وهيك علاش بيجيش محبة ما غير أو رحمة ما غير مراقبة ما غير متابعة. الصغير في حاجة، في حاجة شكون يوجهه. القرآن الكريم شوف شو عمل، قال يا بني لا تشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني سيدنا لقمان معناته مقطع من سورة كاملة في توجيه الصغيرات، معناته راهو مش نحبك معناته أعمل اللي تحب، مش نحبك نعطيك الغير شكون يربيك، لا لا، المحبة أني هات نسأله يا أخي
1: نتحمل مسؤوليتي أمامك في تربيتك في رعايتك في الاهتمام بيك.
0: قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: هي أمانة.
0: بالضبط، إذا كنا اعتبرنا أن صغارنا أمانة،
1: أمانة،
0: وهي يوم القيامة يا أما تكون باب من أبواب الجنة، واجعل لي قرة أعين، واجعلهم لي قرة أعين، يعني يا ما يكونوا هما نورتي في الدنيا وزينتي في الدنيا، ولما تتعدى يقول لي يرحمه الوالدين، يرحم والديك في كسيرت. يعطيك الصحة،
1: قال لك يرحم الرب يرحم الوالدين.
0: أنا نتذكر ديما هيك القيم العام اللي يوقف للولي باش يطلع عليه، مسألة عامة وظيفية، وقف له القيم العام قال له أنا نوقف لك باش نهنيك على الصغيرة اللي عندك. يعني يصبح البو يفتخر بصغاره، مش نفتخر ببابا ومش نفتخر بجدي، أين نولي نفتخر بصغاري،
1: صغيري،
0: أين نولي فرح بصغيري لما نلقى صغاري محل ترحب من الناس الكل، لما نلقى صغاري متربيين، لما نلقى صغاري الناس الكل تحبهم، تحبهم في الخير. معناته نقول أنا هيك وقت نجحت في تربية صغاري، نجحت أني نعديهم البر الأمان. أما أني نقعد خايف من صغاري هنا تولي مشكلة أخرى. مشكلة هوية صغارنا
1: وقت نقلب الأدوار.
0: يعطيك الصحة، وصغارنا فاقدين للهوية إذا كان ما يلقاش شكون يربيه. شوف عندنا حاجتي القدوة.
1: نعم،
0: هل أنك يا أبو
1: التربية عن طريق القدوة.
0: بالضبط،
1: ونبدأ بالوالدين.
0: يا أبو يا أم شحالكم في داركم؟ هل أنكم ملمدين صغاركم وعايشين في داركم، ولا كل واحد عايش في تركينة
1: في عالم، كل واحد مع عوالم افتراضية وتليفون ومنعزل عن الآخر؟
0: احنا نجيو اليوم نقولوا البيئات الثلاث، وين ولي وزوز بيئات، المدرسة والشارع، لأن الأسرة تخل فيها الشارع. نعم. ولا عندنا شارع في تلزة، وشارع في الراديو، وشارع في التليفون، وشارع في الكمبيوتر، وشارع في اللغة الموجودة في دارنا. معناتها نلقى روحي أنا اليوم الشارع تخل الدار، مش أنا وليت نحافظ على صغاري، لأن الدار في أصلها هي المحافظة، نلقى الدار دخلت للشارع والشارع تخل الدار. وبالتالي
1: واستقالة لاحظوا معنى استقالة ليش؟ من الأولياء، يعني ما عادش يتحملوا مسؤولياتهم، ما عادش فما هيك الرعاية الكافية، هيك التواصل مع صغيرك، الحوار، انك توعيه، انك تفهمه، انك تحيطه.
0: ربي قال
1: ربما اقتصر اهتمامهم فقط على الجوانب المادية، يقول لك انا نخدم عليهم، وتقول لك المرأة زيدة انا نخدم انا على شكون نخدم عليهم، اي تخدم عليهم باش توفر لهم ماديا، وفرت لهم المعنوي والتربوي والنفسي.
0: هات نمشي لأكثر من هكا. ربي سبحانه وتعالى شو يقول في سيدنا إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. شكون اللي هز القواعد؟ البولدو.
1: نعم،
0: يعني اليوم هل أن دارنا نهز فيها مع بعضنا؟ سيدنا إبراهيم في أقصى وأشد الأمر الرباني ما فيهش رجوع. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
1: نعم.
0: أمر رباني بالعملية هذه.
1: نعم.
0: لكن اش حولها سيدنا إبراهيم؟ حولها إلى مشورة عائلية. فانظر ماذا ترى، يعني داخل الأسرة. هل احنا دخلنا صغارنا في مسؤولية العائلة؟ هل أن صغارنا نتحدث معاهم فيما يهمنا ويمهمناش؟ هل أن صغارنا موجودين فعلا، ولا كما قلت انت تو هما يساويوا مجموعة من المعادلات المالية
1: فقط؟
0: أتأكد أن صغيرك رزقه ولا تقتلوا أنفس ولا تقتلوا أبنائكم خشية أملاق. الله يرزقهم وإياكم، يعني رزقهم موجود ما تخافش عليه، أنت توكل على الله، ما رزق صغارك موجود. لكن المهوش موجود أنك تقوله يا ولدي شحالك، شنو اللي يوجعك، شنو اللي مقلقك، لأنك لما تقول هيلوش أنت مش يلقى ألف واحد يقول هيلو.
1: نعم.
0: مش يلقى ألف واحد يمسد عليه،
1: مش يستقطبه.
0: يعطيك الصحة.
1: إذن
0: أنت ضيعت. لا أكيد، لأنه هو مشى للشارع، مشى يبحث عن بو في الشارع، ومشيت تبحث عن أم في الشارع، لأنه ملقاتهمش في دارهم، فمشي تلقى شكون مش يحيط بها، ومشي يلقى شكون مش يحيط به البرة.
1: وفي الغالب هما أصحاب السوء،
0: لأنه ما أصحاب السوء عندهم قدرة على
1: الاستقطاب والاستدراج،
0: يتعامل مع الشهوات.
1: حتى بتليفون قادرين باش يستقطبوا ويستدرجوا أطفال إلى ما لا يحمد عقباه،
0: لأنه إحنا ما نراقبوش في صغارنا. لأنه أنت اليوم ولا أنا ولا غيرنا قديش زمن الاتصال ببعضنا، بعض الحين لا الفطور ولا العشاء ولا شقريق، كلهم كل واحد في شيرة.
1: صحيح.
0: بينما لو معناتها لو نقعدوا حتى على الماكلة بركة، لو كان خص وقت العشاء مع بعضنا بركة، أما هذا الانفلات والتفكك خلى صغيراتنا ضيعي. شوف ما نحملوش صغرنا، احنا كصغرنا هما يرحمونا، هيت نرحموهم احنا، هيت احنا نوريهم الثنيه.
1: في النهايه هو راهو احنا نزرعوا وبعد
0: مش نحصدوا،
1: مش نجنيو
0: الثمره
1: اللي احنا زرعناها
0: بالضبط.
1: اذا بذره خير وعرفنا كيفاش نرعاوها وكيفاش نصنوها ونحافظوا عليها ونحيطوها ونأطروها، راهو أكيد باش تثمر ثمار جيد وباش نجنيو. وإذا كان العكس راهو
0: إذا إذا, إذا كان
1: هو معناها في الأخير هو إنتاجنا إحنا
0: بالضبط. وإذا كان أنا ما عنديش إنتاج ضربة واحدة من نهار الأول سلمته لشكون يربيه، شنو العلاقة العاطفية ما بيني وبينه؟ أهو من نهار الأول كريش أو
1: حضانة
0: وهو مسيكن بعيد على ولدي، وهو مجرد رقم، ونحبوه رقم، ونحبوه 19 معدل، ونحبوه 20 معدل.
1: نعم.
0: ونحبوه يجيب، ونحب النتيجة أنه هو أرقام، ولا مقاش عاطفة، مقاش قلب،
1: مقاش عنده هوية أصلا.
0: يعطيك الصحة.
1: تحس وك مشتت.
0: هو مسلم على أوروبي على بوذي على كل شيء في صغيرنا اليوم. اليوم صغيرنا بارابولا بتاع ترددات، ما عندوش حتى ضابط في حياته. لانه انا ما عملتلوش ضوابط.
1: نعم.
0: انا ما عملتلوش فرناش.
1: صحيح. هذا مهم جدا شيخنا انه كيف نربيه لازم وضع حدود.
0: يعطيك الصحة.
1: هي لازم وضع حدود للاشياء باش الصغير يعرف انه عنده حدود، مش انفلات تام، كل شيء نلبيه له رغباته الكل نلبيه له، اللي حب عليه نحققه له،
0: مهم يعوضوا في الغياب،
1: اللي يجوز اللي يضر واللي ينفع.
0: تعرفش عمل عوضنا الغياب بالذات.
1: هذا راهو مخطر برشا.
0: احنا غايبين اي به باش يحبني. وخاصة عادي اذا كان يتعاركوا مع بعضهم يقول لي كل واحد مصبة متاع فلوس، شكون يعطي ازيد باش باش باش هو لشكون يميل، عركة داخل الدار لشكون يميل. هل انه احنا اسرة نحبوا بعضنا ولا شكون يغلب شكون؟ الصغير كيف يحسبها كيما هكا يقولي ماذا بيه هو يشعل النار ما بيناتهم، مش لانه مصلحته فيه انهم يكونوا متخاصمين،
1: لانه مش تكون القيم مهزوزه معناها.
0: وهذه مشكلتنا. نعم. ما قلت لك لما نوليو ارقام في معادلات الدنيا، ولما نكونوا نغطيو في الفراغ العاطفي بالتعويض المالي وبالدلال وباي اعمل اللي تحب. ولما نخبيو على بعضنا، ما هو كل حكاية للوليد اللي جاب لأمه عظمة ومن العظمة جاب لها دجاجة ومن الدجاجة جاب لها،
1: يقول لك أمي لو كان جيت تحبني من عظمة تردني، مثل شعبي هو
0: كيشد الحبس ومشيت تقول له يما على وليدي يما على وليدي، قال لا ما انتكش ميمتي، لو كان ميمتي تحبني رغم من العظيمة الأولى ردتني
1: تردني. صحيح.
0: هل أني رديته من السيجارة الأولى؟
1: نعم.
0: وقت شميت ريحة الدخان في جيبه، هل أني كيف نلقى روحي ولدي قاعد يصرف في 20 و30 دينار في النهار وهو مازال في الابتدائي ولا في الاعدادي، شنو اللي قاعد يصرف فيه؟ وإلا خبي على بابا وخلي خبي على أخوك وخبي على عبيد الكل، النتيجة أن ولدي ضاع.
1: نعم. الحقيقة الحديث شجون شيخ،
0: ربي يرحمنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يهدينا ويهدي الأبناء والذرية.
0: آمين يا رب العالمين.
1: اللهم أصلح أبناءنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واهدهم لما تحب وترضى، وثبت قلوبهم على دينك.
0: لا إله إلا أنت سبحانك الواحد الأحد. اللهم نسألك الرضا والتقى والعفو والعافية والمعافاة. اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم احفظهم من كل داء وبلاء، اللهم يسر أمرهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم اجعلهم من حفظة القرآن الكريم والعاملين به يا رحمن ويا رحيم.
1: اللهم ارزقهم الصلاح والتقوى واجعلهم من عبادك الصالحين، وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وزدهم علما وعملا.
0: اللهم يا كريم انصر الإسلام بشبابنا، انصر بلادنا بشبابنا وأبنائنا. اللهم يا رب اجعلهم محفوظين بحفظك الكريم، وانصر إخواننا في فلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: اللهم آمين.

0: ربي يرضيهم علينا والدينا. تحياتي لكم مستمعينا الكل ومرحبا بك احمد الحاج طيب. صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بك يا ريم، تحيه ليك ولكل مستمعينا الاوفياء في اذاعه تصفي قصه.
0: حدث في مثل هذا اليوم،
2: حدث في مثل هذا اليوم،
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: اليوم 4 أكتوبر أو 4 تشرين الأول، ومن أحداثه سنة 1824 الإعلان عن قيام الجمهورية في المكسيك. في سنة 1830 بلجيكا تعلن استقلالها عن هولندا. وفي سنة 1920 تأسيس النادي الإفريقي التونسي. في 4 أكتوبر 1957 الاتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنيك 1. وفي 1959 المسبار السوفيتي لونا 3 يلتقط 3 صور للجهة المظلمة من القمر. سنة 1963 العراق يعترف رسميا باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها. وفي سنة 67 سلطان بروني عمر علي سيف الدين الثالث يتنازل عن العرش لابنه حسن البلقية. وفي سنة 1969 جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجرائها تجربتين نوويتين. في 2001 حلف شمال الأطلسي يمنح الولايات المتحدة حق استخدام المجلات الجوية ومرافق الدول الأعضاء فيها، ويوافق على نشر سفن للإنذار المبكر في إطار الحرب على الإرهاب. وفي 2021 شلل تقني عالمي في الأنترنت، خصوصا تطبيقات فيسبوك. ومن الأعياد والمناسبات، هذا اليوم 4 أكتوبر هو اليوم العالمي للحيوانات وبداية أسبوع الفضاء العالمية.
0: شكرا لك أحمد، ملتقانا في مواعيد أخرى وفي محطات ومواكبات. خليوا المجال زملائنا من قسم الأخبار باش يمدونا بعناوين الأخبار، وبعد شوية إن شاء الله زيدا نعطيكم فكرة عن حالة الطقس لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. إدراج مناطق الخفيفة وعوين والعيادة من عمادة الحاج قاسم ضمن مشروع الربط بمياه الشرب. بلدية قرمدة تركز كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات. صفاقس تحتضن اليوم ملتقا حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني، وتظاهر احتفالية بدار الأسرة بمناسبة اليوم العالمي للمربي. في العاصمة اليوم اختتام الدورة 20 مؤتمر طب العائلة. وفي العالم إصابة جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان، واستشهد 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، ومشروع قرار فرنسي بشأن مضيق هرمز. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما.

0: ميتيو. ميتيو حالة الطقس لهذا اليوم ناخذها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يحضر معنا مشكور السيد سرحان الرحالي. صباح النور وصباح الفل.
1: يعيشك، مرحبا بك، صباح النور وليك وكل مستمعي صفاقس في بداية هذا الصباح.
0: يعيشك، شكرا ليك. حالة الطقس اليوم في صفاقس خاصة وفي كامل الجهات بالنسبة لليوم الأحد وبداية الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم، تحديدا بجهة صفاقس اللي نتوقع في مع الأسف وجود أمطار، طقس باش يكون مغيم جزئيا تقريبا على امتداد فترات اليوم، ولكن الأمطار ستكون موجودة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تحديدا الكاف القصرين، هذوم الأماكن أساسا معنيين بنزول الأمطار مع تساقط محلي للبرد. أمطار من المحتمل أيضا أن تكون أحيانا غزيرة، رياح تتواصل من القطاع الجنوبي، اليوم بشكون قوية نسبيا إلى قوية يعني بالسواحل الشمالية، أعلام متوقع لعودة هبوب رياح قوية خاصة بخليج تونس، وبالتالي البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد لاستيراب الشمال ويبقى متموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة القصوى ظهرا باش تكون ما بين 28 و 32 درجة عموما، تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية. تقريبا نفس الحالة الجوية تتكرر يوم الغد مع تقلص سرعة الريح، البحر يصبح عامة مضطرب ما عدا بمنطقة سيرات يكون متموج، والثلاثاء إلى غاية الأربعاء تبقى المعطيات الجوية أو الوضعيات الجوية عموما ملائمة لظهور الخلايا الرعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ممكن تشمل بعض الجهات الشرقية يوم الثلاثاء كذلك يوم الأربعاء، هذا وارد جدا، ولكن نسجل ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة. نأمل لكون ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين ما هوش حاجة كبيرة برشا، ولكن إن شاء الله إن شاء الله كل يوم نسجل أمطار في تصب تنفعنا، هذا هو المهم.
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون شاملة وعامة، وإن شاء الله ربي ينعم علينا الناس كل مختلف أنحاء الجمهورية بالغيث النافع. شكرا لك سيد سرحان الرحالي عن كل هذه التفاصيل، إن شاء الله يومك كله خير وكله بركة.

0: 15 دقيقة بعد السابعة صباحا، أحلى صباحات لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. ومن جديد أهلا وسهلا، مرحبا بك أحمد.
1: مرحبا بك مجددا يا ريم. وكل عادة دخلتنا اليوم قبل ما ننطلقوا في قراءة عناوين الصحف الصادرة اليوم، نستلهموها من الحدث البارز اللي هو اليوم، هو اليوم العالمي للحيوانات. وهذاك علاش انتقيت مجموعة من الأمثال الشعبية اللي تذكر فيها اسم الحيوان. أكيد مدونة الأمثال الشعبية في تونس زاخرة بهذه الأمثال الشعبية اللي تذكر فيها اسم الحيوان، ونخليه حتى مستمعينا يتفاعلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك باش يعطيونا مجموعة أخرى من الأمثال. مثلا يقول لك القرد في عين مغزال، هذا مثل شعبي للدلالة على شدة الأعجاب الشخص ب يعني ورؤية عيوبه
0: الأم بولدها، معناها اللي إنها تشوفه مزين في كل حالاته.
1: فما إن غاب القط العب يا فار. وفما مثل اللي يقول لك ولد الوز يطلع عوام. فما كيف كيف المثل اللي يقول الجمل ما يراش عوج كرومته، يعني سيختو انه يحكي على عيوب غيره لكن ما شافش العيوب متاعو.
0: صحيح.
1: فما كيف كيف اسكت الكنال وغنى الخنفوس. فما بيت ليلة مع الجيران اصبح يقرقر. فما كيف كيف من الأمثال الأخرى يقول لك هذا الشبل من ذاك الأسد.
0: نعم.
1: والبقرة إذا طاحت
0: عوام زيدا.
1: هذاك هو قلت وين دجا
0: أي. أي. يوم الاثنين أي. نفس الشيء مزرعة الخضرة
1: الجد هو سمير تقطق.
0: ما شاء الله عليه سميرة مباشرة يتفاعل معنا.
1: فما من
0: في الجو.
1: من بين الأمثلة الأخرى البقرة إذا طاحت كثرة سكاكينها.
0: يا لطيف.
1: وفما المثل العربي اللي يقول لك تمخذ الجبل فولد فأرا.
0: فأرا.
1: وفي نفس السياق اكتب على الحوت وسيب في البحر. والجمل ضحك ضحكة.
0: فما يقول اكتب على جران وسيب في البحر. فما يقول الحوت. فما يقول الجران.
1: فما كيف كيف الجمل ضحك ضحك ضحكة اتشقت شفته. الخيل لازمها فارس والنعمة لازمها مطر. وفي البحر الحوت الكل عوام أما على البسكولة كل حد سومه. هذه تقريبا
0: فما زيدة كنت تحطها في قلب جمال وما تحطيش في قلب راجل.
1: أي.
0: خاطر الجمال
1: الجمال الغدار يعني يحط في قلبه. أي. هذه فرصة باش نستذكروا مثل هذه الأمثال اللي ارتبط اسمها بأسامي الحيوانات. وأكيد وإحنا نحتفلوا اليوم ونحيي اليوم العالمي للحيوانات.
0: ليه هذه بالنسبة لدخلتنا لليوم. يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك.
1: نمشيو
0: إلى
1: عناوين الصحف. ومن هذه العناوين في جريدة الشروق الورقية: خطر على البشرية أم دفع للاقتصاد؟ الجدل يتصاعد بسبب الذكاء الاصطناعي. أيضا في موضوع آخر وفي الثقافة: من الجيل الذهبي لفرقة مدينة تونس للمسرح الأيقونة صالح الرحموني وداعا، وهو نعم قد غادرنا. الله يرحمه وينامه. في العالم ثلاث سنوات مرت على طوفان الأقصى، 7 أكتوبر أيقظ العالم. واليوم في الرياضة الذكرى 105 لتأسيس النادي الإفريقي، قلعة أمجاد يحرسها شعب من ذهب. هذه معنوين جريدة الشروق. وبالانتقال إلى الموقع الإلكتروني الصباح نيوز، من أهم عناوينه: فريق من المهندسين التونسيين يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. حدث مهم جدا، وإن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية والمهندسين الأكفاء متعنا.
0: نعم.
1: مزيد التنسيق بخصوص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية بسفير السعودية في تونس. وأطباء مختصون يؤكدون علاج سرطان الثدي في تونس أصبح يراعي الجوانب التجميلية ويحسن من جودة حياة المريضات. وإحنا نعيش على وقع أكتوبر أكتوبر الوردية اللي من خلاله فما تقصي لسرطان الثدي، عفى الله الجميع، وإن شاء الله ألف سلامة على كل المرضى وربي يشفيهم. وفي افتتاح أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 كان البارح الافتتاح، كيف يمكن للموسيقى أن تغير حياة الإنسان؟ هذا هو مقال مهم جدا في الصباح نيوز، جدير بالقراءة والمتابعة، علما أن الموسيقى هي التي تهذب الذوق، ويلزمنا نعرف نختار موسيقانا باهتمام.
0: نعم، هذا أكيد، ولا فما علاج بالموسيقى ودكاترة في الاختصاص هذية،
1: وفما حتى دورات في الإيقاظ الموسيقي مجعولة لفائدة صغيراتنا في المدارس، وألا حتى في الأكاديمية الخاصة بالموسيقى.
0: نعم، فما من العناوين والأخبار الحقيقة اللي تسر واللي تفرح واللي تشرح القلب، نلقاو من جينيز إلى كامبريدج، سمر المزغني تواصل مسيرة التميز التونسي، بالحق تمثل قدوة جيدة اللي احنا نفرح برشا أنه من شبابنا، وهي طفلة الحقيقة منذ طفولتها وهي متميزة، تقدمت سفارة السويد بتونس بأحر تهاني الكاتبة التونسية سمر المزغني الحاصلة سابقا على منحة من المعهد السويدي، مشيدة بموهبتها وإبداعها والتزامها وسهاماتها في إلهام الأجيال الشابة داخل تونس وخارجها. سمر المزغني كما نعرفه مولودة سنة 1988، دخلت موسوعة جينيز للأرقام القياسية مرتين، سجلت سنة 2000 كأصغر كاتبة قصص قصيرة منشورة في العالم، ثم سنة 2002 كأصغر كاتبة غزيرة الإنتاج بعد أن تجاوز عدد قصصها القصيرة للأطفال 100 قصة. نشرت سمر 14 كتاب، ساهمت في إصدارات أخرى، تحولت 17 من قصصها إلى مسلسل تلفزيوني للأطفال أنتج في القاهرة. مسيرتها ما توقفتش عند الكتابة، واصلت دراستها بتميز، واصلت دراستها الأكاديمية، تحصلت على شهادة في علم النفس من جامعة تونس المنار سنة 2010، ثم ماجستير في الاتصال والثقافة والخطاب النقدي من جامعة بريطانية سنة 2011، قبل أن تواصل دراستها في جامعة كامبريدج حيث تحصلت على الدكتوراه سنة 2018 في دراسات الشرق الأوسط. وسمر المزغني تحصلت على عديد التكريمات، من بينها تكريم مؤسسة الفكر العربي سنة 2004، واختيرت كأول شابة عربية تشارك وتتحدث في تاريخ القمم العربية من خلال القمة العربية الاقتصادية في الكويت، شاركت في عدد من المنظمات والمحافل العربية والدولية، واختيرت من بين أبرز الشباب المشاركين في المؤتمر العالمي للشباب بكندا، وصنفتها مجلة Arabian Business ضمن قائمة الشباب القياديين في العالم العربي. من طفلة دخلت جينيز وهي منذ صغرها إلى باحثة وكاتبة عندها حضور كبير وحضور دولي. مسيرة سمر المزغني تواصل تسجيل حضور تونسي لافت في الأدب وفي الدراسة وفي التكوين الأكاديمي، بالحق هي قدوة لشبابنا ولأطفالنا، واللي هذه حاجة تفرحنا وإن شاء الله ينسجوا على منويلها.
1: وفي الحقيقة فما يعني إبداعات من خلال تحدي القراءة العربي، من خلال تميز عديد الأطفال وحتى العائلات اللي نلقاوهم يعني مساهمين مع صغيراتهم في المطالعة،
0: كانوا حاضرين معنا الحقيقة في السنة الفارطة، كانوا بيسان وبيلسين كانوا من بين ضيوفنا السنة الفارطة الحقيقة، كانوا ضيوفي في برنامج شؤون تربوية، وكان ما شاء الله عليهم حضور متميز، وكانت معهم والدتهم والدهم. الحقيقة كيف تشوف الوالدين تفهم السر انه تميز ونجاح الفتاتين التوأم، وتفهم معناها السر في هالنجاح وفي هالتألق في هالتميز وفي هالتربية وفي بالحق معناها الوالدين لهم هما اللي عندهم قدرة كبيرة باش يصنعوا أبناء ناجحين متميزين متربين متألقين ولا للأسف العكس؟
1: دون أن ننسى وأن نشيد بدور المكتبات العمومية في احتضان كل صغيراتنا من أجل يعني المشاركة في هذه الأيام الوطنية للمطالعة أو غيرها من المسابقات في تحفيز والترغيب في المطالعة بالنسبة للي يرتادوا هذه المكتبات العمومية. نعم. على اختلاف أنواعها.
0: نعم، يعطيك الصحة أحمد. ملتقنا إن شاء الله في متابعة أخرى ومحطات أخرى. قوة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله وصباحكم بكل خير. وفي عناوين النشرة: إدراج مناطق الخفايفة وعوين والعيايدة من عمادة الحاج قاسم ضمن مشروع الرابط بمياه الشرب. بلدية جرمدا تركز كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات. صفاقس تحتضن اليوم ملتقى حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني، وتظاهرة احتفالية بدار الأسرة بمناسبة اليوم العالمي للمربي. اليوم اختتام الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة بالعاصمة. وفي العالم، إصابة جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان، استشهاد 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، ومشروع قرار فرنسي بشأن مذيق هرمز. وفي تفصيل الأخبار، نزهة الواتي
2: صباح الخير
1: وأمنة الجابسي.
2: إلى تفاصيل: ورغم تراجع درجات الحرارة ومعها وتيرة الانقطاعات والاضطراب على مستوى التزود بمياه الشرب في صفاقس، إلا أن بعض المناطق بالجهة لا تزال تعاني من مشاكل التزود بالماء الصالح للشراب، والسبب الرئيسي انعدام الربط بشبكة المياه.
1: في هذا السياق، أفاد النائب عن جهة صفاقس حسن الجربوعي في تصريح للأخبار أنه تم إدراج مناطق الخفايفة وعوين من عمادة الحاج قاسم ضمن مشروع الربط بالمياه الصالحة للشرب، مع التواصل المتابعة لإدراج بقية المناطق غير المرتبطة بالماء الصالح للشرب على غرار منطقة بوجربوع.
3: بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، نحب نشكرهم على خاطر كانت الميزانية ناقصة تقريبا 380 مليون، تم إدراجهم في المشروع وتم رصد الميزانية، وإن شاء الله خلال شهر نوفمبر تنطلق الأشغال في ربط زوز مناطق هذوما بالماء الصالح للشراب. بالكيل زاد تقطع العيادة زادت تعاني من 2019 مشكلة نتاع قصار الماء ووضعية أخرى. تم تقريبا منح ميزانية 1.2 مليار باش تدخل في إعادة تهيئة وإعادة شبكة جديدة للمنطقة هذه، مع كونه كذلك راهي فما عديد المناطق الأخرى في البرنامج إن شاء الله في سنة 27 مش تم إدراجها بربطها بالماء الصالح للشرب. كيف زاد عمادة بوجربوع تم إدراجها المخطط إن شاء الله مش تنطلق فيها أشغال الشهر القادم، مش تولي من جمعية مائية، مش تتبع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إن شاء الله مش تنطلق فيها أشغال. إعادة الشبكة في بعض المناطق ما تتراوحش من مساحتها كيلومتر، إعادة الشبكة ومش يتم تبنيها من قبل السوناد إن شاء الله.
2: وفي إطار التدابير الوقائية من مخاطر التقلبات الجوية والحد من آثاره المحتملة، تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز جهودها الميدانية لتنظيف وجهر بالوعات تصريف مياه الأمطار، وآخرها كان على مستوى الطرقات الراجعة لهب النظار على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 طرقات تونس ومازل شاكر والمطار وطرقات المحلية العين والسكرة والسلطنية.
1: وتجسيدا لمخرجات اللجنة الجهوية واللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، وفي إطار الخطة الاستباقية لتأمين موسم الأمطار، تشهد معتمدية صفاقس الجنوبية حملة تدخلات ميدانية شاملة ومكثفة شملت مختلف النقاط الزرقاء والمجاري المائية بالمنطقة.
2: نبقى في صفاقس، وفي إطار حرص بلدية جرمدة على المحافظة على نظافة المنطقة والحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، أعلنت البلدية تركيز 36 كاميرات مراقبة موزعة على 18 موقعا بمختلف مناطق البلدية لمراقبة النقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات.
1: مصالح البلدية أكدت أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلويث المحيط يتحمل كامل المسؤولية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل.
2: سعيا إلى تعزيز الوعي بالحقوق الرقمية والأمر السيبراني، تنظم جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة اليوم ملتقا حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني لبحث القضايا المرتبطة بالحقوق الرقمية وحماية المجتمع المدني في الفضاء الرقمي.
1: برنامج الملتقى يتضمن عددا من التدخلات المتخصصة، من بينها مداخلة بعنوان الحقوق الرقمية والمجتمع المدني والأمن السيبراني، فهم المعوقات وكيفية الوقاية، ومداخلات لطلبة اختصاص والأمن السيبراني اختصاص الأمن السيبراني لدعم قدرات مكونات المجتمع المدني على التعامل الأمن والفاعل مع الفضاء الرقمي.
2: وفي سياق متصل ومع الانتشار الواسع لوسائل الاتصال وإتاحتها لدى مختلف الشرائح العمرية، أصبح المجتمع يواجه العديد من الجرائم، وفي ظل تكرار هذه الممارسات المارقة عن الأخلاق والقانون، من المسؤول عن هذا المشهد؟ ريبورتاج زهور الحبيب.
4: في كل الحالات راهي مشتركه في المسلسلات دي التونسيه، كي تعطي الطفل صفحه بيضاء اللي يشوف يحب يعملوا، وشويه حتى من الاعلام في تكون نشرات توجيهيه للحد من المخدرات، مشتركه بين الوالدين وحتى من الدوله، حتى تكون

0: لأنهم ما يقضوا عليهم هذا مش تحكم عليه شهرين وثلاث شهور وبعدين تلقاه عاود رجع في نفس البلاصة نتاع الهجم. قرينا احنا قبل في صغرنا الاخلاق والعبادات تواك الطحاد ما نش عارف علاش
1: نقول علاش وزارة التربية ما تعملش مادة توجيهية ضد الفساد وضد المخدرات وكذا حتى نص ساعة في الجمعة. قبل كنا نقراه في الدراسة حصة التربية الإسلامية على الأقل مرتين في الجمعة والصور ونحضوا كذا
2: درس والله المدارس لازم حتى هي تقوم بواجب كادر ما قديرة. أما الأسرة اللي هم كادر زاد الدولة معنى وزارة التربية لازم تقوم بواجبها.
3: احتفالا باليوم العالمي للمربي ينظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بإصفاقس تظاهرة المربي والأنشطة الثقافية من أجل تلميذ سوي ومبدع. وتتضمن التظاهرة تكريمات لرجالات التربية بإصفاقس إضافة إلى تكريم المؤسسات التربوية بالولاية الذين توجوا مؤخرا بجوائز وطنية للتنشيط الثقافي والبيئي.
4: هذه التظاهرة تأتي اعترافا بأهمية دور المربي في تحفيز وتشجيع الشباب التلمذية على الانخراط في الأنشطة الثقافية بمختلف أصنافها، وذلك وقاية لهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ولتكون المؤسسة التربوية مساهمة في تكوين تلميذ سوي ومبدع وفق رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بصفاقس محمد العذار.
5: نحتفل اليوم باليوم العالمي للمربي من خلال تظاهرة متعددة الفقرات، الهدف والغاية منها هو إبراز والتأكيد على قيمة المربي كأساس للعملية التربوية وكعماد للمجتمع. اللي حبينا نقوله أنه من خلال النوادي الثقافية والرياضية والبيئية بإمكان أن يكون عندنا تلاميذ أسوياء ومبدعين، فالدعوة هي من خلال هذه التظاهرة إلى إعطاء النشاط الثقافي داخل المؤسسة التربوية الأهمية اللي يلزم تكون، ولابد من تشجيع وتحفيز أبنائنا وأسرنا وعائلتنا على انخراط أبنائنا التلاميذ في أنشطة ثقافية داخل المؤسسة التربوية ويحميهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ومن شأنها كذلك نخرجوا معناها مبدعين في كل المجالات الثقافية والرياضية. الدعوة موجهة للجميع للحضور.
3: في صفاقس أيضا ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 3 مساء على منطقة عين الشرفي طريق منزل شاكر من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13 وقصاص بومرة الخزانات وحي الكرامة.
4: كما يتواصل انقطاع التيار الكهربائي اليوم إلى 3 بعد الزوال على طريق سيدي منصورة من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 7.
3: إلى العاصمة حيث تختتم اليوم الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية، وسيبحث هذه السنة مواضيع جديدة على غرار السمنة والإدمان.
4: رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي شددت على دور اختصاص طب العائلة وذلك لنجاعته في سرعة الإحاطة بالمرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات.
6: البيت نتاع الكونغري نتاعنا ديما نحنا نحبوا نأطروا طب نتاع الخط الاول، كل عام فما جديد نحنا نحاولوا باش نواكبوا جديد هذا ونقدموا للطب الشبان نتاعنا. السنه باش نطلقوا بخلاف غلظ الدم والسكر، باش نطلقوا الافه كبيره اللي هي السمنه ويا بوكو ريجيم. اما ساعات في حالات ما ينجحش نحبوا نشوفوا علاش الريجيم ما ينجحش، مثلا عن الادمان كيسكون دو فير مع ميدسان دو بروميير ليني. المنظومه العالميه الكل للطب العائله كهي طب اختصاص، وحتى في تونس راهو الطب العام قاعدين يعملوا لهم سكون ابيل لو كونكور دابيليتاسيون باش يوليو دي ميدسان سبيسياليست. مي هي معناتها الطب العائله ولا الطب العام؟ هو الكل طب الخط الاول، طبيب الخط الاول معناتها وقت يمشي حاله استعجاليه يمشي الاستعجالي، مي سينو يمشي طبيبو. توا غلظ الدم والسكر كل شيء نداويو في الخط الاول، احنا نجمو نداويوه، اما ديك اليوم فما تعكرات جو لو ريفير او سبيسياليست، وهكاكا نكون ما عطلتش مريضي اتلهيت بيه اي جي ديغورجي الخط الثالث في السبيطار.
3: ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني إلى غاية يوم غد 5 أكتوبر الحالي.
4: ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان www.raidat-store.tn، وستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
3: في أخبار العالم، أعلن جيش العدو الصهيوني إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، فيما واصلت القوات الصهيونية اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات

0: جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني.
1: وفي قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء وسقط عدد من الجرحى بينهم أطفال في غارة وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.
0: وفي خضم تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وزعت فرنسا مشروع قرار جديد يؤكد حرية ملاحة السفن وحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها.
1: وفي سياق متصل صرح وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.
0: ومن جهته يعقد تحالف أوبيك بلس اليوم اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي لمراجعة تطورات سوق النفط والإنتاج في ظل تضرر سلاسل الإمداد جراء الحرب الأمريكية على إيران.
1: إلى اليمن، حيث أعلن الجيش الحكومي اليوم توجيه ضربات إلى أهداف حيوية تابعة لجماعة الحوثيين في محافظتي صنعاء وصعدة، مؤكدا أن قدرات الحوثيين لن تكون بمنأى عن نيران القوات الحكومية.
0: على الصعيد الإنساني، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي واسع للكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن، مع تسجيل أكثر من 7780 حالة اشتباه بالكوليرا و22 وفاة.
1: ومع تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، وصل المستشار الألماني اليوم إلى كييف رفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية في بادرة دعم للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي. ختام النشرة وتذكير بأبرز العناوين: إدراج مناطق الخفيفة وعوين من عمادة الحاج قاسم ضمن مشروع الربط بمياه الشرب. بلدية غريمدا تركز كاميرا مراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات. صفاقس تحتضن اليوم ملتقى حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني. وتظاهرة احتفالية بدار الأسرة بمناسبة اليوم العالمي للمربي. اليوم اختتام الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة بالعاصمة. وفي العالم، إصابة جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان. ختم النشرة وأترككم الآن مع أخبار الرياضة مع خالد بوشيبة. أجمل تحيات نزهة الواتي وأنا الجيبسي، يومكم سعيد.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكايتنا

0: سبور نيوز. سبور نيوز. 44 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. الحدث على مستوى المنتخبات الوطنية التونسية، ومنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة أنهى مشاركته في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة في مصر والمؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا بالتعادل يوم أمس أمام المنتخب الليبي بنتيجة هدف مقابل هدف. المنتخب التونسي استهل مشاركته بالتعادل أمام منتخب الجزائر بنفس النتيجة 1-1 قبل ما يتعادل سلبيا مع المنتخب المغربي في الجولة الثانية، ثم ينهزم أمام مصر البلد المنظم بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة، والمنتخب يختتم مشاركته بالتعادل 1-1 أمام ليبيا وينهي التصفيات في المركز الرابع قبل الأخير برصيد 3 نقاط، يغادر بذلك سباق التأهل إلى كأس أمم أفريقيا. نواصل دائما مع المنتخبات الوطنية. المنتخب الوطني التونسي الأولمبي سافر إلى العاصمة التوغولية لومي لمواجهة منتخب البنين في تصفيات أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة. ستلعب هذه المباراة يوم الاثنين 5 أكتوبر على أرضية ملعب كيغي بداية من الساعة 4 بعد الظهر. ونذكر المنتخب الوطني التونسي فاز في مباراة الذهاب نتيجة 2 دون مقابل. إلى الشأن الوطني، وفرصة كانت مع توقف البطولة لعديد المباريات الودية للأندية التونسية تحذيرا لبقية مشوار بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة ودية بين نادي السباكس والواحة الرياضية بقبلي انتهت عن نتيجة التعادل السلبي 0-0. السيسيس دخل بالتشكيلة التالية: جمعية دربالي، مونديكو، المثلوثي، بن علي الصغير، جاكن بي، العبسية، ترابلسي، بالوافي ولولندو. خلال الشوط الثاني أجل الفريق عدة تغييرات، شارك كل من ديارة، المهذبي، موتيبي، أوكبولي، حبشية، بنصير، شعبان، مقابل مغادرة لولندو، الدربيل، العبسي، بالوافي، بن علي، أترابلسي وصغير. أيضا تقدم مذيب ساقط الدير، يقدم مباراة كبيرة في سوسة أمام النجم هذه الساحلي ويتعادل مع هدف مقابل هدف. هلال السوداني انتصر الملعب التونسي 2-1. اتحاد منسيري تعادل أمام أمل حمام سوسة 0-0. الترجي الجرجيسي فاز أمام اتحاد جرجيس 1-0، وتعادل الأولمبيا الباجي أمام مستقبل المرسى 1-1. ايضا زارت يوم امس مباراه وديه بين نادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي وانتهى بالتعادل السلبي 0-0 في اطار تحضيرات الافريقي لعوده نشاط الرابطه الاولى وتحضيرات الاهلي لانطلاق الدوري الليبي. الفريق الليبي يضم في صفوفه في راس شوات. الى رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، ولقيت الجوله الثانيه من المجموعه الاولى يوم امس المساكن تعادل مع هلال الشابه 0-0. انتصار مكرم مهدي من محيط قرقنه 2-1. سكحات سباقسي يتعادل مع مستقبل جابس 0-0. كوكب عقارب ينهزم من سبورتينغ بن عروس 3-0، واتحاد تطاوين يفوز من ملعب السوسي 1-0. تصريحات ما بعد المباراة تبدأ ببسام برمضان مدرب سكحال السبيق، يتحدث عن تعادله مع مستقبل كيبس.
1: ضيعنا نقطتين، لكن الأهم منه الفريق، معناها حتى في لي شونجمون معناتها الفريق عنده يقف، الفريق معناتها قاعد ديناميك. الإصابة متاع لوي طلقتنا شوية، شقينا الإكيليبر متاعنا معناتها بشوية، مي في الفان مينوت التوالى كنا أقرب معناتها للانتصار. ما اونيفو روندمون وجهد وفرحانين بالمجموعة. الباركور مازال طويل، نخدم على رواحنا. تو الماتش هذا يتسكر نمشي على روح ونحضر الماتشات الجاية إن شاء الله. الماتشات كل صعبة، الانتيريور على الاكستيريور، تلعب في بلادك في ملعبك تلعب البرة، الماتشات كل صعب معناتها. وملعب معناتها استاذ سامحني جليزة يعني مستقبل جبس تيمبوني كيبر، نعرف العناصر، نعرف معناتها ما يغركم يغرناش مع الريزلتا اللي صارت في الجوله الاولى. ستيم بوني كيب دي جوار اكسبيرمونتي يعرفوا يلعبوا، معناتها ماتش كوستو اللي لازم لينا احنا، ماتش كوستو كما قلت لك اونيفو روندمون، معناتها اني ساتيسفي الحق مع الظروف اللي صارت في المقابله. ما وفقناش ربي، الملاعبين ما قصروش، يعطيهم الصحه، نشكرهم برشا، ان شاء الله نعوضوا في المقابله القادمه.
0: نمشيو مباراة مكارم مهدية ونادي محيط قرقنة 2-1 لمكارم المهدية. خالد الواتي مدرب نادي محيط قرقنة في ميكروفون زميلنا نبيل بن حسين.
2: غالب عندنا كالعادة نفرح الجمهور بتاعنا، ما نجمناش نفرحوه اليوم، فما في المومون فورم تاعو مع ماركانا بونتو، واحنا في لي مومون فورم تاعنا ما نجمناش، ما ماركينا سجلنا هدف برك مي كونتيني شدينا اللعب الكل، ما على غير ما وفقناش ربي باش نسجلوا. التسجيل ناقص كيما الجمعه اللي فاتت، ديما قدام الكاج فما مونك دو ريوسيت. كيما قلت الجمعه اللي فاتت فريق شاب وتحضيرات بدات مؤخر، ما علينا كان نخدموا على رواحنا ونصبروا عليهم شويه. فريق تكنيك قصد ربي، الفريق ان شاء الله في السكه الصحيحه وان شاء الله الريزلتات تبع بشويه بشويه ان شاء الله.
0: نختتم طبعا التصريحات ما بعد المباريات، مباراة كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس، وسيم على مدرب كوكب عقارب في ميكروفون زميلنا ياسين كم.
1: أكيد تاخو هدف في بداية المباراة في لونتام دي ماتش على كرة ثابتة كورنير متاع قل التركيز، تدفع كاش تحاول ترجع في المباراة، جاونا عديد الفرص باش نرجع، عدم توفيق وما خلتناش، جاتنا عديد الكرات، لكن شو نقول، حاولنا نعمل ديزاجيستمون في الدوزيام ميتون كيف كيف. نايفتي ولاد بون، ما نحبش نقول نقص خبره ولا اكسبيريونس. مبروك بن عروس، استحقت الانتصار نتاعها، احنا ما علينا كان نراجع رواحنا، رغم الفرص العديده لكن ما الحظ ما وفقناش، واحنا رغم التغييرات اللي بالموجود حاولنا نعملوا رياكسيون لكن كانت غير كافيه باش نرجع في المباراه. والهدف الاخير مش مشكله، هذاك في اخر مباراه وقت انت طلعت حبيت ترجع شي في السكور. هلا غالب زي ما علينا كان نخدم على روحنا ونراجع روحنا، وان شاء الله المباريات القادمه نعوضوا ان شاء الله.
3: الكرات العاليه كوتش امام حارس طويل القامه ما شاء الله، كذلك الدفاع كان كان كان طويل القامه، ما لقيتوش الحلول ممكن؟
1: هو راه باش نكونوا واضحين، انا بن عروس يعني اللعب نتاعهم كله على الكره الطويله والكره الثانيه، وصحيح عندهم لاتو نتاع الطول والكل، لكن معناتها كيف تشوف انت شنو هما ليزوكازيون اللي خلقوهم، هما مش حاجه كبيره يعني، فهمت؟ صحيح معناتها يعني بورسنتاج دو ريسيت عندهم تقريبا نجم نقولوا ممكن 100% ولا 90%.
0: طبعا وصلوا في اخر اخبار الرياضه، وعلى مستوى رياضه القاعات، بطوله وطنيه لكره السله، فوز ثمين النادي الرياضي الصفاقسي يوم امس امام ملعب النابلسي 65 مقابل 53، شاب قيروان تنازم من الافريقي 61 57، فوز نجم حلق الواد امام شبيبه المنازل 76 63، انتصار اتحاد منستيريا من اتحاد الانصار 80 42، انتصار للنجم هذه الساحلي امام الدالي الرياضي بجرومباليا 74 62، ومباراه اليوم العشيه دور بين نادي حمام سوسه ونجم راتس انطلاقا من الساعه 4 بعد الظهر. في السيدات على مستوى الجوله الاولى ذهاب لكره السله كبريات، النادي الصفاقسي فاز امام الشبيبه الرياضيه بالمنازل 68 43. نواصل دائما على مستوى كرة اليد ومباريات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، النجم الساحلي فاز أمام جامعة الحمامات 28 23، تعادل بين نادي كرة اليد بجمال ونادي الرياضي بسقط زيد 27 27، انتصار ترجي الرياضي التونسي أمام نسة بولبا 43 24، فوز سبورتينغ المكنين أمام منزه الرياضي 34 28، انتصار النادي الإفريقي أمام مكرم مهدية 22 20، وفوز بعث بن خيار أمام اتحاد منزل تميم 32 مقابل 17. إلى كأس الخليج، وترشح منتخبات الإمارات والسعودية لنهائي كأس الخليج المقامة بالسعودية بمدينة جدة، زحت الإمارات في نصف النهائي منتخب عمان اليوم السبت نتيجة 1-0 من مضاع عثمان كامارا، وستلعب الإمارات المباراة النهائية مع السعودية اللي تفوقت بدور على قطر بركلات ترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف. الدور النهائي يدور غدوة انطلاقا من الساعة 7 مساء. أختم أخبار الرياضة بدوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تفوز أمام كرواتيا وفوز جديد لإسبانيا، طبعا مباريات أهم النتائج، كرواتيا تنهزم من إنجلترا 7-0، إسبانيا تفوز أمام تشيك 3-1، مقدونيا تنهزم من سكوتلندا 2-0، سويسرا تفوز أمام سلوفينيا 2-1 بنفس النتيجة، فنلندا أمام ألبانيا، بيلاروسيا تفوز أمام سان مارينو 4-0، إستونيا أمام لكسمبورغ 1-0، إيسلندا أمام بلغاريا 3-0. هكذا نوصل نهاية أخبار، تحيات سمير على مستوى تأمين الفني، ريما وأحمد يرجعوا يواصلوا معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر، تحيات قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة الجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: تذكرة للذاكرة.
4: متحف البريد أو المتحف الوطني للبريد والبرق والهاتف يقع بنهج جمال عبد الناصر بالعاصمة، ويروي قصة مراحل تاريخ البريد وتطوره. وقد أحدث هذا المتحف عام 1959، ويحتوي على مجموعات من الطوابع البريدية التونسية تعود إلى سنة 1888، معروضة حسب نوع الإصدار العادي أو الاحتفالي، ومرتبة بظروف بريدية حاملة للطوابع البريدية بتاريخ أول يوم لإصدارها. كما نجد في معروضات متحف البريد أجهزة هاتفية لاسلكية من 1880 وأدوات بريدية قديمة وتجهيزات كمكتب أول مدير للبريد بتونس وأكياس التوزيع وغيرها. وبالمتحف وثائق نادرة من مراسلات وبرقيات ونماذج من الصكوك البريدية وحوالات بريدية ودفاتر واتفاقيات دولية. أول مكتب بريد تم إحداثه في تونس العاصمة يعود إلى سنة 1947.
5: مع تحية رضا القلال.
6: عشرة دايما
7: من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: تسعة دقائق بعد الثامنة صباحا، أحلى صباحات لكم مستمعينا، مرحبا بكم معنا في الاستماع والمتابعة لمنوعة أحلى صباح اللي بديت معكم من الستة. مازلنا متواصلين حتى للتسعة باش نحكيو على تظاهرة مهمة من تنظيم منظمة التربية والأسرة بجهة إصفاقس. يحضر معنا مشكور رئيس المكتب الجهوي للمنظمة سي محمد العذار، الأستاذ والمربي الفاضل سي محمد العذار. أهلا وسهلا، صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الورد، صباح الفل ليك كريم ولكل العاملين معكم هذا الصباح ولكل أوفياء ذات صفاق.
0: يعيشك الله يخليك. احنا غدا ان شاء الله 5 اكتوبر نحتفل باليوم العالمي للمربي، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير المربين الكل، وتحية اجلال وتقدير لكل المربين اللي علمونا، من علمني حرفا صرت له عبدا. والحقيقة احنا تربينا على برشا اساتذة ومربين ومعلمين بقاو ديما في ذاكرتنا واثروا فينا وصنعوا من شخصيتنا، أضافونا في حياتنا الكل، نحييهم الكل بدون استثناء. وإحنا اليوم باش نحكيه على بمناسبة الاحتفال تظاهرة المربي والأنشطة الثقافية من أجل تلميذ سوي ومبدع، تظاهرة ينظمها المكتب الجهوي للمنظمة التربية والأسرة بجهة صفاقس. سي محمد، أعطينا فكرة عن هذه التظاهرة اللي بعد شوية إن شاء الله باش تنطلق فعاليتها.
1: بالضبط، الانطلاق هو في الساعة 9:30 بمقر دار الأسرة، مقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية الأسرة، والإطار هو الاحتفال باليوم العالمي للمربي. والدعوة نجددها للجميع لحضور هذه التظاهرة اللي باش تكون لمة أجيال فيها الواقع. حرصنا أن تكون يعني أجيال مختلفة تكون حاضرة في هذا اليوم، أولا فيها تكريم لعدد من الرجالات التربية والتعليم اللي قدموا الكثير لهذا الوطن وقدموا كثير لفائدة شبابنا ونشأتنا وأسرنا، وكذلك وهو في إطار اعتراف بالجميل لهم. وهذه في الواقع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بمختلف هيكلها هي عنوان للوفاء، عنوان للاعتراف بالجميل لكل من قدم جديد خدماته لهذا الوطن. وكذلك باش تكون تكريم لعدد من المؤسسات التربوية. تعرف احنا في صفاقس السنة يعني في مناسبة يوم العلم الوطني تم تكريم 4 مؤسسات تربوية بولاية صفاقس يعني توجت بجوائز التنشيط الثقافي، وهي معهد أبو القاسم الشابي بالشحية، معهد المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور البستان بصفاقس، والمدرسة الابتدائية أبو زيان بصفاقس. هذه في مستوى التنشيط الثقافي. وعنا منها معهد طيب المهيري اللي توج بالكأس الوطنية للبصمة البيئية. التتويجات هذه دفعتنا لو ناخذ معناها زاوية المربي والأنشطة الثقافية، وهنا تأكيد على أهمية الأنشطة الثقافية في الحياة المدرسية وفي مؤسساتنا التربوية ولفائدة أبنائنا التلاميذ، واعتراف كذلك بالدور المهم للمربي. المؤسسات التربوية هذه ما كانتش تفوز بالجوائز الوطنية لو لم يكن ثم مربين آمنوا بأهمية وضرورة الأنشطة الثقافية والرياضية والبيئية.
0: نعم.
1: وكذلك الأنشطة هذه، وهنا لابد من الإشارة والدعوة كل الأسر اللي يسمعوا فينا وكل الأولياء اللي يسمعوا فينا، لابد من تشجيع وتحفيز أبنائنا على الانخراط في النشاط النوادي الثقافية. لابد أن المؤسسات التربوية اليوم تعود لك الحركية الكبيرة في مستوى الأنشطة الثقافية، لأنه هذا من شأنه أنه أولا يحمي أبنائنا من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وكذلك من شأنه أنه نكتشف
0: مواهبهم يعني إبداعاتهم وهي متنفس ليهم الحقيقة، باش أنهم باش أنهم يتفرهدوا، باش أنهم يبدعوا، باش أنهم يعبروا على هواياتهم وغرامهم وإبداعاتهم، وتحميهم كيف ما قلت من برشا مخاطر وبرشا مزالق. ضروري جدا أنه تتوفر مثل هالفضاءات والأنشطة الثقافية اللي نحمي بها الطفل ونستقطب بها الطفل خيم اللي تستقطب مجالات أخرى ومخاطر أخرى وإنترنت وإدمان وغيره. الحقيقة من المسائل اللي من شأنها أنها تضر التلميذ وتكون اختر عليه وعلى سلامته.
1: بالضبط. وكم من شاب وكم من تلميذ اليوم حتى في المستوى يعني كم من شاب كانوا خريجي هذه النوادي، لأنه هالنوادي هذه من شأنها اكتشاف مكامن الإبداع عند أبنائنا التلاميذ. عديدة هي المتخرجين من الشبيبة المدرسية ومن النوادي الثقافية اللي كانت في المؤسسات التربوية، وهذا كما قلت من شأنه أن يحمي أبنائنا، من شأنه أن يقي أبنائنا من مخاطر الإدمان، من مخاطر السلوكيات المحفوفة، مخاطر بمختلف أنواعها اللي أصبحت اليوم هاجس وغول يهدد يعني مؤسسات التربوية، يهدد أبنائنا التلاميذ، يهدد مجتمعنا في الواقع. ونسمع في عديد القضايا وعديد الإشكاليات وعديد المشاكل في مختلف مؤسسات التربوية نتيجة، أنا نقول من أهم أسباب هذا هو العزوف على الانخراط في أنشطة النوادي. وذلك علاش نقول اليوم احنا جميعا مدعوين إلى العمل في هذا الاتجاه، لأن المؤسسة التربوية اليوم ما عادش مش بالممكن اليوم بس يقتصر دورها على التلقين وعلى المعلومة فقط، بل لابد أن تساهم في إدماج الفاعل والناجع والناجح لأبنائنا في المجتمع. وما ثماش حاجة كما قلت لك من شأنها أن تخلي صغيراتنا أسوياء ومبدعين، يعني معناها غير هذه الأنشطة الثقافية والرياضية والبيئية. وكما قلنا وهذا يحملنا مسؤولية، وهذاك علاش اليوم بالشوكع تكريم عدد من المربين المساهمين كما قلنا في التتويجات الوطنية في مستوى الأنشطة الثقافية، هو في الواقع تحفيز للمربين وتحفيز للمؤسسات التربوية بأنها يعني لابد من إعطاء هالأنشطة الثقافية الأهمية اللي يلزم معناها يعني تكونوا كما قلت لك هي دعوة كذلك الأسرة، دعوة لأبنائنا التلاميذ إلى الانخراط في هذه النوادي. بالضبط. وإحنا الواقع وتحثوا بكل يعني ساعات الأسرة تخير أنه صغيرها يمشي يعمل ساعتين يتيد والأربع سواء يتيد، في حين أنه لا تعتبر أنه الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية
0: مسألة ثانوية، معناها
1: هي ثانوية ومضي على الوقت، في حين أنها هي مساهمة في بناء شخصية سليمة، في بناء شخصية سوية، في بناء شخصية مبدعة لأبنائنا التلاميذ. وكنشوفوا ساعات عديد المؤسسات التربوية شوفوا إبداعات شبابية، إبداعات تلمذية ساعات من عدد من التلاميذ حتى اللي عندهم صعوبة تعلم أو اضطرابات تعلم أو غيره، لكن يكونوا مبدعين. ووقت اللي نعطيهم المجال، وقت اللي نعطيهم الفرصة، وقت اللي يكونوا مؤمنين كلنا كمربين وكأولياء وبأهمية هذه الأنشطة الثقافية كما قلت لك في تكوين شخصية وفي إعداد التلميذ إلى الاندماج كما قلنا الفاعل والناجع والناجح في المجتمع.
0: نعم، شكرا لك سي محمد. موافقين إن شاء الله من خلال هذا الاحتفال باليوم العالمي للمربي ومن خلال هذه التظاهرة اللي فيها أنشطة وفيها تكريمات لرجال التعليم ولمؤسسات تربوية، موافقين إن شاء الله بعد شوية الانطلاقة، دعوة للناس كل باش تكون حاضرة بداية من 9:30 متاع الصباح بمقر دار الأسرة طريق جرمدا كيلومتر 1.
1: نحب أختي ريم بالله كان تسمح لي في الختام صدر. لابد من توجيه دعوة إلى تحية وإلى إذاعة سفاقس وكل أبناء إذاعة سفاقس على الدعم وعلى التفاعل المتواصل مع كل أنشطة المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، ومن خلالكم من خلال إذاعة سفاقس إلى كل الإعلاميين وكل رجال الإعلام والصحافة بولاية سفاقس ومنها بصفة عامة على كل الدعم والتفاعل مع كل أنشطة المكتب الجهوي. مرحبا بكم اليوم الصباح بداية من 9:30 في لمة الأجيال في مناسبة الاحتفال بالمربي والكلنا، والهدف والغاية من أجل تلميذ سوي ومبدع.
0: نعم، شكرا لك سي محمد العذار رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، شكرا لك وتحياتنا لك. أكيد مش تكون فما متابعات ميدانية ومحطات خارجية بدار الأسرة، إن شاء الله إذاعة صفاقس تكون حاضرة وزميلي أحمد الحاج طيب أكيد مش يكون حاضر معكم. شكرا لك وتحياتي لك.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

واحنا نحتفلوا باليوم العالمي للمربي اللي ان شاء الله باش يكون غدوه، وحكينا على تظاهره. نحب نقول شكرا، شكرا لكل مربي ساهم في نحت شخصيتنا، بنا من روحنا، اعطى برشا برشا من روحه. برشا مربيين كانوا كيفاك الشمعه اللي تحترق باش ينوروا عقولنا. الحقيقه قبل على جبينهم كل المربيين الاكفاء اللي يبنيوا في اجيال وفي مستقبل، ان شاء الله ربي يبارك فيهم وفي صحتهم، وتحيه اجلال وتقدير لهم لكل من يعمل بهمه وضمير تحيه.

0: صباحكم ورد وفل مستمعينا الكل. وصلنا ل 28 دقيقة. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي زادا يلتحقوا بينا الآن في الاستماع. نمشي مباشرة لزميلي أحمد الحشطيب في تأمين محطة خارجية. أهلا وسهلا مرحبا بيك من جديد يا أحمد.
1: أهلا وسهلا بك يا ريم وتحية لكل مستمعينا الأوفياء. هي فرصة أنه اليوم نحكيه عن مجموعة من الأنشطة اللي نلقوها في عدد من الفضاءات الشباب وبميناتهم نادي طيران الجنوب بصفاقس اللي يستأنف اليوم نشاطه بالمركب الشبابي بصفاقس من خلال فعاليات مختلفة. وأيضا نعرفوه يعني مختص أكثر في الطيران تجربة الطيران النموذجي إلى جانب الورشات إلى جانب المشاركة في مسابقات سواء كانت جهوية وإلا وطنية. فرصة باش نتعرفوا عن طبعا نادي طيران الجنوب على مختلف الأنشطة اللي قدمها لفائدة الشباب وأيضا اليافعين مع صديقنا حسام الشميخي هو عضو في الجمعية جمعية نادي طيران الجنوب. أهلا وسهلا بك سي حسام.
2: أهلا وسهلا بك سي أحمد. تحية طيبة للمستمعين ذات صفاقس وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بنادي طيران الجنوب كلوب افياسيون دو سود وبالأنشطة اللي نحضروا لها للموسم الرياضي 2026-2027
1: اللي تنطلق اليوم. فعاليات الأنشطة هذه بالمركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس.
2: اي طبعا وهو النشاط الأسبوعي يعني يتمثل في أنشطة كل يوم أحد من الساعة 10 للساعة منتصف النهار.
1: أيوة.
2: وبالنسبة للنشاط الأسبوعي النادي هو يقدم يعني للشباب والناشئ ابتداء من سن 13 سنة باش يتم توفير برنامج يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للطيران النموذجي.
1: ايوه شنو نقصدوا به الطيران النموذجي؟ يعني انه اللي منخرط معاكم في صلب النادي يتمكن من صنع الطائره اللي يتحكم فيها عن بعد ويقوم ب انه الطائره هذه تطير يعني في الجو.
2: طبعا هو قبل ما نحكيه على الجانب التقني ماذا بيا نوضح نقطه انه نادي طيران جنوب هو نادي يهتم برياضات جوية والطيران النموذجي وينشط تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس.
1: أيوة.
2: وهو أيضا منخرط في الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة باعتبارها الهيكل الرياضي الرسمي في تونس اللي يهتم بتنظيم وتطوير ممارسات الرياضة الجوية والطيران الرياضي مختلف اختصاصاتها في تونس.
1: أيوة.
2: هذا بالنسبة للناحية يعني الإطار اللي احنا نشوفه.
1: أيوة.
2: نجيو تاول النقطة التقنية. طبعا احنا أول في البداية يعني في بداية الموسم اللي هو باش يبدأ اليوم إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 في المركب الشبابي طريق الميناء يتعلم الشاب معنا أساسيات الطيران النموذجي ويتعرف على مكونات الطائرة النموذجية مبادئ الطيران والتحكم فيها وكيفية تشغيلها وقيادتها.
1: أيوة.
2: وبعدين ننتقلوا معاه إلى الجانب التطبيقي.
1: أي.
2: يتم يعني تعليم المشاركين تصميم وصناعة وتركيب طائرات نموذجية من مواد بسيطة جدا.
1: أي.
2: ورقية منها والخشبية ومن خلال ورشة تطبيقية يمكن تحويل الفكرة والتصميم إلى نموذج طائرة حقيقي يتم بعد يعني بعد ذلك قيادتها أو تحليقها في المكان المخصص لها.
1: وديجا يعني معروف عن نادي طيران الجنوب وأنه سبق له عدد كبير من المشاركات في مسابقات وطنية وأيضا فضاء تبرور احتضن جانب من هذه الأنشطة والمشاركات وتحليق الطائرات في الجو. يعني
2: إيه طبعا هو النادي بما أنه معناها منخرط في المندوبية الجهوية ويعني بالتنسيق والتعاون مع الجامعة التونسية للرياضات الجوية هو ينشط في يعني عدة تظاهرات وشارك في عدة تظاهرات منها المهرجانات الوطنية والجهوية للرياضات الجوية كما مثلا المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة جندوبة تحلق شاركنا زادة في سليانة. أي. كان عندنا نشاط أيضا في العامرة وغير ذلك من الأنشطة اللي نشارك فيها
1: حتى في قفصة يعني كيف يعني كانت عندكم مشاركة السنة الفارطة تقريبا يعني
2: ممكن السنة الفارطة. أي. احنا انخرطنا يعني في النادي السنة الماضية لعله السنة اللي قبلها
1: أي
2: ممكن أي.
1: أي.
2: ولكن هو يعني شارك مختلف الجمعيات من الولايات أخرى كما ذكرت قفصة سليانة جندوبة مستير تونس. أي. يعني كلهم ينشطوا في إطار الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة.
1: اللي مشين خرط صلب النادي يلزموا مهارات يعني معينة من التصميم ومن دراسة ربما الدائرة الكهربائية وغيرها باش ينجم يعني يتمكن من تصميم الطائرة وإلا عندكم أنتم تكوين يعني أكاديمية في هذا السياق.
2: هو فعلا عندنا تكوين أكاديمي نبدأ بالأساسيات كما قلنا في الطيران اللي هي تنقسم إلى ثلاث مجالات، الجانب النظري والجانب التطبيقي اللي هو ذاته ينقسم إلى مجالين، يعني مجال المحاكاة وهذه حاجة مهمة برشا إنه معناها الشاب يتعلم كيفاش يعمل سيميلاسيون دو فول، وهي مرحلة مهمة جدا قبل الانتقال للطيران الفعلي. فمن خلال المحاكي يتعلم مشارك التحكم في الطائرة والتعامل مع مختلف أوضاع الطيران في بيئة آمنة، ثم ينتقل تدريجيا للتدريب الميداني في المكان المخصص للطائرات النموذجية.
1: أي التحليق الطائرة قديش على قديش الارتفاع اللي نجم يحلق بها يعني المشارك؟ يعني
2: هو تقريبا ما نتجاوزوش يعني بين 50 و 100 متر، يعني ما يتجاوز 100 متر 100 متر الارتفاع، وكيف كيف بعد الطائرة عليه ما يتجاوز بين 400 و 500 متر يعني.
1: وهذا مقياس يعتمد في يكون في المسابقات الوطنية يعني.
2: هو للأمانة يعني المقياس اللي اعتمد أنا كما قلت يعني أنا من خرطت جديد في النادي. أيه. ممكن المقاييس تختلف، ولكن هذا يعني الجانب التقني بالنسبة للفول يعني.
1: أيه. يدك الصحة سي حسام، عندك إضافة؟
2: فقط هو يعني نوجه دعوة لكل الأولياء وكل الشباب الناشئة. أيه. اللي هم يرغبوا في خوض تجربة جديدة ومختلفة عن الرياضات الأخرى، لأنه رياضة الطيران النموذجية تعتبر رياضة جديدة في تونس.
1: أي.
2: لعله مش جديدة، ولكن هي بدأت من الثمانينات صحيح، ولكن عاود ظهرت أكثر للساحة في العشر سنين هذوما. فإحنا نفتح أبواب الموسم الجديد 2026-2027، ولكل من يهتم يعني بالنشاط ممكن يلتحق بنا في المركب الشبابي طريق الميناء. بالنسبة للسن ابتداء من 13 سنة.
1: أيوة.
2: وللتسجيل والاستفسار يمكن الاتصال مباشرة بالرقم 99-500-048. وفي الختام نحب نأكد أنه هدف النادي هو أن نعطي الشباب فرصة لاكتشاف عالم الطيران ورياضات الجوية بطريقة علمية وتطبيقية مدروسة، وكما احنا نرافقهم في صناعة الطائرة النموذجية إلى تعلم قيادتها وصولا إلى المشاركة في المنافسات الوطنية بالنسبة للمتميزين منهم. طبعا المتميزين منهم طبعا باش يكونوا دي بيلوت، يعني هما باش يكونوا قادة أو لاعبين مجازين في الجامعة ويشاركوا في المنافسات الوطنية إن شاء الله.
1: نعم. أنت عضو في الجمعية وفي نفس الوقت ولي يعني لتلميذ حتى هو يعني منخرط جديد صلب نادي طيران الجنوب.
2: صحيح. هو ولدي يعني شجعني على انه يعني نتابع هذا المجال، هو يعني مغروم بهذا المجال من هو صغير. فاول عام كان منخرط هو العام اللي فات، وانخرطت معاه باش نتابع معاه يعني.
1: انا فرصه انه نحكيه معاه صديقنا يحيى، نتعرف عليه اكثر. اهلا وسهلا بك يا يحيى.
3: اهلا وسهلا. طيب كيف المشاهدين اجاز فيقس؟
1: مرحبا بك. شو تقرا يحيى؟
3: بروميير اني سكوندر.
1: بروميير اني والمنخرط في نادي طيران الجنوب. كيفاش جاتك الغرام والفكره باش تدخل للنادي هذا يعني؟
3: حقيقه الغرام جاني من معناتها كنت نحب الدارة الكهربائية. نحب الحياة معناتها البراعات اليدويه وغيرها.
1: تصمم وحدك يعني دارة كهربائيه وكل، ولا قريتوها في الفيزياء يعني؟
3: اي قرينا معناتها قرينا، وكنت معناتها ساعه نحاول نبتكر حاجات وحدي.
1: ومن ثم انطلقت الفكره وانك تدخل الى نادي طيران الجنوب، على الاقل يعني تقوم بتصميم طائره نموذجيه وتقوم بتحليقها. يعني جربتها في السنه الفارطه؟
3: اي جربت معناتها التحليق في مختلف التظاهرات.
1: فما يعني شاركت قبل يعني؟ وين مشيت بالضبط يعني يا يحيى؟
3: انت فما تظاهرات بجندوبه، تظاهره بسليانه، العامره. أي. فما معناتها
1: سليانه في جبل السرج بهل يعني. اي في جبل السرج كانت عندكم تظاهره لتحليق الطائرات هذيا. فما العامره كيف يعني ايضا العامره تحلق وغيرها يعني من التظاهرات. فرصه انه تدعو الشباب حتى انت يعني يحيى باش ينخرطوا في هذه النوادي العلميه اللي من خلالها تكتسب وتسقل المهارات نتاعهم يعني. مشكل.
3: اي بطبيعة لانه كما نقولوا احنا الواحد بيشتغل في الوضع الران، الواحد باش يبني المستقبل نتاعو، او لازم بخلاف الدراسه وبخلاف الحاجات هيك لازم يعمل انشطه هذيه. اي باش ينجم يطور المهارات نتاعو، ينجم يطور معناتها السوفت سكيلز اللي عنده.
1: اي برافو، يعطيك الصحة يحيى، إن شاء الله موفق، وإن شاء الله ربي فضله لك. صديقنا حسام الشويخي
2: ربي يبارك فيك. في الختام نعاود مرة أخرى نأكد أنه الهدف هو أن نعطي شباب فرصة لاكتشاف عالم طيران الرياضات الجوية بطريقة علمية وتطبيقية، وندعو الأولياء مرة أخرى والشباب الناشئة إلى زيارة نادي طيران الجنوب والتعرف على الأنشطة متاعه. مقر هو في مركب الشباب طريق الميناء. النشاط متاعنا كل يوم أحد ابتداء من الساعة 10 لنصف النهار. وشكرا إذاعة صفاقس، شكرا للمستمعين، ونتمنى للجميع موسم رياضي موفق ومليء بالتجارب والنجاحات
1: إن شاء الله. شكرا لك سي حسام الشويخي، علما وأن النادي هذايا اليوم نلقاو فيه الجانب النظري، محاكي الطيران، الورشات المفتوحة، إطلاق الطائرات، وأيضا المشاركة في المسابقات الوطنية اللي أكيد كان عندنا فرصة باش نواكبوها في دورات سابقة يا ريم، خصوصا في فضاء تبرورة من خلال تحليق مجموعة من الطائرات وحتى التصاميم اللي خدموها لبيلوت، سورتو أنهم يافعين صغار في العمر ولكن عندهم غرام مكثف بالطيران النموذجي كما نلقاو النادي حاضر في عدد كبير من التظاهرات. مع تحية والتوفيق لهم الكل.
0: دعوة للصغيرات الكل اللي يحبوا وعندهم غرام بالطيران والعوالم هذه وصنع الطائرات أنهم يشاركوا، والعمر بداية من 13 سنة تجمو تلتحقوا بالمركب الشبابي طريق الميناء وتلتحقوا بهذا النادي، نادي الطيران بالجنوب. شكرا لك أحمد، يعطيك الصحة. تحياتي ليك، ملتقانا بعد شوية إن شاء الله. هذه إقاعاتنا في 8:34 دقيقة.

0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواس يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: احلى واجمل الصباحات لكم مستمعينا الكل، واللي اخترتوا الاستفاقه على صوت اذاعه اصفاقس ومتابعه منوعه احلى صباح اللي بديت معاكم من 6، واللي تقريبا ما زالت ربع ساعه تفصلنا عن نهايه اللقاء. بعد شويه باش تكون عندنا زاده محطه خارجيه مع زميلي احمد. حبيت فقط نسوق لكم هذا البلاغ للشركه التونسيه للكهرباء والغاز اللي تعلن انها باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي اليوم لحد 4 اكتوبر بدايه من الساعه 8 صباحا، باش تتواصل حتى لـ3 متاع العشيه في منطقه عين الشرفي، كذلك في طريق منزل شكر من كيلومتر 11 الكيلومتر 13، كذلك قصاص بومره، الخزانات، حي الكرامه. هذه هي المناطق اللي فيها الانقطاع للتيار الكهربائي واللي مش يتواصل حتى لـ3، والانقطاع هذية يمكن ما يشملش الأماكن الكل، هذه الملاحظة حسب الشركة. وكما أنه يمكن إرجاع التيار في الوقت المذكور عليه أو قبله بقليل وقت انتهاء الأشغال. هذا هو بالنسبة لبلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. كيف كيف زيدا نذكركم أنه اليوم المتاحف بإمكانكم أنكم تزوروا المتاحف اللي موجودة في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية، والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية بشكل مجاني اليوم لحد 4 أوت. الدخول كل هالمواقع هذية بصفة مجانية، بإمكانكم أنكم تستغلوا الفرصة هذية باش تكتشفوا معالمنا، تاريخنا، حضاراتنا. ما شاء الله تسخر تونس بالحضارات وبالآثار وبالمعالم والحضارات اللي تعاقبت عليها، أكيد كلها تركت بصمة كبيرة في تاريخنا. نرجع من جديد لأحمد الحشطيب. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أحمد.
1: مرحبا بك جددا ياريم، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس في هالجولة الصباحية اللي نقدموها وللتعريف بمختلف المؤسسات التربوية التي تحمل أسماء لأعلام وشخصيات أثرت في تاريخنا الإنساني. كي نقول لك من أبرز مقولات هذه الشخصية: إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. الأكيد وأنه باش نحيلك مباشرة إلى المؤسس، مؤسس علم الاجتماع وواضع أصول فلسفة التاريخ، ألا وهو عبد الرحمن ابن خلدون.
0: نعم،
1: ابن خلدون اليوم نلقاه يحمل اسم لمؤسسة تربوية في جهة صفاقس، هي بالتحديد المدرسة الابتدائية ابن خلدون اللي موجودة في ما بين طريق الأفران وطريق العين، على مستوى القاصة ما بين طريق الأفران وطريق العين تقريبا الكيلومتر واحد، المدرسة الابتدائية ابن خلدون. نعم. والمدرسة هذه تأسست سنة 1971 اللي أنا موجود أمامها، هي مدرسة عريقة وأيضا قلعة من العلم. وديما نرجع بكم إلى الشخصية في حد ذاتها، إلى المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي والسياسي، أحد أبرز علماء القرون الوسطى، وهو من أكبر المؤرخين العرب، وهو ينسب إليه تأسيس علم الاجتماع وواضع أصول فلسفة التاريخ، وكان أنتج موسوعة تاريخية وقع اعتبارها من أهم مصادر الفكر العالمي، إضافة لكتاب المقدمة اللي اكتسب به شهرة عبر العصور. عبد الرحمن بن خلدون ولد في 27 ماي 1332، الموافق للأول من شهر رمضان 732 للهجرة، في مدينة تونس، وكان ذلك زمن الدولة الحفصية. مقدمة ابن خلدون هو أكثر تراث الفكري شهرة وأهمية، صنف كنوع من الموسوعات ودراسة في النقد التاريخي وفلسفة للتاريخ وإلى التاريخ للحضارة، وأيضا رأى آخرون فيه فلسفة اجتماعية، واللي مؤخرا دخل إلى لائحة التراث الإنساني العالمي مقدمة ابن خلدون. زد على ذلك وأنه عنده مؤلفات أخرى كما كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، اللي عرف اختصارا بكتاب العبر. على كل حال، من ابن خلدون نستمد اسم الشخصية اليوم اللي هي المؤسسة التربوية اللي احنا امامها، مدرسة ابن خلدون، المدرسة الابتدائية، وكما انا ذكرت وانه تأسست سنة 1971. وحتى كنشوف هنا الجدارية الخاصة بهذه المؤسسة التربوية، نقراو من اهم الشعارات اللي فيها: المدرسة اخلاق وعلم وعمل. ان شاء الله دائما تظل المدرسة فضاء للتربية، واحنا غدوة ان شاء الله نحيي اليوم العالمي
0: للمربي.
1: فتحية لكل المربين، كل الأجيال، لأنه أجيالنا الكل هي انطلقت من المدرسة، هي المنبع الأول اللي من خلاله تعلمنا الحروف، تعلمنا الكتابة، تعلمنا التربية والأخلاق، وأيضا كيفاش نحترم معلمينا وكيف أساتذتنا
0: ونقدرهم ونجلهم. في بالك يا أحمد لأولادي زاد أقراو في المدرسة هذية، مدرسة ابن خلدون، وهما من خريجي المدرسة هذية. وتحية لكل المربين اللي مروا على مدرسة ابن خلدون، هالمدرسة العريقة. شكرا لك أحمد. يعطيك الصحة.
1: تحية.
0: أنت مش تواصل المشوار بعد شوية إن شاء الله.
1: نعم. نعم، وتحية لزميلي محمد البكيري اللي رافقني اليوم في هذه الجولة الصباحية، والأكيد الجولة ما زالت متواصلة بعد 10 صباحا.
0: نعم، تحياتي لك أحمد الحشطيب، تحياتي لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، وشكرا زيدا لكل المستمعين.

ما شافوهاش. هذه هي الإيقاعات وصلتنا 8:55 دقيقة. تحياتي لكم مسامعينا الكل اللي تابعتونا واللي رافقتونا على امتداد هذه الساعات. بدينا معكم المشوار في منوعة أحلى صباح من الستة. استقبلنا يوم جديد مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبارك وسعيد عليكم الناس الكل. نعرفوا نهار لحد إيقاع آخر، ريتم آخر، في قضية، في برشة هكا حركية. إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا إن شاء الله في كل حركة فما خير وبركة. تحيات كامل الفريق، زميلنا مهندس هذا اللقاء سمير طقطق في الإخراج الفني، سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، أحمد الحشطيب كان حاضر معكم في تأمين المحطات، وريم بمجويرة في الإعداد والتقديم. قلكم إلى اللقاء ويومكم سعيد.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع تساقط محلي للبرد والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز جهودها الميدانية لتنظيف وجهر بالوعات تصريف مياه الأمطار، وآخرها كان على مستوى طرقات تراجع لها بالنظر على مستوى طريق الوطنية عدد 1 طرقات تونس ومنزل شاكر والمطار وطرقات المحلية العين وسكرة والسلطنية. تنظم جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة اليوم بإصفاقس ملتقى حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني لبحث القضايا المرتبطة بالحقوق الرقمية وحماية المجتمع في الفضاء الرقمي، سعيا إلى تعزيز الوعي بالحقوق الرقمية والأمن السيبراني. إصفاقس أيضا ينظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة تظاهرة المربي والأنشطة الثقافية من أجل تلميذ سوي ومبدع احتفالا باليوم العالمي للمربي، وتتضمن التظاهرة تكريمات لرجالات التربية بإصفاقس إضافة إلى تكريم المؤسسات التربوية بالولاية الذين توجوا مؤخرا بجوائز وطنية للتنشيط الثقافي والبيئي. تختتم اليوم بالعاصمة دور 20 لمؤتمر طب العائلة بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية، وسيبحث لهذه السنة مواضيع جديدة على غرار السمنة والإدمان. في العالم، سقط اليوم شهيدان وعشرة مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. وختاما، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران أكثر استعدادا الآن لمواجهة عسكرية مع العدو، مبديا استعداد بلاده للتوصل لحل عاجل مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة
2: إشهار
3: ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو
4: احكيلي بالديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس
4: اسمع كلمني
3: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو
4: سي با فري اي بي ودي شقتلو
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
5: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
6: أريدو طور عالمك
7: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
8: بيكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: ايه صباح الخيرات، يا صباح الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. نهاركم زين مليم بالخير لكل الناس اللي اخترت الاستماع لموجه اذاعه صفاقس وتحديدا الفضاء حديقه البيت. الحديقه تفتح ابوابها تقول لكم مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى العشاء متاع الصباح. اكيد مرحبا بكل تساؤلاتكم واستفساراتكم على 70 164 280. هذا هو رقمنا، الموضوع على ذمتكم حتى تكونوا معنا وتتفاعلوا معنا وتطرحوا التساؤلات اللي تحبوا عليها. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة. دكتورة أميل الشطي المختصة في الانتاج النباتي وحماية البيئة والخبير الفلاحي سي عبد الكريم الفخفيخ، الزوز يجاوبكم على تساؤلاتكم واستفساراتكم ويوضحوا لنا زيادة موضوع الحصة. وموضوعنا اليوم كيفية العناية بالرمان في الوقت هذية، كيفاش نجمو نتلهو بيه. برشا تفاصيل مش تعرفوها، لكن في بداية اللقاء تقبل تحيات كم الفريق اللي عمل معنا. سي سمير تقطق هو مخرجنا اليوم، ان شاء الله صباحك احلى صباح سي سمير يا حاج، نهارك زين. دكتور منعم الجمال اليوم في الإذاعة المرئية مأنسنا، اهلا وسهلا ومرحبا بيك دكتور منعم منورنا. سفيان اختي الله يقول لكم مرة اخرى مرحبا بكم بكل تساؤلاتكم 70 164 280. هذا هو رقمنا، الموضوع على ذمتكم. اليوم الفقرة الخاصة بالمستمعين متاعنا، كما الأسبوع الفارت خذينا السيدة ترودي اللي هي مستمعة وفية في السعودية، اللي قبلها زادة خذينا مستمع من فرنسا، وشكرا ليهم على الوفاء وعلى التفاعل الجميل وعلى العشرة الطيبة مع برنامج حديقة البيت. اليوم مش هالفقرة هذه مش نحجبوها، لأنه مش خليهم مكانها لتساؤلات المستمعين عن طريق الفيسبوك، لأنه جمعتين من جمناش نجاوبوا عليهم. اليوم إن شاء الله اللي بعثوا تساؤلاتهم الأسابيع الفارطة مش نجاوبوهم في الفيسبوك. ومرحبا زادة بتساؤلاتكم على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس تلقى التدوينة الخاصة بحديقة البيت، وتجمو تدخلوا وتطرحوا السؤال اللي تحبوا عليه واللي تكلمونا عن طريق الهاتف. مرحبا بكل التساؤلات والاستفسارات. الانطلاقة الفعلية خليني قبل نصبح على الأخصائيين المختصين اللي حاضرين بحضينا. دكتورة أميل صباح النور، صباح الخير، نهارك أسعد ليام.
1: صباح الخير ليك وسي عبد الكريم وكامل فريق البرنامج ومستمعين إذاعة صفاقس داخل وخارج الوطن وكامل الجمهورية التونسية.
0: يا عيني عليك، نورتنا دكتورة أميل الله يحفظك. منورنا زيادة في الأستوديو كالعادة خبيرنا الفلاحي سي عبد الكريم الفخفيخ. صباح النور يا سي عبد الكريم.
2: طيب إن شاء الله نهاركم مبروك،
0: نهارك زين مليم بالخير.
2: خريف ربيع،
0: أي
2: ربي يرحمنا
0: بلانت. ربي يرحمنا بالغيث النافع العميم إن شاء الله يا ربي اللي عمته نسنا الكل. سي عبد الكريم الانطلاقه مش تبدا معك كالعاده، الرمان وما ادراك ما الرمان.
2: مرحبا، بارك الله فيك. قبل كل شيء عندي تحيه لفلاح كبير
0: اي
2: من مدينه قابس، تحيه للحاج محسن كيداني، راجل فلاح يحب الزيتونه ياسر، يسالني على الزيتونه ونشكروه ونقول له ربي نجحك ورب
0: امين
2: وفقك. امين دائما وابدا ياخذ بالنصيحه.
0: امين
2: ربي
0: يا رب
2: وفقك.
0: امين.
2: بالنسبه للرمان،
0: تحيه لكل فلاحه والفلاحات اللي يسمعوا فينا فيها الصبحيه. ايوه سي عبد الكريم
2: صديق.
0: اي لا لا، انا وجهنا التحيه.
2: تم موضوع كبير ياسر بالرمان السنه. ثم اللي الرمان بتاعه كان يشقق السنه ما شققش، تبقى النوعيه هك وبرا
0: مستبيض، يقول لك
2: مستبيض وصغير ما تفوت حتى 100 غرام، 100 150 غرام.
0: هذا عليه
2: عليه اولا وقبل كل شيء التلقيح ما مشاش كيما نحبوا. ماشي في شهر فيفري. ثانيا هو وقت اللي مشى ولقح وقعد يكبر شهر جوان هو بدا يعاود ينور من جديد، نور من جديد في جوان وجويلة. احنا نش نقول لهم البرشا نتاعتهم اللي نور ذكار ولا كعب نحي طيش، لانه ما يوصلش حتى توا واصل كعبة ما تجيش قد العظمة وما يجي
0: تستنزف في الشجرة وبرا،
2: ما يجي نوعية طيبة
0: اللي ما نورش في وقته نحيه زيد يستنزف في الشجرة.
2: ما تجي نتطور وانه اللي خفف من الرمان متاعه ونحى منه بزين، مش نتصوروا انه توا بهالمناخ هذا البطن الجايه تكبر. البطن جاب.
0: معناتها إذا أنت عندك رمان عود نور من أول وجديد وجاب، إذا بديت تخفف وتيك الملها
2: لا لا لا نحيوها
0: هيك نحيوها تحصيل نحيوه. حاصل
2: وداخل نحيو منه وخليها
0: تكبر شوية. أي أيوة. معروف ويقول لك إذا خففت منها الشجرة أيوة. وبديت تاكل على بكري راو الكعبيات اللي مش قاعد في الأخر بسم الله ما شاء الله يولي وكبار ومزياني
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: ثم حاجة أخرى، أنا الرمان أقول لهم من الآن في شهر أكتوبر مين الآن، لأنه أغلبيته أغلبيتهم واللي ما نعرف شاف ولا ما شاف، حتى في الجنوب التونسي شفتهم أنا القعمورة بتاعهم الترون شقق يعملوا شير ويحطوا عليه معه مادة نحاسية ويبيضوه في المغرب لأنه وراه تعب ياسر تعب ياسر بالسخنة، عملوا له شير العربي
0: طويل يصير له
2: عام أكتوبرين عام يصير
0: يصير
2: متحمل المسؤوليتي
0: على ضمانتك
2: على ضمانتي عشرف ألف بالألف
0: به يا سيدي
2: شير العربي
0: هاي
2: شو هذا
0: أي هي
2: أي يعملوه المغرب بحول الله لبس
0: لبس هنا الشير لازم يكون مخمر 24 ساعة ولا
2: مخمر 24 ساعة
0: أيوة
2: وتم الحب ما يعمل معه
0: بعد مداويت شتوية كما نقوله سبقناها شوية في الخريف
2: يعمل أمام حب يعمل شوية كما نقوله احنا مادة نحاسية وشوية كما نقوله مادة حشرية ما عنديش قلق. المهم يبيض شجرته الرمان لأنه بدينا ثم تكون بداء يبيض بالرمانة لأنه باش تشد تخزر روح على مجي راهو شو مشكل اللي راه
0: مشكل اللي
2: أنا دخلت الهنشير بالرمانة وبالرمانة راهو تعبي فلاحة تعبي
0: سنة صيفية تعديت
2: تعبي وتم أنت قلت يبيض هيك مفروزين تدخل الشجرة تلقى فيها 70% أكحل كعلة
0: وفي بعض الحين تلقى بيضة وفي وسطك عبيت كحل
2: قلتك النوعية
0: ما يشكي العادة
2: ما يشكي العادة هذا هو الرمان والبقية عند الدكتورة بتعطيهم الأدوية ولا
0: أكيد أكيد أكيد
2: ونقول لهم حتى هي تعرف اسقي في العادة بانتظام يخرج
0: ما نوقفوش عليها الرمانة
2: ما نوقفش عليها
0: حتى توقع دي طيب ما نوقفش عليه
2: شيء معقول
0: واضح
2: ما نوقفش عليه
0: دي ما نسأله احنا دي ما نستفسر
2: وبعد ما نجمع نعطي شوية نعطي السماد العضوي
0: مش ناخذ الغلة ونخليها بلاش لا نكمل نسقيها حتى بعد
2: هاي
0: بهي هانا تو نزيدو نوضحوا مع دكتورة أميل كيفاش توا خاطر نحميوها احنا ديما مشكلتنا اللي عندنا إفات حشرية تفتكرنا نبداو نستناو فيك الرمان وقت مش توصل وقت مش ناكلو مش نعملو زميت بالرمان مصفوف بالرمان وبعد تجي حشرة تاخذ لنا الغلة هذيك كيفاش دكتورة نحميه
1: للأسف كيف ما قلتي انت فما الرمان أبيض من داخل وفيه هيك الكعبات المارون البنيين هذاك من جراء ارتفاع درجة الحرارة وزيد فوق ذلك فما عباد ما عملوش الكالسيوم والكل صارت هيك الكود سولي من ارتفاع هيك الكل
0: معني تضربة شمس
1: ضربة شمس
0: حتى الغلة تاخذ
1: ضربة الرمان جهة بنية
0: مستحمرة كنقة بنية صحيح
1: جهة بنية وتنلقاوها يابسة البلاصة هذيك هيك من كله من ضربة الشمس ولاحظوها انه كعبة كي تبدا كعبة الرمان في وسط الشجرة تكون اجمل من اللي قاعدين في الجيال يعني اللي خارج على برا يعني المنظر نتاعها
0: مغطيه اللي مكننا خير من اللي معرضه مباشره للشمس
1: فما زاده حاجه نجم نعملوها ضد ضربه الشمس وهذه تحمي الكعبة الرمان من الاضرار نتاع الحشرات وفي نفس الوقت تحميها من ضربه الشمس هي استعمال المسلين يعني الشكاير النجم نستعملوهم خاصه كي يبدا عندنا شجره ولا اثنين النجم نغطيه كعبات الرمان ويكون هيك المسلين يكون فيه مواصفات معينه يعني ما مش بمعنى. اي قماش مثلا ما يلزمش يكون فيه البلاستيك يلزم يخلي أشعة الشمس تدخل الداخل من غير ما يحجبها ويخلي الضوء يدخل
0: معناتها مسلين يعني فاتح في اللون نتاعه ما يكونش
1: أبيض ولا عسلي ولا هو باش يرجع أشعة الشمس
0: واضح ويكون زاد ما فيش مادة بلاستيكية مسلين من القماش ويخلي
1: والثقوب تسمح بدخول الضوء وما تسمحش بدخول الحشرات مثلا.
0: واضح معناتها هيك المسلين القميش هذاك ظهر لي يفي بالغرض ظهر لي اللي عنده
1: عشنة. حتى فواضل من المسلين ويخيطهم وإلا
0: نقولوا احنا ريدو ولا حاجة يجمي يخيطهم في عادة تدوير يخيطهم ويعمل بيه تكون حاجة ممتازة جدا. واضح
1: بالنسبة للتوى اللي لازمنا ننتبهوا السيراتيت تضرب الرمان وخاصة وقت تقرب للنضج تولي الجلدة ترية متاع القشرة ترية نجم تضربها. دونك يلزمنا نواصلوا في اعتماد هيك المصائد البيولوجية اللي نجموا نعلقوهم في الشجرة ويحميوا الرمان متاعنا من السيراتيت.
0: واضح هذه باش نحميوها من الحشرة زادة الثانية اللي هي ذبابة الفاكهة.
1: اي ذبابة الفاكهة. وحاجة اخرى انه هو اللي يلزم نواصلوا كالري ما راهو نواصلوا عملية الري حتى شل ترقد ما نقولوش هاي دخلت شتاء ونحينا الثمار متاعنا وكملنا راهو بعد عملية الجني نواصلوا في الري حتى شل ترقد الشجرة. يعني ما نقصوش عليها
0: نكمل.
1: مش خذينا كعبات الرمان صي قصينا عليها
0: احنا هيك هو اللي يصير ناخذ كعبات الرمان وبعدين نسقط نقول لا هيك تو مش تدخل السبات ما دام نحينا الغله مش تدخل. سي عبد الكريم قولي لا يا سي عبد الكريم هيك اش نعملوا احنا ناخذ كعبات الرمان نقول تو صحيح اوكي مش ترتاح تو الشجره نحينا لها الغله خليها ترتاح يا منحيها حتى يقولوا لنا وقت الشتاء التقلي
2: يرجع عليها بالضرر.
0: هيك ترجع بالضرر احنا هيك علينا نحبوا نفهموا منكم معناتها لازم نكملوا ناخذوا الغله ونكملوا نقعدوا نسقيوا فيه
1: نحي والغله اللي مشققه والمضروبه واللي فيها الافات والكل هيكم نقوموا بردمهم والاستعمالهم في مستسمد نجموا نعملوا مستسمد من الفواضل الجني نتاع الرمان وما نخليوهوش راه فوق الشجره كقولش علينا كي نخليوه هيك الفواضل هذيك نتاع الغله تقعد فوق الشجره. اول حاجه العام الجاي الشجره ما تنورش البي وثاني حاجة ما تعطينيش يعني غلة ما تعطينيش برشة غلة. ثاني حاجة ان هي تقعد مسكن للحشرات الضارة
0: معناتها الغلة اللي تكمل نقولوا احنا الشجرة اللي ناخذوا غلتها الكل اللي تبقى فيها واللي طايح منها والكل هذيك راهو يجم يكون مستسمد حتى كان فيه الآفة نجمو نعملوا هذيك العادة دي ما تقول لنا عملوا كيس بلاستيكي ساشي ترمي في الغلة تسكروا عليها نص شهر هكاك ثلاثة جمعات وبعدين تقاوم مستسمد.
1: فما طريقة أخرى زي
0: اللي هي
1: اللي توقعدين يعتمدوا فيها إنه هو هيك الرمان الخامج الكل والفواضل يعملوا في قولوا احنا برميل ماء من البلاستيك يحطوا فيه هيك البرميل يعبيوه بالماء وهيك الماء اللي خمروه مدة أسبوع والماء هذاك يستعملوه كمستسمد تسمد يعني يسقيوا به يكون غني بالمواد يعني لزيلي مومينيرو يعني المواد اللي تستحقهم النبتة
0: سهلة برشا هذه معناتها دكتورة مي
1: خاطر هي الثمرة تاخو اش تاخو تاخو الريزيرف متاع النبتة الكل اللي اعطتهم لها دونك هذاك رجعوا لها شنية فقدت نجم نرجعوا لها شنو هي فقدت
0: بضاعتكم ردت اليكم بطريقه اخرى معناتها تو سيدات البيوت اللي يسمعوا فيا اذا عندك رمانه ونحيت منها وفيها اللي فاسد وفيها اللي كليتوه وخليتو القشره وغيره اذا الكل تجم تعملوا في برميل نتاع ماء تخليه مده اسبوع مغطي ولا
1: ماذا بينا احنا ما يكونش مغطي بالباهي خاطر تولي عمليه هيك تولي حاجه اخرى تولي الفيرمونتاسيون يعني عمليه
0: التخمر
1: نتاعو تولي نوع اخر واحنا وجدنا بالاكسجين
0: لا نخليوه
1: مال المستسمر
0: خليوه
1: نغطيوها ما مش
0: حتى شطر التغطيه ولا نخليوه ديما منين يدخل الهواء
1: يتنفس
0: مده اسبوع وبعد نجمو نسقيو به ونقلبوه في التربه واضح حاجه هي لبرشة هذه
1: وبالطريقه هذيك نقتلوا الحشرات اللي موجوده
0: فيك الجمعه اللي يقعد في الماء نغرقوها في الماء
1: نغرقوها
0: الحشرات يعني
1: الحشرات
0: تموت وبعد ترجع مواد تولي ماده
1: مستسمد
0: معناتها محليها هذه احنا قبل كنا نعرفوا كل الكرم يقول لك الكرم معناتها يقول لك غبار وفرميدو هكا جدودنا كانوا يقولوا طلع مشكلة غبار كل الأشجار
2: ثم حاجة أخرى
0: اللي هي
2: نضيفوها
0: أي
2: موش توا برك على طول العام راهو مسكن للصديري الرضاعة الرمات قاعد راه الرمانة ومالفة
0: صحيح
2: أكل كله ينضاف
0: ديما السيق الشجرة لازم تكون نظيفة رمان الليم اللي هو خاطر راهي هذيك منبع باش تشد لنا برشا إفات
2: وباه ونستنى إذا كنا نلقى توا حاليا في الرمان زاد والغلة موجودة نلقى بغل نحيي
0: ديما نقولوا هيك هيك الغصن القمي اللي يمشي تلقاه هكا ساحب الفوق وماشي كانه هرب طلع الفوق للسماء هذيك نقصوه
2: نستناه إن شاء الله حتى يصير وقت الزبيرة متاعه الزبيرة متاعه تكون في الليالي
0: في الليالي الليالي السود ولا الليالي البيض
2: البيض لأنه هو
0: الليالي البيض رمي
2: ينور
0: الميكروفون ياسع عبد الكريم
2: في شهر فيفري ينور في فيفري
0: وهذا
2: ولذا أخر فيفري ينور يلزمنا نبدلوله بالزبير
0: معناتها من 25 ديسمبر نتوكلوا على الله
2: أيوة زي زبيرة الرمي فتحنا الوسط نحي البغولة الحراف الدم التعامل نخليهم كل خفيف اكل خفيف ونحلوا وسطها وربي يوفق
0: وربي يوفق انا سهلني لكم طريقه ونزيدوا نحكيوا عليه في بينه في الليل ان شاء الله باذن الله احنا بعد شويه مش نمشيو نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه ونبداو نتعرفوا على تساؤلاتكم واستفساراتكم اما اكيد توقيت النغمه البنينه حتى نسمعوا نغمه مزينه النغمه هذية هي لسيده الصباحات والمساءات السيده فيروز زعما مش نسمعوا ولا اغنيه من اي يقول السيده فيروز غنيه مزينه حبيناها واحنا صغار ولتو نحبوها نسمعوها ونستمتعوا بها كي نسمعوها يلا تك تك تك يم سليمان تك تك زوجك وين كان اكيد البقيه مع فيروز والمجموعه الصوتيه

0: التسعة وستة وعشرين دقيقة، هذه إشارة توقيت. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مكلماتكم الهاتفية. نبدأ في استقبال المكلمات الهاتفية، وهنا نذكر كل المستمعين والمستمعات اللي حبوا يشاركوا معنا. ما عليكم كين تطلبونا على 70164680. مرحبا بكم الناس الكل. المكلمة الأولانية، صباح النور، صباح الخير، نهارك زين، نهارك اسعد الأيام. يا مرحبا، شكون معنا؟
1: محمد مصطفى.
0: محمد مرحبا يا سي محمد. هاي يا سي محمد، تفضلي.
1: بالله يرحم بك سي عبد الكريم،
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك.
1: والله هو انا اتكلم قبل البرنامج، جت الصدفه معناها مش السؤال تاع الرمان، على الغريس تاع الرمان وقتاش.
0: تحب غريسة الرمان وقتاش؟ حاضر يا سيدي،
1: انا عندي رمانه كبيره،
0: اي
1: نحب نحول منها، انا النجم قلت صغير نحول منها، والا
0: تحب وقت يا ترى وقت عمليه الزبيره التقليم تجم تغرس منها والا لا؟ انا من نحسبك مش تقول لي الرضاع. باهي يا سيدي،
1: لا لا لا مش الرضاع،
0: مش الزبيره. باهي، ما لم اتفقي.
1: وبالله حب الناس على وقت عايشك، بالنسبه للطياح نتاع الزيتون برشا، الزيتون راني مطيح برشا انا.
0: علاش
1: الاسباب بالضبط هي
0: هذه؟ حاضر يا سيدي، ريت الورقه نظيفه، الورقه نتاع الزيتون
1: لا نظيف صغير والزيتون كبير كله فيه طيح،
0: كل قاعد فيه طيح. حاضر يا سيدي، تو نجاوبوك يا سي محمد، استمع لينا وتو نجاوبوك باذن الله. نكملوا نستقبلوا ثلاثه مكالمات ونجاوبوك. نهارك اسعد الايام سي محمد، وربي يفضل لك ما عندك ان شاء الله يا ربي. ناخذ المكالمه الثانيه. صباح النور، صباح الخير.
2: الو،
0: نهارك زين، يا مرحبا.
2: صباح. السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا سالم المعالج، عندي جردة صغيرة فيها أنواع متاع برتقال، غرسها من 20 سنة، مدة سنتين ولا ثلاثة عندي الحلوة ما جابتش غلة، كانت تجيب وبعدين العام اللي بعده جابت. عندي السنة الطمسون ما تجيبش، على شو الأسباب هذه وش تعملهم؟
0: تقول انت عام تجيب لك وعام ما تجيب لكش، تجيب شويه.
2: لا لا لا لا لا،
0: كان الحلوه عملت هكا،
2: عملت هكا تو مده عامين، والسنه تمصن هو غرس كبار. وقوم بجميع يعني بالليمونيتر والرشان وجميع الادويه الحشرات كل شيء.
0: واضح. سي عبد الكريم يحب يسالك سؤال. يس
2: نعم سيدي،
3: سامحني، الغبار تعطي الغبار في الخريف ولا
2: نعطي غبار عربي ونعطي مونيتر، ما لاش نعمل؟
3: أيوة، بخلاف لمونيتر استعطي
2: نعمل فان نعمل.
3: شوف
0: فما حاجة ناقصة زعما؟
2: كل وقت نسأل أنا وقت اللي تصير المتابعة، أنا ديما البرنامج نتابعه وقت اللي ثم يلزم نعطيهم مونيتر ولا فان بلوس ولا
0: غبار تعمل. واضح يا سي سالم، هانا تو نجاوبوك يا سيدي على سؤالك. عندك سؤال اخر ولا
2: هذاك
0: هو يا سيدي؟ ربي يفضل لك، ما عندك ينوروا ولا ما ينوروش يا سي سالم؟
2: ينوروا ملا ينوروا كل شيء،
0: كل عام ينوروا.
2: انا تانا شيخ بالنوار نتاعهم،
0: تي ما احنا نحبوا النوارك، نحبوا النوار يولي غله،
2: يبدا ديزو الغله تبدا الكعبة هكا برتقان هكا في وسخة غرشة خضراء، يعني الواحد كيفه برا هذا.
0: صحيح صحيح. لا ما وإحنا حبينا نعرفه، يا هل ترى تنور ولا ما تنورش أصلا؟
2: ينوروا
0: أما فما اللي تجيب وفما اللي تطيح وما تجيبش.
2: لا ساعات عام تقول سبحان الله ما تجيبش.
0: واضح واضح يا سي سالم، تدلل هانتا ونجيبوك على تساؤلك. ربي يحفظك ويخليك، وان شاء الله ديما بالخير وبالثمار ان شاء الله، وربي يزيد ويبارك ان شاء الله. بعد سي سالم شكون معنا؟
4: هلو،
0: نهارك زين يا صباح الورد، شكون معنا؟
4: ربي يعيشك. فتحي،
0: مرحبا بك يا سي فتحي. يا سي فتحي تفضل، اي سؤالك؟
4: فضلك عندي كرمة جزئية، جزء سوس الجزئي،
0: اي
4: ماشي كلها،
0: اي هي واضح.
4: شنو نجم نعملها؟ نحرقها ولا نعمل
0: الشير؟ باهي، حاضر يا سيدي. عندك نقولوا احنا بلغه الفلاح، عندك عتقه مسوسه فيها السوس،
4: شنو عتقه؟ من اللوطه، من اللوطه،
0: من اللوطه في القعر معنات
4: جزئي، مش على العتق الكل.
0: جزئي وبرا. واضح سي عبد الكريم هاو فهمك باهي السيدي. عندك سؤال اخر ولا بخلف الكرم؟
4: لا لا كو كو.
0: ربي يحفظك ويخليك ونهارك اسعد. ليمسي فتحي المكالمة الرابعة. صباح النور. صباح الخير. نهارك زين يا لله. يا مرحبا. شكون معانا؟
5: مدام رقية.
0: مرحبا بك يا رقية. اي رقية تفضلي.
5: اسمع بلي عندي ليمة هيك مدنينة ترشقت الكل فلحت وعندي ليمة قارصة ماتت العرق الفوقاني ولوطاني ثبتت لوطة من لوطة اندر نخليه نقصه ونخليه والليمة قل لي عليها
0: القارصة. اسمعني القارصة من فوق فيها اليابس.
5: ايوه
0: فيها اليابس ومن لوطة
5: زعرق
0: طلعت معناتها نقولوا احنا رضاعة.
5: يعطيك الصحة كذا عندنا نحيه ونخلي
0: حاضر
5: المدنين راني مشوية عليها المدينة تشققت بكل تشققت
3: قد تسقي يا للا
5: نسقي كيما قلت لي انت مرة اللي فاتت قلت لك عليها عملاوي قلت لي اسقي بالنظام وعملنا الغبار عملت لها الغبار نسقي بالنظام فطلين ما نزيدش عليهم
0: ما تزيدش عليهم ما منكتش عليها ما خليتيش.
5: لا ما منكتش لا لا ما منكش بكل.
0: واضح يا رقيانة نجاوبوك يا للي ربي يحفظك ويخليك. عندك سؤال آخر ولا يا رقية؟ كان اللي ما المدنينة والقارصة باهي للا ما الأسمع عني نجاوبوك أنت وسي محمد وسي سالم وسي فتحي. يلا نبدأ بسي محمد. سي محمد غريست الرمان وقتاش يا سعبد الكريم؟
3: يلا نتوكلوا على الله في وقت الصبيرة متاع الرمان وقت الصبيرة نبدأ نقصوا أعراف نغرسو
0: بالضبط. وهذا السؤال الثاني اللي ضمنه قال لك انا مصبيره نجم نغرس شتلات جدد ولا
3: باه هاو كيفاه ياخذ 15 20 سنتيم يكون القصه من لوطه مستويه سنتيم على العين اللوطانيه ومن فوق سنتيم وقصه مقروض.
0: واضح
3: قصه مقروضه
0: اي
3: باه ما نحفروش للرمان احنا حفروش
0: يقول لك يدق
3: بمطرقة بمطرقة وينجح ما بين 90% و100% هذه خبرة 40 سنة.
0: معناتها ناخذ الشتلة اللي طولها 25 سنتيم لو تقد قد نقصها
3: أيوة
0: ومن فوق ندقها وبعد نقص هيك المقروضة
3: أي المقروضة نعمل
0: بعد العين
3: أي بعد الضربان نعمل مقروضة ونخلي عين ولا زوج عيون برك في الهواء.
0: واضح
3: باقي الكل مردو.
0: واضح
3: ما فهمتي وهذه عملية قديمة وعصرية ويستعملوا فيها الفلاح الكل حتى المنابت وتنجح العملية هذه.
0: واضح واضح بيه. طيح الزيتون دكتور أميل سي محمد قالك علاش الزيتون سنا يطيح في الكبير وفي الصغير قلت له الورقة فيها حاجة قال لي لا
6: هو فما السبب الرئيسي لتيح الزيتون انه هو فما ماتوريتي بريكوس يعني
0: نضج مبكر
6: نضج غلط ما هوش نضج حقيقي وكعبة الزيتون كي توصل لنضج معين الزيتونة تسلم فيها
0: هذه الكعب الزيتون اللي كحالو تقام كحالو من داخل تقام زلت خضرة ما هيش
6: نقشروها نلقاوها مازلت
0: نية
6: فما يعني هالفوس ماتوريتي هذه النضج الغالط هذي ديما جراء ارتفاع الحرارة
0: درجات الحرارة
6: يعني درجات الحرارة
0: معناتها الوحدة وحدة الزيتونة ماشي في بالها ليك الكعبة طايبة بالقداء
6: الطيحة وفما زادة أسباب أخرى هي المعاملات اللي ساعات هي يعطيوها تكون عطشانة يعطيوها برشا ماء الطيح الزيتون وفما فرق راه في التيح اسكو هو طايح أخضر وإلا طايح أكحل إذا طايح أخضر راهو فما أفات
0: فما إصابة
6: فما إصابة تنجم تكون فطرية وتنجم تكون يعني حشرية وإذا أكحل يعني ما فيه حتى شيء ما فيهش لا ثقوب لا حتى شيء راهو فيزيولوجية وما نجموش نحدو منها.
0: واضح واضح باش نكونوا واضحين واذا خضرة راهو فما اصابه
6: فما اصابه
0: ابحث يعني. في الشجره نتاعك عن الاصابه الموجوده في الاغصان نتاعك في الاوراق نتاع الشجره. سعد الكريم عندك اضافه
3: بين قوسين اذا طاح لمدوه اكحل ونعصروه لكن ما نتصوروش وانه مش يعطينا كميه اللي نحبوا عليها
0: نملحوا
3: لا اذا كان برشا اذا برشا عند فلاح يهز الماكينه الزيت راه
0: ماهوش مش يعطيك برشا مش تقر لك برشا
3: يعطيك نسبة مئوية كبيرة.
0: واضح
3: مش. أما خير
0: مضيع
3: يقعد لفو
0: أي.
6: ويلزم توا راهو نكملوا الري بانتظام بالنسبة للزيتونة ما نقصوش عليها ما نقصوا عليها كان كيبدأ هي مروية يعني بالسيستام هيك القطرة قطرة الري قطرة قطرة ونقصوا عليها شوية قبل بشهر قبل من الجميعة باش هي كيف ما يقول سي عبد الكريم تتقريبها يعني تفرز أي. الزيت على الماء
0: نقولوا احنا تقرب الزيتون
3: اي لازم تقرب
0: لازم تقرب باش تعطي نسيت
6: توا توا خاصه الفتره هذه راهي فتره حساسه والزيتونه تحب الماء توا تستحق الماء باش تصنع الزيت
3: واذا تبت تمطرف يا حبيبي تقرب هي لازم تقرب يلزم باش كما قالت الدكتوره يسهل عمليه فصل المرجين على الزيت.

0: يعمل جديد ويحفر سونتاج ويبدا يسقي على بعضه. خاطر البالي هذا نسبه قليله توا اغلبيته قاعد ماشي
1: ماشي للاندثار. احنا
0: ماشي الكبيره قادره
1: توا اغلب الاحيان نقولوا ديما ما هو زاد ندره المياه زاد داخله في الحكايه المساله
2: وما يلزمش زاد كي نقولوا راي راهو توا فتره حرجه نعطيوها اكثر من
1: برشا خاطر نجم طايح لنا الغله كل شيء بمقدار.
0: كلمتها ليها حساب قالت لك تكميلي باش يفهموا كلمه تكميلي ما معناها ما موش غرغرغر تكميلي
1: شويه
0: عاون
1: عاون فقط شويه شويه باش الشجره تلقى ريحتها وتشم تقرب الكعبه وان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع العميم. احنا هذا هو اللي نتمنوه. سي سالم معالش قال البرتقال عمره 20 سنه الحلو السنه الفارطه ما جابتش وسنه جابت قال السنه الطمصانه ما جابتليش قلنا له تنور قال لك تنور اما وليت وكأنها مقاش تجيب كيما كنت تقبل بين الفينة والأخرى تعمل عويم هكا ما تجيبش
0: والله شجر. 20 سنة
1: أي
0: باهية أما المعاملات
1: قالك نعطيها في كل شيء سعد الكريم هنا بالله نحب نستسمحك 20 سنة في البرتقالة عادي وقت الانتاجية متاحة ولا بتبدأ أوج العطاء من المفروض
0: أوج العطاء أبوي لكن تم إشكالية السنة نعطيها لك السنة
1: يخليه نفس السنة خطر السنة عام غير عادي
0: ومشيت عندي أنا شخصيا وتبعتها نسقي بانتظام نعطيها كل ما لازمها خاصة كليمونتيني وأن ضربت وتشقت جيت نشوف القاس بابا شمس
1: شمس
0: القويل ما هياتي شقان من قلة الماء وقلة الوحل
1: معني ترقية هكا جاوبنا ضمنيا الرقية اللي قالت عندي مدنينة ترشقت
0: ترشقت
1: هذه من السخانة
0: سمعت قاتك نسقي
1: نسقي بانتظام وما نزيدش على سطلين وغيره منظمة
0: راو حتى السخنة فهمتي عند علاش انت كي تسقيها وهي تسمن حتى قشرتها نعرفوها الكليمونتين ما هيش النبات قشرتها تغلط مع الغذاء مع كل شيء تجي الشمس تحلها
2: اي هيك علاش يلزمها تعمل الكالسيوم علاش نقولوا راهو للبرتقال يلزمنا نعملوا الكالسيوم باش ننقصوا من التشقق
1: معناتها رقية عم جي تعمل الكالسيوم ولا مع الغبار تخلط هيك
2: القشور
1: القشور نتاع
0: وترد بالها وقت النوار وقت النوار تحافظ على هيك النوار تسقي موش ما تسقيش موش بكثرة
1: موش بكثرة
0: تقول الدكتورة
1: وقت الزهرة نستحفظه شوية
0: استحفظه وإذا كان يلزم نعمله الهرمون نعمله أنا برشا
1: هي جبت لها راهي المدنينة هي مشكلتها في الترشيق اللي صارت عام الجاي نتلفيوها بالكالسيوم ونتكمل في نفس العادات والتفاصيل اللي متعودة عليها باش هكاك تجيب
2: وإذا هي كبيرة قولوا احنا عمرها في 15 سنة وكل راه سطلين في الصيف شوية يعني تزيدها على
1: إذا عمرها فوق 15 سنة
2: 20 متر إذا احنا نقول ما تعمل يعمل لها حتى شيء ديما تقعد شجرة الكليمونتين ناقصة يعني الماء يعني تولي دوبل
1: تزيدها شوية إذا فوق 15 سنة به سي سالم تقول أنت فما حاجة في نقولوا احنا في التدخلات فما حاجة ما يش ماشية
0: تو اقول انا ما عامتي معامتي
1: كان غرس تحت حاجه زعما تاخذ منها ولا
0: لا لا, لا هو راو النظام الري عنده دخل عشان كيفاش يسقيو كيفاش يعملوا راهي عنده برشا حاجيات برشا حاجيات كما قلنا ممكن عنده شعويدات يابسين نقص من تحديد او نقص من العرش
2: وفما حاجة أخرى معاملة فما معاملة زادة يعملوها أصحاب الحدائق إنهم هما البرتقان ما يجمعوهوش الكل مع بعضه يقعد كل مرة ياخذ كعبة خاصة في الحلو
0: هاكي ما تصلحش
2: هاكي تخليها العام الجاي إنها هي ما تنتجش خاطر هو يخليها تفوت النضج متاعها
1: تطلع كان خليت اخر حاجه يا سي سالم هيك اللي ما لحلوه وعملوا التقاك الطمسونه اخر واحده خليتها
2: اللي خليها ما هو الطمسون هو يقولوا قليل ويقعد قد ما يطيب واللي حلو هو يخليها يعني نقولوا احنا تخرف
1: أخر واحده
2: تفوت الوقت متاحة وبالطريقة هذيك تخلي
1: تستنزف
2: تخلي كعبة البرتقال شجرة البرتقال العام الجاي

0: تعطيكش إنتاج باهي.
1: واضح. احنا عرفنا
2: حنان حاجة أخرى. أنا عندي صاحب حديقة عنده قرابة 20 كعبة تونسون. تو حاليا عيط لي ولامس. قال لي جا تفضل ذوق الجو. شو ذوق الجو؟ التونسون مازال كيبدأ يوجه ومن داخل موش حلو برشا موش. أما الجو بتاعه روعة. توا بدري جيو بتاعه روعة. ما يخليش حتى يطيب ويحب يعصر التومسون خير من المالتي. فيه برشا ماء.
0: من أحسن من أجود البرتقال هو التومسون خاصة التومسون. النافيل.
1: هاو يا سي سالم وضحني لك الموضوع كما يجب. سي فتحي عنده كرمة جزء من من منها فيها سوسة، شو يعمل لها؟
2: أي صحيح، هذه ظاهرة موجودة. قبل كل شيء يشوف جيرانه ويشوف أحبابه ويشوف روحه وتكون عنده حطب براق دم لوح، لأن الكرمة حساسة للسكوليت. احنا شو نعمله؟
1: شوف عنده شي حطب مرمي ولا جارو.
2: احنا صارت الإصابة نحفر على الجناب البقعة اللي فيها السوس ونقصها ثم نصب في هاك الحفرة هاك اللي قصيتها لوطة، نحط مواد حشرية فهمتي ومواد فطرية خلط به وردم ثم بيض بالجير وخلط معاه أدوية حشرية أدوية حشرية ضد السكوليت
1: ضد السوس.
2: تجم تعمل دلتا ميتري.
1: أنا عطينيك
0: واللي عنده واللي عنده كرمة ويحب يحميها من السوس يلزمه يتدخل زادة بشوية ري
2: أي والماء.
0: خاصة مع السخانة هذه
2: الماء
0: إذا يلقاوها كي راهو السكوليتة ذي يحب لحطب بالشاي إذا توصل الرطوبة في الجذع أقل من لازم تولي تضربها السكوليت. دونك راهو لينا حتى الكرمة احنا اللي نعرفوه إنه هو احنا ما نسقيوهاش، لكن توا ماذا بينا نعينوها شوية بشوية ماء.
1: واضح واضح، نعينوها بشوية ما هكا وضحنا لسي فتحي. بالنسبة للرقية المدنين اللي ترشقت راهي مسخانة عام الجاي لازمك تعمل كالسيومية رقية، وجاوبنيك عليه بطريقة مبسطة منذ قليل. القرصة من فوق فيها التيبس ومن لوطة طلعت الرضاع، شنو نعمله؟
2: هو معروف جاوبها
1: دكتورة مي.
0: هيك الرضاع نجم يكون ماهوش قارص يعني نجم يكون رنج يعني لازمها تنحيها إذا القارصة من الفوق لبس عليها، وإذا ما هيش لبس عليها وتيبست الكل تعود تلقم هيك الرضاع.
2: هاو باش نفهموها الورقة متاع اللي ما القارصة بالقمطة متاعها من العرف متاعها تخرج ورقة
0: كاملة.
2: إذا كانت موريقة تغير حصرة هكا وبعد واحدة هذه كان رأي رنجة ولذا تثبت وتشوف فهمتي. ما نظنش ماتت الكل، تنظف وتعمل تزيد تعمل تجربة أخرى نراها تمنعشي خاطر راهو بالتقم تحبلها وقيد والقمر
1: نظفوا شجرتنا نحي والرضاع ونقعدوا مطمئنين على الشجرة
2: على خاطر القمزة.
0: إذا هي ما ماتتش يلزمها تنحي
1: قلت من فوق تيبس فقط،
0: ويلزم هيك اليابس في البرتقان ولا في أي شجرة أخرى يلزم نقصوه ما كانش راهو يسرح يعني يتبع بعض
1: يتبع بعض. وهذه الأسبوع الفرط أكدت لنا عليها قلت لنا إذا فما تيبس نبعدوا سانتي ندخله في الـ في الـ في الأخضر ونقصه ونحيه.
0: وخاصة هنا في صفاقس وفي الجنوب التونسي إنه الماء مالح يعني هيك التيبس دي ما يجي في القارصة وإلا في البرتقال دي ما يجي، ماذا بينا دي ما نتبعوه
1: باش ما يسرحش على بقية الشجرة. واضح. احنا مش نمشيو للفيسبوك وتساؤلات الفيسبوك وبعد نرجع المكالمة الهاتفية مقبلها ومضى الشارية.
3: إشهار ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
4: حكيلي في الديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
4: اسمع كلمني
3: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
4: سي با فري اي بي ودي شقتلو
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
5: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متى 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو طور عالمك.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار، نمشي لتساؤلات المستمعين. فتحية رقيق قالت نهاركم زين، حب نسأل سي عبد الكريم، عندي زيتونة غرستها هذا العام الثاني، حب نحولها، انصحني وقتاش نحولها مع الشكر.
2: شهر مارس،
1: شهر مارس تحول الزيتونة وربي يثبت إن شاء الله. أسور جريبي قالت لك يا سي عبد الكريم الموعد غرسة الباباي والمرنجة، مع العلم اللي أنا غرستهم بذور، يلزمش تطعيم؟
2: لا شوف، هي الباباي تتغرس ابتداء من شهر، من أواخر جويليا حتى لأواخر أكتوبر، تو وقت الباباي. مش تغرسها شتلة. إذا كان وزاد الطياب موجود، الزراعة تجي متشتلها.
1: هي هيك ايش عملت؟ هي دار لي غرست، هي غرست بذرة.
2: اي
1: قد كذي لازمها تطعيم ولا؟
2: شوف
1: اي
2: ما نجموش نعرفه، لأنه الباباي فيه ثلاثة أنواع. ثم باباي نقولوا له احنا أذكر صافي، ثم باباي أنثى صافية، وثم باباي
1: خلطي.
2: لكن الكلهم يولدوا، اذكر ما يولدش برشا وبرا. انت تغرسها وتستنى حتى تبدا تعطي غله، اذا كان فيها برشا حله نوار راه يذكر، برشا نوار وتجيب شي كعبتين
1: شويه
2: يذكر تجم الطعم.
1: اللي ما تجيب الغله باش نجمو نعرفو نفرقو،
2: باش نعرفوها.
1: واضح، انا واضح،
2: لان البابا هي اصلها من اكزوتيك، من
1: استوائية.
2: تطلع حتى في الامازون هكاك عشوائية.
1: ماشي،
2: ولبس
1: لبس بحول الله. وانا نتبع مع بعضنا يا سيور.
2: انا عندي كعبة باباي طولها توا 3 متر
1: ما شاء الله.
2: ماشي، الباباي هذه من عرفتها انا من العتقة متاعها. نوعية مخلطة ذكر وانثى. به شاملوا احنا خليها من اللوطة الكعبة اللي تطلع، راي تطلع كالنخلة النوعية هذه. وقت توصل لثلاثة متر تولي تعمل عش. هكا العش بكل كعب، ما هي جنان هذه. ثم النان اللي هي قصيرة، وثم هذه اللي كالنخلة تقول عليها نواد كوكو.
1: واضح،
2: هكاك طول داسق بعض.
1: سبحان الله، سبحان الله،
6: وهي سريعة النمو
2: في 9 شهور تبدا تعطي الغله.
1: ما شاء الله،
2: 9 شهور.
1: انتظر يا اساور شويه وتو تعطيك الغله بحول الله. المرنجه عادي نغرسهم البذور، لا تطعيم لا حد شيء. المرنجه عادي تو تخرج لك الاوراق واستهلك وصحه وبشفة. فوزيه تريكي قالت نحب نعرف افضل مسافه لغرس الرمان.
2: 4 متر.
1: 4 متر
2: بين الرمانة والرمانة شيء يعمل كيف.
1: واضح. به سمر قالت لك يا سي عبد الكريم ويا دكتورة أميل، زراعة الكيوي تنجح في أرض شاسعة، وشنو تنصحني؟
2: تمشي في كل بقعة،
1: الكيوي يمشي في كل بقعة، توكل على الله يا سمر.
2: وهي فيها تجم تربيها كالشجرة، ومن طورة يتشعب الزيادة، وتنجح العملية إذا تقوم بواجبك معها.
1: تتوكل على الله.
2: اي
1: واضح. بن حمود النزار قال لك غرسة الجاس والتفاح، وهل ترى الجاس الكسندر يتماشى مع مناخنا في صفاقس ولا لا؟
2: شوف، الالكسندر ما يتماشاش 100% معنا. الكسندري اما ثم انواع عندي انا اوفح منه، هو
1: اللي هي
2: مسكي احرش، مسكي ارطب، عنبري و بوغدمه، هذوما حتى الويليام تراو ماذا بينا. لا هذم خشانكم. لا اما عندك العنبري، العنبري هاك اللي تلقاه كعيبته تلوثيه وفي القنط نتاعو حموريه. وثم الزمني بقدمه هذا شويه نتاع بدري، وثم مسكي احرش ومسكي ارطب ثلوثيات، لهم كبار ولهم صغار.
1: ما بين بين
2: مسكي احرش كي تاكل الكعبه تحس بالحروجيه، ومسكي ارطب يهبط الميه.
1: بالضبط، احنا هذه هي راهو المشكله. الانسان كي يبدا ما يعرفش الغله يقول لك ما هي انا نحب حاجه حلوه وبنينه وتذكرني
2: بمذاق
1: الجاس القريب
2: احنا هالاربع انواع اللي يمشيو بالسفاق،
1: هذو هما الاربع انواع
2: بالكذا.
1: وقعتاك شنو اللي فيه الحروشيه واللي كله ما وغيره، واعطيناك وانت ليك الاختيار. واذا ما سمعتش كما يجب الاجابه تجم ترجع تسمع الفيديو وتلقى الاجابه الشافيه والضافيه الفيديو موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس صفحة الفيسبوك. فاطمة قالت عندي رمانة نورت وزوز وردات عندهم عندهم جمعة، خليهم ولا نحيهم؟
2: عليه
1: لا، الرمانة نورت زوز وردات عندها جمعة معناتها تحلم، نخليهم ولا نحيهم؟
2: طيش
1: طيش يا فاطمة، نحيهم هيك النورات
2: ما يرجعش للظهر.
1: القارصة نوارة نوارة هيك، أنا ما فهمتش شو إنه ربطها بالوردات، هي وردات الرمانة. القارصة عمرها عامين، كبرت ما شاء الله، فاتت السور، نجم نخفف منها توا شوية ولا لا؟
2: نحي لها أكل بغولة، أكل مغطين، أكل عواد،
1: أكل عواد القميين هيك ونحيهم
2: والرضع، لأنه زبيرة الحي إن شاء الله في جوان جويلية.
0: ولا إذا هما قاعدين بالنمو نجم توقف
1: حبس شوية، حبس شوية فطومة باش تمشي للإثمار. به سينور الدين قال لك ايوه هذا البرتقال شنو نعملوا له؟ البرتقال الاسبوع الفارط يا سينور الدين حكينا عليه، هذا راهو عنده جمعتين هالاسئله هذوما، خاطر قلت لكم راهو مش نرجع للناس اللي طرحوا الاسئله. به مبروكه قالت لك هذا سؤال جن الاسبوع الفارط لحد الفيت، قالت نغرسوا ولد القمره نغطيه ولا كيفاش؟ نغرس المعدنوس وما يطلع ليش، شنو نعمل؟ تحب تغرس تو ولد قمرة تجم ولا
2: معدنوس تغرسته بدري ياسر سخانة كله ما طلعش، الفلاحة كلموني ما طلعش تو بداية
1: التغر،
2: يلا تكلوا على الله،
1: سميه بسم الله وتكلوا على الله. طيب يا مبروك،
2: أيوة هذا
0: ولد القمرة مازال
1: ولد القمرة
0: تو من غير ما تغطي،
1: تو تغرس من غير ما تغطي
2: ولد القمرة خرفي هو
1: أي.
2: وقت ايش يبدأ من 15 أوت تو تجم، ما كما قال زمال ما تخليه معري، أمر ردوا بالنا من النصف الثاني بتاع شهر نوفمبر، لأنه النصف الثاني بتاع شهر نوفمبر ولو هو خريف راهي طابت الجلي يا ماء.
0: أي لا توا هي في البداية توا ما تغطيش،
2: ما تغطيش وتبرد
0: طابت الندوة وهي تبدأ
2: غطيه ولكن تغطيه راهو ضربي وبرا، خاطر من بعد مش يولي البكورات.
1: واضح واضح. المورينجا جاني سؤال اخر عليها، وقتاش غراستها؟
2: مريجه في كل وقت،
1: في كل وقت توكل على ولا بيس به. عيادي روضه قالت ربي يوفقكم، راكم خليتوا علينا بلاصه في الدهر في القلب، ربي يحفظك ويخليك. وقالت عوده ميمونه ليكم، شكرا يا روضه. قالت عندي كرمة عمرها 7 شهور من جوان تطلع وتطيح، هي تمري ما شاء الله عليها، كبرت تو عندك عيبات شدت، هي مليانه وتطيح، ايش نعمل؟
2: زيت صغيره
0: زيت
2: بربي سمع حاجه اخرى عن مورينجا.
1: اي
2: ايش قولك مورينجا ملوخيه؟
1: اوراق المورينجا يولي ملوخيه؟
2: اي نعم، تم شكون طيبها؟
1: اي
2: طيبها ولا ملوخيه؟
1: معناتها نفس المذاق
2: نتاع لا كل المذاق نتاع المورينجا اخف، لكن نعرفوه من الزوز نافعي.
1: اي
2: هونو طيبها ملوخيه؟
1: لا الملوخيه ملوخيه يعيشك يا سي عبد الكريم، لا سمحني الملوخيه راهي وما ادراك ما الملوخيه، ملوخيه تحت ملوخيه. اي فهمتك فهمتك،
2: لكن طيبوها على اقوى،
1: طيبوها كيما الملوخيه.
2: أيوة
1: المورينجا وعطت فايده. لا هذه لازمنا مختصره ولازمنا شيف شيف نتاع مطبخ باش يقول لنا شنو الحكايه ومختص تغذيه.
2: شفت الناس
1: وين تمشي وين تمشي؟
2: نقول لكم
1: اكيد انت قاعده تشهي فينا.
2: لا لا
1: ما بدلش بالملوخية،
2: قالوا لي راهو المورينجا راهي دواء.
1: اكيد اكيد اكيد، معناتها توا هيك التمرية تستحفظ عليها توسع بالها معاها ولا بيس؟ راهي مازلت صغيرة، عم جاي ان شاء الله
2: يا ربي وفق.
1: تستمتع وتاكل وربي ثبت ان شاء الله يا ربي. هكا جاوبنا تساؤلات المستمعين عن طريق الفيسبوك، مازال الوقت خذينا تبارك الله ما شاء الله، كان ثم مكالمة أخرى مازلت نكملوا نستقبلوهم ونجاوبوا عليهم. ناخذوا مكالمة، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: أنا صحي تحياتي،
1: نهارك زين، شكون معانا؟ يعيشك ربي يفضلك ويخليك، اي تفضل اطرح سؤالك. اي
6: يا
1: قداش الغرق نتاعها وقتاش؟ به غراسة الكرم يا سي عبد الكريم قداش هي؟ يحفر
2: يعمل
1: حفرة
2: 80 سنتيم
1: اي،
2: والغراسة في جانفي الحي ان شاء الله.
1: في جانفي ان شاء الله. واذا مثلا يحب يعمل بين الكرمة والكرمة قداش يخلي بيناتهم؟
2: يعمل 6 متر.
1: 6 متر واضح هكا؟ الكرم يتأخذ
2: أي شيء يعمل الكيف
1: مذكور في القرآن.
2: أي لا حتى ما تجم جو
1: أي نجم
2: يحيل حشرات ونحيل
1: لا
2: ذبابة في البيت
1: ما عنده حتى ما ينقص
2: لا عنده دخل للذبابة
1: للذبابة
0: لا سي عبد الكريم بالنسبة لذبابة الزيتون الكرم ما عنده حتى دخل عليش على خاطر الكرم يجيب الكرموسة متاعه في أوت وقت ارتفاع الحرارة الذباب الوقت ذاك مش موجود
1: مش موجود معناتها لا علاقة أما تجم تغرسهم مع بعضهم ما يقلقوش بعضهم
0: فايدة للبدن وللواحد يتأقلموا مع بعضهم يعيشوا فرد بلاصة لكن بالنسبة تأثير الكرم على
1: الزيتون
0: هذه موضوع طويل برشا وفيه نقاشات برشا لكن بالنسبة لذبابة الزيتون ما عندوش حتى تأثير
1: بالنسبة للذبابة لا أما الآخر فما منفع ولا لا هذيك فما نقاشات وفما بحث علمي قاعد يخدم على روحه احنا مذكورين في القرآن بحث بعضهم هذيك علاش برشا الناس
0: لو كان نأكدوا نشوفوا الآية نلقاوها للتغذية متاع الإنسان
1: للتغذية متاع
0: الزيتون والكرم عنده منفعة للبدن
1: الزيتون الغبار نخليه قبل الحرث ولا بعد
0: هو بعد الوقت اللي هي تبدا في جان في وديسمبر نحطوا الغبار دونك يكون الحرث عملنا الحرث نتاعنا وكملنا
1: واضح هكا نكون احنا زيد كملنا وصلنا لنهايه الحصه نتاعنا اجمل تحيه كمل الفريق اللي عمل معاكم سي سمير تقتق وخذا المشعل عليها وسي طارق بكور منورنا ان شاء الله صباحك احلى صباح يا طارق يا محب الطبيعه والطيور انت ربي يحفظك ويخليك كذلك سي منعم جمال شكرا لي في الاذاعه المرئيه سفيان خديم الله دكتوره ميل شكرا لك من القلب سي عبد الكريم ربي فضلك ويخليك اللي حنين بين جماعه تتمنى لكم الاوقات الطيبه والرايقه على موجه اذاعه صفاقس زميلنا مراد قطاطه مش يقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه وبعدها الاجواء كالعاده مع النور الشعري في يوم الاحد خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد

0: مرحبا بكم احتفالا باليوم العالمي للمربي. ينظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس تظاهرة المربي والأنشطة الثقافية من أجل تلميذ سوي ومبدع، وتتضمن التظاهرة تكريمات لعدد من الإطارات التربوية بالجهة، إضافة إلى تكريم المؤسسة التربوية بالولاية الذين توجوا مؤخرا بجوائز وطنية للتنشيط الثقافي والبيئي. انطلق اليوم في تونس موسم الصيد البري وفقا للرزنامة التي ضبطتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 من سبتمبر 2026. تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد فلسطيني وجرح 8 آخرون بينهم طفل جراء غارة جوية نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستأنف الشروط الإيرانية، بل ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من تلقي طهران رد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. أخيرا، استعادت القوات الحكومية في أثيوبيا وميليشيات متحالفة معها السيطرة على عاصمة إقليم تيغاي في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الإقليم الشمالي. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، الموعد مع النور الشعري بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إشهار،
1: إشهار.
4: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: حكي لي حكي لي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
5: اسمع، كلمني كلم.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: سي با فري.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونيس نتاع وريدو، أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: وريدو، طور عالمك.

يصبح النور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين، معاكم انتم مع الناس. اليوم نعيش معاكم اجواءكم في نهايه الاسبوع. مرحبا بالجميع على راديو صفاقس مع الناس، تتفاعلوا فيه معانا ونتفاعلوا فيه معاكم، سواء كان بالاستماع المباشر ولا عن طريق التليفون 74 240 262، والا عن طريق الرقم 70 164 280. اهلا وسهلا بالاتصال، ومرحبا ايضا بالمتابعه المباشره والاتصال عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس. اليوم موضوع على غايه كبيره من الاهميه، اليوم موضوع يتصل بينا وبحياتنا وبصغارنا وباجيالنا. شكون يربي اليوم؟ شكون يربي؟ شكون هو اللي يصوغ القيم؟ شكون هو اللي يصوغ وعي أبنائنا اليوم؟ من يغرس القيم؟ من يعلم الناشئة التمييز بين المعرفة وبين المعلومة، بين الحرية وبين المسؤولية، بين التأثير والتضليل؟ فما برشا أسئلة نفتح من خلالها النقاش مع مستمعينا في صوتك مسموع، في محاولة لفهم التحولات اللي طالت التربية واستكشاف سبل استعادة التوازن ما بين مختلف الفاعلين في تنشئة الأجيال، إيمانا بأن التربية تربية الإنسان ما هيش مسؤولية فردية، ما هيش مسؤولية مؤسسة، بل هي مسؤولية مجتمع أكمله. هك علاش نطرح معاكم من يربي اليوم الأجيال؟ العائلة، المجتمع، الفضاءات المفتوحة في العالم السيبرني، يا هل ترى المؤسسة التربوية شكون هو اللي يربي؟ هل فما شكون هو اللي طاغي أكثر في مستوى اطلاعه بمسؤولية التربية للأجيال هذية؟ باش نقول وإحنا الجيل هذية راهو يتصف بكذا ويتصف بكذا، شكون اللي صنعوا؟ أحنا ولا فما ناس أخرين صنعوها معانا؟ كل هذا مش يكون محور لقانا معاكم في صوت المسموع. وفي نفس الوقت يسعدنا أن نحتفل باليوم العالمي للمربي غدوة إن شاء الله، يصادف يوم 5 أكتوبر من كل سنة احتفالاتنا عالميا باليوم العالمي للمربي. أنتم تحب توجه تحية للمربي لكل احترام وتقدير، شكون هو وعليش سميه بالاسم؟ ومرحبا باتصالاتكم عن طريق الرقم 70 164 280. نعرف أنه فما برشا ناس، فما برشا ناس عندهم معزة ومحبة خاصة للمربين، سواء كان في التعليم الابتدائي، سواء كان في رياضة الأطفال، سواء كان في المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية وإلا الجامعة. نعرفوا أنه برشا أسماء يقعدوا في الذاكرة ما يتمحاوش أبدا، لأنه ناس تجمعنا معاهم رسالة نبيلة اللي هي رسالة التربية والتعليم. وشكون منا ما يتذكرش ناس قعدوا في ذاكرته، قعدوا في مخيلته، قعدوا في قلبه، لأنه عاش معهم برشا فترات. هكا علاش احنا مش نحتفل باليوم العالمي للمربي مع الناس ومع المربي أيضا اللي مش يكون حاضر معنا؟ برشا فضائيات مش نعيشوها مع بعضنا، وبرشا أصوات مش تكون حاضرة من الفن والموسيقى ومختلف التعبيرات الفنية. كل هذية في مع الناس. طارق بكور يهندس الحصة فنيا. صباح النور، شكرا لمنعم جمل في المتابعة للإذاعة المرئية والهندسة لها، شكرا لسفيان في استقبال تليفونات. أحمد يتجول، والنور يقول للجميع بأجواء نغمة تونسية، عيش الإيقاع معنا.

0: وأهلا بلقاء التونسي اللي تستنوه وتنتظروا أنه يكون موجود حاضر معنا اليوم في مع الناس. أهلا وسهلا بالاختيارات هذية وبلقاءات التونسية الجميلة الأصيلة اللي تجمو تختاروها ويكون اختياركم إن شاء الله مزيان لكل من أراد أنه يعدل الموجة معنا اليوم على راديو صفاقس. تليفوننا هو 70 164 280. مرحبا بالجميع. اليوم العالمي للمربي يجمع غدوة، اليوم العالمي للمربي مناسبة إنسانية وتربوية وحضارية متجددة. علاش؟ لأنه مش نستحضر من خلالها المكانة اللي يحتلها المربي في بناء الإنسان وصناعة الوعي وتشكيل ملامح المستقبل. اليوم المربي ما هوش مجرد ناقل للمعرفة، المربي ما هوش مجرد أنه يقري في القسم وينتهي، بل هو صانع للعقول، هو غارس للقيم، هو مساهم في تنشئة جيل قادر على التفكير والإبداع ومواجهة تحديات العصر. هك علاش تكمن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمربي؟ تكمن في الاعتراف بهذه الرسالة النبيلة اللي يتحملها المربي، وتثمين خاصة جهوده وتضحياته والدفاع عن كرامته ومكانته الاجتماعية والمهنية. فضلا عن أنه الاحتفال باليوم العالمي للمربي يدخل في إطار منظومتنا للإصلاح التعليم، وإصلاح التعليم اليوم ما هوش مجرد قوانين وبنود وإرساء بعض الضوابط التعليمية المتعلقة بإرساء منظومة متكاملة ترتقي بالمجتمع. هك علاش ما يجمش إصلاح التعليم يتحقق دون الاستثمار في المربي، كما دوما الاستثمار أيضا في التلميذ، في تأهيل كذلك الوضعية الخاصة بالمربي، توفير الظروف الملائمة ليه لأداء رسالته. والاحتفاء بالمربي ما هوش مجرد تكريم لشخص، بل هو احتفال كذلك بالمعرفة، انتصار بالقيم التنويرية، اقرار بأن نهضة الشعوب ونهضة الأمم ما تتقاس كان بمدى تقدمها في المعارف. وبناء الحضارة يمر حتما عبر بناء الإنسان. هك علاش الاحتفال باليوم العالمي للمربي غدوة نهار 5 أكتوبر، وش خاص كان راو احتفالات خاصة جدا بذلك، لأنه كيف نحتفلوا به؟ راو نحتفلوا ببناء المستقبل غدوة. غدوة إن شاء الله مش يكون احتفالنا مع المربي، أما اليوم شنو نجم نقول وإحنا المربي في اليوم العالمي للمربي عن طريق التليفون 70 164 280. أما مع ذلك نتجول بميكروفوننا ونكون موجودين على عين المكان في دار الأسرة بصفاقس، وين ما تكون منظمة التربية والأسرة في احتفاء خاص بالمربين اللي قدموا، اللي اعطوا برشا للمؤسسة التربوية، اللي ربوا الجيل، اللي كونوا عقول، وللناس اللي تميزت وأيضا استطاعت أن تلفت الانتباه لها في مستوى نشاطها وفي مستوى كذلك المختلف البرامج التربوية اللي تقوم بها. هك علاش أحمد موجود على عين المكان مش نجول معاه ومش نعيش معاه أجواء خاصة بتكريم المربين في اليوم العالمي للمربي مع منظمة التربية والأسرة ومع الضيوف الأجلاء اللي موجودين على عين المكان. مش نقولكم لها ومش ننقل الأجواء مباشرة من قاعة الاحتفاء. أهلا وسهلا بيك أحمد، مرحبا. باه فانتظار أن الصوت يحضر نمشي للصورة منعه ونشوف الصورة مع أجواء المربي وكذلك تكريم المربيين في اليوم العالمي المربي. فانتظار أن أحمد يجاوبنا ويتفاعل معنا مباشرة. باه هذه أجواء الصورة أيضا كان يحاضر معنا في التكريم الخاص باليوم العالمي للمربي، احتفاء بالمربيين واحتفاء كذلك بالناس اللي تقدم الكثير للتربية. وانتم راهو عندكم المجال فيما بعد من خلال التليفون عن طريق 70 164 280 باش توجه تحية للمربي اللي قرك، اللي صنع منك عقل قادر على أن يواجه تحديات المستقبل، وأطر ورافق وكان إلى جانبك في مختلف المراحل التربوية والتعليمية. هاي فما أجواء خاصة بالاحتفالات ونشاهدوا فيها مع بعضنا من خلال المواكبة المباشرة مع أحمد. أهلا وسهلا بيك مشددا يا أحمد.
1: يصبح النور. أهلا وسهلا بيك يا نوري، تحية ليك ولكل المستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس في هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة اللي تنتظم بدار الأسرة بصفاقس احتفاء ب المربي، ونحن في أحياء اليوم العالمي للمربي الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة. أجواء مميزة وأكيد ممتعة تعيشها منظمة التربية والأسرة بصفاقس. ويحضر إلى جنبنا من المكرمين في هذا السياق السيد منير دمق المندوب الجهوي للتربية سابقا. سي منير أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم الكل، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير بخير في اليوم العالمي للمربي.
1: مرحبا بك نوري.
0: نسمع فيك أحمد، تحياتنا للسيمونية.
1: أجواء ممتعة للغاية، وهذا شرف لتكريم اللي يطال المربين في ذكرى اليوم العالمي للمربي. سيمونية المشاكة،
2: وفي الحقيقة كل يوم يجب نكرم المربي لأنه يطلع بمهام كبيرة ياسر، مهام معتها تاريخيا أثبتت أن هي المكون الوحيد لرجالات الدولة ورجالات المجتمع. يعني أنه التربية هي ركيزة من ركائز مجتمعاتنا كلها، ويلزمنا ديما نتلاو بها. اليوم احنا في صفاقس اليوم العالمي للمربي جسد في تكريم ثلة من المندوبين الجهويين اللي تداولوا على صفاقس 2 وصفاقس 1، وكما تم تكريم ثلة من المربين ومن إطارات أعوان التربية. يعني هذا أنه العمل المتكامل، لأنه احنا في منظومة تامن أنه العمل المتكامل بجميع أفراد المكونات المنظومة التربوية يأمن لنا نجاحات متميزة ونجاحات متألقة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني.
1: وحتى الصورة اللي اليوم نعيشوها أنه فما من تقلد مناصب ومهام على رأس مندوبيات جهوية للتربية وأحيلوا على شرف المهنة، وفي المقابل فما مربيين اللي نلقاهم تحصلوا على جوائز وطنية في مسابقات مختلفة، ومنها مسابقة التنشيط الثقافي اليوم موجودين وأيضا للتكريم. هذه يزيد دفع ليهم هما باش يزجوا على منوينكم أيضا اللي خدمتوا قطاع التربية بانضباط وبجدية وبعمل وتفاني وإخلاص.
2: اليوم كي نكرموا احنا رجالات التربية أحيلوا على شرف المهنة، يعني نامنوا بهم كمرجعيات في التربية أو في المجتمع، يعني دي بيرسونال ريسورس اللي هما نجموا نعولوا عليهم في المجتمعات متاعنا، في إصلاحاتنا، في أعمالنا التربوية. كيف
0: نعم.
2: التربية ما تقومش كان على القدم على الناس اللي خرجوا، التربية تقوم على الناس الفاعلين اللي هما ناشطين واللي هما ينشطوا في الأقسام، ينشطوا في الحياة المدرسية. اليوم الحياة المدرسية ما هيش كان قسم، ما هيش كان ساحة، اليوم هو عمل متكامل بين أعضاء فريق كامل من وزراء من حكومة إلى مثلا مربين مدرسين
0: أولياء
2: تلميذ اللي هو الرئيس القاعدة الرئيسية في العملية التربوية. إن شاء الله
0: سي منير، سي منير
2: تونس
0: بين أول نهار أحمد سي منير بين أول نهار التحق به بالمؤسسة التربوية واصطلع برسالة التدريس، واليوم وهو يكرم احتفاء بمسيرة وعطاء كبير في التربية، شنو يبقى في ذاكرة المربي بعد هذه المسيرة الكل؟ شنو يقعد في ذاكرة المربي، وماذا أيضا يمكن أنه يطلع به من أدوار اليوم بعد إحالته على شرف المهنة؟
2: اليوم بعد إحالة على شرف المهنة يتلفت التالي يلقى عنده 40 سنة من الخبرة ولا أكثر، 35 كل إنسان قدش الفترة اللي قضاها في العمل الفعلي في التربية.
0: نعم.
2: لكن الأكيد والمؤكد أنه المهام في التربية لا تقف عند حدود النشاط في داخل المؤسسات. احنا في التربية كل يوم نربيو، يجب نربيو في المجتمع، نكونوا المجتمع متاعنا، نكونوا جميع الفاعلين في المجتمع، لأنه تونس تعيش مرحلة من التحولات، والطاقات كلها هي طاقات إيجابية وطاقات فاعلة وطاقات مكونة. يعني أنه كلنا قادرين أن نكونوا فاعلين وفاعلين إيجابيين في التحولات اللي تقوم تعيشها تونس.
0: مشكور.
2: إن شاء الله ربي يقدرنا أن نكونوا فاعلين بالطريقة المجدية واللي هي توصل تونس إلى بر أحسن، إلى مستقبل ممتاز متميز ومتألق.
0: إن شاء الله بطول العمر سي منير. شكرا لك
1: سي منير.
0: أيضا
1: نرحب أيضا بالسيد عيسى الشتور، هو المندوب الجهوي للتربية سابقا. سي عيسى أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك.
3: مرحبا بذات فاقس.
0: شكرا.
3: نشكركم على الموافقة وكنتم ديما في الموعد معنا ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
1: عايشة سعيسة اليوم تكريم يطال شخصك ويطال أيضا للأسرة التربوية عموما باعتبارها يعني هي اللي تحضن التلميذ، هي اللي تربيه تنمي مواهبه وقدراته مش هكا؟
3: صحيح. أنا بالمناسبة هذه نحب نشكر المكتب الجهوي للتربية والأسرة وعلى رأسه سي محمد العذار اللي حقيقة هو مكتب ناشط بصفة معلومة، وهذا التكريم الحقيقة هو تكريم العائلة التونسية، لأن النتائج اللي تتحصل عليها صفاقس هي مجهود جماعي من التلميذ من الولي من المربي من الإداري من القيم من العامل للناس الكل، وهذا أنا نحيي فيهم المناسبة هذه ونحيي فيهم اللفتة الكريمة، لأن هذا الجو اللطيف اللي أتاحنا الفرصة باش نشوفوا بعضنا كمندوبين جهويين سابقين كأساتذة كمديرين معاهد كرؤساء مصالح، وهذا جو لطيف الحقيقة. فتحية شكر وتقدير للمكتب الجهوي للتربية والأسرة.
1: شكرا يا سلام
0: طول العمر
1: سي طول عمرك سي نزهر. نحاول سي عيسى شتورو اكيد الاجواء مازالت متواصله يا نوري في هذا
0: نتجاول معاك معاك في الاحتفالات مع المكرمين
1: مع سي علي البوكيتي. اهلا وسهلا بك سي علي.
0: مرحبا بي.
4: صباح النور. صباح الخير سي احمد سي نوري الشعري.
0: مرحبا يا عيسى.
4: المستمعي و العاملين في إذاعة صفاقس.
0: شكرا بسمري. شكرا سالي. أهلا وسهلا وتحياتنا حضورك اليوم من بين أسرة مكرمة في حقل التربية والتعليم. ونتصور أن الإنسان كيف يحظى بشرف أنه يعترفوا له بجميل ما قدمه من جليل الخدمات في التربية، من نجم يكون فما كان الاعتزاز والفخر بهذه المسيرة، ولكن زاد دوره ما يختصرش كما كنا نحكيه على أنه حضوره في المؤسسة أو في المكتب، وإنما يشمل مسيرة تتواصل في بناء المجتمع مع مختلف الأجيال.
4: هو الأكيد مهنة التربية بصفة عامة ماهيش مهنة نخدموها على خاطر نتقاضى شهرية، وإنما هي مهمة في بناء أجيال وفي إعداد مواطن قادر على خدمة البلاد هذية وقادر على تقديم الأفضل. وباش نجموا نوصلوا للمرحلة هذية لابد احنا نكونوا مبادرين بتقديم الأفضل بإعطاء أحسن ما عندنا وبوضع ذمتنا أو وضع أنفسنا على ذمة الكلام ذا والأساتذة، باعتبار أن الحلقة الصغرى والديسكدير والنويودير هي الأستاذ والتلميذ، وكل ما عدا هذا من يجي يكون في خدمة الحلقة الضيقة هذه.
0: نعم سعلي، أنت من الناس اللي اطلعت بمسؤوليات عديدة في مختلف المواقع ضمن المندوبية الجهوية للتربية، ولكن مع ذلك مسيرتك ما اقتصرتش على أنك تقدم معارف ولا تلقن معارف بقدر ما كنت مشارك للتلميذ في مختلف التعبيرات الفنية والثقافية اللي قادرة أن تصنع شخصيته. ترى أنت اليوم البعد هذا لابد أن يكون حاضرا وبأشكال وبطريقة مختلفة عن السابق حتى نتمكن من بناء الإنسان بناء متكامل.
4: هو أكيد مسألة التدريس أو التلقين هي جزء من مهمة المربي أيا كان موقعه، سواء كان موقعه في القسم ولا موقعه في أي مهمة من المهام التربوية الأخرى. فمسألة المرافقة، مسألة الإصغاء، مسألة المعاملة على أساس أنه إنسان مش على أساس أنه تلميذ، لأنه كي تعامله على أساس أنه تلميذ مش تخسر الحيز الإنساني بتاعه، ما تنجمش توفر له مجال لحياة مدرسية واسعة لازم يكتشف فيها مواهبه ونجم يبني فيها مستقبله بموازاة الدروس اللي هي مقررة في برامج. لكن فائدة الأنشطة الموازية هي أنه الأستاذ يقوم بها بشكل اختياري تطوعي، والتلميذ كيف كيف يمشي لها بشكل اختياري، وهي اللي من شأنها أنها تبني له شخصيته وأنها تخليه متوازن وتخليه يتعود على العمل الجماعي ويتعود على خدمة الصالح العام ويتعود على المسؤولية وقادر أنه يكون إنسان. لأنه ما ننساوش أنه ثم الكوسيون انتلكتوال ثم الكوسيون ايموسيونيل، إذا كان هو في الدروس العادية يقوي الكوسيون انتلكتوال متاعه، ففي الأنشطة الموازية مش يكون ومش يبني الكوسيون ايموسيونيل اللي تخليه قادر على التفاعل مع الآخر، قادر على قبول الاختلاف، قادر على البناء المشترك مع ناس نجم ما يكونش متفق معهم، نجم يكون مختلف معهم، لكنه قادر انه يبني معهم وقادر انه يفيد معهم البلاد هذه.
0: يعطيك
4: الصحة. ما تعطيش الدروس هذه النظرية.
0: نعم.
4: دروس القسم ما تعطيهاش، ما تعطيها إلا الحياة المدرسية خارج القسم، في النوادي، في المحاضرات، في التظاهرات، في كل ما هو نشاط ثقافي، فكري، أدبي، رياضي وغيره.
0: شكرا لك سعلي البوكادي، إن شاء الله طول عمرك، كل عام وأنت بخير، وتحية لمسيرة كبيرة من العطاء تتواصل في مجال ما يطلع به الإنسان من أنشطة خارج إطار حدود القسم. شكرا لك أحمد مزنة.
4: أنا أحب نشكرك أنت يا أخوي
0: نوري، عايشك سعلي،
4: أحب نشكر زادة إذاعة صفاقس بكل العاملين فيها، لأنهم مرافقين دوما لمسيرتي التعليمية والإدارية،
0: وأنت
4: وأيضا مسيرتي الفنية،
0: وأنت جديد،
4: وذي ليس غريب على أصدقائي وصديقاتي في إذاعة صفاقس، وليس غريب على إذاعة صفاقس اللي هي أول إذاعة قرب في الجمهورية وأول إذاعة جهوية في الجمهورية، واللي نحيوها ونقدروها ونحبوها برشا.
0: وانت جدير بذلك، جدير بذلك سعلي البوكادي، من خلال الأنشطة اللي قمت بها، مسيرة حافلة بلا العمل الجدي والانضباط المهني، وخاصة القدرة على الانفتاح على مهارات التلميذ، إبداعاته، قدراته الكامنة. سعلي الحقيقة قام بواجب كبير في هذا المجال، ما نجم كان نشكروه ونحيوه عليها، وإن شاء الله بطول عمرك وديما من المربين الأفاضل اللي نعتز بيك في المنظومة التربوية. نتجول معك أحمد من جديد ديما في حفل تكريم المربين.
1: نصافح كالعادة المكرمين في اليوم العالمي للمربي، ونشكر إلى جنبي السيد الأزهر التونسي.
0: مرحبا.
1: المندوب الجهوي للتربية سابقا. سي الأزهر أهلا وسهلا، نورتنا في إذاعة تصفيق.
5: شكرا، بارك الله فيك.
0: مرحبا سي الأزهر.
5: شكرا.
1: مرحبا بك.
5: مرحبا، يعيشك، كثر خيرك، بارك الله فيكم. نحب نتوجه لكم بالشكر على الاستضافة، كذلك نتوجه بالشكر الجزيل إلى منظمة التربية والأسرة ومكتبها الجهوي بصفاقس على هذا التكريم الذي حظيت به اليوم، وكذلك ثلة من زملائي. وهذا يدل على أن التربية والتعليم هي أجيال متعاقبة، ولهذا نتمنى كل التوفيق وكل النجاح للقائمين على الشأن التربوي في هذا الزمان، وإن شاء الله المدرسة العمومية التونسية وكذلك المدارس الخاصة التعليم الخاص يبقى دائما في الريادة ودائما يكون. وأنا أقول أن المدرسة التونسية رغم مشاكلها تبقى دائما منارة تقود المجتمع إلى ما هو أفضل. شكرا.
0: شكرا لك سي الأزهر تونسي، كل عام وانت بخير بطول العمر والصحة والسلامة.
1: بطول العمر.
0: وروه ديما من العلامات المضيئة ضمن أسرة متكاملة اللي هي أسرة التربية والتعليم. جولتنا مازالت معاك أحمد في حفل التكريم مع المربين
1: ومع المكرمين ومع الأساتذة الأجلاء. يحضر معنا أستاذنا الجليل الأستاذ رضا بسباس، وغني تقريبا عن التعريف أستاذنا رضا بسباس. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: أهلا وسهلا بك، وأهلا بالدكتور النوري.
0: أستاذي العزيز سي رضا بسباس، كل التقدير والتحية، وما غير شك عندما نستحضر اسم سي رضا بسباس نستحضر مسيرة تربوية حافلة بالنجاحات، بالمسؤولية، بالانضباط، بالجدية، بالرغبة في الإضافة والسعي إلى تطوير هذه المنظومة. كيف نستحضر حضور سي رضا بسباس؟ نستحضر الوجه الثقافي البارز اللي الحقيقة يتأكد حضوره الإبداعي في مختلف مجالات التظاهرات الثقافية. كي نستحضر حضور سي رضا بسباس نستحضر مسيرة إعلامية بارزة مع حضور برامجي في إذاعة صفاقس وفي مختلف وسائل الإعلام. سي رضا بسباس هو مسيرة تتنوع فيها الروافد، ولكن العقل المدبر هو عقل يسعى إلى أن يكون فاعلا في المجتمع، ونتصور لهذا

0: ربي راهي ما خسرش المنزلة متاعه، وإنما ولات منزلة أرفع بكثير مما كنا عليه.
1: صحيح.
0: لأنه اليوم العلم متاح، المعرفة متاحة للجميع، ومن غير عقد يمكن أن يكون التلميذ له من المعلومات أكثر مما لدى المدرس. إذن منزلة المدرس أصبحت بطريقة جديدة، لأنه ليس مصدر المعرفة، أصبح يعلم التلميذ كيف يتعلم وكيف يتصرف في المعرفة.
1: نعم.
0: ويصبح مربيا أكثر من أي وقت مضى.
1: صحيح.
0: معناها الوظيفة التربوية تفرض نفسها اليوم أمام الزحمة نتاع وسائل التواصل الاجتماعي، وأنت أعلم الناس بهذا.
1: يعيشك سيدي. ذا من المربين الأفاضل اللي اصطلعت بمهام عديدة في مسيرتك التربوية، أما شنية الحلقة اللي تعتبرها على درجة كبيرة من الأهمية في مختلف الحلقات اللي تميزت بها مسيرتك التربوية سيدي ذا؟
0: نعتز بجميع المراحل اللي مريت بها، ولكن الأقرب إلى قلبي الحقيقة هي معناها مسيرتي في التفقد.
1: في التفقد.
0: التفقد.
1: نعم.
0: التفقد عرفت ناس من مختلف أنحاء الجمهورية، قفصة، توزر، قبلي، سيدي بوزيد، سوس، المستير، المهدية، صفاقس إلى آخره.
1: نعم.
0: وأعتز أني كونت أجيالا من المدرسين، لأني عندما كنت أستاذا كنت أكون بضع مئات من التلاميذ، وعندما أصبحت متفقدا أصبحت يعني أؤثر في بضعة آلاف ليس بضعة مئات من المتعلمين. هذا هو اللي
1: أول ما بديت. وين بديت أول ما بديت سيدي ذا في كأستاذ؟ وين بديت مسيرتك التربوية؟
0: وقتها اسمها المدرسة الثانوية والثانوية المهنية لحبيب المعزون.
1: لحبيب المعزون أنا ذاك معناها كانت بهذه التسمية.
0: أنا ذاك كانت فيها ما يسمى في ذلك الوقت سنة أولى ثانية ثالثة.
1: نعم.
0: يعني كيما تو سابعة ثانية تاسعة.
1: نعم.
0: ومعناها في ذلك الوقت كنت أنا وأستاذة أخرى الوحيدين اللي حاملين الإجازة في اللغة العربية الأستاذية. وفيما بعد أعتز كذلك بأني درست ثلاث سنوات في الجزيرة الحبيبة. وتخرج على يدي ثلاثة أجيال من البكالوريا، منهم جيل تلميذة معناه جابت جائزة رئيس الجمهورية في الآداب.
1: ممتاز ما شاء الله.
0: أذكرها الآنسة والتو السيدة راهي ماجدة فرحات.
1: ماجدة فرحات أنا ذاك في تلك الفترة تميزت بالحضور المعرفي ونيلها لجائزة رئيس الجمهورية. هاي الذكريات في جزيرة قرقنا هذه مع فرحات
0: حشيش. الأستاذ رؤوف الحضري.
1: سي رؤوف الحضري.
0: فتحي.
1: سي فتحي. نعم. تحية كبيرة لي سي فتحي الحضري.
0: نعم. وتو حاضر معنا الأستاذ طاهر الحاج حميدة المتفقد.
1: نعم. تحية كبيرة لي سي طاهر. نعم. يعني أسماء تمر في الذاكرة ولكن تركت أثرا في القلب قبل المكان. وهذه الحقيقة الواحد يعتز به عندما يجد مثل هذه العلاقات النبيلة اللي صنعتها رسالة نبيلة اللي هي رسالة التربية والتعليم، ومازال عطائك إن شاء الله يبقى متواصل سيدي ذا بسبيس، سواء كان في التربية أو في التربية بأشكال أخرى وبطرق أخرى في مجالات جديدة. إن شاء الله كل التقدير طول العمر
0: في المجتمع المدني
1: بالطبيعة.
0: بالطبيعة. الفرصة التي يمكن أن نستغلها.
1: وأنا نحييك باعتبارك الحقيقة من الأساتذة الأجلاء اللي تركت الأثر الطيب عندما تكونت في فصلك، وكنت من المعتزين بهذا الحضور ضمن فصل الأستاذ رضا بسبيس، ونتعلم ديما ونستفيد برشا.
0: أي
1: قرينا عندك ونعتز برشا بأنه تلمذنا على يديك في معهد الذي شاكرك ولا لا.
0: أعتز بكم جميعا.
1: يعيشك يعيشك، دمت بخير وبطول العمر رسالة. شكرا لك،
0: شكرا،
1: كل
0: شكرا
1: التحية والتقدير. زاولتي مازلت متواصلة اعترافا بالجميل للمربي مع المربين. أي نعم، أي نعم، من معك
2: متواصل هذا التشبيه ينوري في هذه

0: الأجواء الممتعة خصوصا التي يفتحها المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس من أجل تكريم المربين خصوصا المحالين على شرف المهنة واللي تقلدوا مناصب صلبة الإدارات الجهوية للتربية. معنا عميد تقريبا المديرين السيد محمد الترابلسي، فتحيه من الأعماق. سي محمد أهلا وسهلا بك. سي محمد
1: مرحبا بك.
2: مرحبا سي محمد، اهلا وسهلا بك، كل عام وانت بخير وبطول العمر.
1: عايشك بارك الله فيك
2: سي محمد. الاسره هذه اليوم كي حضرت معها ماهيش بعيده عليك توا، معناها حتى وان تغيرت الاماكن والاحاله على شرف المهنه، ربما تبعد الانسان عن المسؤوليه المباشره، ولكن تخلي في تواصل مع الناس اللي اطلع معاهم بمسؤوليات جسيمه في التربيه.
1: والحمد لله أن الأسرة التربوية قاعدة ديما على أصولها وعلى مبادئها من حيث الاعتراف بالجميل لكل من قدم شيئا بسيطا أو كبيرا للتربية. واحنا في هذا اليوم العالمي للربي، نحب بصفة خاصة نشكر المنظمة الوطنية للتربية والأسرة خصوصا في المكتب الجهوي بصفاقس على إقامة هذا الحفل والتكريم اعترافا بجميع رجال التربية قدموا ما قدموا للتربية في ولاية صفاقس وفي الجمهورية بصفة عامة.
2: نعم.
1: فشكرا لكل من ساهم في هذا الاحتفال.
2: صلاة طول العمر سي محمد الترابلسي، وكل عام وانت بخير ودمت شامخا شموخ رسالة التربية اللي الحقيقة تعد من الرسالات النبيلة جدا في بناء المجتمع. شكرا لك. جولتنا هذه مع المربين وتكريم المربين احتفاء بهم في اليوم العالمي للمربي، تتواصل ضمن هذا النشاط المميز اللي تطلع به منظمة التربية والأسرة في دار الأسرة. الجولة ما زالت متواصلة معك أحمد، ما زال في أجواء احتفالية، يبدو فرحانين الناس الكل بهذا اللقاء.
0: بين الموسيقى والتكريمات أكيد تكون هذه الأجواء الممتعة.
2: نعم.
0: في احتفالنا باليوم العالمي للمربي معنا. نعم. السي الطيف المنعي مدير التعليم الابتدائي، أهلا وسهلا بك سي الطيف.
2: مرحبا.
0: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
0: مرحبا بك.
3: بارك الله في التربية والأسرة اللي جمعت كل الزملاء والزميلات المسؤولين على التعليم الابتدائي والمباشرين.
2: نعم.
3: واعتراف بالجميل لما قدمناه وسنقدمه دائما إن شاء الله، حتى في التقاعد نعينه ونخدمه، وإن شاء الله معناها دائما من أحسن إلى أحسن. إن شاء الله التربية بصفاقس دائما كما عهدناها دائما في المرتبة الأولى
2: إن شاء الله. إن شاء الله
3: مش نزلوا تحتها. وشكري لكل المربين.
0: انت كنت في مندوبية صفاقس واحد.
3: وشكري لكل المربين والزملاء والإداريين والعملاء اللي هو في الحقيقة هو مجهود جماعي دائما يثمر إلا الشيء الجميل. وشكرا لإذاعة صفاقس.
2: شكرا لك، شاء الله طول العمر، كل عام وانت بخير.
0: المانعي مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحدة، ونريكم جانب من هذه الأجواء.
2: نتجول معك.
0: احنا نتجول في هذه الأجواء الممتعة، ونشوف حتى معرض خاص باللوحات الفنية والتشكيلية تقدمه المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس في هذا السياق. ومن معروضات يعني ومن إبداعات يعني التلاميذ المؤسسة في حد ذاتها مؤسسة دار الأسرة، إلى جانب بطبيعة الحال الفقرة الثانية من التكريم اللي نلقاو فيها طبعا أجواء لتكريم
2: المؤسسات التربوية
0: الوطنية
2: الفائزة بجوائز التنشيط الثقافي في مختلف المجالات الإبداعية واللي تحصلت على جوائز وطنية ورئاسية في هذا السياق. ألف مبروك لكل المربين المربين ولكل المحتفى بهم في الاحتفال باليوم العالمي للمربي. إذاعة صفاق ما تنجم تقف كان وقفة التقدير والاحترام لرجالات ونساء في التربية، أعطوا الكثير وبذلوا الكثير، ومازال هذه مازالت هذه الرسالة تتواصل. فمن إذاعة صفاقس ومن جميعا كل التقدير والتحية لمربينا، كل عام وهم بخير، يصنعون الأمل ويبنون الإنسان ويصنعون المستقبل. شكرا لك أحمد، جولتنا معك تنتهي في هذه المحطة الأولى تكريما للمربي في احتفالاتنا باليوم العالمي للمربي اللي صادف في يوم 5 أكتوبر من كل سنة. والكلمة ليكم، مش تكون شكون هو المربي اللي تحب توجه له تحية، وثانيا هل نحن الكل مسؤولين على التربية وإلا فما جهة هي التي تطلع أكثر من الأخرى برسالة التربية؟ المجتمع، التليفون، العائلة، المعهد، شكون اليوم اللي يعتبر هو المسؤول الأكبر الأولى في مستوى التربية؟ وإلا الطرح ذي مش يكون طرح من جهة واحدة، يعني لازم تكون مسؤولية مشتركة. بعد الفاصل الإشهاري وبعد النغمات نواصل معاكم في أجواء مع الناس.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: احكي لي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
5: اسمع كلمني.
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
7: اوريدو، طور عالمك.
8: النور الشعري مع الناس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار حرص بلدية جرمدا على المحافظة على نظافة المنطقة، أعلنت تركيز عدد من كاميرات المراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات، وأكدت أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلويث المحيط يتحمل كامل المسؤولية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. توج الفريق التونسي الذي ضم 12 مشاركا من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمراتب الأولى في كافة مستويات المسابقة خلال مشاركته الاستثنائية في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت بألمانيا بمشاركة أكثر من 10 دول عربية وأوروبية. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من 4 ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. أدرج مركز النهوض بالصادرات عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الإسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة القادمة. في أخبار العالم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية اليوم استشهاد شاب عقب احتجازه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز عناب شرقي طول كرم. في غضون ذلك أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة شقرة في قضاء بنت جبيلة. أكدت إيران انخراطها في المفاوضات عبر الوسطاء وربطت فتح مضيق هرمز بتحقق الشروط 7 الواردة في مذكرة التفاهم مع واشنطن. شكرا على المتابعة. الموعد الإخبارية القادم تمام منتصف النهار بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: النور الشعري مع

15 دقيقة بعد الحديث على راديو صفاقس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذا مع الناس معاكم حتى للساعتين، وشكرا لتفاعلكم الكبير اللي قاعد يخلط للمنوعة باتصالات مكثفة باش تكونوا حاضرين فيها معانا من خلال صوتك المسموع. شكون اللي ربي اليوم؟ شكون الجيل اللي مسؤول على تربيته اليوم؟ شكون هو؟ احنا مسؤولين الكل ولا فما جهات معينة هي المسؤولة أكثر من غيرها على هذا على هذه المسؤولية الجسيمة اللي تطلع بها الأطراف الكل في مجال التربية؟ مرحبا بالجميع، ويسعدني اتصالكم عن طريق التليفون 70164280 ولا عن طريق الرقم 74262240. شكرا لاتصالكم وتحية كبيرة على نغمة مبروك مبروك بصوت غازي العيد، ينهدي أجمل أغاني الحصة لآية الحديجة على أثر تخرجها بتميز وتفوق. نقول لها ألف مبروك من عند بوها جمال وأمها نادية وأخواتها فراس وفادي، يقولوا الآية الحديجي ألف مبروك النجاح. مبروك أيضا نقولوها لصديقنا العزيز سلمونجي فحولة، ألف ألف مبروك بنجاح بنتك اللي نقولولها إن شاء الله ديما ناجحة، إن شاء الله ديما متألقة على أثر انتدابها في قطاع الأساتذة الجامعيين والتعيين بالمعهد العالي لعلوم التربية بقفصة. إذا تحية من سلمونجي فحولة وأيضا من والدتها مبروكة بالرباح وزوجها المنصف بالمبروك، يقولوا الأحلى مناف حولة ألف مبروك التعيين والانتداب بالمعهد العالي لعلوم التربية بقفصة، ألف مبروك. كذلك من عائلة محمد الصغير الكل اللي هني ولدهم وائل الصغير وزوجته شذا زويري بالزواج السعيد، إن شاء الله بالرفاء والبنين، ربي يسعد وربي يهني، وإن شاء الله ديما فرحانين والعائلة ملمومة في الخير. تحية كبيرة لصديقتنا شريفة بن ضو، ونقول لها بنغمة أم كلثوم ليك انتي وللعائلة الكل وللأبناء وللأحفاد، وخاصة لسي عم مجيد بوعزيز، أجمل التحايا والذكريات الجميلة بصوت أم كلثوم. تحية لسي عم مجيد ومدام شريفة، شلديما منورين، شلديما بخير.

شعلا ديما فرحانين وكل من يحتفل بمناسبة مزيانة نزيد نغنيه معاه يا طارق النغمة هذية ونقولوا له ربي دمو دوم أفراحك عليكم شعلا ديما بالخير والسعادة والهناء.

0: ألف مبروك لكل المحتفلين بمناسبة عزيزة مدام زهيرة كمون، وتقول راني نحب نهدي أجمل أغاني الحصة لنسيب العزيز الغالي سي بسام شعبان ولبنتها وللعائلة الكل وللأفراد الأسرة. صلى ديما متجمعين في الخير وكل عام وانتم بخير، أهلا وسهلا بالجميع. 11:04 دراج على راديو صفاقس، وقيت باش نسمع صوتكم في مستوى تفاعلكم معنا في موضوع على غاية كبيرة من الأهمية، وهو شكون هو اللي ربي اليوم يا جماعة؟ احنا تليفون، الوسائل التواصل الأخرى، المجتمع، المدرسة، الشارع، الجمعيات، شكون مسؤول على التربية؟ شكون هو اللي يربي؟ واحد برك ولا أكثر؟ وشكون المؤثر أكثر؟ وشكون اللي يطلع بدور أكثر في مستوى تربية الناشئة؟ باش ما نقولوش تشبيه الجيل هكا يا أخي، إيش بيه الجيل يصدر عليه بعض الأخطاء يا أخي؟ الأخطاء تصدر على الأجيال الكلية، ولكن ساعات تلقى ما بين الأجيال ثم ثقافات مختلفة، كل واحد كيفاش يرى منظوره للمجتمع، للحياة، للكون. ولكن مع هذا، هل القيم تتغير بتغير المعطيات الاجتماعية والحضارية والاقتصادية والثقافية وكل المجالات الأخرى، وإلا لا؟ اللي ننظر له أنا اليوم بشيء وربما غد ننظر له بعين أخرى، اللي ينظر له ولدي ربما مش كما ننظر أنا، واللي ينظر له المؤسسة مش كما ينظر له اللي يدخل المؤسسة. هذا الاختلاف هل هو علامة صحية أم هل هو حالة لابد من التعاطي معها بعقلانية أكثر؟ احنا معاكم انتم في التفاعل مع الموضوع هذي، ونعرف فما عدد كبير جدا من التليفونات اللي قد تخلطنا عن طريق الرقم 70164280، لانه شكون منا زادة ما يهموش الموضوع هذي؟ يهمك صغيرك، يهمك انت، يهمك في المجتمع. اليوم البعض يقولك والله الأزمة اللي نعيش فيها في العالم الكل، مش في بلاد فقط، وإنما في أي أزمة تخليق وأزمة قيم، هل هذا صحيح أم لا؟ مرحبا باتصالكم، مرحبا بتليفوناتكم، وأهلا وسهلا بمستمعينا. ونبدأ باللي معانا، نقولوا عسلامة.
1: عسلامة سيدي،
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك أكثر،
0: سكونوا معي.
1: معك لطفي العموس من الساقس.
0: مرحبا سلطفي، شنو أحوالك سلطفي؟ لاباس؟
1: الحمد لله. خويا التربية معناتها ليديوكاسيون،
0: بيه
1: عندك لي تروا دوكترين دو لا في في الحياة، هما التربية والثقافة ثم معرفة العيش، اللي هما لي تروا دوكترين.
0: معرفة العيش،
1: معرفة لو سافوار فيفر،
0: لو سافوار فيفر،
1: لو سافوار فيفر، اللي هما لي تروا دوكترين دو لا في. انت مش تهتم توا على التربية.
0: بيه
1: التربية هي كلمة تبدا بحرف التاء وتوفى بحرف التاء.
0: بيه
1: بيه مش نحيو التاء الاولى والتاء الثانية، مش نتحصلوا على كلمة ربي.
0: نعم.
1: أي ولا.
0: نعم.
1: ربي هو الذي وربي هو الوحيد.
0: ونعم بالله.
1: ونعم بالله. يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدبني ربي فأحسن تأديبي. هو اللي معناتها ديار أنت كما ديرج. تربية ما هو فيها خمسة حروف لا.
0: نعم.
1: وفيها سبعة نقط. خمسة وسبعة يساوي 12.
0: نعم.
1: في رأس متانا زمنا. واحد مولود في 12 اللي هو سيدنا محمد،
0: الله صلي وسلم،
1: سيدنا محمد مولود في 12، ووضع الحي هو لوسانك ديس، هو شيء هو اليوم العالمي لل شو اسمه
0: لوسانك ديس، اليوم العالمي للمربي،
1: للمربي
0: به
1: 5 بلس ديس صافي
0: 15
1: سورة عدد 15 فيها 99 آية وجيستي فيه أو أسماء الله الحسنى 199.
0: نعم.
1: بالنسبة للانترميديار عندك الأم ما تجم تربي كان ولدها، ما تجمش تربي بنتها، والأب ما نجم يربي كان بنته ما نجمش يربي ولده.
0: علاش؟ علاش؟
1: علاش؟ في الفيزيك، في الفيزيك عندك دو شارج، وقت يكونوا دي ميم سينيا سيلوانيا سيلوانيا، وقت يكونوا دو شارج أوبوزي ساتير، معناتها المرأة وقت يتكلم ولدها وتحكي معاه يسمعها، أما كان معناتها بوها بوها بوها يربي يحكي مع ولده عبارة يحكي مع سيس.
0: علاش محمد علاش هكا التفرقة هذه في مستوى أداء المسؤولية المشتركة ما بين الآباء والأبناء؟ يخي الأم مكتوب عليها أنه هي تربي ولدها، والبو مكتوب عليه أنه يربي البنت فقط. معناها ترى أنت بهالتقسيم هذه تراها التربية ممكن تكون تربية سليمة وتربية ناجعة؟
1: خاطرش فيها دو سي اوبوزي. الراجل
0: بناء على شنو انت اعتمدت سي محمد في النتيجه هذه؟
1: الفيزياء.
0: انت مختص في الفيزياء سي محمد؟
1: لا، رياضيات. انا نحكي لك بالفيزيك وبالرياضيات.
0: اي انت مختص في عالم الرياضيات؟
1: ماتيماتيك مش فيزيك. اما في الفيزيك نعرف وقت اللي تاخذ شارج اذا كان يكونوا دو سيني ديفيرون.
0: نعم.
1: باش توقع اتراكسيون.
0: Voilà.
1: Le signe de signe, neuf signe.
0: مش سما الوانيمو اس الواني انت ترى انه التربيه هي معادله رياضيه سي محمد؟
1: بالضبط التربيه هي معادله رياضيه، تفسيرها يزهو بالحروف والكالكول وكل شيء
0: بالحسابات وبكل المعطيات الكميه والرياضيه. ترى هكا التربيه اليوم معناها اليوم أنت تحصرها في هذا الجانب التربية، لأنه راه التربية مجال أوسع من أنه يتحصر في معادلة رياضية سي محمد، ولا ليه؟
1: نقصي أنا معك صحيح. معك الإكواسيون هذه اللي هي انكوني براتيكمون على ماجوريتي يومين.
0: أيوة.
1: يلزمها تتحل، يلزم ورقة وستيلو وقاعدة
0: أخويا. كي تبدأ النتيجة سلبية، كي تبدأ النتيجة سلبية، هل ترى لأن المنطلقات الرياضية سلبية، وإلا المنطلقات في حد ذاتها ما تجمش تكون رياضية في عملية التربية؟
1: صحيح معقول، لكن وقت نستعمل وإحنا نعمل ريفيرنس بتاعنا الماتيماتيك وكل شيء أوتوماتيك ما بشي نقدر نتحصل على النتيجة. سو كي في معناتها كيما قلت لك يا سنوري.
0: نعم.
1: المرأة وقت يتكلم ولدها يسمعها، والبو وقت يكلم بنته تسمعوا. فهمتوا؟ لا هذه بالتجربة
0: بالنسبة لك أنت بالتجربة تو.
1: بالضبط.
0: معناها ما يشي مسألة رياضية، إذا بالتجربة قاعد تحكي أنت تو بالتجربة.
1: البلوس والموا. مثلا الراجل نعملوا له سيني بلوس والمرأة نعملوا له سيني موا. إكزامبل.
0: وتعطي نتيجة حسب رأيك أنت؟
1: أكيد 1000 مليار% إن شاء الله. فهمتها؟ خاطرش قديش من ياسر ديما وقت البو يحكي مع بنته خير من الام تحكي مع بنتها. الام وقت تحكي مع بنتها بتقول لها تعمل عكس.
0: بين نتوقع سي محمد برشا يعرضوك في المجال هذا، يقول لك راهي التربيه ماهيش واضح يقول لك التربيه ماهيش معادله رياضيه، التربيه هي معادله انسانيه قوامها التوازن ما بين برشا عناصر متكاملة، معناها لا يستقيم أحدها دون الآخر. هكا ولا لا سي محمد؟ معناها صحيح أن المعادلة الرياضية تقوم على متغيرات، على علاقات تفضي إلى نتيجة، أما المعادلة التربوية تقوم على المعرفة، على القيم، على المهارات تتفاعل فيها الأسرة، المدرسة، المجتمع، إلى جانب استعداد الجيل نفسه، معناها إلى جانب استعداد الناشئة للتعلم واكتساب الخبرات. هكا ولا لا سي محمد؟ معناها التربية قل لك فما برشا ناس توا يبعثوا لي ويتفاعلوا معاك، قال لك راي التربية ماهيش عملية حسابية، عملية مغلقة، ما يمكنش اختزال الإنسان في أرقام ولا في نتائج، هي عملية ديناميكية تتأثر بالعاطفة، بالبيئة، بالثقافة، بالتجربة. وهنا يبرز ربما أهمية معرفة العيش اللي ذكرتها أنت، واللي نعتبرها مهمة برشا باعتبارها عنصر محوري في تربية الناشئ. معناها المطلوب مش أنه نعلموهم كيفاش ينجحوا في حل المعادلات، بل أنه نساعدوهم أيضا على حل معادلات الحياة، وهي الأعمق والأكبر من كل معادلة رياضية. معناها كيفاش يفكر، كيفاش يختار، كيفاش يتعامل مع الاختلاف، كيفاش يواجه الإخفاق، كيفاش يصنع التوازن مع حقوقه وواجباته. معناها هل تنجح التربية في بناء الإنسان إذا أتقن معادلات الرياضيات وألا أتقن العملية الحسابية في عملية التربية، أم أنه يزم يتعلم معادلات الحياة وما أدرك؟ أسئلة كبيرة الحقيقة نشاركوك فيها سي محمد، وأنا نشكرك على إثارة هذا المعطى اللي عنده أهمية، ولكن ربما فما وجهات نظر أخرى تختلف في مسألة التربية، وسأفسح لها المجال. وكل تقديري لحضرتك سي محمد. أنت من المربين ولا لا سي محمد؟
1: لا لطفي، أنا لطفي مش
0: سي لطفي. أنت مربي ولا لا؟
1: أنا ربيت أجيال وأجيال
0: ما شاء الله. سي لطفي، سي لطفي
1: العموس،
0: كل التحية والتقدير اللي قام من قامات التربية. قديش عملت في حقل التربية سي لطفي؟
1: لا أنا تو قصتي كبيرة، من عمري 7 سنين وأنا ربي.
0: يا ما شاء الله، يا ما شاء الله.
1: عمري 7 سنين تلعب جماعة 6 سنين، عمري 8 سنين تلعب جماعة 6 و7.
0: معناه ترى روحك تطلع بعملية التربية منذ الصغر.
1: بالضبط، خدش نطالع نقرأ وقريت.
0: ومن بعد مارست رسالة التربية في القسم والفصول سي لطفي؟ لا أما ترى أن اليوم أنت مربي في الحياة وفي العمل اللي تقوم به، سالب طول العمر والصحة. شكرا لك على الإفادات اللي تفضلت بتقديمها، ونشكرك على هذا التدخل اللطيف. شكرا سي لطفي. نواصل مع تليفون آخر. مرحبا بي. عسلامة. مرحبا بي.
2: عسلامة أخويا غالي.
0: نهارك أسعد لي. شكرا، يعيشك. شكون معي؟
2: نعيمة مزيد.
0: مرحبا مدام نعيمة، أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
2: عايشك يسعدك الخير.
0: مدام نعيمة، مسيرة التربية تقتصر فقط على المربي داخل الفصل والقسم، ولا تتجاوز ذلك بكثير؟
2: تتجاوز ومجموعة مشتركة يا أخويا.
0: نعم.
2: أول حاجة العائلة، رأي العائلة هي أهم، هي الأهم. خاطر الصغير كي يتربى في عائلة ويكون البو والأم معناها متحدين مع بعضهم باش يربوا صغيرهم، مش الأم تخبي على ولدها ولا البو يخبي على بنته ولا هيك، معناها ولي يعطي ثقة في الزوز، معناها ما يجيش يخبي على هذا ولا يخبي على هذا.
0: نعم نعم.
2: وصيرتو زيد التليفون اللي صاريت ما عادش ثم نقاش بين الأولياء بالكل مع صغيرهم، ما عادش ثم نقاش،
0: مش حوار
2: التليفون، ما ثمش حوار بالكل. وهذا كراه من أهم الأسباب اللي تخلي صغير منين وش تربى، مش تربى مش شرعة. إذا كان ما يقص في عائلته، معناها الإحاطة كاملة والتوعية، خاصة التوعية، خاصة أنا أقول كيف كي البو كي الأم، راه مثلا حتى فرق كيف في يوم مع الطفل في يوم مع الطفل. راهو أهم حاجة تربي ولدك الداخل قبل ما يخرج الشارع،
0: وإن شاء الله هو وإن شاء الله معناه،
2: وخاطر الشارع هو اللي مش يغير التربية. أما يكون صغير متربي راهو حتى باللي مش يميل شوية مش يرضى الأصل، خاطر عنده في مخه، خاطر معناه عاطي ثقة في وديه.
0: نعم نعم.
2: وبرشا حوايج تصير غلطة في العائلة، خاطر وقت أنت الأم تخبي على رجلها ولدها شعمل، ولا تخبي على بنتها، معناها بالحق أنت مش تخلي العلاقة تفسد في العائلة. وحتى يكون فيها عقاب، ما تجيش انت تدافع عليه، لا خليه بوه يعاقبه ولا امه تعاقبه، تكون الزوج انتم متفقين باش هو يعرف روحه غلط، ما يقلكش انا وكان جات معناها علاش امي ما دافعت عليه ولا علاش بوه يدافع عليا، معناها راه ماشي كصحيح.
0: انت هكا بنيت تربيتك في مستوى الابناء؟
2: عن تجربه ونشوف في العباد، راهو واحنا نشوفه تو ملي طلع الفيسبوك والكل قديش الاخلاق حالة
0: ولد. خليني توم الفيسبوك. أنت تقول أنه ثقافة الحوار غير متوفرة بما يجب أن تكون عليه في الأسرة، معناها السؤال هذا يراه في غاية كبيرة من الأهمية، لأن الأسرة هي المدرسة الأولى.
2: الأسرة هي الأهم.
0: أنت ترى الأسرة هي المدرسة الأولى اللي يتعلم فيها الإنسان كيفاش يتواصل، كيفاش يعبر، كيفاش يصغي إلى الآخرين، كيفاش يتعامل مع الاختلاف.
2: ويجب البوز ما يعملش حوايج في الشارع قدام ولده، ما يسبش عباد ولا ما يطيش في الشارع حوايج زيد، حتى هذيك عندها قيمه راهي.
0: يلزم تكون في ثقافه الاسره ثقافه الامر والنهي.
2: صحيح.
0: لا يلزم تكون ثقافه الامر والنهي.
2: يلزم تكون، اي خاطر صغير على الاول ما يعرفش، ما يجمش يعرف حوايج الكبار، وما يجمش يعرف اذا كان ما ثمش نهي على حوايج مشومه ويقنعوا زادا، مش يعني هو يلزم يقنعوا عليه هيك حاجه مشومه، يلزم توسع باله والام توسع بالها باش صغيرهم يتقنع.
0: شوف تو انا فاهمك، تو كي تقول لي انت يلزم الحوار يكون متواصل ما بين افراد الاسره والعائله، اما ساعات تجي تسمع الناشئه شو يقول لك، يقول لك راه انا كان نقول ونصارح اللي قاعد نعمل فيه أنا البابا ولا الأمي ربما مش يسلط علي العقوبات، وربما ثقافة الأمر والنهي تكون طاغية، وهذا يخليني ربما في إقصاء لعملية التواصل بيني وبين أمي وبابا، ويتحول التواصل إلى مجرد علاقة قائمة على السلطة وعلى الطاعة، وهذا يضعف الثقة ويعمق الفجوة ما بين الأجيال. كيف تراها أنت مدام نعيم؟
2: يا سي نوري
0: أين
2: نراها وقت اللي يكون الصغير معناها متحاور مع ولديه من قبل وعنده ثقة فيهم برغم يجوش يخب عليهم ميعقبوش هم وقت مش يقلل لهم الحوايج، خاصة رو صغير يبدأ ساعات معناها ضايع شنو بين نقول ما نقولش ما فهمتي، وقت نقولش كيف شي تربى هو
0: واضح واضح.
2: اللي حاطه نتاع الوالدين راهي كبيره ياسر.
0: هي اما الحوار اليوم مدام نعيمه داخل الاسره التونسيه هو ممارسه يوميه حقيقيه، والا فيه برشا حاجات تعتبر مجرد هكا ربما تعامل في سلوك يومي، يعني حكيت معاك هكا عملت اليوم هكا قريت وكهو وبسلامه وكهو، ولا يلزم فما حوار حقيقي ما بين الاباء والابناء.
2: حوار حقيقي صحيح حوار حقيقي على الخاطر بالحق وقت صغير يعطي ثقة في وديه رو ما عادش يخبي عليهم حتى شيء.
0: نعم
2: رو ما عادش يخبي عليهم، ما نقول لك ما عادش يخبي عليهم، مش لازم العقاب راهو.
0: نعم
2: راهو مش لازم العقاب، يولي الوالدين تقنع صغيرها وترك وتوريه حوايج تشبه له حوايج كيف هاك الحاجه اللي صارت له هو فهمتي، مش هو هيك ياخذ ثقه في وديه وما عادش يخبي عليهم.
0: نعم
2: مش كون صغير يخبي على الوالدي.
0: نعم نعم
2: نعم مش عقاب راهي، مش حاجه راهي مش حاجه باهية راهي، انت كل حاجه مش تعاقب صغيرك ما تنحي له حاجه ولا تضرب ولا مش حاجه باهية، انت وقت يحكي لك انت حتى ولو حاجه كبيره لازمك تناقشه لازمك تقنعه لازمك ترى علاش عمل هيك.
0: واضح الحقيقة التدخل متاعك مدام نعيمة نخرج به بأسئلة ربما تعتبر هي أبرز المحاور في التدخل هذا، وهي أنه السؤال الأعمق اللي يزمنا نقولوه واللي يستحق أن نطرحوه، هل نربي أبنائنا على الحوار أم نربيهم على الامتثال؟ هل نمنحهم حق التعبير عن آرائهم داخل الأسرة أم ننتظر منهم أنهم يمارسوا الحوار في المجتمع بعد أن حرموا منه في بيوتهم؟ هذه أسئلة نطرحها معك أنت.
2: نعم رأوا على الامتثال لا، خاطر أنت مش خليك الروبوت صغير هذه عمل هذه ما تعملهاش هذه، لا تربيه على الحوار وهو بطبيعته مش يعلم راهو مش يعرف.
0: إذن الحوار ثقافة هذه ما تكتسبش
2: في العائلة، أهم حاجة الحوار
0: أي لا
2: تربى إلا بالحوار.
0: واضح. إذن أنت تقول لي مدام نعيمة راهو ثقافة الحوار لا تكتسب بالمواعظ
2: صحيح
0: بل تبنى بالممارسة اليومية، تبدأ حين يعبر كل فرد داخل الأسرة بأنه صوته مسموع، رأيه محترم، كرامته مصونة حتى عندما نختلف معه. هذه بعض المعطيات تذكرها مدام نعيمة وأنا سعيد بتدخلك.
2: عايشك تحية للمربين كلهم وتحية لزوجي مربي منجد المزيد.
0: تحية كبيرة لي سي منجد،
2: ألف سلام عليك وخرج من عملية
0: لطفة لي سالة لباس سالة لباس الحمد لله على سلامته من المربين الأعزاء اللي نعتزوا بمسيرة زاخرة في عملية تربوية اقترنت بالتدريس في القسم وفي الإدارة، وهذا ما نجمه كان قولوا له إن شاء الله بطول الصحة وطول العمر. شكرا ليك مدام نعيمة مع التحية. مش نواصل مع التليفون، طارق يقول لي فما عدد كبيرة خذ أكثر ما يمكن منها، وشكرا لسفيان في استقبال تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280. إيش كن هو اليوم اللي ربي يا جماعة؟ أحنا التليفون الشارع المؤسسة التربوية إيش كون اللي ربي؟

0: البشرية.
1: نعم.
0: وسبحان الله معناه فهمت الله سيدنا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: اقرأ. نجيو من بعد باش نبدو علاش ديما نظلموا في صغيراتنا. احنا ظالمينهم صغيراتنا راهو للامانه ظالمينهم صغيراتنا والجيل الجديد وكذا راهم هم اخزر. ابين ام كرهنا سنوري هو عماد المستقبل وبنات تونس راهو.
1: نعم.
0: يعني ينحذوهم ونحيطوهم ونمشوا معاهم ونسيسوهم. يا رو فهمت لا مجتمع كامل مش يتفكك وينهار.
1: يا علاش ظالمينهم توكي تقول لي الجيل الجديد هو هو بنات المستقبل انا معاك في هذا. اما علاش ظالمينهم انا اش معناها ظالمينهم؟
0: نعطيك علاش ظالمينهم نبدا بالنقطه.
1: اي نعم.
0: البرنامج التربوي عفوا البرنامج التعليمي اللي هي كانت تربيه وتعليم ولا تفهمت شو لا فهمتني معناها البرنامج التعليمي اللي فيه برشا حشو وفيه ياسر على الصغار وفي فهمت لا اخرج معناها من ديريك تخرج بالصباح تمشي تقرا تمشي للقار ترجع فهمت لا تقرا من بعد تدخل للدار يلقوا الفرصه نتاعو انهم باش يتفرغوا لك التليفون والكذا والكذا. هذه الافه الكبيره الذي تسببت في فهمت لا التفكك الاسري هو الافه الكبيره حتى وسائل التواصل الاجتماعي مش نبدو واضحين. ظالمينهم وأن احنا ما نسمعهمش ونحن بطبيعتنا مظلومين كأولياء على خاطر الظروف الاجتماعية خاطر معناها تحطينا في وضع يلزمنا نخدمه باش نوفرونهم باش نعيشهم في أقل ما فيه معناه من إمكانيات العيش الكريم من أسباب العيش الكريم.
1: شنو من ناحيه الظروف الاجتماعيه يا اخي تو انت سي محمد ترى انه كي تبدا عفوا سي حاتم انت كي ترى اليوم عائله ميسوره معناها هي مش تخرج ناشئه ممتازين وكي تبدا عائله متواضعه الدخل تخرج جيل مختلف عن الاخر.
0: لا
1: ها شنو دخل الجانب المادي؟
0: أنا نحكي على الاجتماعيه مش الماديه سيدي.
1: اي شنو معنى المقصود بالجانب الاجتماعي؟
0: المقصود الظروف الاجتماعيه اللي سمعنا. هي فهمتني ولا
1: سمعنا.
0: بالنسبه للوضعيه او انا ناخذ فهمتني ولا معنى اكزامبلير بالنسبه لي ليال.
1: ايوه
0: انا موظف.
1: أيوة.
0: مرتي موظفه.
1: اي نعم.
0: الصباح نهزوا صغارنا نروحوا كان فهمتني ولا العشيه مخر نروحوا بصغارنا.
1: نعم.
0: شفتك الساعتين والساعه طيب نروحوا مناقين الروح فهمتني ولا كذا حتى اللي كانت تحكي فيه العائلة توك التحاور وكفهمتني ولا معناها نقولوا احنا تبربيش الصغير ريجة ولدي ايش عندك اليوم ايش عندك كذا ايش عندك كذا ولينا فهمتني ولا كل واحد يروح عنده فيسبوك عنده تليفونه يتفرج على التلفزة مع وسائل الاعلام الا من رحمة ربي.
1: ايش معناها معناها انت دورك وينه هنا؟
0: دوري انا وين ودوري انا وين مش نلقاه دوري انا
1: روحي مش تلقاش معناها ولدك كذا هذا ولدك صغيرك يا اخي ما عندكش اوقات نتاع فراغ انت وياه تحكيه
0: ايه اوقات الفراغ
1: لا فهم
0: الفراغ انا اذا كان صغير يقرا فهمتني ولا معناه في الكوليج ولا في ولا في الاعدادي ولا في الثانوي
1: هي.
0: يمشي الصباح انا وقت باش يروح ما وقت فهمتني اوقات فراغ ما هيش كيف بعضنا.
1: انا انا انا انا مشاترك انه التوقيت الاجتماعي اللي نعيشوه سي محمد سي حاتم عفوا معناها ربما ما يقتصرش على انه يكون مجرد ساعات عمل ودراسه ومواعيد الانشطه اليوميه بل هو يعكس يعكس كما قلت انت فلسفه المجتمع في اداره الزمن ترتيب الاولويات تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة واحتياجات الإنسان. هك علاش تبرز العلاقة الوثيقة اليوم كما طرحتها أنت ما بين التوقيت الاجتماعي والتربية باعتبار أنه الزمن ما هوش مجرد الزمن سي حاتم ما هوش مجرد إطار تتحرك داخله العملية التربوية هو عنصر مؤثر وأنت تعتبره عنصر هام جدا في جودة التنشئة في بناء شخصية الناشئة.
0: باه نمشي معك أزيد من ذلك سيدي نوري.
1: نعم.
0: أقول لك فهمتني لا معناها تو بالنسبة فهمتني لا لوزارة التربية معناها احنا باركنا هالقرار الجديد نتاع انه ما يخرجش فهمتني ولا معناها من مؤسسة تربوية.
1: نعم.
0: لكن انت لهنا وفرت له اللوجستي والبشري وفرت له نوادي وفرت له قاعات باش يعمل فيها نوادي وفرت له برشا حوايج
1: موجودة الحقيقة هي شوف هي راي موجودة بعض اسمعني سي حاتم موجودة راي بعض النوادي موجودة

0: بعض القاعات المراجعه موجوده راهي المكتبه. لا زيد يا حاتم انت ما نبداوش نغزروا للمساله كان من منظر واحد تو كأن المؤسسات لا توفر ما يجب توفيره في الفضاءات. لا انا معاك في انه نطرح السؤال ولكن نطرحوها بشكل موضوعي اكثر. تو المؤسسه التربويه راهي فيها قاعات مراجعه مش الكل صحيح حسب الامكانيات المتاحه في كل مؤسسه وحسب اطار التأطير والمرافقه هذا ربما نرى فقك فيه ولكن زيادة في موجودة الفضاءات راي موجودة وأما أنت تلقى التلميذ ما يحبش يدخل مكتبة مثلا
1: لا. أنا نعطيك
0: مثلا يخرج إيش تعمل له وأنت تقول له لا أخرج للشارع ما نجوش خارجوا للشارع
1: ما يخرجش
0: هي بيد هي شوف هي راهي بيدرة طيبة يلزمنا نثمنوها ولكن نحسنوها أكيد. نحسنوها أما مش نقولوا لا كيفاش مش نسكروا
1: هنا توفير فهمت من الموارد البشرية واللوجستية فهمتني. وحاجة أخرى راهو باش نقول لك أنا بالنسبة لي أنا راهو قبل كنا نترباه ومش معادلة رياضية راهو كنا نترباه والدار تربي خزاري ربي جاري ربي المدرسة تربي المربي ونفتح قوسين باش نحيي كل مربي بمناسبة غدا يوم المربي نحيي كل مربي قراني وقاعد يقري فهمتني لا وقاعد بذل مجهود إن شاء الله ربي معهم ربي عاونهم
0: أمين.
1: فهمتني لا. أما لكن النقطة اللي يلزمها راهو أخر ابدا من الدولة من بعد العائلة من بعد فهمتني لا بالنسبة لينا المجتمع مع الأسف الشديد هالآفة الكبيرة
0: الدولة ومن بعد العائلة ومن بعد المجتمع هذا الترتيب اللي تراه انت سي حاتم
1: الدولة العائلة المجتمع الدولة توفر التوقيت وتنقص الأمهات تنقص الوقت نتاع الأمهات اللي هم عندهم صغار فهمتني ولا باش يربوا أجيال جديدة وأجيال ناشعة وأجيال فهمتني ولا تبارك الله عليها تنقص التوقيت الإداري واضح التوقيت نتاع المرأة اثنين وأنك الدار بالنسبة لي لك انت كتنقص التوقيت تبدأ الأم على الأقل موجودة وحاجة أخرى اللي هي فهمتني ولا بالنسبة لي أنا المجتمع الردع ثم الردع ثم الردع لكل إنسان قاعد يتسبب فهمتني ولا في إفساد الناشئة نتاعنا وصيرتو في حكاية فهمتني ولا ترويج المخدرات وتعاطي المواد المخدرة رب الحقرة والله مشكل بارك الله فيكم ديما أو حتى البارح مع أخونا قيس وكل مرة مع كذا بالحق إذا تصفاقس تحط في صباحها ديما عداء وشكرا وبارك الله فيكم مع تحيات حاتم البدوي والعشرة دايما
0: يعطيك الصحة سي حاتم أنا نشكرك على تدخلك وخاصة على حماسك لأنه الحماس ذي راهو يشتركوا فيه التوانسة تقريبا الكل وانت الحقيقة تطرقت لإشكالية مميزة جدا اللي هي إشكالية الزمن الاجتماعي هل يستجيب لحاجيات الإنسان والأسرة أم أن الأسرة والناشئة أصبحوا مضطرين إلى التكيف مع إيقاع اجتماعي لا يترك لهم الوقت الكافي للتربية والحوار إذن التربية ما هيش عملية تلقين تقاس بعدد ساعات الدراسة هي مسار متكامل يحتاج إلى زمن نوعي كما ذكرت أنت سي حاتم تتعزز فيه العلاقات الأسرية تترسخ فيه القيم تمارس فيه ثقافة الحوار ويكتسب فيه الأبناء مهارات العيش المشترك فأي جدوى من مجتمع يحسن تنظيم أوقات العمل والإنتاج لكنه لا يمنح الأسرة والطفل الوقت الكافي لبناء الإنسان هكا قال سي حاتم هذا سؤاله أنتم تشاطروه الرأي في ذلك أم لا مرحبا باتصالاتكم عن طريق التليفون 70-164-280 حب نحيي تحية كبيرة سي عبد المنعم معطر اللي الحقيقة هو مسؤول يخدم على روحه يوم الأحد في مستوى الخدمات المدرسية ويتفاعل معنا اليوم نشكره على ذلك ونقوله مزيد إن شاء الله العمل الجيد من أجل تطوير منظومة الحياة المدرسية والخدمات المدرسية اللي من هي تعتبر من ركائز المنظومة شكرا لكم والواصل معكم الحوار بعد شوية أما نغمة هدية لكم هي نغمة مميزة للجميع في أجواء تخليكم مع الكلثوميات والطربيات والأجواء المميزة ونمشي زيد الجورج وسوف وهو يغني أي دمعة حزني لا

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف

0: إشهار. ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: حكيلي بالدتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر أحلى بونيس متاع وريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: وريدو طور عالمك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكدت النقابة الأساسية لأعوان الصحة بقرقنة في بلغ لها أن الوضع في جزيرة قرقنة يستوجب تدخلا عاجلا من سلطة الإشراف في ظل عجز المؤسسات الصحية بالجزيرة عن تأمين العمل العادي نتيجة النقص في الموارد البشرية والإطارات شبه الطبية وأيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. من المنتظر أن تتدعم في القريب العاجل شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس بدار جديدة لرعاية كبار السن في باجة، حسب ما كشفه اليوم مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الذي أضاف أنه تم برمجة أشغال تهيئة لدار المسنين في صفاقس وسوسة وجندوبة مع التأكيد على أن تكون بمواصفات عالية. تتواصل مسيرة أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل في يومها الثامن التي انطلقت يوم الأحد الماضي من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة، وذلك للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بإدماج وانتداب المعطلين عن العمل. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 10 آخرون في حوادث منفصلة تخللتها غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يسود هدوء نسبي في المعارك في اليمن، في حين أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع في سامع وسميتين عقب اشتباكات محتدمة في الريف الغربي لمدينة تعز. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم اليوم إن طهران ستزيد مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك نظرا لأن القوات الأمريكية تتمركز الآن على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الواحدة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: النوري الشعري مع الناس.

دقيقة بعد الاثنى، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين على راديو صفاقس في مع الناس اللي يتواصل معكم للساعتين. اليوم نواكبوا اليوم العالمي للمربي، نواكبوا كذلك اليوم العالمي للمسن، ونواكب ايضا اليوم العالمي للموسيقى بعد شوية في اجواء اللي تخلينا نقف عند ابرز المحطات اللي عشناها على امتداد اجيال في حركية موسيقية مميزة في تونس وأيضا في صفاقس. سننطلق في صفاقس ومن بعد مسكون لنا الجولة مع المهرجان الموسيقى التونسية، وكذلك باش نعيش مع أجواء الموسيقى في صفاقس بعد شوية في نادي الفنانين. كل هذا بالتوازي مع اتصالاتكم اللي يسعدني أن نتلقاها عن طريق الرقم 70 164 280. كيف ومن وماذا نربي؟ أهلا وسهلا معاكم أنتم الناس الكل، يحلو اللقاء بعد رفع الأذان، يتقبل الله صلاة الجميع، ونواصل معاكم في أجواء مع الناس.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي في الديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات. 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اوريدو طور عالمك.
3: النور الشعري مع الناس.

أهلا أهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للناس اللي تسمع فينا. شكرا لأنكم عاملين جو ومتسلطنين وتفاعلوا معنا وتكلموا فينا بالعديد الكبيرة، وخاصة بالمساجات المزيانة اللي قاعدة توصل للمنوع. الإرسالات الكل هذية فيها برشا محبة وفيها برشا ثقة، ما نجمو كان نشكركم عليها. تحية ليك مدام مونيا بوغشة اللي كنتي والكل أفراد العائلة والأسرة. تحية للزميلة العزيزة القديرة نجيبة دربيل اللي ما نجم نقولها كان شكرا على كل الكلمات اللي قلتها، وخاصة تفاعلكم معنا في الموضوع اللي هم التربية اللي هي على غاية كبيرة من الأهمية. شكرا للعزيزة القديرة ثريا ميلادي في اتصالها المباشر والتفاعل المباشر معنا اليوم في منوعة مع الناس، وخاصة كفنانة نقولك شاء الله كل عام وانت بخير، وإن شاء الله ديما مبدعة، إن شاء الله ديما متميزة ومتألقة، ودمتي وديما نجاحك. نواصل معاكم في أجواء الاحتفال بمناسبات عالمية، ولكن مناسبات عندها صلة بواقعنا بحياتنا بتعبيرتنا اللي نتواصلوا فيها يوميا. الموسيقى هي جزء من حياتنا، لأنه الحياة فيها برشة ألوان، فيها برشة تعبيرات، منها الموسيقى. هك علاش اليوم ونحن نحتفي باليوم العالمي للموسيقى حبينا تحية إجلال وإكبار لأسرة الموسيقى في صفاقس، وهذا جزء منها في نادي الفنانين بصفاقس اللي احتضن جيل، احتضن أسماء ومازال يحتضن الأسماء. أكثر تفاصيل مع أجواء المواكبة المباشرة لنشاط نادي الفنانين بصفاقس. أهلا وسهلا بك أحمد، مرحبا أحمد. إذا كان أحمد معايا نقول له أهلا وسهلا بيك في الاتصال المباشر بنادي الفنانين، وهو لقاء يجمع مجموعة من الموسيقيين والفنانين اللي تعدت مسيرتهم ربما في سنوات، ولكن مع السنوات فما برشا تعبيرات. هم قاعدين يبربوا مباشرة، نسمعوا.

0: الجمهوري. مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك يا نوري، وتحيه لكافه مستمعين الاوفياء في اذاعه سفيرتس في هذه الاجواء المميزه اللي خلينا نواكب درايف لنادي الفنانين في سفيرتس بطبيعه الحال في اطار احتفالنا باليوم العالمي للموسيقى اللي يوافق يوم غره اكتوبر من كل سنه.
0: أحمد أبعد شوية على أبعد شوية على البرايف. أحمد
1: العاطفة
0: أبعد شوية على البرايف باش نسمعوك الصوت يكون أنقى وأفضل، ونعرف هل الأجواء نتاع برايف مميزة في نادي الفنانين بصفاقس، وهذا ليس بغريب على نادي عريق اللي مسيرته كبيرة من التمارين. البعض ربما ما يعرفوهش، أما البعض الآخر بالصورة قاعدين ننقلوا لكم الأجواء نهار حد أجواء نادي الفنانين والموسيقى
1: أجواء مميزة. إن في الحقيقة باش يكون حاضر معنا سي إيناغ، هو رئيس جمعية نادي الفنانين. أهلا وسهلا بك سي إيناغ.
0: أحمد قاعد نسمع في البرايف أكثر من نسمع في صوتك. به نسمع معاه في البرايف، ولكن ياريت الصوت متاعك يكون أنقى وأوضح أحمد حتى نتمكن من أنه نتواصل معاكم جيدا. الحقيقة الصوت ما شاء الله قوي في مستوى البرايف.
1: سيدا أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: عايشة
1: أحبيلك.
2: الحمد لله
1: نتلس. الحمد لله. هذه جمعية نادي الفنانين، هي جمعية عريقة
2: يعني. هي من عام 86.
1: من عام 86 ما شاء الله. بطبيعة الحال يعني هي جامعة لكل الفنانين للموسيقيين للمبدعين في المجال الموسيقي، وإحنا نعرف قيمة الموسيقى وأهميتها.
2: المفروض أن هو الهدف من وجودها هو الاعتناء بالموسيقيين وبالموسيقى بصفة عامة، والدور بتاعها كان عندها دور تنسيقي بين الموسيقيين والمواطنين أو المنظمات في الأعمال الثقافية أو الأعمال الخاصة، والربط العلاقة بين الفنان والمنظمات أو المواطنين. هذا في ونحن في السابق، ونحن تو بعد في قانون الجمعيات الجديد وقع تحيين الرخصة، وأصبح العمل تاع الجمعية يعتمد على الثقافة.

0: الخدمات مش الغياء وانما نقسم المحول نتاعو.
1: اكيد بالنسبه لجمعيه الموسيقيين الدولة عليها عديد الاقطاب في المجال الموسيقي، وانا شفت حتى الصور اللي موجوده هنايا نلقاو يعني ما شاء الله كما شيخ محمد بركيه كما عديد الاسماء اللي داولت على الجمعيه هذه.
0: شوفوا في الواقع نرجع للاصل، مؤسس الجمعيه هو الاستاذ علي الحشيشه، وهو الذي اسس الجمعيه واسس مع الموسيقى، وهو الذي جمع كل هذه الوثائق، لان العناصر اللي تشوفها مصوره ماشي شركه الجمعيه. التاريخ الموسيقي تاع صفاقس وقع توثيقه بالصور وبعدة عوامل أخرى، قام بجمعها الأستاذ علي الحشيشه ووثقها.
2: هذا من العباد اللي تشوفيهم تو مصورين ماشي
3: مشاكل. مرحبا بك سيدي غربان، مرحبا بك، فرصة طيبة أن نلتقيك مباشرة على راديو صفاقس. نعاش يتواصل معنا ولا لا يا أحمد؟ مرحبا بك.
0: التوثيق أنا لها به الأستاذ علي الحشيشة، وهو اللي حط الصور هذه في الجمعية. وإحنا معنا أنا وسي أنور النجمي اللي هو نائب رئيس، وهي كاملة فيها سبعة من الناس
1: تقريباً. نكون هنا حتى نشتوا
0: عنا. إحنا في الواقع نشاط نتاعنا الموسيقي التدريبي عن السبت العشية ونعم حد الصباح. السبت العشية أشمل لأن المجموعة أكثر فرسين، ونكون نكلمك عليها بعد.
1: أيوة.
0: ونهار لحد معنا متاع تسلية وبرة منها ماشي مش بروفة رسمية.
1: يعطيكم الصحة.
3: مشكور سي رضا غربال.
1: سي رضا مشكور مشكور على هال التحية اللي خصيت بيها، خصوصا وانه احنا بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى فما فرصة باش نشنف الاذان باحلى الموسيقات ان شاء الله. يعني
3: مرحبا بيه
1: في الحفلات سيد.
0: معقول ياسر سي احمد، وبارك الله فيكم على
3: عايشك. شكرا شكرا.
0: بس نعرفوا شوية بالجمعية وبارك الله فيك.
1: شكرا. وننتقل ايضا
3: مرحبا
1: سي انور اللجبي. مرحبا بك سي انور.
3: انا ماذا بيا احمد اذا كنت تسمع فيا احمد
1: فيك.
3: اذا كنت تسمع ادخل للنادي معنا، احنا خرجنا شويه لانه فما صوت منذ قليل مع البرايف. اما ادخل شويه للنادي يا احمد باعتبار انه البرايف توا ماهيش متواصله
4: كما قال سي رضا. احنا النشاط متاعنا الرئيسي نهار السبت تتلم الفرقة المجموعة هذه الفتية متاع جمعية الفنانين بصفاقس، واليوم تقريبا اللي سمعته انت هو درتشة موسيقية يعني. اما البروفة الرسمية نهار السبت، واحنا قاعدين في صدد الاعداد لاكتوبر للموسيقى في شراكة مع دار ثقافة بحر مع سي احمد الشايب.
3: تحية كبيرة.
4: وعندنا برنامج ثري مش يكون يعني ألوان من موسيقى الشعوب، باعتبار أنه اليوم العالمي الموسيقى هو يحل نهار حل نهار غرة أكتوبر، ولكن إجراءات العادة الاحتفال به طيلة شهر أكتوبر وسمي أكتوبر للموسيقى. مش يكون عندنا تنوع في البرنامج، يعني ألوان من موسيقى بلدان عديدة تماشيا مع يعني أكتوبر للموسيقى واليوم العالمي هذا، وإن شاء الله نحكي عليه بالتفصيل في قادم الأيام. معنا على التظاهرة اللي تدوم 3 أيام فيها يعني عدة فقرات، سواء كانت يعني فيها ندوة علمية حول آلة العود، كتاب تقديم كتاب للدكتور مهدي كمون معنا مدير المعهد العالي للموسيقى، ونهار الثاني عرض الألوان من موسيقى الشعوب، ونهار الثالث كذلك يتأثث بفرقة موسيقية. هذا
1: البرنامج الخاص
4: بأكتوبر الموسيقي يعني في قادم الأيام إن شاء الله. فهمت.
1: وإحنا في زيارة إلى جمعية نادي الفنانين نلقى مجموعة من الصور، وفما هكا تلاقح الأجيال يعني ما بين جيل الموسيقيين اللي سبقوا يمكن الفترة هذه ما شاء الله من الأسماء اللامعة في مجال الموسيقى والفن يعني سيانوا.
4: أكيد هو سي علي الحشيشة كما قال الأستاذ رضا يعني وثق بالصور، وإن شاء الله تكون عندنا يعني صور رقمية معنا الصور التاريخية هذه والوثائقية في قادم الأيام، وفيها الفنانين صفاقس في فرق الأنماط الكل، سواء كانت وترية ولا حضرة ولا طبع القرقنة ولا بدوي كل الأنماط موثقة هنا بالموسيقيين بالفرق بالصور وكذلك حتى الفنانين العرب الوافدين كما نقولوا شوفوا صورة هو يونس مع الشيخ محمد بودية شوفوا صورة يوسف وهبي عندما يعني الممثل المصري القدير عندما زار صفاقس نشوفوا عديد الصور اللي هي صور معناها تاريخية ومعناها حتى الباحثين يجمعوا يتناولوها ويعني هو كنز يعني متذاكرة الموسيقية لجهة صفاقس وموسيقية صفاقس ومعناها أكيد إن شاء الله يقع إبراز الكنز هذا في مستقبل الأيام وضعوا على ذمة الطلبة والباحثين والجمعية والتو عندها تقريبا وجهة رئيسية هي معنا النشاط الثقافي والعناية بالثقافة الموسيقية في صفاقس.
1: عندكم ربما يعني تكوين الأجيال الجديدة اللي تحب تنخرط يعني صلب الجمعية من خلال يعني اللي يكون عنده أغرام بالموسيقى سواء كانت عزف ولا غناء سيانورا.
4: أكيد احنا بدينا في الصيف هذه يعني عملنا ورشات نتاع تعليم آلات للجيتار للأكورديون يشوفوا عليها سادة للكمانجة وفيها من مختلف الفئات العمرية معناها ثم أطفال ثم شباب ثم يعني تقريبا ثم ترابط الأجيال في ومشي نعتني أكثر في المستقبل بالورشات هذه وعنا زادة مشي نبرز نشاط الإيقاظ الموسيقي معنا أكيد مع الأطفال مع سيريضا ومختص في المجال هذا وإلى جانب يعني عنا مفاجآت في 27 عام 27 إن شاء الله عملنا تظاهرة مع شراكة مع دار الثقافة حول من العود إلى الجيتار ووقع استحسانها ومقترح أنها تصبح مهرجان يعني في سنة 27 مهرجان العود والجيتار معناها وهذا مش تخدموا له معناها من في الأسابيع والشهور القادمة وإن شاء الله نوفقوا في يعني رؤيتنا للعمل الثقافي الموسيقي وتأصيل هذا عند الشباب وعند الأطفال يعني اللي يعني المشهد الموسيقي كما تشوف توا منام فيه منام دون تجني في كثير من الرداء من شأنه ولا الاستسهال لذلك نحن مع الفن الجميل الفن التونسي الجميل والفن العربي وتأصيله عند الشباب حتى يكون الفن بالنسبة لهم يعني عمل ودراسة وتواصل ورسالة للمجتمع وهذا هي الأهداف متاعنا معنا بعيدا عن يعني ربما الربح السهل وعن يعني جوانب اللي تهز للاستسهال معنا
1: أي هو حتى أنه شعار الفنان هنية ينوري شعار الفنان عطاء وإخلاص ووفاء حسب ما جاء في المعلقات اللي موجودة هنا وحتى الصور اللي نشوف من خلالها يعني تكريم لوجوه لامعة في مجال الفن كما المرحوم تقريبا محمد علولو فما أسماء فنية كيف كيف لامعة لحبيب الطرابلسي كيف كيف علي شاكر لحبيب
4: المدلل
1: هي أسماء نتعداد في الفرق الموسيقية في صفاقس مشكل سيريفا
2: هذه الموسيقى تركزت على على الموسيقيين هذوما في صفاقس لكن في حديثا الطابلو هذا يمثل النشاط الحديث هذوما صور من المعهد الجهوي اللي كان يسمى معهد النخبي للموسيقى
4: في بدايته
2: وهذه الفرق الموسيقية اللي تعدت في المعهد كان هنا تكريم وزيارة المسؤولين للجمعية
3: نعم
2: هنا زيادة كيف كيف في لقاء بتاع سيدة التربية الموسيقية هنا كيف كيف هذه فرقة بتاع سابقا كونا الأستاذ عيل عشيشة مش عناصر معنا
3: نعطيكم الصحة الحقيقة كل التقدير وتحية لكم سيريدا لأنه بارز أنه بالصور قاعدين نشوفه في مراحل تاريخية مميزة عاشها نادي الفنانين مع الموسيقيين
2: الفنانين
3: نعم
2: في النشاط في النادي
4: لوردكاش مضربة الوردكاش.
1: أي الوردكاش أي معروفة الفنانة هذه.
4: مع السلالي حشيشة
1: وكيف ما شاء الله يعني توفيق كامل لمسيرة الجمعية جمعية نادي الفنانين اللي ما زال عندها عطاء غزير إن شاء الله باعتبار وأنه الذائقة الموسيقية لابد وأنه نحافظ عليها نعم. مهذبة وكيف كيف باعتبار وأن لغة الموسيقى على الدوام هي غذاء للروح هي لغة العاطفة هي لغة الشعور والإحساس مع تواصل الأجيال هذا هو الامتداد
3: شكرا لك أحمد
1: يلزمنا أن نواصلوه يا نوري من جيل إلى جيل من جيل الموسيقيين اللي بدأوا بطبيعة الحال إلى جيل جديد ولكن بدو أنه نتشبثوا بالجذور متاعنا وبالأصالة متاعنا مع تحيليك سي رضا غربال وأيضا سي أنور الأجبي وإن شاء الله نرجع لكم أكيد باش ناخذوا تفاصيل
4: إن شاء الله هو قريب الموعد قريب هو يوم 16-17-18 يعني أكتوبر الموسيقى مع دار ثقافة باب حر ومش يكون برنامج ثري والتفاصيل ان شاء الله نحكي عليها في قادم الايام ان شاء الله
3: مشكور.
4: شكرا نوري
3: عايشك. سلام عليك مرحبا بك سي انور انا الحقيقه نوجه لك تحيه تقدير واكبار اللي كنت سي انور اللجمي شكرا لسي رضا غربيل رئيس جمعيه نادي الفنانين شكرا لمؤسس نادي الفنانين سي علي الحشيشه اللي نرجو ليها الشفاء العاجل اللي يرجع لنا في نشاطه المعهود من الاسماء اللي الحقيقه نكن لها كل التقدير والمحبه نظرا لمسيره حافله بالعطاء والرياده والتفرد في مستوى قيادة نادي الفنانين بصفاقس وإن شاء الله نلقاو هذا النادي قادر على أنه يواصل مسيرته دائما في كنف احترامه للضوابط اللي تأسس من أجلها وأيضا الانفتاح على جيل جديد إلى موسيقيين جدد إلى مشروع آخر ضمن رؤية أوسع لتجديد المشهد الموسيقي واكتشاف المواهب الشابة وفتح آفاق جديدة أمامها وباش ما يقعدش مجرد تجربة تقتصر على أسماء مرت وانتهت في مرحلة موسيقية وتاريخية معينة بل أن النادي العريق ذايا يقعد ديما اسمه مشاع حضوره ديما بارز خاصة في ظل تنامي اليوم التجارب الموسيقية والمشاريع الموسيقية والفرق الموسيقية وحضور عدد وافر من الأجيال اللي قادرين على أنهم يكون عندهم مشاريع جديدة في مستوى التواصل مع التعبيرات الموسيقية كل التقدير لجهودكم اللي تقوموا بها وهذا ليس بعزيز على أسماء كبيرة قاعدة تضيف إلى هذا النادي وأيضا تحافظ على مسيرته وإن شاء الله المستقبل يكون أحسن وخير وكل عام والموسيقيين بخير في الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى اللي صادف بداية أكتوبر من كل سنة كل عام والجميع بخير ونهدي لكم بصوت ماجد المهندس للناس اللي متفاعلة معنا هذه النغمات المزيانة وأهلا باختياراتكم
5: النوري الشعري مع الناس

0: 48 دقيقة بعد النصف النهار على راديو صفيقس. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لاتصالكم وشكرا لاختياراتكم النغمية اللي نحاول أن نلبي أكثر ما يمكن منها في صبحية مع الناس باختياراتكم، بالإيقاعات اللي تحبوا عليها، وأيضا بالأجواء والمواكبات الخاصة باتصالاتكم الهاتفية. مش نواصل معاكم اليوم باعتبار أنه اليوم في حوار مسموع معاكم ضمن اللقاء يجمعنا بكم في موضوع من يربي اليوم الناشية. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس في رقم 70 164 280. به نمشي للتليفون اللي معايا. عسلامة.
1: ألو، عسلامة سي نوري.
0: مرحبا أخوي.
1: عايشك. محمد الزبيري من المحرس.
0: مرحبا سي محمد، شنو أحوالك؟
1: عايشك يا سيدي.
0: شنو أحوال المحرس؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: طقس مزيان عاد في المحرس اليوم.
1: الحمد لله.
0: يعمل الكيف بصراحة. إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا الغيث النافع إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب. والله منين ماش نبدأ لك يا سي نوري؟
0: أبدأ من اللي تحب أنت.
1: والله الموضوع اللي أخرته نتبع في البرنامج مصباح.
0: نعم.
1: الحصيل معناها ماش نختصر لك بجاز.
0: تفضل.
1: والتحية ليهم الكل.
0: هنا
1: الموضوع موضوع في نوري سهل برشا.
0: اي
1: التفرقه صارت هذه التواصل الاجتماعي عندي انا من نظرتي انا الخاصه.
0: ايوه
1: التفرقه الاجتماعيه هذه. صدقني تفرقه اجتماعيه بها تم معنى الكلمه.
0: ايش معناها تفرقه اجتماعيه؟ شنو تقصد بها؟
1: مش نرجع التسلسل بيجيز، نبدوها من السبعينات الثمانينات ونصف التسعينات، ما كناش في الحياه هذه وما كناش معناتها التواصل الاجتماعي بيناتنا، وانت تعرف هذا.
0: نعم.
1: كان فيه نكهه وكانت فيه معناها تربيه واخلاق.
0: نعم.
1: انا نعرف معناها، واحنا من جيل السبعينات.
0: نعم.
1: انه الصغير يمشي مع ابوه.
0: نعم.
1: يعرفه بعمه ويعرفه بخاله ويعرفه بالدخته ويعرفه بجده. انا توا صدقني يا سنوري.
0: نعم.
1: انا معناها ندور كامل جمهوريه ونشوف ونلاحظ الشباب كيفاش شادين القهاوي، فهمني؟ مع احترامي للبعض، فهمني؟ ما نعممش. شادين القهاوي من الصباح لليل، صدقني ما حتى الجوع ما يحسش بيه، فهمتني؟ الكلام ما سماش. هكا سؤالات معناها باش نتواصلوا مع بعضنا ونعرفوا بعضنا، وانت ولد شكون وهذاك ولد شكون. اعطيني تويكا صغير سي نوري، وانت تعرف في الشارع ولد بلاد وتعرف. سماش صغير مالك 16 و17 عام لقيته واقف على ززار ولا على خضار ويلا يقضي في السوق. هذه نقطة.
0: هي مسؤولية تسكون، هذه مسؤولية تسكون يا سي محمد.
1: مسؤولية هذه.
0: شكون اللي صنعوا الجيل هذي اليوم اللي احنا توا لساعات نرميو عليه بعض الملاحظات اللي راهي ساعات موضوعية وساعات مش موضوعية؟
1: شو
0: شكون اللي كونوا الجيل هذا؟ شكون اللي ربيه؟
1: شوف سنوري، البو والام
0: اي
1: فني في حيرة وفي تخبط.
0: علاش؟ وعليش شو شو المسؤولية معنا عن شكون تو؟ كان هما في حيرة وتخبط، ما لشكون مسؤولية تكون؟
1: الفيسبوك هذا والتواصل الاجتماعي هو اللي يضيع كل شيء.
0: إذا أنت تقارن بين فترتين، بين مرحلتين، بين حقبتين زمنيتين. الأولى تقول الماضي التواصل كان يقوم أساسا على المواجهة المباشرة، على اللقاء العائلي، على الزيارات المتبادلة، على مجالس الأحياء، كالتفاعل اليومي بين أفراد المجتمع، وكانت العلاقات تبنى على هذا القرب والتآزر والتضامن والحياة حوار اللي يعتبر وسيلة لنقل الخبرة والقيم والتقاليد من جيل إلى جيل آخر. اليوم تقول أنت سي محمد فما طفرة جديدة، طفرة تكنولوجية، ثورة في أساليب التواصل. أصبحت منصات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية هي التي تتيح الاتصال الفوري وتجاوز الحدود الجغرافية. وهنا أنت في رأيك جيل مفارقة، يعني مفارقة العصر، تطورت وسائل التواصل وهذه حاجة باهية ولا حاجة خايبة ساعة؟
1: والله حاجة باهية اللي يعرف يقدها واللي يعرف معناها يتعامل معها.
0: نعم.
1: أما معناتها مع التواصل الاجتماعي معناها يفوت الحدود نتاعه وتعيش في عالم افتراضي. هذه معناها مشكلة كبيرة.
0: مشكلة معناها أنت تقول وسائل التواصل تطورت، لكن هل تطورت بالقدر نفسه اللي احنا نحبه ونحبوه في قدرتنا على التواصل؟ وهل أصبحت أكثر قربا؟ لأنه بالضرورة اليوم المسافات تقلصت، الحدود أصبحت قليلة يعني بين هنا وهناك، ولكن هذا القرب الاتصالي هل خلينا قراب لبعضنا؟ أم أن وفرة الاتصال أخفت وراءها أشكالا جديدة من التباعد الإنساني؟
1: شوف سنوري، أخفت وراءها أشكال معناتها ما تتصفش. ولهنا لنا نحب نعرج شوية في الموضوع هذا.
0: نعم،
1: راهي الأمور هذه سنوري معناتها تنجم تكون معناتها يعني تدخل فيها أمور سياسية، يعني يعني يعني احنا المجتمع الدولة كي تدخل معناها تخلص من بعض معناها الحوارات هذه اللي موجودة على فيسبوك فني، وتحبس معناتها فما حاجات هالأفلام وهالمسنجر والحكايات هذه تقلص منها برشة وتخلي معناها في حدود المعقول. نتصور أنها معناتها تكون معناها حاجة موضوعية برشة ومقبولة حتى عند الأب وعند الأم. هذه معناتها هذا
0: رأيي. كيفاش نجم نستعيد دفء العلاقات الإنسانية في زمن أصبحت فيه الشاشات جزء من حياتنا اليومية؟
1: هذا يا سيدي يلزم الواحد صغيره يتبعه معناه.
0: قل لي يزبو برشا وقت، برشا وقت قل لي باش نحكي فيه برشا وقت. صحيح، وانا موافقك في هذي راوسي محمد، كلامك عنده برشا أهمية ونعتز بهذي. شكرا ليك ومع التقدير ليك سي محمد.
1: يا ربي يعزك، بارك الله فيك وشكرا
0: لك. يعيشك، شكرا على هالتواصل هذايا في إطلالة مش تكون فنية مع أحمد. إذا كانوا جاهز معايا نقول له مرحبا، في انتظار أن نواصل التليفونات فيما بعد. أحمد أهلا وسهلا بك، إذا كانك جاهز معانا في مستوى المواكبة للتعبيرات الفنية وأكتوبر للموسيقى مرحبا. إذا كان أحمد مش جاهز نمشي. الحقيقة نحب نحيي قامة من القامات الموسيقية، قام من مدرسة نعتبرها في صفاقس اللي هو جمال الشابي. جمال الشابي من الأسماء الكبيرة، لكل التقدير والتحية ليه. وطارق نجم نعديه ما شاء الله من نماذج الفنان جمال الشابي الكثير الكثير. واختر انت بنفسك النغمات اللي تحب تهديها لجمال. علاش؟ لأنه كنا نتحدث على نادي الموسيقيين ونادي الفنانين، وجميل ما نجمش نكون في نادي الفنانين وما نجمش نحيي جميل الشابي. جميل مدرسة، جميل حضور فني متميز، جميل صوت، جميل إحساس صادق، جميل زادة محبة كبيرة في أغانيه، تنوع في مستوى الأغراض والمواضيع. آخر ما غنى قم للمعلم وفيه التبجيلة. بصراحة ما نجم يكون كين فنان مبدع وفنان راقي، فنان إحساس ورؤية ومشروع فني موسيقي لجمال الشاب. شكرا لك يا جميل، دمت مبدعا. مش نوصل معك يا جميل للماضي ساعة، وبعد نواصل معكم حتى للساعتين. حتى المستمعين مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم. مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة يعلن عن برمجة أشغال تهيئة لدار المسنين في صفاقس وسوسة وجندوبة بمواصفات عالية. في نشرتنا نتعرف على كيفية اندماج وارتباط الحقوق الرقمية بحقوق الإنسان والتعبير. في يوم انطلاق موسم الصيد البري في تونس دعوات للصيادين لاحترام القانون وقواعد السلامة. تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ويغلق معابر غزة. ورئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية شروط طهران 7. احتفالا باليوم العالمي للمربي نظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس تظاهرة المربي والأنشطة الثقافية من أجل تلميذ سوي ومبدع، وتضامنا لتكريم عدد من إطارات التربية في صفاقس، إضافة إلى تكريم المؤسسات التربوية بالولاية التي توجت مؤخرا بجوائز وطنية للتنشيط الثقافي والبيئي. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة حسب رئيس المكتب الجهوي للمنظمة في صفاقس محمد العذار اعترافا بأهمية دور المربي في تحفيز وتشجيع الشباب التلمذي على الانخراط في الأنشطة الثقافية بمختلف أصنافها.
1: نحتفل اليوم باليوم العالمي للمربي من خلال تظاهرة متعددة الفقرات، الهدف والغاية منها هو إبراز والتأكيد على قيمة المربي كأساس للعملية التربوية وكعماد للمجتمع. اللي حبينا نقولوه أنه من خلال النوادي الثقافية والرياضية والبيئية بإمكان أن يكون عندنا تلاميذ أسوياء ومبدعين. فالدعوة هي من خلال هذه التظاهرة إلى إعطاء النشاط الثقافي داخل المؤسسة التربوية الأهمية اللي يلزم تكون، ولابد من تشجيع وتحفيز أبنائنا وأسرنا وعائلتنا على انخراط أبنائنا التلاميذ في أنشطة ثقافية داخل المؤسسة التربوية، ويحميهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ومن شأنها كذلك خرجوا معناها مبدعين في كل المجالات الثقافية والرياضية. الدعوة موجهة للجميع للحضور.
0: في صفاقس أيضا انتظم اليوم ملتقى حول الحقوق الرقمية والأمن السيبراني بترتيب من جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة. وبحث المشاركون في القضايا المرتبطة بالحقوق الرقمية وحماية المجتمع المدني في الفضاء الرقمي لدعم قدرات مكوناته على التعامل الآمن والفعل مع الفضاء الرقمي. الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار أيمن الزغدودي كان من بين المحاضرين وأكد أن الحقوق الرقمية مرتبطة اليوم بحقوق الإنسان والتعبير والحق في الخصوصة.
2: حقوق الإنسان في العصر الرقمي أصبحت حقوق لا مناص منها، ولينا نتحدث على حرية التعبير في الفضاء الرقمي، المعطيات الشخصية كلها موجودة في الحوامل الرقمية، حتى تنظيم الاجتماعات، الحوارات، المظاهرات. وذلك علاش التشريعات مهمة جدا باش نجم تواكب هذا التطور هذا وتوفر حماية معززة، خاصة أنه ظهور المنصات الرقمية أصبحت في نفس الوقت معناتها نعمة ونقمة. نعمة لأن نجم نمارس حقوقنا الإنسانية في الفضاء الرقمي، لكن في نفس الوقت زاد المنصات هذه تنجم تشكل تهديد إما حياتنا الخاصة، حرية تعبيرنا، تشكل زادة تهديد لسلامة أطفالنا. وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضا المنطلق هذا حاولنا في المداخلة نفسره أنه الإطار التشريعي نتاعنا مازال في خطواته الأولى، مازال ما وصلش للتشريعات كما مثلا في الاتحاد الأوروبي أو كما في أستراليا أو كما في كندا أو بريطانيا، ويلزم الدولة تحاول تشتغل على التشريعات هذه باش تواكب مثلا مسألة التربية الرقمية، باش نحاولوا نحصنوا أطفالنا والنشأة نتاعنا من المحتويات والأخبار الزائفة على الأقل بأدوات تحري بسيطة، كيف كيف على مستوى وسائل الإعلام والهيئة التعديلية عندها دور كبير في الفضاء الرقمي. فحاولنا نبينوا في المداخلة نتاعنا أهم التحديات اللي تواجه الحقوق الرقمية بالنسبة للتونسي والتونسية، وفي نفس الوقت نعطيهم مقترحات تخلي أنه تشريعاتنا تواكب التطورات اللي قاعدة تقع في الدول الديمقراطية.
0: كشف مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري في لقاء على الإذاعة الوطنية اليوم عن برمجة أشغال لتهيئة دار المسنين في صفاقس وسوسة وجندوبة، مع التأكيد على أن تكون بمواصفات عالية. وأوضح أن شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس ستتدعم في القريب بدار جديدة لرعاية كبار السن في باجة، على أن يتم خلال الشهر الجاري تسليم دار المسنين الجهة للسلطات المعنية ليتم افتتاحه قريبا، وأشار إلى أن مؤسسات أخرى لرعاية كبار السن في طور الإنجاز حاليا على غرار ولاية سليانة. انطلق اليوم في تونس موسم الصيد البري وفقا للرزنامة التي ضبطتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتكون الانطلاقة بموسم صيد الأرانب البرية والحجل والسمان القارة والحمام الأزرق، ويغلق هذا الموسم يوم 6 ديسمبر القادم، ويكون الصيد خلال أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط. أما بالنسبة للصيد الكبير الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الأفريقي فيفتتح الموسم بداية من اليوم وإلى غاية 31 من جانفي القادم بولايات بنزرت وتونس ومنوبة وأريانا وبن عروس وزغوان ونابل وسوسة والمنستير والمهدية والكاف وباجة وجندوبة والقصرين والقيروان ومدنين. ويمتد موسم الصيد الكبير إلى 21 من مارس 2027 بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد. ودعمت الجمعية الناشطة في مجال الصيد البري كافة الصيادين إلى ضرورة استكمال الوثائق والرخص والتأمينات القانونية وحملها أثناء ممارسة الصيد، مع تجنب المناطق المحجرة والمناطق السكنية والطرقات والمنشآت وعدم استعمال وسائل صيد غير مرخص فيها. فيما يهم قطاع تربية الماشية ومنظومة اللحوم الحمراء بالتحديد، منظومة أصبحت مرتبطة بأسعار مواد استهلاكية على غرار الحليب، أسعارها في ارتفاع متواصل بسبب الصعوبات الهيكلية. وفي تصريح للأخبار أوضح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان أن ارتفاع كلفة الانتاج تفرض على المربين التفريط في القطيع، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار.
3: اللي لاحظناه خلال 6-7 سنوات الأخيرة هو المنظومة بتاع اللحوم الحمراء اللي مرتبطة ارتباط وثيق بالمنظومة الحليب. اليوم المنظومة هذه تعيش وضعية صعبة وصعبة جدا، لأنه مادام سعر لتر الحليب ما تفوتش 1300، وكيف نقول 1300، وكلفة الإنتاج احنا متاعنا في الضيعة تتجاوز 2000 مليم، فوقع حقيقة التفريط في القطيع متاعنا، وهذا انعكاس كبير على كميات اللحوم الحمراء اللي توفرها المنظومة الحليب. دوكش قعد الضغط شوية على تربية الماشية، وذاك علاش صار خلل ما بين العرض والطلب. اليوم منظومة اللحوم الحمراء غلاء الأسعار، نقص القطيع على مستوى الأبقار، انعكاس مباشر على العرض، وكيف نقولوا العرض نقولوا الأسعار ترتفع بشكل كبير.
0: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع أحداث ذكرى 7 أكتوبر، وأوضح أن الإغلاق سيكون شاملا بناء على توصية الجيش والتقديرات الأمنية. استشهد 3 فلسطينيين وجرح 8 آخرون بينهم طفل جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة استهدفت أحدها سيارة في جنوب دير البلح وسط القطاع. قالت القوات المسلحة اليمنية المدعومة سعوديا أنها تنفذ ضربات ضد قوات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومعقل الجماعة في صعدة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية 7 الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من تلقي طهران رد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت سفينة شحن شرقية أوديسا كانت تقل عتادا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية. قالت كوريا الشمالية اليوم أنها اختبرت صاروخا فرد صوتي تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون في تدريب استهدف إظهار موثوقية قوة الردع النووية للدولة في كوريا الشمالية. في تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، مديرة إدارة كبار السن تعلن عن برمجة أشغال تهيئة لدار المسنين في صفاقس وسوسة وجندوبة بمواصفات عالية. في نشرتنا تعرفنا على كيفية اندماج وارتباط الحقوق الرقمية بحقوق الإنسان والتعبير. في يوم انطلاق موسم الصيد البري في تونس دعوات للصيادين لاحترام القانون وقواعد السلامة. تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، الاحتلال الإسرائيلي يفرض أغلاقا شاملا على الضفة ويغلق معابر غزة، ورئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية شروط طهران 7.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: إلى أخبار الرياضة، ومع الزميل خالد بوشيبة. تقبلوا أجمل تحيات فاطمة زلوزي ومراد قطاطة، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة ديمة.
7: عشرتنا ما تفش،
5: وحكايتنا

0: دقيقة بعد الوحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ثاني مواعيد الرياضة لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا، أجواء إفريقية من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، وتعديلات كبيرة في مسابقة الأندية وقرارات أخرى أبرزها انعقاد حفل جوائز الكاف في نيجيريا. تعديلات تخص طبعا المشاركات الإفريقية في مختلف الكؤوس الإفريقية، تسجيل اللاعبين وأهليتهم للمشاركة، السماح للاعبين باللعب لأكثر من نادي واحد خلال موسم واحد بمسابقة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي. أيضا التعديل يمنح الأندية واللاعبين مرونة أكبر في التعامل مع انتقالات خلال الموسم، خاصة في ظل امتداد منافسات البطولات الإفريقية لفترات طويلة خلال الموسم. أيضا تعديل ثاني سماح لكل فريق بتسجيل قائمة تضم ما يصل إلى 40 لاعب في أي وقت خلال الموسم، وتعديل ثالث يسمح للأندية باستبدال 4 لاعبين خلال فترة القيد الأخيرة بشرط ألا يكون اللاعبون الجدد قد شاركوا في أي مباراة ضمن مسابقات الأندية الإفريقية خلال الموسم ذاته. وطبعا اللجنة التنفيذية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت تنظيم حفل جوائز الكاف في العاصمة النيجيرية لاغوس يوم 7 ديسمبر 2026، حفل بشاشة توزيع جوائز أفضل حارس ولاعب ومدرب ومنتخب خلال 2026، وذكر أنه حفل جوائز الكاف في آخر 5 سنوات أقيم في المغرب. طبعا نحب نذكر بمنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة لأنها مشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة حاليا في مصر ومؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالتعادل للمنتخب الليبي هدف مقابل هدف، ويختتم بذلك التصفيات في المركز الرابع قبل الأخير برصيد 3 نقاط. السياسات وتحذيرات ونادي صفاقسي لاستحقاقات البطولة، طبعا اللقاء القادم يوم 10 أكتوبر السبت أمام تقدم الرياضي بسخيط الدير في ملعب طيب المهيري، طبعا هو ضيف فريق التقدم الرياضي بسخيط الدير. السياسات تعادل سلبا بنتيجة 0-0 أمام الواحة الرياضية بكبلي في مباراة ودية جمعت الفريقين يوم أمس. دخل بالتشكيلة التالية نادي صفاقسي جمعية دربالي مونديكول مثلوثي بن علي الصغير جاكيمبي العبسي ترابلسي بالوافي ولولاندو. خلال الشوط الثاني أجرى الفريق عدة تغييرات، شارك كل من ديارا لمهد بموتي بيو كبولو ثم حبشية بنصير شعبان في هذه المباراة. أيضا من آخر الأخبار الخاصة طبعا بالمباراة الودية اللي دارت يوم أمس، تقدم الوديب سقتدير تحادل مع نجم الدي الساحلي في سوسة 1-1، انتصار الهلال السوداني أمام ملعب تونسي 2-1، تعادل اتحاد المنصيري أمام أمل حمص سوسة 0-0، 1-0 للترجي الجرجيسي أمام اتحاد جرجيس، و 1-1 في لقاء الأولمبي الباجي ومستقبل المرسى. آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي عودة اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري في خطة مدير رياضي صلبة النادي. نواصل دائما أيضا في المنتخبات الوطنية، منتخب وطني التونسي لكرة القدم شبارة غدوة انطلاقا من 4 بعد الظهر طبعا من منتخب البنين في البنين بعد ما انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل. نواصل دائما في آخر الأخبار الرياضية، النادي الإفريقي كان أيضا تعادل مع أهلي بنغازي الليبي يوم أمس في إطار تحذيراته لعودة نشاط البطولة 0-0. الفريق الليبي يضم في صفوفه فيداس شوات. إلى الصعيد الوطني على مستوى رابطة المحترفة الثانية لكرة قدم دفعة ثانية مباراة الجولة الثانية في المجموعة الأولى بعث بوحاج لمستقبل سليمان بتحكيم سفيان جبار. المجموعة الثانية النادي القربي يستقبل قوف القبصة بتحكيم محمود أقصي وسام شريط. صفر مباراة جندوبة رياضية وجمعية ريانة. القلعة الرياضية الشبيبة القيروانية بتحكيم سمير العونالي. اتحاد قصور السيف أولمبيك مدني بتحكيم إيهاب بن كيلاني. مستقبل القصرين أولمبيك الكيف تحكيم عبد السلام مانيا. الملعب الجيبسي سبورتيغا المكنين بتحكيم ياسين المرغني. وهلال الرديف أمال بوشامة تحكيم حمزة أمسليني. وذكر بلقاء يوم أمس المساكن تعادل مع هلال الشابة في المجموعة الأولى 0-0، 2-1 لمكان مهدية من محيط قرقنا. 0-0 في لقاء سكحد السفيقسي ومستقبل جيبس. 3-0 لسبورتيغ بن عروس في عقارب أمام كوكب عقارب. اتحاد تطاوين انتصر أمام الملعب السوسي 0-0. إلى الباسكيت كرة السلة، فوز ثمين لنادي صفاقسي وانتصار عريض اتحاد منسير. السيسيس فاز على حساب الملعب النابلي 65-53، والاتحاد المنستيري فاز أمام اتحاد الأنصار 80-42. بقية نتائج الجولة، نجم الرياضي ساحل فاز من الميدالية الرياضية بجرومبالي 74-61، والشبيبة القيروانية تنهزم من الفريقي 57-61. نادي حمام سوسة يلعب اليوم أمام النجمة راسيا الرابعة بعد الظهر. في السيدات كرة السلة كبريات السيساس في افتتاح البطولة الجولة الأولى انتصر أمام شبيبة رياضية بالمنازة 68-43. إلى كرة اليد، كرة اليد نتائج مباريات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية. جمعية الحمامات تنهزم من نجم الساحلي 28-23. نادي كرة اليد بجمال تعادل مع نادي رياضي بسخت الزيت 27-27. انتصار للترجي أمام نصر طبولبة 43-24. السبورتينغ بن المكنين فاز أمام منزه الرياضي 34-28. الإفريقي انتصر مكارم مهدية 22-20، وانتصار بعث بن خيار أمام اتحاد منزل تميم 32-17. أختم أخبار رياضة بكأس الخليج. السعودية والإمارات يترشحان للنهائي. طبعا ترشح منتخب الإمارات والسعودية نهائي كأس الخليج المقام بالسعودية بين جدة. الإمارات أزحت في نصف نهائي منتخب عمان يوم أمس بنتيجة 1-0 من مضاع عثمان كاميرا، وستلعب الإمارات المباراة النهائية مع السعودية. تفوقت على قطر بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف. مباراة النهائي بتكون يوم 6 أكتوبر انطلاقا من الساعة 7 مساء. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. تحية طارق على مستوى التأمين الفني، منعم الجمل على مستوى الديجيتال، ونوري شعري يرجع يواصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية قصبة رياضة بصوت خرب وشيبة. طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا بنهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الاذن من استاذته باش تسمح له يكتب جمله على السبوره. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو اغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. واولهم استاذته كملت الحصه وخرجوا من مدرسه يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كتر ومراه وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تأخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقوله بصوت واثق وعالي، لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش محكيات درويش.
3: لا للمخدرات.

0: النوري الشعري مع الناس.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هم موجودين. نقول لكم نهاركم اسعد الايام، ومرحبا باللي يسمع فينا وين ما هو موجود في كل موقع. يشرفنا انه يكون في تواصل معنا، وخاصه تفاعل كبير يخلط للمنوعه بالتليفون وبالاستماع المباشر من خلال عده فضاءات نواكب فيها معاكم اجواء نبض الاحد في نهايه الاسبوع. الإطلالات الفنية والإبداعات المسرحية، مش نكونوا موجودين معكم في إطلالة مسرحية مميزة لمخرجة مسرحية مميزة اليوم حاضرة في صفاقس من خلال لوحات مسرحية ومن خلال عدة لقاءات في مستوى الورشات الفنية اللي تقدمها ضمن المشهد المسرحي في صفاقس. ورشة تكوينية بارزة ومهمة بعنوان من الخطاب الحركي إلى الخطاب اللفظي، حين تتحول الحركة إلى لغة ويصبح الجسد فضاء للتعبير المسرحي. احنا اليوم مش يكون هذا الموضوع في لقاء مباشر، اجمعنا بالمخرجة المسرحية وفاء الطبوبي كيف لا، وهي المتوجة بعدة تتويجات في مختلف التظاهرات المسرحية في تونس وفي خارج تونس، واخرها تتويج في ايام قرطاج المسرحية، يخلي العمل المسرحي في اعلى درجات استعداده لخطاب الناس. اما الخطاب ذي، هل هو خطاب الحركة ام خطاب اللفظ؟ الورشة التكوينية تشرف عليها المبدعة وفاء طبوبي، هي تجربة تستكشف فيها آفاق التعبير المسرحي وتبحث في العلاقة ما بين حركة الجسد، الكلمة المنطوقة، وكيفية الانتقال من التعبير الجسدي إلى بناء خطاب لفظي قادر على حمل المعنى وإيصال الرؤية. هذه الاستضافة مش نحاول أنه نتعرف فيها على أهمية التكوين المسرحي، دوره في صقل مهارات الممثل، في تطوير أدوات التعبير، في تعزيز القدرة على توظيف الجسد والصوت والحركة في بناء الشخصية المسرحية، بما يجعل المسرح فضاء تتكامل فيه لغة الجسد وبلاغة الكلمة. أهلا وسهلا بضيفتنا الكريمة وفاء طبوبي، معاك يا أحمد في تجويل مباشر من صفاقس ضمن أجواء اللوحات المسرحية.
2: مرحبا بك يا نوري مجددا، ومرحبا بضيفتنا الكريمة، وللختام مسك ضمن منوعة مع الناس على أمواج إذاعة صفاقس مع الفن. وكنا احنا من الموسيقى ننطلق او ننتقل الى المسرح من خلال
1: حتى ننتقل العام. هي ننتقل وننطلق زوز صحاحرة، خاطر انطلاقة جديدة راهي
2: بالفعل يا نوري، مع الإطار العام لتظاهرة تجارب مسرحية. وبالأمس كان عرض مميز لمسرحية الهاربات، حيث تفاعل معها الجمهور كثيرا على ركح مسرح محمد الجموسي بصفاقس، المركب الثقافي محمد الجموسي. وفاء طبوبي اللي حاضرة بيناتنا في إطار

0: وسعدنا بأجواء العرض لأنه نلقاه جمهور غفير يخرج للعرض، هذا اللي يسعدنا كمسرحيين، هذا اللي نخدمه له ونحضره له، أنه يكون فما لقاء عفوي وحقيقي وصادق يختم بعد المشاهدة بنقاش مطول. البارح كان لقاء استثنائي البارح مع الهيري بيت، واللقاء كان قبل الهيري بيت بدينا مع ورشة تكوينية في فن الممثل، كان عنوانها من الخطاب الحركي إلى اللفظي. الحقيقة تفاجأت أنا بمستوى جيد جدا للمشاركين، شباب فيهم رغبة كبيرة برشا للاختصاص في هذا الفن الصعيب، الفن الممثل، عبيدة تحب تعرف، تحب تتطور وتمشي لبعيد، تحب تختص، فما شغف للتعلم ريته كبير برشا، خليني نمشي من درجة التعلمات للهوات اللي نقوي كما قولوا نحن الريت معاهم الإيقاع إلى نخدم معاهم في بعض اللحظات كأنهم ممثلين محترفين، كانوا الحقيقة رائعين جدا.
1: هم رائعين لأنه العمل هو أيضا يكتسي ذلك
2: لغة الجسد على المسرح.
1: هو من عاش وفاء تسمع فيه ولا الحقيقة هذه اللغة تنزيد نستكشفها معاها، ولكن بالنسبة إلى الهاري بيت وفاء وخلينا نكون صادقين، معناه العمل المسرحي الهاري بيت عنده أهمية فنية وإنسانية. علاش؟ على خاطر يتيح حتى من العنوان نفسه أفق للتأويل بما يمكن أن يطرحه من قضايا تتصل بالمرأة، بالحرية، بالبحث عن الذات، بالرغبة في التحرر من القيود الاجتماعية والنفسية والوجودية. وبالتالي اللي يكتشف ويشاهد عمل الهاري بيت، هذا العمل المسرحي المتوج بأكثر من تتويج، يرى أنه هذا العمل عنده قدرة على تحويل التجربة الإنسانية إلى فعل إبداعي، وعلى مساءلة الواقع من خلال الشخصيات، من خلال الحوار، من خلال الحركة، من خلال الفضاء الركحي. هك علاش قيمة العرض تبرز في الخيارات الإخراجية اللي انت سيادتك معناها تحليت بها، وخاصة الأداء التمثيلي، وأيضا القدرة على استثارة المتلقي ودفعه إلى التفكير في القضايا اللي طرحها. فالعمل خلينا نتفرج في عمل مسرحي صحيح، ولكن نتفرج في قدرة على مساءلة الواقع واستشراف قضايا لابد أن تكون مطروحة اليوم على طاولة النقاش حول دلالات الهروب في التجربة الإنسانية. هل هو هروب من واقع المأزوم، أم بحث عن فضاء بديل، أم محاولة لاستعادة الحرية والكرامة وتحقيق الذات؟ مدام وفاء،
0: هي الحقيقة الهيري بيت ما تخدمش على حقوق المرأة فقط، راهو سخطو الهيري بيت حكيت على حقوق الرجل، تشتغل على العدالة الاجتماعية.
1: نعم.
0: هي تبحث في مجتمعات العالم وليس مجتمع التونسي فقط، في العالم، على النواقص الاجتماعية، على العلل، على الأزمات، وتقوم بمسائلتها، بطرحها بشكل جمالي، استيتيقي، تياترالي، ركحي، بشعرية النص وجمالية الصورة. هذا التوالف يجعل أنه تشعر أن المسرحية قريبت لك، تعرفها، لكن هي زادة تحكي على العالم، الإنسان اليوم وهنا، هذا الإنسان الذي يشعر بالوحدة، بالتأزم، يشعر أنه يترك وحيدا مع عالم السرعات، شات جي بي تي، السوشيال ميديا، الساندويتش، المعارف السريعة مثل الساندويتش، الذي أصبح الإنسان يشعر بالقلق والأرق الذي لا يستطيع أن يركز إلا بعض الثواني. أصبحنا يعني هذا الجسد الغاضب والعنيف اللي رووه في العالم ليس في تونس فقط، هو يجب أن يقرأ من جانب العلم النفس والاجتماع، لكن يقرأ من جانب الفن ويترجمه ويسأله ويسائله. هو يبحث عن العلل والإشكاليات ليطرح إشكالا أكثر أزمة في إنسانية اليوم. نحن نشعر أن الإنسان اليوم يعيش أزمة إنسانية.
2: يساهم غريب في وطنه يعني في بعض الأحيان.
0: يشعر بالغربة والاختراب اثنين مع بعضهم لأنه يبحث عن شيء لا يعرف. أصبحنا اليوم نذهب إلى عمل لا نستمتع.

0: تشعر بالسعادة، ماهية السعادة، ماهية الحياة، ماهية الحب. هل الحب أو السعادة هي قيمة مهمة للإنسان، أو أن كل شيء يحسب بالمادة، يحسب بالزمن، يحسب؟
1: نعم.
0: فقد الإنسان إنسانيته.
1: نعم مدام وفاء، شنو هو اللي يعنيه الانتقال من الخطاب الحركي إلى الخطاب اللفظي؟ شنو هي الرؤية الفنية والجمالية اللي تقوم عليها هذه المقاربة، على الأقل إن لم نقل هو الانتقال؟ كيف يمكن للممثل أن يحول الحركة إلى معنى ويجعل الجسد أداة تعبير تسبق الكلمة، ولا ربما تعمق الدلالة متاعها؟ هل تنطلق هذه التجربة من الجسد للوصول إلى الكلمة، أم أن العلاقة بيناتهم تظل علاقة تفاعل وتكامل؟
0: نحن المجتمعات العربية تعشق الكلام، يعني نحن نكتب الشعر، نجيد الكاليغرافي، نحب الحروف، نحب الكلمات، وسريعي البديهة في الكلمات. لكن الحقيقة حبيت أنه أسجن ولو مؤقت هذه الكلمة، وأترك المجال للجسد في هذه الورشة أن يعبر، لأنه الجسد هو جميل وأنيق، ويخزن في ذاكرته الحسية الكثير من اللغات، لأنه لغة، الجسد لغة وحركة، هو منتج للغة، هو ينتج الفرح، السعادة، لتدام الأحاسيس. نحن نرى الجسد الغاضب، السعيد،
2: في تقاسيم الوجه يعني.
0: نعم اللي يخلينا أسكتنا الصوت مؤقت، جعلنا الجسد يتكلم، لأنه لكلام الجسد أناقة وشاعرية وطرافة أيضا، وأجن النص، لأنه من الحركي إلى اللفظي، من الحركة ومن اللفظ إلى الحركة، هي جدلية هذه المقاربة، جدلية هذا وذاك، كل يكمل ذاك في المسرح، وكل يحتاج إلى ذاك. لكن إني من أجل الحركة أجعلها أولا مصدر الإبداع ومصدر الاستنطاق النص، وأستشهد بالملفوظ في مرحلة ثانية. لماذا؟ لأنه استسهل، نحن نستسهل الكلمة، والكلمة مسؤولية، ومسؤولية وفقدت معناها الآن في عصرنا بعد الحروب والمصائب التي يعيشها العالم، فقدت معناها. أجلت الكلمة، جعلت الجسد يتحرك، واستنطقت الإبداعات المخزنة في الجسد الممثل، وجعلت النص في مرحلة ثانية يكمل هذا الجسد ليكتسب مسؤولية وأناقة كانت من الحركة أولا.
1: نعم هو الخطاب الحركي يا سيدة وفاء، مثل ما تفضلتي بذلك، ما هوش مجرد حركة عابرة ولا أداة جسدي، هو لغة قائمة بذاتها، تنبض كما تفضلت بالإيحاءات، بالدلالات، تكشف عن مكونات الشخصية، عن أبعادها النفسية، عن أبعادها الوجدانية، ومن هذه اللغة الصامتة تنبثق الكلمة، لا باعتبارها نقيض للحركة وألا بديل عنها، وإنما بوصفها امتدادا لها ووسيلة لتكثيف المعنى وتوسيع آفاق التعبير، وهذا اللي اشتغلت عليه انت في هذه الورشة. ولكن سؤالي ليك مدام وفاء، وانت المخرجة الحقيقة المميزة في مستوى قدرتك على الأداء الإخراجي، هل يمكن للمسرح انه يمنح للإنسان فرصة للهروب من واقعه، أم أن رسالته الأعمق تكمن في مواجهته وكشف تناقضات هذا الواقع؟
0: مسرح هذا الفن العجوز إن نسميه، إنه نحكيه على 3-4 قبل الميلاد، هذا الصامد، هذا ما قبل ظهور الديانات، هذا رغم تطور التكنولوجيا والسرعة ظل صامدا. يعني الجغرافيا تغيرت، الفضاءات تغيرت، الإنسان تغير، لكن يظل هذا المسرح قائم رغم شيخوخته. هذا الرجل العجوز، هذا الرجل الحكيم أيضا، لأنه ارتبط بالفلسفة، له دور مهم اليوم في في في في استنطاق الإنسان، في هروب به من الـ من من من من الإنسان المستهلك الآني، الآلة، الآن اللي أصبحنا آلة، نحن اليوم نقوم الصباح مشي ونخدمه العشية نروح، فقدنا معنى ومتعة الحياة. هو يعيدنا للمتعة، متعة المشاهدة، يعيدنا لمتعة الفعل، لأنه المسرح متعة أولا، هو مقدم للمعارف، ويحمل معارف يذكرنا بوجودنا. لماذا نحن الإنسان اليوم لنفكر، لنسأل، لنحتار، لنستنبط ونستبطن أفكارا ورؤى نعيش من أجلها؟ يعني المسرح هو ملجأ، هو هو هو هو يحق للإنسان أن يهرب له كمتفرج وكالمسرح للجميع، أن يكون في الورشات، أن يبدع. له الحق إن كان ممثل أو غير ممثل أو عمره ما عمل للمسرح أن يأتي لاكتشاف المسرح من خلال الورشات. على ذلك نقول أعملوا المسرح لكي تظلوا سالمين معافين، لكي لا يصيبنا الجنون، لأنه ما نعيشه الأعوام نعم يعني أنا نذكر نعم يعني الإنسان شعاش من الكورونا الحرب الغزة نشأنا يعني نتفرجوا على حروب الغزة ما نشوفوا على السوشيال ميديا من عنف من الاغتصاب من عنف في الشارع أيضا وفي مدارسنا في شوارعنا العنف في العالم أيضا أصبح السوشيال ميديا ما تسمح لنا أن نفتح ليس على عنف الموجود في بلادنا العنف موجود في العالم نكتشف أننا نستبطن هذا العنف. المسرح هو المكان لإخراج هذا العنف وتبديله أو تعويضه بالفن ليصبح جسدنا مهذب جميل مبدع.
1: هك علاش تتعاظم أهمية المسرح في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية، تتراجع فيه أحيانا بساحات الحوار والتفكير النقدي، يستعيد الركح هنا قيمته باعتباره الفضاء للقاء الإنساني المباشر، وخاصة يعد مجال لإحياء الحس الجمالي وترسيخ ثقافة الاختلاف، تحفيز المتلقي على التفكير على الإبداع بدل الاكتفاء بالاستهلاك السلبي للصورة. المسرح صحيح دوره كبير، دوره عظيم، دور ثقافي تروي بالغ الأهمية من خلال تنمية الذائقة الفنية لدى الأجيال الجديدة، تحرير الخيال، تعزيز روح الإبداع، اكساب الناشئة القدرة على التعبير عن ذواتهم والتفاعل مع قضايا مجتمعهم. هك علاش ما يش رسالة تقتصر على نقل الواقع كما هو، بل تتجاوز هذا إلى مسائلة وكشف ما يختبئ خلف هذه المظاهر.
0: أي نحن لا علاقة لنا بالواقع، هو رحلة خيالية. الخيال الخيال المسرح خيال،
1: وهو اقتراح لإمكانيات جديدة لهذا الواقع ربما، وفهمه وتغييره، والمحاولة للبحث عن آفاق أخرى جديدة للحياة، للكون، للوجود. هذا اللي اشتغلت عليه أنت مدام وفاء، وهذا المؤكد أنه فما تفاعل كبير من الحضور الكريم. أنا حبيت نشكرك على حضورك بيننا اليوم في إذاعة صفاقس، وسعيد بأنه نصافح مخرجة مثقفة عندها رؤية وعندها مشروع، وهذا يحسب لوفاء الطبوبي. دائما نجاحك، دائما حضورك، ودائما المسرح فضاء للإبداع، للتميز، لتقديم مشاريع حياتية وفنية وتجارب مسرحية.
0: شكرك على الدعوة، ونشكر كل القائمين على المهرجان على الدعوة هذه، على استضافة الهاربات، وعلى الورشة اللي خلوني نستمتع برأى المواهب الجميلة اللي موجودة في صفاقس. فما خدمة كبيرة متعوب عليها من أجل جينيراسيون كاملة مبدعة مسرحيا. شكرا لكم الكل. شكرا.
2: بالنسبة للهاربات باش نلقاوها يعني بروشينمون في مشاركة في مهرجانات أخرى وإلا لا؟
0: نحن بعدكم، انتم عندنا تزاير مهرجان بجاية ان شاء الله، بش يكون الانطلاق، بش يكون عرض على ما اظن يوم 20 مشيوا لبجاية، هذا التاريخ الاول اللي عندنا
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: هو في الحقيقة يا نوري حبينا أيضا تحية لكل القائمين على هذا العمل من الممثلين بالأساس، فاطمة بن سعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى النعمان، أميمة البحري، صابرين عمر، وأميمة الحنيني، دون أن ننسى
0: محمد بوزيد.
1: محمد بوزيد.
0: محمد بوزيد هو ابن صفاقس، يعني
1: مرحبا
0: زميلنا أستاذ
1: الكل بالجميع،
0: كل الفريق التقني والعائلة الإنتاجية اللي هو المسرح الوطني بالشراكة مع الأصول الإنتاج. 6 ممثلين وراهم 15 شخص يشتغل على هذا المشروع اللي تحية لهم الكل.
1: تحية كبيرة لكم جميعا ووفاء لك أنت مزيد التألق والنجاح. شكرا لكم. هكا تقريبا نوصل إلى نهاية المنوعة معكم في مع الناس. شكرا طارق, شكرا منعم, شكرا سفيان وفريد. بعد شوية مش تكونوا مع زميلنا وليد الشاهد في عشوية رياضية, إن شاء الله العشوية تكون رائقة للجميع. حاب نسلم على برشا ناس. سي محمد السلام يسلم على مدام كوثر يقول لها دمتي بخير وصحة وسلامة, وأنا نهدي أجمل أغاني الحصة للناس الكل اللي تسمع فيها بصوت الفنان مراد مشي قدم جديد في النغمات والموسيقى, وهذه أحلى نغمات يهديها لنا مراد. لكل مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بالجميع على راديو الشرق, اسمع تحيات النور الشعري.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد المحلل المالي بسام النيفر أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاثة السابقة، لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون. وقال النيفر إن إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة القادمة جاء إثر سنة صعبة على البلاد، خاصة في مستوى تحمل أعباء تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية التي أثرت بشكل لافت على أسعار المحروقات، ما انعكس سلبا على فاتورة دعم المحروقات في بلادنا. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء الدرويش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، أفادت بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. سجلت وحدة الحماية المدنية 581 تدخلا خلال 24 ساعة توزعت بين إطفاء الحرائق والنجدة والإنقاذ على الطرقات، إضافة إلى تدخلات للإسعاف في غير حوادث المرور. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 10 آخرون في حوادث منفصلة تخللتها غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة حسب ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي في خطاب بثه التلفزيون اليوم، أعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثالثة بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

بعد ماضي ساعتين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين الكرام. موعد جديد مع الرياضة والمتابعات الرياضية. الفضاء ينطلق معكم الآن، يتواصل إلى حدود السادسة. تحية لكل مستمعين الكرام. شكرا أمير مش تكون معنا اليوم على أجهزة الكونسوليت والمتابعة لمختلف فقراتنا، مش تكون فيها عديد المتابعات. ضيوفنا إن شاء الله مش تكونوا معنا بعد قليل، مش نحكيه على عودة لملتقى الرابطة حول مقاومة العنف، الحلول وتصريحات شهر نسمعوها بعد قليل. أيضا سيكون معنا رئيس رابطة الهوية المستوى الأول سيد ظفر الأسود، نحكيه على آخر الأخبار، شنو الانتظارات طبعا وقتاش تنطلق والمنافسات بين الكأس والبطولة. المعد البدني هاني الخميري إن شاء الله مش يكون حاضر معنا، مش نحكيه شوية على الإعداد البدني والتحضير لفرقنا التونسية طبعا مع الفترة متاع التوقف هذه اللي كانت يعني مفيدة لعديد الأندية والفرق، كما كانت عندها انعكاسات سلبية لمن لم يحسن التصرف في الفترة ذي. نحكيه على الإرهاق شوية، نجم نقوله عدم وصول بعض الفرق إلى الريتم المنتظر، ذي كلتم اكتشفوه بعد قليل. الآليات طبعا اللي ممكن اعتمادها على مستوى الأعداد البدنية. أيضا مش نحكيه عن نادي صفاقسي وآخر أخبار الهيئة العليا للدعم، شنو الوضعية الحالية بالنسبة للفريق. نحكيه على الديون، الديون القديمة، الديون الجديدة، المنع من الانتداب، كل هذا مش نحكيه عليه طبعا بعد قليل، إضافة إلى متابعتنا لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، شنو صار خاصة على مستوى الجامعة، برشا حركية، ثم ملفات قد تفتح، ومتابعة خاصة من سيد وزير الشباب والرياضة لآخر الأخبار الخاصة بمنتخبنا وإلغاء التربص. نحكي أيضا على إلغاء المباراة الودية، وأيضا عودة على المباراة اللي مشى في بيننا اللي ما فيهاش نقاط وطلع فيها نقاط وفتح تحقيق، تكتشفوا كل التفاصيل هذه بعد قليل. تقعدوا معنا لأن نشتبه معكم أيضا النتائج أول بأول الخاصة بالرابطة الثانية، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، مباراة فقط لحسبنا المجموعة الأولى لقاء بحجلة وسليمان، كل مباراة ينطلق في حدود الساعة الثالثة بالنسبة للرابطة الثانية. إذن ننطلق معكم الآن، نرجع لكم بعد النغمة ذي مع استقبالنا لضيوفنا بالهاتف الشارع، مش يكون حاضر معنا السيد عماد المستي.

0: دقيقة بعد ماضي ساعتين. مرحبا بكم من جديد, نرجع معكم. إذن في الحقيقة مش نحكيه على نادي رياضي صفاقسي وآخر الأخبار والمستجدات, خاصة مش نحكيه على الهيئة العليا للدعم, وكنا قدمنا نهارين التالي طبعا وحكينا على الاجتماع اللي كان صار مؤخرا. في الحقيقة وضعية مالية صعبة شوية نجم نقوله بالنسبة للسياسات, ثم شوية عجز في الميزانية في حدود تقريبا 2 مليارات, والهيئة تتعهد بتخطيط هذا العجز طبعا في انتظار مساهمة الأحباء. أكيد في أكثر من مرة كانوا الأحباء واقفين طبعا في مثل هذه الظروف بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. طبعا سعيد جدا أن يكون معايا الأستاذ عماد المسدي نائب رئيس الهيئة العليا للدعم, نستقبله. سي عماد تحياتي ومرحبا بك.
1: مرحبا متتبعي ذات.
0: شكرا لك سي عماد, ان شاء الله باش نرجعوا بعد قليل طبعا على مخرجات هذا الاجتماع, لكن قبل هذا فقط حبينا نوضحوا اذا كان ثم امكانيه سي عماد. النادي الصفاقسي طبعا مؤخرا انت تاكد لنا انه مطالب بدفع تقريبا مبلغ 500,000 دينار حتى يرفع عقوبه منع من الانتداب سلطت عليه مؤخرا من قبل الاتحاد الدولي الفيفا. نحكي على مستحقات 2 لاعبيه هما ادب بلامين وضحي الصغاري, لو كان تحط مستمعينا في الاطار بالنسبه للمبلغ هذايا والخبر اللي تو ما عندوش برشا من اللي سمعناه.
1: صحيح, نهار الجمعة تلقيت خبر من الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي أن هي أصبحت النادي الصفاقسي أصبح ممنوع من الانتداب بفعل خطية قيمتها 550,000 دينار تقريبا. هذا المبلغ هو ما يعودش للاعبين هذوما, هو العيد يعود للفرق المكونة لبريم دي فورماسيون متاع زوز ملاعبية هذه اللي النادي الصفاقسي في المواسم السابقة أخذهم وما خلصش لبريم دي فورماسيون من ناحية التكوين متاعهم. دونك ثم هو ان سيستيم في الجامعة الدولية لكرة القدم اللي تحدد المبالغ هذه وتسلط الخطايا بطبيعة الحال على الجمعيات اللي ما خلصتش من ناحية التكوين.
0: سلامات, حسب ما عندك من تفاصيل, حسب ما عندك من تفاصيل ومن معلومات, هل يعني العقوبة ذي والمبلغ ذي كان مفاجئ ولا كان ينتظر النادي الصفاقسي؟
1: لا ينتظر فيه النادي الصفاقسي, ما هوش مفاجئ. على بالنا الهيئة المديرة في بالها اللي مش ثم ملفات عالقة على مستوى الجامعة الدولية لكرة القدم وعلى مستوى الجامعة التونسية لكرة القدم. للأسف أنا نقول ثم تقريب خطايا في حدود تقريب 5 مليون دينار, معناتها من هنا لجوان في أي وقت تجم تجي منع من انتداب بشأنها. معناتها ثم إن بارتي ثم جزء منها مازال تحت النظر من طرف اللجان القانونية سواء الجامعة التونسية لكرة القدم أو الفيفا, وثم مبالغ أخرى اللي صدر في شأنها أحكام باتة اللي لابد من خلاصها.
0: ديون قديمة ذي نقول, ديون قديمة.
1: ديون قديمة صحيح, ديون قديمة للهيئة السابقة لنادي الرياضي الصفاقسي مطالب بخلاصها.
0: يعني واضح مبلغ كبير, هو في الحقيقة سي عماد مبلغ كبير.
1: مبلغ كبير, مبلغ كبير. احنا تخيل معناها الاجتماع الفايت نتاع لجنة الدعم اللي انعقد في أواخر شهر ماي تم تخصيص تقريب 2,700 مليار باش تم رفع المنع من الانتداب وتمكن النادي الرياضي الصفاقسي من المشاركة في المسابقة الأفريقية. معناتها وقت نقول لك 2,700,000 دينار هذو ما كانوا لو كان ترماو في الخزينه نتاع النادي الصفاقسي وتطلعت بيه من الهيئه
0: يغيروا برشا حاجات,
1: معناتها كان يكون الميركاتو نتاع السي اس اس خير, كانت تكون الملاعبيه الكل خالصين في اجورهم الى اخره. معناتها كانوا يجموا يخليوا الهيئه المديره تخدم في اريحيه تامه.
0: وفي الحقيقة الجماهير وقت استبشرت خيرا سي عماد, ولو انه كان ثم يعني تلميحا وثم مزالت يعني مزال ثم ملفات اخرى قد تفتح بين الحين والاخر, وهذا ملف وممكن ثم ملفات اخرى كما قال سي عماد يلزم تخطيط طبعا الديون. الساعة بداية نذكروا بالنسبة للجنة العليا للدعم الاجتماع الثاني خلال هذا الموسم يعني قيمته فيه الاوضاع المالية دعم الخزينة بصفة عامة. الجلسة كانت ايجابية ولا لا الساعة سي عماد؟
1: الجلسة كانت إيجابية جدا, خاصة في ظل انغمام العديد من الوجوه الشابة للهيئة العليا للدعم، وهذا استبشرنا به، واللي المجموعة هذه من الشبان اللي وأعضاء جدد انضموا اللجنة العليا للدعم وفعوا الدعم المادي والدعم المعنوي للجمعية، وهذا هو الهدف نتاع اللجنة العليا للدعم،
0: تكبير القاعدة نتاع المدعمين، يعني تولي أكبر،
1: تكبير القاعدة نتاع المدعمين واستقطاب معناته وجوه جديدة وخاصة من رجال أعمال الشبان. وهذا الحمد لله اللي توفقت له اللجنة العليا للدعم.
0: الميزانية التقديرية للموسم الرياضي اللي تعدى اللي مش يجي 26 متى بقى منه طبعا، والعام الجاي تقريبا في حدود 11 ولا شوية مليون دينار، يعني العاج تقريبا في 2.2 مليون دينار تقريبا المبالغ، وانتم نجمتوا في الاجتماع ذي فقط تلمدوا تقريبا مليار ونص تقريبا.
1: صحيح. شو سي وليد، هو الهيئة المديرة بسطت على اللجنة العليا للدعم الميزانية التقديرية نتاع موسم 2026-2027، واللي حسب المعطيات اللي قدمتها الهيئة المديرة ثم عجز بين المداخيل والمصاريف المرتقبة نتاع الجمعية من هنا إلى نهاية شهر جوان 2027 في حدود تقريب 2 مليار ونص مليونين ونص دينار. في الاجتماع الأول متاع اللجنة العليا للدعم تم معتها ما نقولش توفير مع تم
0: وعود كانت
1: أي لا تم الاتفاق معناها على أنه اللجنة العليا للدعم مش توفر 2 مليون ونص
0: دينار،
1: 2 مليار ونص دينار. تم دفع تسبقة منهم، وفي القريب العاجل مش يتم توفير بقية المبلغ الثابت، أنه اللجنة العليا للدعم من هنا لنهاية شهر جوان 2027 مش توفر المبلغ هذا اللي حاليا تو موجود فيه 1.5 مليار معناها متوفرين، البقية مش تأتي على مراحل.
0: طبعا هو في ظل الوضعية ذي سعيمات توفقني الرأي الأكيد أنت والهيئة الكل أنه لابد من أن يكون ثم حلول جذرية نهائية، طبعا مش نسكروا كل الملفات وباش ما تتركمش الديون ما تطوليش فوق بعضها كما تو، يعني حل جذري أذي بمساهمة الأحباء كما قلنا القاعدة متاع المدعمين ولت أكبر والحمد لله، تو ثم شبان شباب قاعد يشارك في العملية هذه، هذي إن شاء الله يتحقق في القريب العاجل، هذي أهم حاجة سعيمات.
1: أهم حاجة ولابد زاد الساعة بالليل نحب نعرج على مسألة هامة وهو مع مساهمة سوسيوس نادي الرياضة الساقسي اللي كما ما يخفاش على الأحباء المهمة متاعها هي ماهيش توفير مع المصاريف اليومية
0: مش من مهام هاي
1: لكن شعورا من المكتب التنفيذي بالوضعية المالية للنادي الرياضي الساقسي تعهدت مشكورة على ذلك باش توفر 250 ألف دينار من هنا لنهاية شهر جوان 2027 للمساهمة في تغطية العجز هذا. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية بالنسبة للخطايا كما قلنا عن تقريب في حدود 6 مليون دينار، دعونا الهيئة المديرة باش تشوف حل للمسألة هذه وتعهدت بذلك، والحاجة الأكيدة أنه ما يزمناش نقعدوا في نفس الوضعية اللي وصلنا لها في الصيف الفارطة معناها لأخر لحظة
0: قضايا المنع مزيت متواصلة
1: أي قضايا المنع والمشاركة في المسابقة الأفريقية مش نشارك ولا ما نشاركوش، دونك لابد من الانتباه على الموضوع هذا على الفور باش نلقاو حل، ما نقعدوش لأخر وقت باش نحلوا المشكلة هذه.
0: يعني قبل الميركاتو القادم ان شاء الله نتفاق لازم يكون جمع المبالغ هذه الكل حتى يتم رفع المنع وينجم يعمل انتدابات في
1: ان شاء الله
0: هاي في الفتره القادمه هاي. في سياق اخر سعيد قبل ما نختم معك، اسكو ثم حديث ولا لا على الاحتفالات؟ ثم الاحتفالات نذكر قريبا مئويه نادي سفيقسي، ثم تحذيرات خاصه للحدث هذايا؟
1: بطبيعة الحال احنا كلفنا شكون مش يعطينا تصور لبرنامج الاحتفال بالمئوية، ومش يقع عرضه على اللجنة العليا للدعم في الاجتماع المقبل، ومش يقع تكوين لجنة للاشراف على المئوية هذه متاع النادي الرياضي الساقسي اللي مش تكون الموسم المقبل ان شاء الله. لابد باش نعطيه قيمه للحدث هذا باش تكون الاحتفالات في مستوى تاريخ النادي الرياضي
0: المئوية مهم جدا
1: المئوية.
0: واضح متر. شكرا لك استاذ عماد المسدي، تحياتنا لك، شكرا على حابه صدرك على كل هذه المعطيات. شكرا لك،
1: شكرا.
0: الى اللقاء.
1: شكرا.
0: الاستاذ عماد المسدي طبعا كان معنا، اعطانا كل التوضيحات الهامه والخاصه بهذا الملف الجديد. نقولوا نادي الصفاقسي مطالب بدفع مبلغ قرابة 550 ألف دينار لرفع عقوبة المنع من الانتداب اللي سلطت عليه من قبل الاتحاد الدولي للفيفا. المبلغ هذا يهم الفرق المكونة لزوز ملاعبية، نحكيه على الضحي الصغاري، نحكيه أيضا على آدم بلامين. باش نرجع لكم بعد قليل، مازلنا مواصلين معكم طبعا اخر الاخبار والمستجدات. نذكروا انه مش نكونوا في المتابعه انطلاقا الماضي ثلاثه لاول باول نتائج الجوله الثانيه للرابطه الثانيه. نذكروا قربه مع قوافل قفصه، جندوبه الرياضيه مع جمعيه اريانا، القلعه مع شبه القيروان، قصور السيف مع اولمبيك مدنين، مستقبل قصرين اولمبيك الكيف، الملعب القيبسي سبورتينغ المكنين، طبعا هلال رديف مع امل بوشمه، وفي المجموعه الاولى عنا مباراه اليوم بين بعث بوحجله ومستقبل سليمان. ماضي ثلاثه ينطلقوا كل المباريات. ضيوفنا مش كنا حاضرين معنا ايضا بعد قليل، ما زلنا مواصلين معكم بين اخبار المنتخب واخبار الانديه.

0: دقيقة بعد ماضي ساعتين. دائما في ركاب الأخبار الخاصة خلال هذا الأسبوع نذكر أنه سيد وزير الشباب والرياضة سيد صادق المرالي كان طلب فتح تحقيق بخصوص مباراة أوغندا وحكاية النقاط واحتسابهم. المقابلة الأولى نذكر من تصفية الكان هذا صار بعد الاجتماع اللي كان بحضور رئيس الجامعة سيد معز الناصري ونائبه سيد حسين جنيح والمسؤول عن منتخب الأكابر معز المستيري. طبعا خلينا نسمع شوية ما اللي قاله سيد معز المستيري. يقول لك أنه الخطأ موجود وعادي جدا أنه نطالبه بفتح تحقيق.
1: الخطأ موجود، هو موضوع مسألة شخص ولا أكثر، هو موضوع مسألة، والموضوع المسألة هذه أكيد أنه مش باش تتعدى من حق العباد كل، من حق التوانسة الكل تطلب تحقيق. أحنا طالبين تحقيق، أحنا في وسطنا طالبين تحقيق، مش تحقيق معناتها بالمعنى السوري اللي كنا نحكيه فيه. رغم فما أنكيت وفما استجوابات خرجت للمعنيين بالأمر، مسألة مش باش تعدى هكاك، برغم اللي معناتها باش يكون واضح مع العباد كل. احنا حتى كي حبينا نلعبوا المقابلة الأولى حبينا نلعبوا من أجل الفوز، باعتباره أنه هذه باش تأثر على الترتيب الافريقي والعالمي للمنتخب، لكن بتاتر معناتها عدم المام ولا مرور معلومة خاطئة للناخب الوطني دونك بتاتر تأثر عليه في بعض الخيارات والاختيارات. موضوع أنكيت وموضوع مسألة ونعرفوه معناتها بيانتو بيانسوير معناتها باش نمكنوا العباد باش تدافع على روح.
0: طبعا نذكر انه عندنا زوج مباريات مهمين تو المنتخب الوطني التونسي ذهاب واياب امام المنتخب الليبي. احنا امام حتميه الانتصار طبعا حتى نحافظوا دائما حتى المباراه الاخيره مش كنا امام بوتسوانا في بوتسوانا نحافظوا دائما على نقاط تخلينا نتاهلوا للكان، يعني وكجاء وقت ولينا نخموا على التاهل مش على انه نمشيوا اكثر ما يمكن في النهائيات الافريقيه. ان شاء الله نحقوا التاهل هذا. على كل حال مش نرجعوا مع تصريحات أيضا سيد معز الناصري لأن المباراة كلها مش تأثر على الترتيب الإفريقي بتاعنا، كان ممكن نحسنوه في اللقاء الودي ترتيبنا وقت ألغينا المباراة أمام منتخب مالي. معز الناصري رئيس الجامعة يحكي عن المباراة اللي كانت أمام أوغندا ونقاط واحتسابه، يقول كان على الكاف إعلامنا قبل ذلك الكل.
2: كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. مناخ نظيف راهو، ما نسمعوش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة ما مشيتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشيتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة قدم التونسية. شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش المقابلة هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي. الاتحاد الافريقي كان عليه ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثة وضعيات تهم ثلاثة بلدان اللي ينظموا الكاس افريقيا، كان على الاتحاد الافريقي اعلام المنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لانه ولو انه قوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا، يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة. باش ندافع على المبدأ لأنه مبدأ صحيح باش ندافع عليه. إن شاء الله شكلنا لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي. هاني قلت راو نظام المسابقة ما في حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الافريقي انه يتخذ او يعلم بانه راهو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعيه، باعتبار واني اول مره تصير ثلاثه بلدان تنظم كاس افريقيا.
0: يناقش طبعا الكلام اللي قاله رئيس الجامعة يناقش باعتبار انه ينجم يقول لك زاد انه القوانين موجودة من قبل دونك زيد انا مش نعلمك نعلمك كان كثما حاجة جديدة او اضافة في بعض النصوص القانونية. على كل في الوضع ذي الكل هل ننتظر انه من هنا لديسمبر لانه في ديسمبر مش يكون موعد مع جوائز خاصة مش تسلمها الكاف مش يكونوا موجودين ولا لا نقاط استفهام عديدة. على كل نذكر اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي قررت انه مش تعمل تنظيم حفل جوائز خاصة في العاصمة النيجيرية لاغوس يوم 7 ديسمبر توزيع جوائز أفضل حارس أفضل لاعب أفضل مدرب وأفضل منتخب ل 2026. حفل جوائز الكاف في آخر 5 سنوات أقيم في المغرب المرة ذي كما قلنا مش يقام في نيجيريا. أين ستتموضع كرة القدم التونسية من كل هذا ومؤخرا خيبة أخرى تخص منتخب أقل من 20 سنة منتخبنا اللي كمل مشاركته في دورة اتحاد شمال أفريقيا في مصر ونذكر وهذه دورة مؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا تعادل أمام المنتخب الليبي بنتيجة هدف لهدف. منتخبنا كان بدأ مشاركته بالتعادل مع الجزائر 1-1 قبل ما يتعادل سلبيا مع المغرب في الجولة الثانية ثم ينهزم أمام المنتخب المصري البلد المنظم 2-1 في الجولة الثالثة. منتخبنا كمل مشاركته بالتعادل كما قلنا 1-1 مع ليبيا وأنهى التصفيات في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد 3 نقاط يغادر سباق التأهل إلى كأس أمم أفريقيا. الأمال تبقى معلقة على الأقل على منتخب أقل من 23 سنة مع أنيس بوجلبان المنتخب الأولمبي اللي يذكره موجود في العاصمة التوغولية لومي وين باش يلعب أمام البنين في إطار إياب الدور الأول من تصفية الكان. المقابلة غدوة الاثنين إن شاء الله انطلاقا من 4 نذكره بعد الفوز ذهابا في أولمبي سوسة 2-0 ثنائية اللاعب عمر بن علي.

0: 44 دقيقة بعد ماضي ساعتين، بعد قليل شان مش نعمله تغطية لملتقى اللي نظمته الرابطة الوطنية لكرة القدم، ملتقى كان خاص بظاهرة العنف في الملاعب، تو تكون تغطية، وخاصة مش نشوفه موقف هاي الأحباء في نادي صفاقس لأنه كانت حاضرة أيضا، نشوفه شنو بالضبط المواضيع اللي تم تداولها وموقف هاي الأحباء في نادي صفاقس وقت حضرة هذا الملتقى. وإحنا نحكيه على نادي صفاقس، نذكره أنه آخر مباراة ودية كان لعبها كانت جمعته مع وحد قبلي في فرعي ملعب طيب المهيري، مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف. نادي صفاقس يدخل المباراة بالتشكيلة التالية: جمعي في حراس المرمى، دربالي، مونديكو، المثلوثي، بن علي، صغير، مبي، العبسي، ترابلسي، الوافي، بالوافي، ولولاندو. في الشوط الثاني المدرب أجرى عدة تغييرات، شارك كل من ديارات خلف وسط المباراة، المهذبي أيضا، موتيبي، وقبولي، حبشية، بنصير، شعبان، يعني خرج في الشوط الثاني كل من لولاندو، دربالي، العبسي، بالوافي، بن علي، ترابلسي، وصغير. تقريبا شارك أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذه المباراة نبيل كوكي حتى يتعرف على جاهزية الفريق قبل المشاركة على الصعيد الإفريقي. وأيضا الدربي نجمعوا بفريق ساقيت الدير على مستوى البطولة، ونحكي على تقدم ساقيت الدير اللي عاد بتعادل في مباراة ودية أيضا أمام النجم الساحلي من سوسة 1-1 بين الفريقين. الهلال السوداني فاز على ملعب التونسي مباراة ودية أيضا 2-1. الاتحاد المنستيري تعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، وترجي جرجيس كان فاز على اتحاد جرجيس هدف مقابل 0. أولمبي البيجي مستقبل مرسى تعادلوا 1-1. فرقنا قاعدة تستعد أيضا للمسابقات الإفريقية، كعلاش قاعدة تقوم بتربصات ومباريات ودية. التحكيم مش نعطيكم فكرة بعد قليل على الحكام اللي وقع تعيينهم لإدارة مباريات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية.
1: على موجة إذاعة صفاقس.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. مدير كبار السن بوزارة المرأة عميد العماري يكشف اليوم عن برمجة أشغال بمواصفات عالية لتهيئة دار المسنين في صفاقس وسوسة وجندوبة، مشيرا إلى أن شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس ستتدعم في القريب العاجل بدار جديدة في ولاية باجة سيتم افتتاحها خلال الشهر الجاري. فرقة المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن عن رفع 7953 مخالفة خلال سبتمبر المنقضي، شملت مختلف القطاعات وتعلقت بشفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والتلاعب بالمواد المدعمة بحسب بلاغ صادر عن الوزارة. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يقترح أن يقوم مشروع قانون المالية 2027 على جملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية وإعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، داعيا إلى إعداد الميزانية وفق سيناريوهين، واحد أساسي وآخر ضاغط خذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو، مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وصول 9 شهداء و18 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. القوات الروسية تستعد لتكثيف ضرباتها ضد المنشآت العسكرية والصناعات الدفاعية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي هدد فيها بتكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة دايمة.

0: ماضي تلافة، مرحبا بكم، نرجعوا لكم من جديد. مش نعملوا قوسين خاصين بالرابطة الثالثة، الرابطة الثالثة لأنه قاعدين ننتظروا طبعا انطلاقة الموسم. حكينا على تحضيرات الأندية، تحضيرات الرابطة للموعد ذي. حبينا ناخذ معنا سي ظفر الأسود معنا مباشرة، رئيس رابطة الهويت واحد. سي ظفر مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. إذا تفكر
0: شكرا على حضورك معنا. طبعا آخر الأخبار الخاصة بالرابطة، مش نبدأ مباراية كأس ولا بطولة لو كنت عطينا فكرة سي ظفر؟
1: والله إن شاء الله يوم 17 أكتوبر مش نبدأ مباراة دور تمهيد الأول لكأس تونس يوم 17 أكتوبر، وإن شاء الله الجولة الأولى بعد أسبوع يوم 24 أكتوبر تنطلق بطولة الرابطة الثالثة مستوى أول إن شاء الله.
0: واضح نظام البطولة مش يكون هو نفسه، ما تغير شيء؟
1: هو نفسه نفس النظام تاع العام اللي فات. حبينا سنية قدمنا مطلب لإدارة فنية باش نغيره في عدد الفرق الصاعدة، لكن الإدارة رفضت المقترح. إن شاء الله الموسم القادم نعود نقدم مقترح في ظروف أحسن من هي.
0: اللي هو فنيا أنت تشوف سي ظفر فنيا أنه ممكن يكون خيره؟
1: والله فنيا يكون خير على خاطر حسابيا ومنطقيا تجيب تلعب في مجموعة في 14 فريق ويصعد فريق واحد، كما شفنا العام اللي فات برشا فرق معناتها عملت مرحله ذهاب طيبه وهربت بالمجموعه كل مليما زيد تنافس. اقترحنا سنين ان يكونوا مش 8-6 معناتها فما الثاني يلعب براش لما زيد التنافس، لما زيد كما روح المنافسه والشفافيه. لكن المقترح جاء متاخر شوي، والله الاداره الفنيه سيد رضا الجدي رفض المقترح لتحضير العام الجاي في مع البداية الموسم.
0: ما هو رفضه مش من ناحية المبدأ، وأنا ما يقول لك الوقت غير كافي، ما عادش نجموش نغيره توا.
1: والله هو ماشي من نفس المبدأ، لكن بطبيعة مصير جدي واخذي مقاليد الإدارة الفنية متأخرة شوي. قدمنا احنا المطلب للمسابقات للسيد معز المستيري الذي أحال على الإدارة الفنية. كما قلت لك سيد رضا جدي قاعد يقرأ في برشا قراءات وتسلم المهام متأخر للأمانة، إجابة بتاع مقرع معتا اللي ناخذ شوي وقت العام الجاي باش نخدموا عليه الإدارة الفنية مقترح إن شاء الله في مزيد العناية برابط الكوات مستوى أول. ويلزم هذا حق للفرق الرابطة الثالثة اللي من 56 جمعية سيبوا يطلعوا أربعة، وإن شاء الله الموسم هذا نعدوه على خير والموسم القادم نعود كرابطة باش نضربوا على المقترح هذا إن شاء الله.
0: سي ظفر مع توليكم رئاسة الرابطة الأكيد أنكم جلستوا مع ممثلي الأندية، عطوكم اقتراحات، عطوكم ملاحظات، أنت شخصيا الأكيد كنت تتابع، نعرفش إذا كان ثم مقترحات وصلتكم للتحسين ولأداء خير بالنسبة للبطولة.
1: والله بدرنا سني كرابطة وأنا كنت سلمت الرابطة عندي كاسكيت أني كنت رئيس جمعية نعرف المشاكل ونعرف الحاجات اللي توجع الرأس الجمعيات هذه. عملنا قبل بشهر استبقنا الأمر، عملنا اجتماع إخباري كان ناجح بحضور نسبة كبيرة من ممثلين الأندية الرابطة الثالثة، تناقشنا في عديد الإشكاليات ولأول مرة معناتها يكون انطلاق الموسم هذا كان بالتشاور وبإجماع كلي، معناتها حددنا مع بعضنا تشاركيا تواريخ البدايات. فما نقاط خلينا معين اعتبار لاحتضان الفرق ان شاء الله نداركوا على خاطر كما قلت خلينا نطرق ومارش الموسم الفارض سنيكة بداية موسم ما عندناش مجال للغلط ان شاء الله. هو القرب من الجمعيات راه يخليك ما تغلط بإذن الله، ونحن على مسافة ان شاء الله من نفس الفرق وبإذن الله
0: من كل الفرق
1: جل في حلة جديدة الرابطة إعلاميين قاعدين نخدموا باش نعملوا موقع ويب باش يكون الريزلت اون لين.
0: هاي ممتاز،
1: ثم حاجات جديدة إن شاء الله.
0: ثم صفحة خاصة بالرابطة الثالثة، أما موقع ويب يكون ديما خير.
1: هو صفحة باش يكون تجديد
0: على الفيسبوك
1: مع الشركة إن شاء الله على الفيسبوك، وبرشا حاجات إن شاء الله ثم يمكن مقابلات للمسلمين على الصفحة هذه.
0: ممتاز
1: ان شاء الله بتشارك معكم انتم كاعلاميين وبالملاحظات اللي صارت المره فاتت ان شاء الله سنين نحاول نخرج الرابطه الثالثه اعلاميا نفوقوها ان شاء الله
0: ان شاء الله. سي ظفر قبلك انت حتى قبل الفتره نتاعك انت ما يلام على الرابطه من عشر، وكانت توضح لنا اكثر انه يقول لك مباراه الكاس تنطلق في بداية الموسم، يعني مثلا كما المرة هذه بصفة متأخرة، البطولة تنطلق مخر شوية مقارنة بالرابطة الأولى والرابطة الثانية، هذا شنو يؤدي؟ يؤدي إلى تتالي المباريات وتولي تلعب المباريات برشا لقاءات تكون في وراء بعضها، يعني نسق يكون ماراثوني وكبير برشا يأثر حتى على اللاعبين.
1: هو للأمانة ما كنت أحكي لك، كنا مبرمجين أعطينا موعد الفرق اللي هي 3 أكتوبر يكون انطلاق البطولة و10 أكتوبر يكون جولة الأولى، لكن ظروف تعرف الفرق والهواء هي ظروف الرابطة المعترفة تشوفوا فيها تعيش برشا سياديات من منع الامتداد من ضعف الموارد المالية.
0: هو حتى 3 أكتوبر مخر شوية ولا ما تلاحظش هذا سيضاف؟
1: لا 3 أكتوبر مع التنظيم الجديد مع نحبوا ناخذ راحة في رمضان سنين إن شاء الله إن شاء الله ما نعملوا حاجة سي وليد إلا بتشارك مع جل الفرق. هم طلبوا أنا مش نوخروا لهم الأسبوع لخاطر ثم لحد الوقت هذا ثم جمعيات مش تعرف اللي ما انطلقت في التمارين في رابطة ثلاثة مستوى أول، هذا هو اللي يخوف كل القدم التونسية. الباية مكتب الرابطة هذا مشكورين الأعضاء 12 اللي يخدموا أنهم قراب ياسر للجمعيات، ونحاولوا مش من 100% لكن 80% يكون قراراتنا تشاركية مع جل الفرق بإذن الله.
0: واضح. نذكر إذن 17 أكتوبر مش يكون الدور التمهيدي لكأس
1: أول لكأس تونس صارت الخرعة وانطلقنا ومنا رزنان في البطولة وإن شاء الله موافقين لجميع الفرق.
0: الجولة الأولى وقتاش إن شاء الله مش تكون الجولة الأولى؟
1: يوم 24-25 أكتوبر
0: 24-25 أكتوبر إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك سي ظافر. شكرا لك. شكرا. تحياتنا ظافر الأسود رئيس رابطة الهوات المستوى الأول، طبعا أعطانا فكرة على انطلاقة مباراة الكأس 17 أكتوبر والجولة الأولى مش تكون 24 و25 أكتوبر.

جسمك de la Médine. 18 دقيقة بعد ماضي ثلاثة، كما قلنا باش نرجعوا على الحكام رسميا. أعلن الحكام اللي مش يديروا مباراة أنديتنا في المسابقات الإفريقية، البداية بكأس الاتحاد الإفريقي. مباراة الذهاب بالنسبة للنادي الصفاقسي مش تكون بتحكيم لحكم فابريسيو سانتوس من الرأس الأخضر، ومباراة الإياب سيديرها الموريتاني عبد العزيز بوه بالنسبة لمباراة نادي الصفاقسي. مباراة بالنسبة للترجي جيس الذهاب سيدير اللقاء حكم من أوغندا هو لوكي كازاليروي، ومباراة الإياب سيديرها حكم من الكوت ديفوار هو قوسي فرانسوا بيرو. وبالنسبة للتشامبيونز ليج، الكونغولي جون بيير نغيني سيدير مباراة الذهاب بين الترجي وسويحلي ليبي. الإياب في رادس سيدير المغربي جلال جيد. والمباراة الثانية في رابطة الأبطال الإفريقية، الموريتاني دحان بيدا حكم لذهاب مازمبي ونادي الإفريقي، مباراة تدور في الكونغو، والحكم المصري أحمد ناجي موسى حكما لمباراة الإياب اللي مش تدور في ملعب المرحوم حمد العقربي بيراتس. طبعا عشان قليل نرجع طبعا على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة هذه والتحذيرات والاستعدادات. 19 دقيقة بعد الساعة الثالثة، جديد طبعا تعينت هذه وصلت معها ديش برشا خاصة بأنديتنا في المسابقات الإفريقية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفش
3: وحكايتنا.

قبل الله صلاة الجميع نرجع لكم في سبيسيال سبور في مواكبة متواصلة ومستمرة للقاءات الخاصة بالجولة الثانية. اليوم يتلعبوا لقاءات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية. إلى حد الآن فقط مستقبل قصرين متقدم على أولمبيك الكيف هدف مقابل صفر، البقية تعادلات بدون أهداف. نذكر في البرنامج النادي القربي اليوم يستضيف قوف القفصة، جندوبة رياضية جمعية أريانا، القلعة الرياضية مع شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف مع أولمبيك مدنين، الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين، هلال الرديف أمال بوشمة. ولحساب المجموعة الأولى مباراة تتلعب اليوم بعث بوحجلة مع مستقبل سليمان، الكل تعادلات بدون أهداف كما قلنا باستثناء مستقبل قصرين المتقدم على أولمبيك الكيف هدف مقابل صفر، هدف حسين المناعي من ضرب جزاء في دقيقة 23 من المباراة. بقية اللقاءات نذكروا البارحة تلعبت لقاءات المجموعة الأولى، ملعب ثمار تعادل السكاك الحديث الصفاقسي مع مستقبل جيبس بدون أهداف، سبورتينغ سبورتينغ بنعروس فاز في عقارب على كوكب عقارب 3-0، مكارم المهدية فاز 2-1 على نادي محيط قرقنة، ثنائية المكارم جت بأقدام وسام الجرب دقيقة 28 وياسين مرابط في دقيقة 60، وهدف المحيط جاء بأقدام عمر بلال في دقيقة 70، ولو أن المكارم كان تقريبا الشوط الثاني كامل لعبوا بعشرة لاعبين بعد إقصاء لاعب جبران لازعر. جمعية مقرين تعادت مع النجم الخلادي 1-1، هلال مساكن 0-0 مع هلال الشابة، واتحاد تطاوين كان فاز على الملعب السويسي هدف مقابل صفر. كما قلنا اليوم تستكمل المباريات بلقاء بعث بوحجلة ومستقبل سليمان لحساب المجموعة الأولى، وحاليا هلال الرديف يسجل الهدف الأول له أمام مال بوشمة 1-0 إذن لهلال الرديف.

0: مديت مونستير مع كيف البنان اللي ديفيزيون احنا وياه نفس الديفيزيون ديفيزيون تروا معنا دونك مباراه تحضيريه بعد 4 أسابيع تحضيرات وعملنا تربص في المحرس في التماريس وطبعا قاعدين شرعنا في المباراة يتم ثاني مباراة مع مباراة تخطيط الدير اللي عملنا معها زوز صفر في ملعب ايميري مباراة تطبيقية كانوا فيها الهدف متاعنا هو التحضير البدني أكثر منه التحضير الفني والحين يعني توا عنا مباراة في مدينة منستير مع فريق مدرجة ثالثة وإن شاء الله قاعدين نقدم الحاجة الأحلى إن شاء الله
1: إن شاء الله قريب يعني تبدأ الأمور الرسمية تحضيرات طبعا
0: أكيد الرسمية أو المباراة مع كأس في 17 أكتوبر
1: عندكم مباراة كأس هاي
0: مع بولبا في السياق
1: واضح هني أنت تحكي على تحضير بدني بالنسبة لفريق الأهلي صفاقسي وتقريبا هذا الشغل الشاغل بالنسبة لكل الأندية التونسية شفنا برشا فرق قاعدة تعاني خاصة في الفترة الأولى ثم جات التريف هذه من عاش كيفاش تعطينا فكرة طبعا على بعض الأندية ثم اللي من تضرر منها يعني قوة في النسق بتاع التمارين ولقينا إصابات في صفوف الفريق كما لقينا ناس تعادت جيدا وحضرت روحها لعودة نشاط البطولة.
0: شوف خويا وليد التحضير البدني هو في مشروع العام انه يكون في فترة ما بين 6 و7 أسابيع لكن الفترة التوقف هذه كما تنجم تكون بالجانب الإيجابي كما تنجم تكون بالجانب السلبي. علاش؟ على خاطر تشوف انت نسقت كما تشوف البطولة المحترفة الأولى ولا البطولة المحترفة الثانية يعني باش يكون ثم نسق تساعدي يعني تعطيه فترة نعرف انه الظروف انه توقف هذايا في تحضيرات المنتخب التونسي هكيك باش يكون لازم يكون ثم توقف الناس باش يكون حسب ديما انا نقول حسب البرنامج اللي باش يقوم به المعدل البدني مع المدرب الاول الفريق لكن خويا وليد ثم فرق يكون انه النسق هذايا يعني فترات في فترات اخرى يكون انه يطلع في النسق يكون النسق تدريجي خاصه في الحمل البدني او في المعسكرات التدريبيه اللي يعملوهم في تونس او يعني او خارج تونس. ثانيا ثم فرق اكيد تضرت يقول لك انا نكون في نسق تساعدي بعد تعطيني انت فتره نتاع 4 أسابيع او 5 أسابيع اكيد باش نكون انا في في في مكان تنجم تقول صعيب يعني انه خاصه المعدل البدني باش يكون يتأقلم مع اللاعبين في الحمل البدني خاصة تعرف اللاعبين اللاعب التونسي أكيد عنده خاصة يعني حالة خاصة أنا ديما نقول لهم اللاعب التونسي بتجربتي في الخليج ولا تجربتي في بعض اللاعبين الأوروبيين في البطولة السعودية بصراحة يعني يختلف
1: شو الفرق؟
0: يختلف ديما اللاعب التونسي عنده
1: عاداته اليومية
0: أكيد أكيد ليجان دي فين تاعو الصميم تاعو بصراحة اللاعب الأوروبي نجم تقول مختلف
1: بعد كان نسأل ونقول شبه النتائج مش كيف وش بين
0: وانت جبت على الإصابات في وليد كما نشوفوها الإصابات عديد الإصابات في البطولة المحترفة الأولى
1: بالله بالمناسبة يعني هاني سامحني على المقاطعة راهو الإطار الطبي في نادي صفاقسي انفى إصابة مونديكو إصابة عضلية لأنه راهو برشا صفحات تحدثت على أنه تضرر من يعني الجهد القوي متاع التدريبات في الفترة هذية وحملوا المسؤولية حتى المعد البدني لكن الإطار الطبي انفاذ قال لك الملاعب يراه فقط عنده كشوفات على العين متاعه ورجع للتمارين ما عنده حتى إصابة عضلية تفضل
0: شوف ما نجموش احنا كمعد بدنيين نشكوا في قيمة المعد البدني اصلا نوجه تحية لأخويا قيس الغطاسي وكما الإطار الفني نادي غازي الصفاقسي ممكن نادي غازي الصفاقسي يبدأ في تحضيرات في 4 أسابيع وتخلف مباريات نجم يكون هذا يراه عنده تأثير سلبي على اللاعبين الله غالب الظروف اللي خلت النادي غازي الصفاقسي يكون متأخر في التحضيرات نتاعو كما قال زيد الإطار الفني للنادي غازي الصفاقسي انه الفريق باش يحضر بعد نجم تقول 3-4 مباريات اخرين خاطر ديما نقول لك التحضيرات راه ماهيش نتاع 4 أسابيع مهما تكون انت القوت المعدل البدني نتاعك راه التحضير البدني اقل شيء ما بين 6-7 أسابيع المباريات اكيد باش يكون فيها الحمل البدني باش يكون فيها طالع ولهذا انه اللاعب يكون اللاعب هذا كسوة تونسي ولا كسوة لاعب افريقي كي يكون معناها يكون معناه ما عندوش فترة التحضير التام.

0: يكون هوني وجود الاصابات. مودي كوز هذا كيف كيف جبت عليه انت الاصابات لانه يكون يعني في حاله طيبه وفي حاله ما عندوش اصابه. اكيد احنا نتمنى له الشفاء ونتمنى له العوده السريعه للميادين.
1: نفس الشيء بالنسبه لعلي معلول ايضا في صحه جيده وما عندوش اصابه يعني تقلق.
0: علي معلول بسم الله ما شاء الله يعني انا تفرجت عليه وتابعته في المنتخب التونسي. علي معلول لاعب انا اسميه لاعب محترف بصراحه، لياقه بدنيه عاليه كيف كيف، حتى تو ذكروا الخيان في المسيون نتاعو في في في لي ماتش في لي ماتش هذوما اللي عدام ما شاء الله عليه، يعني قاعد قاعد يكون في نسق تصاعدي.
1: في بعض الحالات يا هاني، في بعض الحالات وانت الادرى يعني العمر ما عنده حتى علاقه بالحضور البدني والجاهزيه البدنيه.
0: ما عنده عمر، انا قلت لك في البطوله السعوديه اللاعبين المحترفين اللي كانوا معايا اعمارهم في 36 و35 و37 بسم الله ما شاء الله.
1: وانا علي معلول لو نموذج هنا في تونس
0: يعطيك الصحه بسم الله. نشوف انه اللاعبين يعني النسق نتاعهم تصاعدي كيف كيف، عدد المسافات اللي يقطعوها في المباريات ما شاء الله يعني عدد معناه
1: محترم. ماي
0: اكيد شوف اخويا وليد اللي يقول لك راهو ما احنا ما نحملوش مسؤوليه كل شيء المعد البدني او الاطار الطبي، راهو العمل يكون متكامل ما بين المدرب الاول وما بين المعد البدني وما بين الاطار الطبي. راهو الاطار الطبي راهو اهم اهم اهم حاجه في الفريق. مش فاهمين احنا ديما اصابه نحطوها في المعد البدني.
1: هو علاش ثم بعض الجماهير يا هاني، بعض من الجماهير يحملوا وقتاش يحملوا المسؤوليه للاطار المعد البدني، يقول لك ثم كثافه نتاع التمارين خاصه في الفتره نتاع الراحه ذي يعني ينتقل من جهد عادي الى جهد اقوى، ما يراعيش يمكن وضعيه بعض اللاعبين. هذا انت تقول له مش صحيح لانه ثم الدراسه ثم ارقام وثم معطيات وعندنا الحمد لله راهو المعدين البدنيين نتاعنا في تونس راهو على يعني محترمين بشكل كبير باش المستوى نتاعهم نقوا موجودين في اقوى البطولات على المستوى العربي والافريقي.
0: اكيد احنا عندنا برشا معدين بدنيين في البطولات السعوديه وفي البطولات الافريقيه وفي البطولات يعني في الخليج في السعوديه في عمان في
1: البحرين. مش تغيب عليه نقاط كيفك يعني
0: اكيد اكيد زي. بالعكس المعد البدني التونسي راهو عنده مكانه كبيره وعنده يعني بوتنسيال كبير في البطولات الخليجيه وفي البطولات الاوروبيه كما مناف النبي كما وليد شرف الدين كما مهدي مرزوق كما برشا كما صابر الحظي برشا معدين بدنيين ما شاء الله. يعني معد البدني التونسي راهو نقول لك خويا
1: انت بالمثل زاد هادي لان هاني كانت عندك تجارب ايضا في الخليج يعني والحمد لله خليت عديد انطباعات طيبه جدا والحمد لله ان شاء الله ربي يوفقك.
0: كان طيبه في الخليج ولا كيما هوني في تونس. انا عندي ثلاثه صعود يعني مع الفرق مع سكاك حديد الشيخسي مع التقيت الدائري
1: تقدم التقيت الدائري
0: وتو ان شاء الله نحاولوا باش عندنا برنامج صعود ان شاء الله في الاهلي الشيخسي مع المدرب المحترم حاتم محترم اللي نوجه له التحيه ونوجه التحيه لهيئه المديره وجماهير نادي الاهلي الشيخسي وان شاء الله الناس كل تتلف على
1: الفريق هذا ان شاء الله. هاني يعني التوقفات هذه مثلا تاع المنتخب هذا التريفل اللي صارت مثلا تاع 3 أسابيع يعني قبل انطلاقة الموسم انت كمدرب في الرابطة المحترفة الأولى يعني في الرزنامة تاع التحضير تبرمج التوقف هذا يبدا يعني تحطه في الرزنامة نتاعك يعني العمل ثم عمل سبيسيفيك مش يصير
0: اكيد انه العمل راهو شوف راهو في اي في فترة توقف ثم نظام عمل اكيد نظام عمل يكون هذايا مكتمل مع المدرب الاول ومع الاطار الفني باش يكون تدريجي. صعب انك باش تكون دي معناها تكون في نسق ومعناها مسق مثلا توقف ومن بعد تكون في نسق تصاعدي باش يكون نسق تدريجي يعني خاصه انه باش تتفادى الاصابات خاطر الاصابات العضليه ولا الاصابات اللي موجودين في كل انحاء العالم راهو مرتبطين بالنظام التدريبي والنظام البدني العام والخاص.
1: وفتره وزاد فرصه للتدارك تو مثلا ترجي التونسي يقول لك انا عملت تربص جاهزيه البدنيه نتاع اللاعبين ما كانتش في التوب يعني وقت صار التوقف هذايا وعملت تربص في عين دراهم يقول لك الفتره عملت التربص هذايا اللاعبين الكل شفناهم في شكل اخر ثم ميزان نقص ثم جاهزيه بدنيه كبيره برشا يعني فرق لازم تعرف كيفاش تصرف في الفتره هذه.
0: اكيد التربص عنده دور كبير والترجي التونسي فريق كبير وفريق يعرف ما معنى قيمه العمل البدني في الفريق. راهو شوف راهو توا الكره تطورت والعالم تطور راهو توا ولات
1: وامكانيات زاد
0: الفريق
1: امكانيات ولا لا هاني
0: امكانيات
1: يعني انت اكيد انت تنجم تميز بين زوز فرق على مستوى يعني بالروبير نتاع التجهيزات اللي يمتلكها في الاعداد البدني القاعات الرياضيه التجهيزات الكل اذا كان موجوده في فريق ومش موجوده في فريق مش تلقى نفس النتيجه.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة كابتن يعطيك الصحة. مختلف التجهيزات، مختلف القاعة الرياضية، مختلف الانفراستركتور نتاع التلانات، مختلف
1: الليزوتية اللي يستعملوا من المعد البدني
0: اكيد الجيس في فيديو ماكس للتجهيزات نتاع السرعات، التجهيزات نتاع الحمل الهوائي، يعني طول
1: طبعا بصراحه هين ذو ترقام في فريقك الحالي الاهلي
0: سفيرتي. والله انا بصراحه في فريق الحالي انا الحمد لله عندي الماتيريال الكامل البدني خاص بي انا، ليس خاص
1: بي بالمعدل البدني
0: يعني انا موجود الليبولار الجي بي اس البي برو برو، تجهيزات السرعات، تجهيزات الحمل الهوائي، الحمل البدني.
1: لا ثم تجهيزات متطوره اكثر يا هاني اللي حكينا عليها في الفرق الكبرى
0: اللي
1: صعب هيك علاش قلنا لو ثم الفوارق بين فوارق كبيره بين الانديه
0: في الدرجات الاولى وفي الفرق الهبطه الاولى.
1: يعطيك الصحه
0: يا جماعه الساحلي كما الافريقي كما السياسي
1: يلزمها مع اعتمادات ماليه كبيره باش توصل دونك مش تقارن بين اللاعبين. هاني نتمنى لك التوفيق على كل هذه المعطيات اللي اعطيتنا، شكرا لك ونخليك اللي خليتك راني مباشره من الملعب يعني خليك تواصل المباراه بتاعك الوديه وان شاء الله في قادم المواعيد تكون معنا هاني. يعطيك صح
0: يعطيك صحه يا ولي، تحيه ليك
1: شكرا.
0: تحيه للناس الكل وتحيه لراديو الصفاقسي.
1: شكرا لك. شكرا هاني الخميري المعد البدني لفريق الاهلي الصفاقسي. نرجع لكم بعد قليل، موصلين معكم الرحله دائما في سبيسيال سبور.

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواعيد الإخبارية. انتظم اليوم في صفاقس ملتقى حول الحقوق الرقمية والأمن السيبرني بترتيب من جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة، وبحث المشاركون في الملتقى القضايا المرتبطة بالحقوق الرقمية وحماية المجتمع المدني في الفضاء الرقمي لدعم قدرات مكوناته على التعامل الآمن والفاعل مع الفضاء الرقمي. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة والتنمية الصادرات خلال سبتمبر المنقضي حوالي 50,758 زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساسا شفافية المعاملات والترفيع في الأسعار والاحتكار. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب أحسن الجربوعي وأسماء دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم بترتيب بل برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. في العالم، نفذ جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تفجيرا استهدف أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان، فيما قصفت مدفعيته أطراف البلدة والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحارس. أدانت إيران اليوم استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا في ظل توتر العلاقات بين البلدين. استهدفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 7 ناقلات نفط خلال 5 أيام، بينها ناقلتان كويتيتان و3 ناقلات مرتبطة بالإمارات، وفق ما أوردته وكالة فارس الإيرانية للأنباء. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عشرتنا ما تفاش
1: وحياتنا.

9 دقائق بعد الأربعة. نذكر نهاية الأشواط الأولى تقريبا في الرابطة الثانية، الجولة الثانية. نتائج وقتي لحد الآن: بعث بوحجلة، مستقبل سليمان متعدين بدون أهداف في نفس النتيجة، جندوبة الرياضية مع جماعة تريانة، القلعة 0-0 أيضا مع الشبيب القيروان، مستقبل قصرين متقدم 1-0 على أولمبيك الكيف، النادي القربي قوافل القفصة 2-0 للنادي القربي مع زوز ورقات حمراء في كل فريق، ورقة حمراء للنادي القربي ورقة حمراء لقوافل القفصة، قصور السيف متقدم 1-0 على أولمبيك مدنين، هلال رديف 1-0 على أمل بوشمة، والملعب الجيبسي متعادل مع سبورتينغ المكنين بدون أهداف. وحاليا تنطلق المباريات في الشوط الثاني، طبعا ما زلنا في مواكبة لكل التفاصيل الخاصة بهذه المباريات. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، نذكركم بتعيينات مباريات الجولة الخامسة ذهاب اللي مش تدور بين 17 أكتوبر والأحد 11 أكتوبر. نهار السبت في ملعب المرحوم حمد العقربي بيراتس دون حضور الجمهور، الترجي الرياضي مع الأولمبيا البيجي، ملعب 15 أكتوبر ببنزرتي نادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، ملعب طيب المهيري دربي، أول دربي طبعا مش يجمع زوز فرق في الرابطة المحترفة الأولى، نحكي على لقاء تقدم ساقط الدائر هو المستضيف للنادي الرياضي الصفاقسي، كما قلنا الموعد 17 أكتوبر في ملعب 7 مارس ببنجردين، اتحاد بنجردين مع النادي الإفريقي. وتقام بقية المباريات يوم الأحد 11 أكتوبر، ملعب شادي زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، ملعب أولمبي سوسة النجم الساحلي مع نادي حمل أنف، في ملعب المتلوي النجم المتلوي مع ملعب تونسي، وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي مع أمل حمام سوسة. هذوما طبعا مباريات الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى. وحكينا على النجم الساحلي، إذن رسميا اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري أعطى موافقته النهائية أنه يرجع لفريق النجم الساحلي في خطة جديدة، هي خطة مدير رياضي. نذكروا هيئة النجم قدمت عرض رسمي في حقيقة عندها مدة لزيد الجزيري حتى يرجع للفريق في الخطة هذه، وخليت العرض مفتوح، قعدت سنة في الموافقة متاعه إلى أنه رسميا إذا يعطي الموافقة ويعود إلى فريق النجم الساحلي في هذه الخطة. 11 دقيقة بعد الرابعة وصلنا معكم في رحلتنا سبيسيال سبورت. طبعا هلال رديف يضيف الهدف الثاني أمام أمل بوشمة في 48 دقيقة لعب.

0: نحب نوجه تحية كبيرة برشا لزميلنا التقني أمير الجابوسي، قاعد خدمة ما شاء الله عليه، برافو حتى على مستوى الاختيارات النغمية، قاعد يعطينا في بلاي ليست مزيانة برشا، وباش نواصلوا معكم طبعا الرحلة. الآن باش نمشيو إلى الملتقى اللي انتظم مؤخرا، نظمته الرابطة الوطنية لكرة القدم، كان الحديث فيه طبعا على ظاهرة العنف اللي ولات موجودة في الملاعب، ولو انه مش بنسبه كبيره توا مؤخرا، ما حناش نشوفوا كما كنت في حديث في الكواليس مع مختص في الاجتماع سي محمد جويلي، يقول لي ما عادش ظهر العنف الكبيره اللي شفناه السابق، والحمد لله قاعده تنقص شويه ان شاء الله يكون ذا صحيح، لانه في الكواليس قاعدين نشوفوا في اشياء اخرى، واللي نشوفوا حتى في مجموعات تنقسم بين بعضها، وان شاء الله الامر ما يتطورش بشكل كبير برشا، لكن واللي نشوفوا في عنف من نوع اخر هو عنف الالوان الرياضيه نتاع النوادي الاولاد موجوده في مباريات المنتخب للاسف، ولا نشوفوا المنتخب التونسي نلقاو الوان الفرق موجوده في المدارج، واللي نشوفوا فك النعرات الجهويه واللي صار مع ايمن دحمي والسب والشتم اللي يصير في المدارج، هذا نحكيه على جمهور المنتخب او جمهور النوادي، هذا نعتبره من ظفرين نوع من انواع العنف المسلطه على اللاعبين. اذا كان ممكن امير مش نسمع سي معز الناصري رئيس الجامعه يتحدث على هذا اليوم، اليوم التحسيسي حول ظاهره العنف.
1: الفودير اللي اليوم التحسيسي هذا راه ما جاش صدفه، يعني سبقته اجتماعات ولقاءات مع اطارات وزاره الشباب والرياضه ولقاءات مع اطارات وزاره الداخليه، كل حد تقدم بالمقترحات اللي عنده، شفنا الطرق العلميه الجديده، شفنا التجارب المقارنه، اليوم شفتوا المقاربه كانت يعني امنيه، كانت مقاربه علميه، كانت مقاربه من ناحيه علم النفس، من ناحيه لجان الاحباء، النوادي، الصحافه، حابين المكونات المشهد الرياضي كل تساهم في الخروج بحلول، وان شاء الله اليوم هاكم شفتوا يعني ناس تكلمت كل تلقائيه، الجامعه عبرت على تبنيها لاي مشروع او مبادره تلم الانديه، راهو تونس والبلاد هذه خط احمر، راهو كان باش نوصلوا للشيء هذا راهو انتهى، راهو نجم نقبل كل شيء في الحياه هذه الا انه الانسان يتعدى على تونس ولا يحاول يمس من تونس، ان شاء الله تونس ديما القدام، ان شاء الله ديما تونس عالمها مرفوع برجالها، ولو أنه أقلية ديما مش تكون أقلية أمل اللي نأكدوا اللي تونس برجالها وبنساها بحريرها. فما مقترحات صارت اليوم معقولة كما فكرة دخول الجمهور المنافس، يعني الجمهور المش محلي بالبطاقات الانخراط، فما أفكار حلوة، شفنا مسؤولية كبيرة من هيئات الأحباء من الجماهير، بالحق يعني أفكار متاع ناس بالحق عندها الإرادة تحب تصلح وتحب تنبذ وتطوي الصفحة هذية، احنا كما قلت بابنا محلول لكل هذه المقترحات، وإن شاء الله يا ربي يجيبنا في السواق.

0: سيد معز الناصري رئيس الجامعة تحدث على هذا اليوم التحسيسي اللي كانوا حاضرين فيه طبعا بعض المشاركين من عديد الجهات المعنية إضافة إلى لجان الأحباء. احنا معنا سي حمد المانعي رئيس لجنة الأحباء في نادي رأس الفيخ. سي حمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا وليد، مرحبا بكافة مستمعي رأس
0: الفيخ. كنت تسمع سي معز الناصري؟
1: أي
0: أنت كنت من الحضور طبعا، مثلت لجنة الأحباء في النادي الصفاقسي، وحكي على ظاهرة العنف. معلش إذا كان تعطينا شوية إضافات على اليوم هذايا، شنو كان فيه أهم النقاش؟
1: صحيح، نشكر الرابطة الوطنية والجامعة التونسية كرة القدم على اليوم التحسيسي هذايا حول العنف اللي صاير في الملاعب تحت مسمى لا للعنف نعم للتسامح. كنت متواجد كرئيس هيئة الأحباء نادي رأس الفيخ، ومعي سيد محمد الطاري إداري بالنادي.
0: لا للعنف نعم للتسامح. ورئيس الجامعة اشكر لجان الأحباء، قالوا لجان الأحباء كانوا متفاعلين بشكل كبير برشا، وعطوا بعض الحلول وعطوا بعض الإضافات للملتقى هذايا.
1: هاي صحيح، كانت حاضرة بريسك الجمعيات الكل سواء الرابطة الأولى ولا الرابطة الثانية، وتدخلات بريسك متاع الهيئات الأحباء الكل متاع الجمعيات، وعنا ما كيما لازمنا نكونوا مسؤولين من الموقع متاعنا باش نقصوا الظاهرة هذه متاع العنف اللي صايرة في الملاعب، اللي الحقيقة معناتها ما بديت لا بأس معناتها مش كيما قبل، وإن شاء الله زادا كيما احنا مش نغفل الحاجات هذه، إن شاء الله نقاو السلطات والجامعة والرابطة تجاوب مع اللي عادنا طلبات متاعنا معناتها.
0: اللي هي مثلا لو كنت تعطينا فكرة يا حمدي.
1: والله الحقيقة معناتها أنا كنت دخلت ومعناتها وبديت معناتها اللي احنا في الفيقص لعنا مشاكل أمن مع جمهور، ولا جمهور مع أمن، ولا جمهور مع جمهور. فهمت الحاجة هذه؟ الحقيقة الحمد لله ربي عندنا ناس واعية في الفيقص، ناس تعرف اللي همها كان النادي الفيقصي فقط، لا عندنا مشاكل لا عندنا شيء، حتى كان صارت حاجة راهي صارت خارج عن نطاق متاع سواء الأحباء ولا الجروبات ولا جماهير نادي الصفاقسي. والحاجة الثانية ما أنت شكرت الحقيقة سيد الوالي معظم الدول وكافة إطارة أمنية في الصفاقس والسلطة المحلية من حماية وبلدية ومندوبية، خاطر أنا كل أسبوع عندي اجتماعات أمنية معهم في الولاية، ونقاو ديما التسهيلات وكل التجاوب الحقيقة. فهمت هيك اللي خلينا اليوم معناتها ما عندناش مشاكل في الصفاقس. زاد حكيت اللي أنا معناتها مسؤول في نفس الوقت والفيراج، ونعرف الفيراج يحب وما يحبش، وأكثر حاجة راه الفيراج بالرسمي لو يلقى روحه تسهيلات في دخول الملعب، ويلقى روحه نهار الدخلة مسهلة معناتها ما فهمناش برشا ضغط ولا حاجة، كيف كما في الاستاد كما في الرأي القائد البجيبي ما عنده عليش مش يعمل شغب ولا يتعارك. وبالمناسبة نشكر معناتها الأولاد اللي قاعد نسق معهم في الجروبات، اللي الحقيقة راه نقوم بدور كبير برشا، ما تعرف أنت توا صغار في ساعات حتى صغير تقاوى ما يجمش عكم فيه، بالحق فما عباد مسؤولة في الجروبات اللي قاعدة تأثر في الجمهور متاعنا، ما انت كيما نافو جيل ورا جيل، ما انت احنا بريس من 2003 اليوم في 2026 وديما الفيراج موجود والحمد لله.
0: احنا نهنيوك مرة اخرى يا حمدي على يعني فوزك في الانتخابات، يعني وانت تو وليت رئيس لجنة الأحباء، عطيتنا فكرة على احد ابرز الادوار متاعكم انتوما كلجنة، تأثير الجمهور. نعم الجمهور ساعات راه تلقى جل من مراهقين يعني صغار في العمر، ينجم تصير شويه حاله استفزازات في الملعب فتصير شويه مشاكل، هذا دوركم انتم انكم تاثروا الجمهور تقريبا في كل مباراه، عندكم ثم حديث يصير بيناتكم كلجنه ومع الجماهير.
1: والله خلينا نذكر معناتها دور هيئه الاحباء في نكسيختي، فما برشا ما يعرفش شنو هو الدور هيئه الاحباء. الحقيقة احنا طول ثاني النيابة الثانية بعد عامين 2024-2026، كملنا طول في الانتخابات لموسم 2026 حتى 2028، ومش من فراغ هذايا. وبالمناسبة نشكر الأولاد اللي معايا معناتها بالحق ناس هما تخدم الجمعية وجمهورها في، وبالرغم من بلاصة صعيبة صعيبة برشا. وبالنسبة دورنا ديما موجود في ملعب طيب المهيري وقاعة رياضية، وزادنا زادة في مركب النادي لمباراة الشبان، وإن شاء الله نكون عند حسن الثقة اللي عند جمهورنا وناخذوا ديما النادي الافريقي. بالنسبه مش نمشي للطلبات باش من الطلبات اللي كنت حكيت عليها في اليوم التخصيصي هذا، ونشكر معناتها القيادات الامنيه والجامعه والرابطه اللي اخذت وقيدت معناتها طلباتنا، اللي هي مثلا احنا اليوم رانا في فيقس نلعب قدام 7500 في ملعب طيب ميري، ما تعرف احنا ضغط ضغط جماهيري كبير كل ماتش، ما انت 7500 ما يجمش يكون جمهور نادي الشخصي 7500، وانت تعرف حتى كي نلعبوا في رادوس نعبيه ال 25 و 30 الف حتى نهار ربع نعبيه، ما انت تعرف
0: حتى نشوفوا ان شاء الله حتى المشاريع المزمع تنفيذها ما عادش تاخذ برشا وقت ونشوفوها ان شاء الله على ارض الواقع الافكار كل ان شاء الله.
1: كنت تكلمت على المدارج الجنوبيه اللي هي فارغه معناتها علاش لا حتى مدرج 13 14 زوج مدارج هذوما اللي نجموا يزدونا 1500 حتى 2000 متفرج اخر الشخصي. زاد حكيت على ديبلاسمون معناتها برسمي كل ماتش جمهور قاعد ديبلاسي يمشي 300 كيلومتر 400 كيلومتر علاش ما يدخلش، وحكينا فيه الموضوع الناس الكل معناتها من هيئات الحباء الكل خطر احنا اللي صايرين فيهم ضغط، وكنا مع القيادات الامنيه وقلنا لهم نتفاهموا على كوتا معينه، وكل جمعيه هي اللي يكون دوره باش يتنقل جمهورها في ظروف بيئه وما تصيرش مشاكل باش ما يعاودش يتسكر الديبلاسمون. فهمت
0: وش هي كانت ردود الفعل يا حمدي؟
1: والله
0: الإجابات كيف كانت؟ هاي
1: بالحق معناتها قيادات الأمنية معناتها مديرين عامين وناس معناتها اللي شادة البلاد بالحق بقينا كل التجاوب فرحت بينا وسلمت علينا. راه مش كان يوم التخصيص راه بالرسمي حتى في سير المباراة سير المباراة راه قيادات الأمنية الكبيرة والعوين والناس الكرة ونقاو كل الاحترام
0: لأن الكل الناس كل تلوش كان على أنه مباراة الدور في كنافة الروح الرياضية، والناس كل تخرج سلامات ومسير الشغب والجمهور كل يخرج يتفرج وخاسر رابح متعادل، يعني مش مشكلة كبيرة برشا، يعني مش مشكلة. وأنا نذكر الصورة حلوة برشا يعني آخر السيابية جمهور السيابية كي جاء في الصفاقس هنا شفنا العلاقة كبيرة برشا، شفنا حتى نقلنا على المباشر على موجاتنا نقاش صار بين حباني الصفاقسي وبعض الجماهير اللي كانت حاضرة جات من نادي البنزرتي، يعني النتيجة آخر حاجة ممكن يخمم فيها الجمهور إذا كان تصير الفكرة اللي قال عليها السيد رئيس الجامعة، قال ثم إمكانية أنه الجماهير الفرق الضيفة تنجم تدخل راو ثم قاعدين نخموا فيه الموضوع ذا. حمدي تشوف أنه مش صعيبة؟
1: لا صحيح، أنا ديجا ذكرته معناتها ذكرته في اليوم التحديثي قلت لهم راو معناتها احنا في سياقس الامن يجب يأمن لك حتى 60,000 معناتها كلمة حق هذه وصلنا معناتها جبت لهم على ماتش كاس رابطة الأبطال اللي هو الاتحاد المنستيري شبيبة المقبيل اتلعبت في سياقس وما وتعديت في ظروف بيئة سواء داخل الملعب او خارج الملعب وما صارش مشاكل، كما ترجي جرجيس لعب الدور الفارس في سياقس وكيفاش، وزاد بعد جمعتين مش يلعب
0: مش يزيد يلعب
1: وزاد جمهور نادي بنزرتي وجماهير الاخرى الحقيقه الكل مرحبا بها في سياقس، احنا رانا ما عندناش مشاكل وبالعكس ماذا بينا نرجع لك اي ما تقبل وكل شيء راه يطار هذه نتاع العنف في الملاعب لازمها تتنحى. ترى جمعيات كل غارقين ديون وخطايا وكل شيء، ما انت خليه كل شيء كوره والتشجيع والفيراج والمضمون هذيك عندهم دنيتهم في المدارس وعملوهم الكل ما بالحق يزي من المشاغب ويزي من المشاكل بين بعضنا.
0: ان شاء الله نقطه النهايه تكون الشيء ذا واحسن حاجه تقالت في المؤتمر ذين، وثم امكانيه ثم تفكير في انه علاش لا من عشش نجم نشوفه طبعا الفرق الضيفه بجماهيرها حاضره في الملاعب، خلي يرجع كالرونق وكالشارم وكالجو بين الجماهير واذا كان ثم بعض الفئات الصغيره اللي ممكن تشوش على هذا العرس الكروي اللي نشاهدوه كل اسبوع فالامن ريم بالمرصاد، اما الجمهور يقدم الاولويه ليه يكون حاضر طبعا وينشط الاجواء في الملعب. يعطيك صحه يا حمدي، شكرا على حضورك معنا، تحياتنا ليك.
1: شكرا
0: لك حمدي المانع رئيس هيئه احباء النادي الرياضي الصفاقس اللي كان حاضر في هذا الملتقى اللي قلنا احنا ملتقى لا للعنف نعم للتسامح. شكرا لك. بعد قبل مش نرجع طبعا بعد قليل مع ضيوفنا، لكن قبل هذا خليني نذكر بالنتائج الوقتية في الرابطة الثانية، التعادل بدون أهداف بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان 1-0 لجندوبة الرياضية أمام جمعية ريان، 0-0 بين القلعة وشبيبة القيروان، 1-0 لمستقبل القصرين أمام أولمبيك الكيف، 3-0 للنادي القربي أمام قوافل القفصة، 1-0 لقصور السيف أمام أولمبيك مدنين، 2-0 لهلال رديف أمام أمال بوشمة، وتعادل بدون أهداف بين بين الملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين إلى حدود دقيقة 71 تقريبا في جل المباريات. طبعا تحية لكل مستمعين الكرام اللي معنا في المتابعة. أحمد شكرا لك، راضي يعطيه شكرا لطلبة نغم ترابين. أقفوا مع هذا النغم زين برشا ونرجع معكم ديما.

0: حلقة بعد الرابعة مش نرجع مع النتائج الخاصة برياضات القاعات. فوز ثمين في الحقيقة لنادي الصفاقسي في كرة السلة، انتصار عريض أيضا للاتحاد المونستيري. نادي الصفاقسي لعب مباراته مع الملعب النابلي وفاز 65-53. الإفريقي خارج قاعته فاز على شبكة القيروان في قمة اللقاءات 61-57. نجم حلقة الواد فاز على شبيبة المنازه 76-63. انتصار عريض الاتحاد المونستيري امام اتحاد الانصار 80-42. النجم الساحلي فاز على ديلي ريدي بجرومبيلي 74-61. ذو مباريات المبرمجه طبعا يوم امس. مره اخرى ناكدوا على الانتصار الثمين النادي الصفاقسي ليعود الى مصاف النخبه طبعا مع الكبار. نحكيوا على عودته للبرو طبعا. نادي الصفاقسي قاعد يمشي بخطى حثيثة. بالنسبة للسيدات، الجولة الأولى لمرحلة الذهاب، نادي الصفاقسي فاز على شبيبة المنازه 68-43 في قاعة الرايد البجاوي. زميلنا سامي الهندوس كان حاضر في المباراة، ومش نسمعوا زيد الكشو مدرب فتيات نادي الصفاقسي شنو قال بعد هذا الانتصار.
1: أول حاجة الحمد لله على الانتصار، ديما الديكوار في اللونتام تاع السيزون هذايا برشا خلينا نخدموا أريحية أكبر. ديما باهية إن شاء الله نحاول نصلحوا الأغلاط اللي عملناها في اليوم، وإن شاء الله ديما نواصلوا على نفس الانتصار إن شاء الله.
2: أكيد طموح سي سي سي كالعادة التتويج هذا الموسم.
1: أكيد سي سي زين دوبلي عملناه، ودونك سي سي سي تعرف قدرها تلعب كان على التتويج. السنة الأوبجيكتيف بتاعنا أكبر اللي هو التريبلي إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونوصل للأوبجيكتيف بتاعنا إن شاء الله.
0: في كرة اليد نعطيكم نتائج مباريات الجولة الخامسة للبطولة. جمعية الحمامات تنهزم أمام النجم الساحلي 28-23. تعادل بين نادي كرة اليد بجمال ونادي ساقية الزيت. ساقية الزيت يعود بالتعادل إذن 27-27. بعد ما حكينا على أول هزيمة بعد 3 انتصارات، ساقية الزيت فاز على الحمامات، على المنزة، على الاتحاد التميمي، ثم كانت له هزيمة أمام مكير المهدية 32-26. علق عليها رئيس فرع السي محمد القلال، يقول عثرة إن شاء الله نديركوا بعدها الوضع. إذن تعادل بين ساقية الزيت ونادي كرة اليد بجمال. ترجي الرياضي التونسي فاز نتيجة عريضة على نصرة بولبا 43-24. سبورتينغ المكنين 34 فاز على المنزة الرياضي 34-28. 22-20 للإفريقي أمام كيرون المهدية وبعث بن خيار، نتيجة عريضة أيضا فاز على اتحاد منزل تميم 32-17. هذه كانت جولتنا بين أروقة رياضة القاعات كرة اليد وكرة السلة، ومصير معكم مشوارنا إلى حدود السادسة سبيسيال سبور مع آخر النتائج والمستجدات الرياضية.

52 دقيقة بعد الأربعة باش نرجع إلى تصريح صادم في الحقيقة للوكا مودريتش النجم الكرواتي. نذكروا الساعة قبل بالنتائج اللي كانت حاصلة البارح، منتخب إسبانيا فاز على تشيك 3-1. طبعا نحكيه على دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا متصدرة الترتيب بتسعة نقاط. المنتخب الإنجليزي يفوز أمام كرواتيا ويسحق نتيجة عريضة 7-0 للمنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا. إنجلترا ثانية ترتيب 6 نقاط، وكرواتيا تلقى روحها في المركز قبل الأخير فقط ب3 نقاط. نجم الميلان لوكا مودريتش كان عمل تصريح لوسائل الإعلام كرواتية، قال أشعر بالخزي بعد الخسارة المذلة هذه لمنتخب كرواتيا. يقول لم يخفي الحسرة بتاعه طبعا بعد المباراة، يقول من الصعب تفسير مثل هذا الأداء دون التحامات، لا مخالفات ولا شراسة، افتقدنا وحدة الفريق. يقول أنا أمثل منتخب كرواتيا منذ 20 عام، لكنها المرة الأولى اللي أشعر فيها بالعار بعد هذه المباراة. نجم الميلان طبعا والفائز بالكرة الذهبية سابقا يقول يمكن أن نخسر لأنهم أفضل منا حاليا، لكن الهزيمة بهذه الطريقة تدمر سمعة المنتخب الكرواتي اللي اكتسبناها عبر السنوات، هذا ليس مقبول، أشعر بالخجل، لا يمكن اللعب هكذا، أشعر كأننا لعبنا ب4 أو 5 لاعبين ناقصين، كانت ليلة كارثية، لكن لا يمكن إلقاء اللوم على بعضنا البعض أو البحث على مذنبين، بل يجب أن نتحد، لم يسبق أن راودني هذا الشعور بعد مباراة. نذكر كرواتيا مش تواجه يوم الثلاثاء المنتخب الإسباني ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، وبرشا ناس يطالبوا مودريتش يقول لك يزي في البركة، ما عادش نجم يعطي طبعا في العمر هذا، ما عادش نجم يكمل، لكن قاعدين نشوفوا في برشا ملاعبية كبار قاعدين يواجهوا في صعوبات مع منتخباتهم، كما كريستيانو رونالدو مع البرتغال، كما لوكا مودريتش كما قلنا مع المنتخب الكرواتي، قائد الفريق وتاريخه سابق. وطبعا نذكر بالنسبة لمواعيد اليوم، اليونان مع ألمانيا انطلاقا من 8 غير با، بلاد الغال مع الدنمارك، هولندا تواجه صربيا، البرتغال مع النرويج، الكل من 8 غير با. مباراة تنطلق بعد الآن بين كوسوفو ونمسا، أذربيجان مع ليتوانيا، مباراة الدور الآن أو انتهت منذ قليل 1-0 لأذربيجان، والخمسة تنطلق أيضا مباراة مالطا مع أندورا. نرجع لكم بعد قليل، مواصلين معكم، تحية لكل مستمعينا الكرام أو في إذاعة صفاقس دائما في سبيسيال سبورت.

0: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال. مركز الصحة الأساسية بساقية الزيت ينظم غدا يوما تحسيسيا لتقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وذلك في إطار فعالية أكتوبر الوردي. الخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو الفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء استعمال المبيدات الفلاحية واحترام الجرعات الموصى بها وفترة الأمان قبل جني المحاصيل، مؤكدا أن الخطر المرتبط بالمبيدات يكمن في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية يعلن أنه طلق في أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية بنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة من مسيرة على محيط شارع النفق بمدينة غزة، وتنفذ تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية بلبنان. أنباء عن سيطرة القوات المسلحة اليمنية على طريق إمداد حيوي يربط بين مدينتي تعز وعدن، وهروب قيادات سعودية وقيادات المرتزقة من محافظة تعز جنوب غرب اليمن بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في جوان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك انك تتجاوز الاحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعه مسمومه. انا نقول لك انت غلط على طول، راك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
4: من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، يتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل

10 دقائق بعد الخمسة نهيت كل اللقاءات الخاصة بالجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية. البداية بالمجموعة الأولى. المجموعة الأولى في الحقيقة ثم مباراة وحيدة تلعبت اليوم ووفاة منذ قليل بالتعادل 0-0 بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان. الترتيب إذن بعد ما عملنا زوج جولات إلى حد الآن في الرابطة الثانية، مكارو المهدية متصدر الترتيب بستة نقاط زوج انتصارات، ثم نلقاو مستقبل سليمان ونلقاو معه ميجرين وبعث بوحجلة هلال مساكن وسكك الحد الصفاقسي، تجمع لخمسة فرق بأربعة من النقاط. سبورتيغ بن عالوس ثلاثة نقاط صحبة اتحاد تطاوين، ثم النقطة لكل من بني خلاد الملعب السوسي. تقريبا الترتيب ذي نهائي طبعا بعد نهاية كل المباريات. هلال الشابة، مستقبل جابس، كوكب عقارب نقطة لكل فريق، ومحيط قرقنة في المركز الأخير بصفر من النقاط. بالنسبة للمجموعة الثانية، النادي القربي فاز على قوف القفصة 3-0، جندوبة الرياضية 1-0 فوز على جمعية ريانا، شبت القيروان خارج ميدانها تفوز أمام القلعة الرياضية 0-0 بنفس النتيجة. اتحاد قصور السيف فاز أمام أولمبيك مدنين، مستقبل قسرين 1-0 على أولمبيك الكيف، التعادل بدون أهداف بين الملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين، وهلال رديف فاز على أمل بوشمة 3-0. نتائج اليوم تعطينا الترتيب التالي: هلال رديف في المركز الأول بستة من النقاط، نقاو معه مستقبل قسرين وشبت القيروان، كل فريق انتصر في زوز مباريات نتاعو. قصور السيف 4 نقاط، نادي القربي 3 نقاط، صحبة القلعة الرياضية نقاو معهم جندوبة الرياضية وأمال بوشمة 2 نقطة، للملعب الجيبسي جمعية ريانا 1 نقطة، صحبة أولمبيك الكيف، سبورتينغ المكنين 1 نقطة أيضا، وفي المركز الأخير نقاو تجمع لزوز فرق أولمبيك مدنين وقوف القفصة بصفر من النقاط لكل فريق. 12 دقيقة بعد الخامسة موصلين معكم، بعد قليل إن شاء الله باش تكون لنا تغطية لماراثون الخطوات الخضراء، هوني نحكيو على العمل بالتناسق بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة بتنظيم مثل هذه السباقات لغايات نبيلة ونبيلة جداً.

0: 15 دقيقة بعد الخمسة. مرحبا بكم، نرجعوا لكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم طبعا في الجزء الأخير من حصتنا اليوم من سبيسيال سبور، انطلقت معكم من ماضي ساعتين وما زالت متواصلة. طبعا كما أشرت مش نحكيه على حدث رياضي في الحقيقة، سينتظم بالعاصمة الأيام القليلة القادمة. هو من المظاهر أو من الظواهر اللي نشوفوها دائما وقت نحكيه على توأمة أو عمل بالتوازي بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، واللي تكون متجسدة خاصة في السباقات والرياضات الخاصة بالليماراثون طبعا والسباقات الطويلة أو القصيرة. هذه المرة بعنوان خطوات خضراء 18 أكتوبر الموعد باش يكون حاضر طبعا مع هذا الحدث. حابين ناخذ أكثر تفاصيل مع المنظم سي أنيس المبروكي، منظم اللوجستي لهذا الحدث. سي أنيس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي كل صفاق.
0: شكرا لك. كايس يعني سخذينك على بكري المره ذي قبل الموعد المنتظر لهذا الحدث طبعا حتى نقدموه، وحتى تكون فرصه للمغرومين بالسباقات انهم يكونوا حاضرين ويشاركوا، سواء اللي يحب 10 كيلومتر 5 كيلومتر ولا حتى كيلومتر فقط، ينجم يسجل ياخذ السار نتاعه وينطلق في السباق.
1: بالضبط، هو الحقيقة هو تناغم كبير، لكن نقول المركز الوطني انه هو وزارة الأعضاء، راهو نحكيه على عدة وزارات متداخلة في هذا الشأن. نحكيه على وزارة الصحة، وزارة الداخلية، يا أخي الناس اللي كيبش يعملوا بطاقة تعريف يعملوا متبرع، فإنه مصلحة التعريف الوطني في هي بطاقة تعريف هي في
0: الوزارة الداخلية.
1: ثم أيامات أيام مفتوحة للتعريف والتسهيل، معنى كلمة التبرع بالأعضاء تبرع بالحياة،
0: لأنه من المنظمين للحدث هذا نذكروا المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، وزارة الصحة طبعا ووزارة الشباب والرياض، يعني ثم التداخل بيناتهم وتسمى خطوات خضراء.
1: بالضبط، هو عرس رياضي صحي بامتياز، فإنه ثقافة التبرع بالأعضاء، وما فماش ما أحلى من هذا التبرع، لأنه الحقيقة نشوفه في المركز الوطني قاعد يعمل في جهود كبيرة، وخاصة كي نشوفه وليداتنا وبناتنا ونسانا وصغيراتنا اللي موجودين حاليا في المستشفيات، واللي مستحقين على خاطر تعرفوا أنه الناس كي يخلطوا إلى قصور في عضو من الأعضاء، قصور مثل قصور كلوي نهائي حاد، ما ينجمش يعيش، يا إما بالدياليز وإلا لازم يلقى كل معنى واحدة من الكلى اللي ينجم يعود حياته كومبليتمون بها، فإنه هذا من نجم يتصير كان بمعنيها التبرع بالأعضاء. فما ناس الحقيقة إذا كان يتوفيهم الله يرحمهم ينعمهم، خاصة إذا كان الوفاة تكون وفاة دماغية مارانسيفاليك، فإنه العائلات فما عدة عائلات رغم الشوية رغم اللي الإحساس ذاك، فإنه يقول ليه نحب الأعضاء هي ماشية معناها في القبر وماشية تتعفن، نقول علاش ما نعملش تبرع بالأعضاء وتكون ذيك صدقة جارية، وانه تعرف انه فما الفتوى العالمية والفتوى التونسية مع وزارة الشؤون الدينية انه تبرع بالأعضاء معناها حلال 100% ويعطي الحياة استنادا على آية قرآنية كبيرة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من هذا المنطلق نهار 18 أكتوبر هي جارية في الجمهورية التونسية الكل، 24 ولاية يجريوا لمجرد أنه تعميم ثقافة التبرع بالأعضاء.
0: واضح لنا كيفاش هاي، كيفاش تو في 24 ولاية؟
1: ألو في الناس اللي بيش يجيوا شرح ببورقيبة ما عليهم كان يدخلوا ويقيدوا في خطوات الخضراء لفولي فيرت هكا الباج، وفما الليان ديسكريبسيون الصدريات مجانية، ويعطيهم معاهم مريول مجاني، ومن بعد كي يعمل الجرية ياخو الميدالية جميلة جدا ومجانية، كل شيء مجاني. إذا كان يحب يجري في ولايات، فإنه في 24 ولاية موجود يتصلوا بالإدارة الجهوية للصحة ولا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، اللي بش يعملوا نهار 18 جارية صبحية معممة على البلاد الكل، فإنه هو حدث وطني بامتياز، ويقول انا حب نشارك معناه ويمشي غادي يشارك. الحقيقة هذه المشاركة رمزية جدا. نحبوا الناس يمشيوا مثلش ثم الشرطة الفنية والعلمية اللي باش تكون موجودة معهم وتقول لهم راهو المشرع التونسي يقول لك إذا كان باش تبدل بطاقة تعريف فيلزمك تمشي للقبضة إذا كان هي لباس مثل ما نتصور 3000 وإذا كان مكسرة 25 دينار. فإنه المشرع التونسي لا يقول لك إذا كان تحب تبدل بطاقة تعريف متاعك حتى لو كان مكسرة وباش تزيد عليها متبرع فإنه يعطيك مجانية هذه تبديل. واللفت أنك أنت تحط متبرع مش معناها راهو مني متغدوا سيب الأعضاء لي لي لي لي
0: طبعا طبعا
1: النية النية ونشوف على قد واحد نيته راهو ربي يعطيه ونشوف الناس نعرف انه الوجيعة كبيرة لكن لفت انك تحيي انفس معناها راهو قلب وكبد وزوز معناها من الكلاوي راهو يمنعوا لنا 4 من الناس من الموت المحقق وخاصة
0: علاش احنا قلنا السباق هذا راه عنده غايه نبيله ونبيله جدا لان تمشي الى حياه الافراد راه الى انقاذ حياه ناس
1: بالضبط. لكن فما حاجه لازم نقولوا عليها راهو فما بلدان ينجموا يحكيوا راه اعتبر بالاضاء لكن ما ينجموش يعملوه مع لانه مع التقنيه والا وجود اطباء اكفاء ينجموا يعملوا الزرع هذه الاعضاء. نحن في تونس راهو معروفين عالميا في الزرع القلب وزرع الكبد وزرع
0: والحمد لله هاي هذا ديما ديما نشيدوا به الشيء هذا باي هاي سيانيس. نرجعوا للخطوات العمليه بالنسبه للسباق هذايا مش نجريوا 10 كيلومتر 5 كيلومتر وحتى 8 كيلومتر ولا
1: بالضبط 8 كيلومتر هو لك الصغيرات
0: للصغيرات
1: وبالنسبه للناس في شارع بورقيبه باش تلقاو بحثيكم معناها عده الحقيقه شخصيات رياضيه سياسية فنية باش يقولوا راهو نحن مع هذه الثقافة زادة باش تلقاو معهم ناس أنا نسميهم الأبطال واللي شرف كبير لينا أنه نجريوا معهم هم الأبطال النهار ذيك الناس اللي عملوا العملية وزرعوا لهم قلب وإلا زرعوا لهم كبد
0: شكونوا حاضرين طبعا باش يشجعوا
1: ويعملوا الكيلومتر
0: ويجريوا
1: 5 كيلومتر للناس الكل هذه رياضة للجميع والعشرة كيلومتر للناس اللي بشي عن معناه مع مستنسين بشري هذه الكل نحب نقوله راهو عرس رياضي ثقافي صحي بامتياز. إن شاء الله يا ربي التونس الكل يعرفوا أنه هذا المركز الوطني هو بزرع الأعضاء هو مركز تونس الكل ما يهمه كان صحة التونسي كبير وصغير نحب نلتف حوله ونعاونوه معنويا خاصة معنويا ونحب هذه الثقافة التبرع بالأعضاء ما من أجمل التبرع على ذلك من الكلمة اللي تقول تبرع بالأعضاء وتبرع بالحياة.
0: سيانيس هذا يا فونغو إن شاء الله نرجع له الحدث هذا إن شاء الله يقرب شوية نذكره إذن هو سباق مش فقط سباق مش نجري كلنا مع بعضنا من أجل حياة والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء في كيف توليت الجمهورية. شكرا لك سيانيس يعطيك صحة. الموعد نذكره الموعد 18 أكتوبر الموعد مع هذا السباق. شكرا لك يعطيك صحة تحية سيانيس شرفي موعد رياضية قادمة. كان هذا سيانيس المبروكي طبعا منظم السباق اللي مش ينتظم طبعا ان شاء الله نقدموه في باقي وعنا حصة خاصة طبعا بالرياضات الفردية مش نركزوا فيها طبعا على هذا السباق بعد ما اعطيناكم نبذة اولى على الامور التنظيمية متاعه وعلى الغاية متاعه اللي هي نبيلة وبرشة ناس تستحق انها تم توعيتها وتفهم هذا الموضوع متاع اهمية التبرع بالاعضاء. 25 دقيقة بعد 5 نرجع معكم ديما مواصلين في سبيسيال سبورت.

30 دقيقة بعد الخمسة. طبعا مواعيد هامة تنتظر الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية بين 17 و 24 أكتوبر، مواجهات الذهاب والإياب الخاصة بالدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. طبعا باش نذكروا بالمواعيد الخاصة وتعيينات الحكام بالنسبة حكام مقابلات الفرق التونسية. مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر، نحكيه على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري والنادي الرياضي صفاقس. الحكم فابريسيو أندري من الرأس الأخضر. مواجهة الإياب يوم 24 أكتوبر، النادي صفاقس يستقبل أكاديمية أمادو. الحكم الموريتاني عبد العزيز زولد بوه سيدير هذه المباراة. مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر، ترجي جرجيس وريال باماكو المالي. الحكم الأوغندي لوكي رزاق. ومباراة الإياب مش تكون في مالي يوم 24 أكتوبر، ريال باماكو المالي وترجي جرجيس. الحكم الإيفواري كواسي فريدريك طبعا هو اللي سيدير هذه المباراة. ونحكيه على المقابلات الخاصة بكأس الاتحاد الإفريقي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقي أيضا عن زوز ممثلين، نحكيه على الترجي التونسي والنادي الإفريقي. السويحلي الليبي مع الترجي الرياضي الذهاب يوم 18 أكتوبر، حكم المباراة الكونغولي جون بيير نغاني. الإياب يوم 24 أكتوبر، ترجي السويحلي الحكم المغربي جلال جيد سيدير هذه المباراة. يوم 17 أكتوبر، تيبي مازامبي الكونغولي نادي الإفريقي، تحكيم الموريتاني دحام بيدا. ويوم 25 أكتوبر مباراة الإياب، ملعب المرحوم حمد العقربي براس الإفريقي، يستقبل تيبي مازامبي والحكم المصري محمود أحمد ناجي يدير هذه المباراة. مواعيد حاسمة ومواعيد مهمة لأنديتنا التونسية حتى يلقوا رواحهم طبعا في دوري المجموعات في كأس الكونفدرالية ودوري أبطال رابطة الأبطال الإفريقي. إن شاء الله بالتوفيق لهم، نلقاهم الكل إن شاء الله في قادم المسابقة وقادم المواعيد. نرجع لكم، ما زلنا واصلين معكم رحلتنا في سبيسيال سبور. تحياتنا لكل أصدقائنا المستمعين. ندى شكرا لك، أحمد شكرا، تحية لعواطف، نزار، محمد العايد شكرا لك. إن شاء الله أمسية رائقة كما قلت طبعا بين الأخبار التنويعات طبعا والاستضافات والأنغام.

دقيقة بعد الخمسة. طبعا اكرم مشكون وكملنا فضائنا اليوم من سبيسيال سبور. فقط نذكر بمواكبتنا اليوم كانت للرابطة الثانية مباراة خاصة بالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية. طبعا شعطيكم نتائج نهائية أو تذكير بالنتائج. بوحجلة كانت عادت مع سليمان بدون أهداف. اليوم النادي القربي في المجموعة الثانية فاز على قوف القفصة 3-0 1-0 لجندوبة رياضية على جمعية ريان. القلعة نازمة أمام شبيبة القيروان 0-0. اتحاد قصور السيف فاز على أولمبيك مدنين 0-0. مستقبل القصرين 1-0 على أولمبيك الكيف. الملعب الجيبسي اليوم تعادل مع سبورتينغ المكنين بدون أهداف. هيرير دايف فاز على أمل بوشمة 3-0. هذا من النتائج. إن شاء الله تلقوا التصريحات والترتيب وكل شيء في قادم مواعيدنا وأخبارنا الرياضية. شكرا لكل مستمعينا الكرام. أمير الجموسي تحيتنا ليك، كنت مبدعا اليوم على مستوى الإخراج. تحية كل المشرفين اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في مواكبة لسبيسيال سبور. ضيوفنا الكل نورونا بالحضور. مستمعينا الكرام، وليد الشهادي يقول لكم نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية بعد قليل. علي مرزوقي وريم بوسيدة يواصلوا معكم المشوار على موجتنا. إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تعتز فاقس
1: الأخبار.
0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية المسائية ونستهلها بالعناوين. مدير إدارة كبار السن يكشف عن برمجة أشغال تهيئة لعدد من دور المسنين من صفاقس وبمواصفات عالية. رئاسة الحكومة تؤكد تحسين وضعية مدرسي تعليم الكبار. مختص في سلامة الأغذية يدعو إلى ترشيد استعمال المبيدات باعتبارها تهدد صحة الإنسان والبيئة. تونس تسجل سنويا حوالي 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي. ارتفاع مداخيل معظم البنوك التونسية وتفاوت نتائجها المالية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي العالم 9 شهداء بقطاع غزة و18 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. إلى التفاصيل، واحتفالا باليوم العالمي للمربي نظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس تظاهرة المربي والأنشطة الثقافية من أجل تلميذ سوي ومبدع. وتضمنت التظاهرة تكريمات لعدد من إطارات التربية بصفاقس، إضافة إلى تكريم المؤسسات التربوية بالولاية التي توجت مؤخرا بجوائز وطنية للتنشيط الثقافي والبيئية. في شأن جهوي أيضا، كشف مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري في لقاء عبر الإذاعة الوطنية اليوم عن برمجة أشغال تهيئة دار المسنين في صفاقس وسوسة وجندوبة، مع التأكيد على أن تكون بمواصفات عالية. انطلق اليوم في تونس موسم الصيد البري وفقا للرزنامة التي ضبطتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصادرة بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 من سبتمبر 2026. وتكون الانطلاقة بموسم صيد الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق، ويغلق هذا الموسم يوم 6 من ديسمبر القادم، ويكون الصيد خلال أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط. تم بالنسبة للصيد الكبير الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي، فيفتتح الموسم بداية من اليوم وإلى غاية 31 من جانفي 2027 بولايات بنزرت وتونس ومنوبة وأريانا وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية والكاف وسليان وباجة وجندوبة والقيروان والقصرين ومدنين. ويمتد موسم الصيد الكبير إلى 21 من مارس 2027 بولاية توزر وقبلي وقفصة وجابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد. في شأن الفلاحية أيضا، وفي ظل تتالي موجات الحر ببلادنا وتراجع نسبة التساقطات أدى إلى نقص الأعلاف وغلاء أسعارها وفق ما أقر به للأخبار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان، مشددا في الأثناء على ضرورة دعم الزراعات العلفية وتوفير الأعلاف للمربين بأسعار مدروسة حتى لا يؤثر على سعر اللحوم الحمراء.
2: اليوم قطاع الفلاحي يواجه عديد الصعوبات، يعني مش في قطاع تربية الماشية فقط، ولكن كيف نحكيه على تربية الماشية أكيد لأنه عندها ارتباط وثيق بالتساقطات المطرية. ونعرف أنه البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة تعرضت لموجة كبيرة من الحرارة، كذلك نقص الأمطار خلال السنوات الأخيرة، هذا كله انعكس على مردودية المراعي متاعنا اللي هي يعني توفر التغذية للثروة الحيوانية متاعنا. اليوم هذاك علاش أكيد يجب الاشتغال على الزراعات العلفية اللي عندنا فيها نقص، وذاك علاش تم إنشاء ديوان الأعلاف اللي يلزم يلعب الدور الأساسي متاعه، كذلك توفير الأعلاف المدعمة خاصة من شعير والأعلاف يعني الخشنة اللي نحكيه أهميتها ويعني معناها تأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج. وذاك علاش احنا وقتين نقوله اليوم علاش اللحوم الحمراء ارتفعت بالارتفاع هذا، أكيد مرتبط بغلاء الأسعار مدخلات خاصة الأعلاف.
0: وفيما يهم منظومة اللحوم الحمراء، أرجع بن زغدان تواصل ارتفاع سعرها إلى ارتفاع كلفة الانتاج وإلى الصعوبات الهيكلية في المنظومة برمتها.
2: اللي لاحظناه خلال 6-7 سنوات الأخيرة هو المنظومة بتاع اللحوم الحمراء اللي مرتبطة ارتباط وثيق بالمنظومة الحليب. اليوم المنظومة هذه تعيش وضعية صعبة وصعبة جدا، لأنه مادام سعر لتر الحليب ما تفوتش 1300، وكيف نقولوا 1300، وكلفة الانتاج احنا بتاعنا في الضيعة تتجاوز 2000 مليم، فوقع حقيقة التفريط في القطيع متاعنا، وهذا انعكاس كبير على كميات اللحوم الحمراء اللي توفرها المنظومة الحليب. دوكش قعد الضغط شوية على تربية الماشية، وذاك علاش صار خلل ما بين العرض والطلب. اليوم منظومة اللحوم الحمراء غلاء الأسعار، نقص القطيع على مستوى الأبقار، انعكاس مباشر على العرض، وكيف نقولوا العرض نقولوا الأسعار ترتفع بشكل كبير.
0: في علاقة بالقطاع الفلاحي أيضا، دعا المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني الفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء استعمال المبيدات الفلاحية واحترام الجرعات الموصي بها وفترة الأمان قبل جني المحاصيل، وأكد أن التعرض المتكرر للمبيدات خاصة عند تجاوز المستويات حددا يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، من بينها بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الأنجابية وكذلك على البيئة. صحيا، تسجل تونس حوالي 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول عام 2030، وفق ما فاد به اليوم رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي دكتور خالد الرحال. وفي إطار فعاليات أكتوبر الوردي، ينظم غدا مركز الصحة الأساسية بساقيت الزيت من ولاية صفاقس يوما تحسيسيا لتقصي سرطان الثدي، عفى الله الجميع. في باقي أخبارنا الوطنية، تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 120 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، ويتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية ودولية. اقتصاديا، أظهرت نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من سنة 2026 تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين، وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة وفق دراسة أعدتها شركة برايم بارترز هوردينغ. وشملت الدراسة 10 بنوك مدرجة بالبورصة بالاعتماد على بياناتها المالية إلى موفى جوان الماضي، حيث سجل الناتج البنكي الصافي ارتفاعا لدى 9 بنوك من أصل 10 مقابل تراجعه لدى الشركة التونسية للبنك بنسبة 10.5%. في موضوع آخر، أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء دريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أعلنت اليوم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تفجير استهدف أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان، فيما قصفت مدفعيته أطراف البلدة والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحارس. أدانت إيران اليوم استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا في ظل توتر العلاقات بين البلدين. استهدفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 7 ناقلات نفط خلال 5 أيام، بينها ناقلتان كويتيتان و3 ناقلات مرتبطة بالإمارات وفق ما أوردته وكالة فارس الإيرانية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في الرياض وخريص. وبالحديث عن العدوان المستمر على اليمن، أضاف سريع أن السعودية شنت 50 غارة على اليمن خلال 12 ساعة. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكركم حسنا للمتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة
5: عشرتنا ما تفش
3: وحكاياتنا ما تتنسيش
5: على خاطركم.

0: يا مكان القرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة. كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح. أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: الإذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

0: كرات الإذاعة، مرحبا بكم على سلامتكم. شي الأحوال؟ لباس إن شاء الله، لباس لباس. أنت وأنا وريم معانا وأمير جموسي معانا، وكل واحد فينا ديما يحب يتذكر شكون اللي يذكره بالصغر، وشكون اللي يذكره بالشباب متاعه، وحياة قبل، والدار قبل، والعائلة قبل، واللمة قبل، ومن الحوايج اللي كانت يعني تزين الدار وتزين اللمة الإذاعة، وقت اللي تقريبا كانت وحدها في وسائل الاتصال. تطورنا بعد التلفزة تو الوسائط الحديثة، إذاعة صفاقس تبارك الله 65 سنة، أجيال وراء أجيال. اللي بدأ يسمع في الإذاعة يا ريم يا باهية، مرحبا بك.
1: مساء الخير علي، مساء الخير أمير، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. متخربيشة في الذاكرة ولا أروع ولا أحلى.
0: صحيح صحيح
1: صحيح. تحملنا في من خلال الأغنية، من خلال شخصية، من خلال صورة،
0: أي شيء أي شيء،
1: إذاعية، حاجة في الذاكرة نعيش وإحنا منها وإحنا صغار، فما انتي شيء كبير برشا.
0: أقول لك على حاجة، اللي بدأ يسمع الإذاعة هو صغير.
1: قد عمره توا
0: 72-73 سنة.
1: أي.
0: لأنه إذاعتنا 65 سنة، هو بدأ مثلا بوعي على اللي حواليه إذاعة وأصوات، ونقوله عمره 4 سنين ولا 3 سنين 5 سنة، عمره 70 سنة، بمعنى أنه جد. يعني هو سمع الإذاعة، ولده سمع أو بنته سمعت، وحفيدته ولا حفيده يسمع،
1: وتلقاه هو يحببهم في إذاعة صفاقس.
0: ما هو هذه هي الروعة بتاع إذاعة صفاقس.
1: يعني
0: أحيانا نقول ما تتقارنش بإذاعة أخرى، مش على خاطر إذاعتنا خير، لا لا، ولت علامة مميزة
1: بالضبط،
0: مارك ديبوزي في ذكرة الناس، في حياة الناس، في عادات الناس. كما تشوف السور، كما تشوف الزيتونة، كما تشوف ثنية عطية، كما تشوف أي ثنية،
1: حاجة ثابتة في
0: سكرة. حاجة ثابتة في الذاكرة وفي التاريخ وفي الحياة وفي نبذ الحياة اليومي. مثلا اليوم الليلة الأصوات اللي باش تذكرنا بصغرنا وتذكر برشا الناس، شنو هي الأصوات الليلة؟
1: برشا أصوات اليوم يعني برمجنا اليوم من خلال الأنغام،
0: أنغام ومذيعين، يعني
1: أنغام والمذيعين، صفوة، صفية شميل، عليا، محمد الجموسي، مبروك الغرايري، فما برشا ناس يخلطوا ما بين مبروك الغرايري، مبروك التريكي، مبروك الصغيرة اللي حكينا عليه الأسبوع الفارطة، واليوم تاخذوا فكرة على شخصية مبروك الغرايري. أيضا عنا برشا ما نحكي واليوم على أصوات محمد محفوظ، محمد الحبيب السلامي، مختار الحشيشة، برشا أصوات،
0: برشا أصوات مزيان
1: حاضرة،
0: والنوبات حاضرة زادة
1: أكيد النوبات،
0: وأمير الجموسي حاضر.
1: ايه
0: قال لي ما تبداو الا بنوبه، قداش اموري اي تو
1: حتى
0: ل 8 بقدره ربي،
1: مع برشه بربيشات وبرشه ذكرى مزيانه برشه.

0: شو محلى أمير الجاموسي قال لي مبعد الموسيقى على المادة اللي تكلم. وهذا هو الرهان أن الموسيقى حديثة والمواد قديمة شوية يعني. أما هو والله قديمة متجدرة والله. النوبات ديما تقعد حاضرة في ذاكرتنا بعد شوية يعني. برشا أغاني حاضرة في ذاكرتنا وهذا هو الرهان يا أمور يا سمح. المعرض توا تشوفوه اللي لقى صدى على يعني باج الإذاعة. الليلة إهداء من خونا الكاميرامان والمصور الفوتوغرافي اللي كان في وحدة الإنتاج التلفزي سيدي عمر بن قيرات ربي يبارك فيه فنان ملتقط جميل للصور. أغلب الصور اللي هو أهدانا يا ريم أهدانا
1: الصورة.
0: أي فرقة إذاعة صفاقس عام 1986. أما هذيك هي الفرقة الثمانينة الكل مكتملة نشوفوا فيها يعني تبارك الله العازفين الحبيب الترابلسي ونشوف في محمد الهادي ونشوف

0: الصورة الثالثة فيها الأستاذ محمد زهير قاسم، وفيها الصحفي محمد الفرات، وفيها شادلية شاكر من أحلى الأصوات مذيعات الربط في دعت صفاقس وقدمت العديد من البرامج، والفنان محمد إدريس اللي معروف بالحان. شنو تقول للعائلات أنت؟ شنو
1: احنا ديما ندي هذه المجهود لكل المستمعين الاوفياء اللي عندهم حاجات تذكرهم باذاعه صفاقس، ربما صور، تسجيلات، اي حاجه تحيي فينا الذاكره هذه، ذاكره الاذاعه. نجموا
0: عنده حاجه مع الاذاعه، عشرة
1: حتى جواز
0: اخذها سي محفوظ الجمعه اللي فاتت.
1: الجمعه اللي فاتت حكينا على الجواز نتاعو في برنامج
0: في الستينات، في اخر الستينات
1: بالضبط، و3000 الجائزه نتاعو، وفرحان بها برشا. احنا تجمو تبعثونا على الميسنجر نتاع الاذاعه على صفحاتنا الشخصيه، ونضمن لكم حق الصور هذوما وان شاء الله ننشروهم على صفحتنا الرسميه. مع هذا عندي نداء خاص علي، فما شكون من الجالية الليبية الشقيقة جاء المكتب الاستقبال مع زميلي سالم، سي صديق أحمد بريك من ليبيا،
0: بوه خرج وما رجعش،
1: بوه اليوم مازالوا كيوصلوا من شقيقة ليبيا، هم يسكنوا في جرمدا، مع ساعتين خرج بوه
0: ما رجعش
1: وما يرتاحوا. خرج عمره 70 سنة، شيخ هذايا لابس جلابية سودة، عنده استرابات في الذاكرة، عنده الزايمر، دونك يلوجوا عليه من وقت حكاية الساعتين متاع النهار. يقول للتول هذه ساعة ما لقيناش،
0: وما عندناش الساعتين
1: متاع النهار، توا تقريبا 7 متاع الليل، 5 ساعات الرجل خرج على سقيه، التول ما لقاوة. أي واحد يسمع فينا ولا شاف راجل
0: جلبية
1: لبس جلبية سوداء اللون، ما عنده حتى ورقة
0: يعني
1: أما صحيح. أما إذا كان حد يسأله على اسمه يعرف اسمه محمد مفتاح أحمد صديق.
0: محمد مفتاح أحمد صديق
1: رجل عمره 70 سنة،
0: طريق جرمدة،
1: خرج الساعتين على سقيه لبس جلبية سوداء.
0: ربي يطمنهم عليه
1: إن شاء الله، ربي يطمنهم عليه. واللي يشوفه ولا شافه يتواصل على الرقم هذا 52 650 3 أصفار.
0: بالله يعاود
1: 52 650 3 أصفار،
0: وإلا يكلمنا الإذاعة 70 164 60 280.
1: هذا هو إن شاء الله يرجع سيد محمد مفتاح أحمد صديق لعائلته الليلة إن شاء الله، ربي يطمنهم عليه.
0: رجعنا للقديم القديم، وقت اللي كان أستاذ بركلا عليه
1: شكون؟
0: سي محمد محفوظ. أستاذ محمد محفوظ يعني من الناس الأدباء المبدعين، الكتاب المحققين، رجل يعني يبحث في السير، رجل مثقف بشكل عالي. كان ثم برنامج اسمه أعلام وأذواء، جمعوا بسيدي محمد الحبيب السلمي. احنا كل جمعة نتذكره هو انديكاتيف متاع برنامج، يعني لحن مميز متاع برنامج. لعل ثم ناس تذكره.

0: أعلام وأذواء. عجبتك الموسيقى نتاعه؟
1: ذكرتني عبد الوهاب هكا علشان
0: علشان
1: مانيش غيرك.
0: بالله نسمعوها كاملة يا أمير.

0: أحلام وأذوى يرسلها محمد محفوظ.
1: يرسلها محمد محفوظ. اللي خلى النبات ممات، خلوا عائلتهم صحيح وذريتهم الصالحة، ولكن خلوا الذكر الطيب. الجمعة الجاية باش نبثلكم وريم

0: سرار مريم اختارت حصة من البرنامج هذايا، هو كل مرة يشد علم، أما من صفاقس من تونس من المنستير، المهم توانسة، ويحكي عليه بأسلوب مزيان. تعرف الجمعة الجاية عندكم حاجة يا ريم اللي قلتي عليها
1: عليه مش نقص عليك شوية مسالش، وقت اللي احنا نحكيه على شخصيات كيما هكا وبرامج تقعد في الذاكرة، حبيت نشوف مدى وجود الأسماء هذية والبرامج هذية على النت.
0: أي.
1: كتبت أنا علي مؤذوي محمد محفوظ، خرج لي معناها قال لي علي مؤذوي، ربما أنت تبحث على الباحث والمؤرخ التونسي
0: محمد
1: محفوظ اللي تولد عام 1923 وتوفى 1988، أحد أبرز أعلام مدينة صفاقس اللي تخصصوا في كتابة التراجم والسير وتاريخ الأدب والتعريف بالمفكرين. كنت تبحث عن مؤلفاته في مجال الأعلام والتراجم، وعطاني تحقيق كامل على شخصية محمد محفوظ، لكن البرامج الإذاعية تبقى راهي ملك إذاعة صفاقس وملك الأرشيف الإذاعي.
0: الجمعة الجاية باش نسمعوا
1: انتو، ما يعرفش برامجنا وما يعرفش أعلام وأضواء اللي هو أنجو. هذه الشخصية
0: الجمعة الجاية باش يحكي على رجل فلتة، شيخ فلتة تونسي اسمه محمد زيتون في المنستير. هو كل مرة اختار علم من جهة. محمد زيتونة هذايا واهب وربي أنه يحفظ بين السمع،
1: ما شاء الله كفيفة،
0: لا هو ما ذكرش كفيف، اللي يسمع ويحفظ
1: ما شاء الله. فما تبارك الله اللي عنده،
0: نخلوها للجمعة الجاية. توا صوت بالأصوات المزيانة اللي كانت تزين إذاعة صفاقس،
1: قلت لي صبيحة
0: صبيحة الجزائرية، مطربة جزائرية. كي جات لصفاقس تزوجها الراحل أحمد حمزة وأنجب منها، وأغلب أغانيها كلمات وألحان محمد الجاموسي، ما يلحنش وما يكتبش للي جي. فهمت؟ هاو نسمعها في كوكتيل مزيان.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكار.

0: إذا ما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول
1: ليه يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لألي المخدرات، نعم.

0: الإذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا. ذاكرة الإذاعة.
3: هل

0: عينك يرحيها يحسبها عن جود عنب.
1: يا بشرب يا بشرب يا بشرب يا بشرب.
0: أنا هو
1: بشرب
0: زينو زينو جوا
1: بشرب.
0: أنا هو

0: الله ينجيك مقدان.
1: والله حلو.
2: بوشنب معليش هو تسمى بوشنب، هو مبروك لغرايلي شخصيتنا اليوم اللي باش نحكيو عليها، يعني على خاطر هو شنبيته بطبيعتها طويله
1: اي، ويرمز للراجل الشديد شويه
2: والقوي، هو روحه خفيفه وطريفه
1: ماهيش يتم،
2: وحتى من خلال كي تخزر له هكا في الصور كي تشوفوه حتى على الانترنت كي تكتبوا مبروك لغرايلي تحسوا انه هذيك الشخصيه هكا اللي تجمع ما بين الجأش هكا والشهامه وما بين الطرف
1: الروح المرحه،
2: الروح المرحه محلاه بالحق. انا اتفرجت في فيديو،
1: انا سلمت عليه والله والله سلمت عليه في باب ستيك وانا متعدي،
2: هو عون في ستيك كان يخدم في ستيك،
1: وندمت اني انا ما عملتلوش كل وقت انا صغير معناتها ما يعني تعرف قد ما يطول بك العمر قد ما تكتشف برك، ثم ناس يفوتوا قدامك تقول لي ريت عملت
2: يا ريت عملت معاهم
1: والله حوار. والله
2: واخذيت منه
1: وعرفت خوه كان يجي للاذاعه معلم انا نسيت اسمه الحقيقه اللي نذكر انه من حي البحري ثلاثه تحديدا نسيت اسمه، كان يجي للاذاعه للفرقه الموسيقيه من عش عليه ساعتها انا دوب ما بديت ولكن مبروك كان يحبوه الناس،
2: يحبوه برشا لانه كان رائع
1: تعرف اغلب اغاني
2: في مجال الاغنيه
1: كلمات والحان محمد جاموسي
2: هو بدا مع اذاعه صفاقس من بعد ديك في بعد اواخر السبعينات مشى لتونس العاصمه وزاد الانتشار نتاعو
1: مبروك الغريري،
2: مبروك الغريري
1: انا مع البلشبي
2: عام 1973 كان تقدم حفله ممتازه برشا بالمسرح البلدي غنى فيها مع فرقة إذاعة صفاقس، موجود الفيديو متاعو تلقاوه على اليوتيوب وتكتبوا مبروك لغرايري
1: يسلك الوحلينة
2: ما بين الميني والماكسي
1: هذه الغناية اللي تحب انت
2: محليها طريفة طريفة وقديش
1: واللقاع سريع
2: اللقاع سريع محليهم حتى الناس حتى اللي كومنتير كي تقراهم على الفيديو والفرقة الموسيقية متاع صفاقس فيها كورال كبير برشا فيه مبروك التريكي فيهم فتحي الرباعي فيهم أنور السميري محمد الهادي الهادي أحمد الشاد اللي دمق برشا معناها وجوه
1: توفيق زيان تعرف شكون بو زميلتنا اللي كانت في الإذاعة فاطمة زيان
2: أي حسرة هذوما الكل
1: وسيل فقي الاسم نسيته والله نسيته وكعم مريت ورجل محترم
2: صحيح موجودين في
1: وكمال بن سليمة
2: أي
1: ونور دي من عبد الله
2: موجودين في الفيديو
1: لا مش في الفيديو هذاك يعني في كرة الإذاعة
2: لا أنا نحكي لك في الفيديو هذي اللي فيه السهرة هذي عام 1973 وغنى فيها مبروك لغرايلي ما بين الميني والماكسي نحب نقول حاجة فما برشا ناس تخلط ما بين مبروك لغرايلي
1: ومبروك
2: التريكي برشا ناس يقولوا هذا مبروك لغرايلي متاع يطول عمر كميمة يا حنينة ولعب الكرة لا هذيك مبروك التريكي الله يطول في عمره مبروك الصغير وقت اللي كانوا مع بعضهم هو عاصر مبروك الصغير لهنا في إذاعة صفاقس أما كانوا يقولوا له مبروك الكبير اللي هو مبروك الغرايري ومبروك الصغير اللي هو
1: اللي
2: مبروك
1: هو
2: التريكي باش
1: يميزوا
2: كما احنا توعدنا فيصل الطويل فيصل القصير هكا
1: باش تحب تقول الجبسي قصير
2: الجبسي
1: قصير
2: يا جبسي ما تتغشش من وفيصل الجسمي تحيه لزوج زملائنا فيصل هذا على سبيل
1: وجاء فيصل الثالث فيصل المرزوقي اللي جانا
2: فيصل المرزوقي تحيتنا ليه مبروك لغرايلي هو احد رواد الاغنيه الفكاهيه
1: الفكاهيه
2: في الستينات
1: والله حتى في تونس يعني عنده صوت مختلف
2: ماله وهذاك علاش كانت بدايه قلت في إذاعة صفاقس وأطلقوا عليه بوشنب على خاطر شنباته طويل وصاحب ابتسامة عريضة وروح خفيفة برشا هات العالم اسميه عنده زادة من أغانيه اللي عرفت برشا ما بين الميني والماكسي هسليك الوحلين وديما ينقض الظواهر الاجتماعية
1: كل يا دكتور
2: إيش براسي ديما يدور من
1: حلو
2: من الأغام اللي مش نسمعوها توا كما قلت شارك أيضا زادة معلومة مهمة أنه مبروك لغرايلي ما اقتصرش كان على الغناء كان يمثل في مسلسلات رمضان
1: في الإذاعة
2: إذاعة صفاقس طبعا كان يشارك معهم هما يحكيوا لي قبل هنا اللي في الإذاعة يقول لك ما فماش حاجة ما خدمناهاش لو تدخل في الغناء تمشي للتمثيل كانت خليط نحل كلها في كل المجالات يعملوا كان مبروك لغرايلي زاد كيف تعدى على قسم التمثيل وكان يمثل في مسلسلات رمضانية
1: ما كانش كان هو رو في الساحة مطرب فكاهي وفنان فكاهي
2: طبعا
1: قبله هو الجيل اللي قبله بشويه
2: سبيلي.
1: لا نحكي على صفاقس كان مطرب معروف تو نعديله اغانيه أنا رجل قد
2: أي الثنيني
1: صدق بو علي النوف يسموه
2: أي.
1: وعنده من مرتي وأمي مليت وأنا رجل قد تعرف شكون كتبها؟ عمصف تركي
2: الله يرحمه.
1: شفت كيف هيش هذاك علاش نعرفها من تو يجي نهار ونحكيوا عليه الصدق بو علي
2: احكينا عليه هكا على سبيل المثال. تو شنو باش نسمعوا من
1: كوكتيل بين سلك الوحدين
2: وقول لي يا دكتور
1: من حفلة

0: صلاك الواحلين ها صلاك الواحلين ها صلاك الواحلين ابعث لي قصم المسكينة
1: ها صلاك الواحلين ها صلاك الواحلين ها صلاك الواحلين ابعث له قصم المسكين
0: واصحاب العلم احنا هما موش اللي يقروا في روما ودونا بصلا

0: كنا في ايام البركه نداوي وبعود الشركه، واذا واحد يبرك بركه يقوم بقص عبازينا.
1: هسلك الواحلين هسلك الواحلين هسلك الواحلين ابعث له قسم المسكين.
0: وفاتني يا والقنعه ما منها هرب ولا منعه، وفسدت علينا الصنعه من يوم كثروا الدجالين.
1: هسلك الواحلين هسلك الواحلين هسلك الواحلين ابعث له قسم المسكين.
0: قصدت واصبحنا بطاله، دارت وتقلبت الحاله، ولحقت علينا الدجاله وجابوا البينيسي لينا.
1: هسلك الواحلين هسلك الواحلين هسلك الواحلين ابعث له قسم المسكين.
0: هامو لنعمل مقصوده، جبهولي من غير نقوده، نزل علي حتى بروده ويجيني يجري في

0: أشبه راسي دي ما يدور، قلي قلي يا دكتور، أشبه راسي دي ما يدور، نحس الدنيا موجة تقلب وأنا فيها كل بابور، يا يا يا دكتور.
1: لا تخاف ولا تكون مروع. والليلة شرب زيت الخروع،
0: هذا دواء تقول لعلي هرهجة من نوراني بقيت ملعوط، هذا دواء تقول لعلي هرهجة من نوراني بقيت ملعوط، كيف شربت وخذتني رجع اللي شافني قل مخبوط، كنت نبعبع كيف النعجة قلت نشكر كيف الثور.

0: خلينا من هذا الكل.
1: اي
0: وشرب نصيف
1: ها
0: كيس خل
1: فدوى هذا عيد ما نجرب حتى فيه دليل حار فدوى هذا عيد ما نجرب حتى فيه دليل حار من اول جرعة اللي نشرب في كرشيط خل مسمار راسي كان عليا يضرب.

0: إذا تحب تنهارك تبرى كل حم بشوية خضرة.
1: إيش تقول لي الحم وخضرة إذا نحب نهاري نبرة؟ إيش تقول لي الحم وخضرة إذا نحب نهاري نبرة؟ راني كليت 12 بقرة وبلعتي البطاطا جدور، لحم ولا كيف الدبرة؟ تقولش علي خرجت من فور.
0: بهذا الكل
1: اي
0: جرب كل شوية بصل
1: في كل وجبات اللي تصير من كثرة ما كليت بصل، في كل وجبات اللي تصير من كثرة ما كليت بصل، اللي كله صباح خير من ريحة فمي شفل، وليت من بعد التقدير من كل صحابي مهجور.
0: ملا جرب كل شوية
1: اي
0: ولو مغيفة ملوخية.
1: الملوخية فيها جنوني هي دايا وهمي هي، الملوخية فيها جنوني هي دايا وهمي هي، منها بيجب جد عيوني ووضني صفحة مرخية، بديت نضعف حتى حسبوني ريشة طاحت من عصفور. ما زال شي عندك دواء؟
0: كيف من كل نصيحة تشفل؟ ملا قل لي ايش مستعمل؟
1: ملا كيف ما عرفتش دايا انا واللي تراضي بيه؟ ملا كيف ما عرفتش دايا انا واللي تراضي بيه؟ نعمل الموسيقى دوايا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوه كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

0: السبعة ونص على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤاسة. نواصل معكم من المشوار منوعة ذاكرة الإذاعة ما بين الأمس واليوم. والإذاعة أكيد تحرص على نقل فعاليات مجمل التظاهرات الثقافية. ذلك علاش مش نكون توا مباشرة مع زميلتي عبير شقرون اللي باش تعطينا ريكاب للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن اللي انطلق منذ يوم أمس ويتواصل حتى 7 أكتوبر 2026 بمدينتي نابل والحمامات. معنا عبير مباشرة على موجة إذاعة صفاقس. عبير أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك كريم. تحية لك, تحية لكل مجتمعاتنا ومجتمعين. العاش الصوت هكا يوصلك خمسة على خمسة.
0: خمسة على خمسة خارق العادة,
1: لخاطر ما نحبش نشوش بالطبيعة على الفرجة نتاع الأفلام. توا نجمو نقولوا السيسيون الثانية نتاع الأفلام, أفلام ستة ونصف. توا السيسيون نتاع ستة ونصف تفرجنا بكري في مجموعة من الأفلام, منهم فيلم من فلسطين, فيلم آخر من مصر, من الجزائر ومن الأردن. توا السيسيون الثانية فيها مجموعة من الأفلام الحقيقة اللي تهتم بالأرض, كيف كيف تهتم بقضايا تهم النساء. ونذكروا أنه مهرجان بعيونهن هو مش فقط مهرجان يعنى بالقضايا اللي تهم المرأة أو السينما النسوية, لكن الأفلام اللي يصنعها نساء تجم تكون تحت على المرأة, تجم تحكي على أي موضوع بطبيعهم الإنسان. لكن فما ندوة هامة جدا حول السينما والذكاء الاصطناعي, هذا النجم يقوله الأداة الخارقة اللي دخلت السينما اللي خلى بعض المهرجانات تحضر حتى الأفلام المصنوعة كليا بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الكتابة, تأثيره على نجم نقوله السينما, سواء في الصناعة سواء في صياغة الأفكار. دونك هذا كله ترحنيه كيف كيف الذكاء الاصطناعي ونعرفه اللي هو يعني وراها خوارزميات. الخوارزميات هذية وراها ناس بالطبيعة هما اللي يصنعوها ويطوروها. هذوما الناس اللي يطوروا الخوارزميات والذكاء الاصطناعي موجودين غالبا في العالم المتقدم اللي عندهم إمكانيات. وبالطبيعة هوني نحكي على رواية رسمية أو رواية مهيمنة تنجم تكون في العالم المتقدم, دونك العالم الجنوب والعالم الدول نجم نقولوا دول العالم الثالث وين باش تلقى روحها ضمن هذه الآلة الكبيرة. كيف كيف الذكاء الاصطناعي كيما ينجم في مشاكل فيه زاد فوائد كبيرة برشا وسهل للمحيط سهل نجمو نستغلوه بالطبيعة في تطوير صناعة السينما وعدة صناعات أخرى. دونك هذه المواضيع اللي تم نقاشها في الندوة, حوارات إبداعية بالطبيعة. غدوة الحوارات الإبداعية ما زالت متواصلة مع المخرج المصري يسري نصر الله, وكيف كيف تدعم مع المخرجة اللبنانية هيني اللي جينا بالطبيعة من لبنان وعندها عدد كبير من الأفلام الهامة جدا, منهم فيلم ساعة التحرير لقت اللي نجم نقوله هيني هي من أول المخرجات العربية اللي رجح فيلمها المهرجان كان بتبيع. هي حاضرة قاعدة تتفرج بالأفلام إن شاء الله غدوة نعمل حوارات معها كيف كيف يسري نسرلا. نحب نقول إن الفتاة حلبي راح كان مميز ومميز جدا في قاعة ثقافيات حوار وثقافيات بالحمامات. هذه الفضاء اللي تم إغلاقه لمدة 30 سنين, دونك هو تم افتتاحه في الصيف لكن عاد للعمل وسنة, والبارح يحتفل بالسنوية متاعه. دونك فتا فرحوا بيه برشا أهل الحمامات. بالنسبة للعروض اللي قاعدة نتفرج فيها أنا توا موجودين في الفضاء الثقافي دار جيدين بتبيعة ومصحوبة بنقاشات تتأمنها الجمعة التونسية نوادي سينما دونك مع صديقنا عبد السلام اللي هو أحد أهم نجم نقولوا ناشطين في نوادي السينما في قفصة وفي تونس. كيف كيف كان في المكتب التنفيذي نحب نوجه تحية كبيرة برشا للمهرجان زيدا اللي ديما شعاراته هامة جدا. نختار شعار أغنية نعرفوها احنا ونحبوها الفيروز ونعديها ديما في ذات الشخص اللي هي إيه في
0: أمل
1: هي. الحرية والأمل هم قديمي توا في الليفتة نجم نقوله من أهم الفقرات إلى جانب بالطبيعة الحوارات الإبداعية كل نهار هو فقرة النقاش مع سينمائيات شبيت ومع مخرجين. اليوم حضرة معانا زيدا الفنانة معناتها سلمى بكار عطتنا ربما زاد رؤيتها حول الذكاء الاصطناعي استعملته هي، لكن في الاخر قالت انا نفضل اني نكتب وحدي التفاصيل، معناتها فما تفاصيل تعيشها وتعتبر اي فيلم وليد من اولادها كيف كيف. زاد في الشو اليوم في الحوارات الابداعيه اعطانا تجربته المخرج ابراهيم الطايف مخرج تونسي بالطبيعه اللي قاعدي حاضر زاد في الفيلم ان شاء الله وقت يبدا في التصوير وكل اللي ياخذوها معنا على موجود
0: ان شاء الله.
1: كيف زاد معناتها صديقتنا زاد مخرجة مغربية عطاتنا فكرة ربما على تجربتها الحقيقة مع المخرجين وصناع السينما اللي هذا عنده رؤية وعنده استعمالات وربما آراء مختلفة حول الذكاء الاصطناعي، لكن في الملخص لو الذكاء الاصطناعي ما نجموش ندخلوا منه
0: نعم.
1: فقط نجموا نستغلوه.
0: يعطيك الصحة عبير، والله زيدنا العالم ياخر توا احنا في ذكرة الإذاعة والبرامج القديمة، احنا في الحديث توا في هذا المهرجان بعيونهن دورة سابعة متميزة، وانتي تبارك الله عليك معناها حتى كنت معناها حاضرة في الدورة السابقة، ونتفكر كيما توا احكينا عليها في مساء الخير تونس مع بعضنا نشوف ليمات تجري فما جديد الدورة هذه على الدورة الفايتة.
1: أكيد فما ليلة جديد، فما صانعات سينما يجيونا المغاربية من اليمن، وإحنا نفرحوا برشا إنه صانعات يجيونا من السودان واليمن، نعرف الظروف الصعيبة اللي يعيشوهم الزوج بلدان هذوما، كيف سوريا حاضرة كيما عم ناول، مصر حاضرة بعدد من الأفلام، كيف كيف بدا لبنان، الفيلم توني قاعد يتعرض، أنا الحقيقة تفرجت فيه في أي منتج المسرحية، حقيقة الأرض The Weavers of the Earth اللي هو يحكي عن الإنسان وعودتهم للأرض. وعلاقة الأرض بالذاكرة بالطبيعة وبالأصول، ونحكي مع تفاصيل تحت فلسطين كانت حاضرة من خلال فيلم تيلرز أو وات باترن تيل، بتحكي على التدريس وعلاقة التدريس الفلسطيني بالطبيعة وبرد فلسطين بالهوية وحفظ الذاكرة الفلسطينية، ونجمه من خلال التدريس بالطبيعة المخرجة حابه تقول اللي من خلال التدريس ومن خلال هذا التراث معناتها نجم نقولوا كل شيء على فلسطين، حكاية فلسطين نزيد حتى كلمة.
0: نعم شكرا لك عبير على الجولة هذه اللي خليتنا فيها في العالم هذا المهرجان، مهرجان بعيونهن موفقة إن شاء الله عبير في مغامرة جديدة في تخطيطك لهذه المهرجانات وعودة إن شاء الله، وأكيد فما لقاءات أخرى مع مجموعة من الزملاء في مختلف البرامج لتغطيه هذا الحدث. شكرا لك عبير.
1: شكرا.
0: احنا باش نمشيو توا نسمعوا النغمة هذه، عروستنا تشبه القمر للفنانة القديرة عليا واللي هي ألف الأغنية هذه الراحل مختار الحشيشة، وبعدها باش نسمعوا ذاكرة وحنين بصوت أحمد الحشطيب يحكي على مختار الحشيشة.

0: ذاكرة وحنين.
1: المختار لحشيشة
2: على هواك، برنامج ترفيهي يعده المختار لحشيشة.
3: جاي طبها منوعة إذاعية، إعداد حامد الهنتاتي وإخراج أبو رضا.
1: تحلقت أجيال حول برامجه وأفلامه ومسرحياته ومسلسلاته. هو المسرحي والشاعر والإذاعي المختار لحشيشة. ولد في صفاقس في 10 أوت من سنة 1920. زاول تعليمه إلى أن تحصل على شهادة الكفاءة البيداغوجية، ثم امتهن عدة مهن حرة مثل صناعة المصوغ والطباعة، ومن ثم التحق بالإذاعة التي عمل بها من سنة 1955 إلى أن توفي في 17 سبتمبر من سنة 1983 بدون انقطاع. كان استثنائيا في قدراته، إذ قضى أكثر من 27 سنة بين أحضان دار الإذاعة، واتسمت برامج المختار لحشيشة بالواقعية الاجتماعية وبالحداثة، ولعله كان يجد لذة في خدمة المستمع بأنماط لغوية متعددة يفهمها المتلقي. أشرف على تسيير مصلحة المنوعات التي كانت تسجل ما يزيد عن 70 برنامجا أسبوعيا. كان المختار حشيشة يبحث فيها عموما عن الجديد، فهو الذي يفتح أبواب الإذاعة ويغلقها. كان من البديهي أن يتطور إنتاج المختار حشيشة مع تطور المجتمع التونسي، فأصبح هذا الإنتاج يشكل ظاهرة عجيبة، إذ تجاوز عدد برامجه عدد أيام الأسبوع، وأهمها قفلة سير، وهو ملتقى متجدد لكل شعراء تونس.

حوار العديد من الأفلام التونسية، ومثل في فيلم الفجر والفلاقة لعمار الخليفية وفردة ولقت أختها لعلي منصور، كما شارك بالكتابة والتمثيل في العديد من الإنتاجات التلفزية، وأهمها سلسلة محكمة وبعد للمخرج المرحوم الهادي بسباس، وكان له دور البطولة في مسرحية الطرش حكمة إلى جانب الممثلة القديرة المرحومة دلندا عبدو. كما كتب أكثر من 200 أغنية لجل المطربين والمطربات أمثال يوسف التميمي ونعمة وعليا.

المختار حشيشة هو من مؤسسي إذاعة صفاقس مع المرحوم عبد العزيز عشيش، وقد كان ديدنه الأول هو إسعاد ضميره المتدفق وخلق حركية جديدة في الإنتاج الإذاعي، وبالتالي صح القول بأنه مفرد في صيغة الجمع.

0: إذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

0: ذاكرة الإذاعة ذي اللي يقول ذاكرة الإذاعة مصف الوكيل اللي ربي يبارك فيه إن شاء الله. ربي خلي سعيد، ربي فضله يا خلي سعيد، ربي فضلك. المهم احنا اليوم سمعنا الكاتب والأديب والمختص في التراجم محمد محفوظ، سمعنا محمد الحبيب السلامي، سمعنا مبروك الغريري، سمعنا صبيحة، سمعنا أصوات عديدة، أحمد حمزة، سمعنا مختار حشيشة، هذه هي الأصوات اللي تربينا عليها. ريم اجتهدت كثيرا، ربي يبارك فيها. إن شاء الله يجي الوقت الطيب ونتلقاه. اللي عنده علاقة مع الإذاعة، عنده رحلة مع الإذاعة، عنده ذكرى مع الإذاعة، عم الصادق في الحصة الأولى سي صادق ساسي ربي يشفيه وربي يخليه، يتذكر الإذاعة وقت اللي تبثت ديسمبر 61 يا ريم. أي مال وتحدثت معه. باش نختموها بعد شوي نقول لكم راه ثم المحفل مع محمد دباش وسالم الدلنسي ربي يبارك فيهم إن شاء الله، الأديب الدلنسي المعروف السمح اللي يحبوه الناس اللي للحصة. وتعرف أنه محمد دباش وسالم سالم الدلنسي يعني يجتهدوا كثير وعندهم جمهور برش، شفت كيفاش جمهور كبير برشا. حبي نختموها باللي هما امتداد، عندنا حسن عمر وعندنا دلي بن طاهر وعندنا أحمد الرباعي وعندنا العديد من
1: الشريف
0: وبرش اللي نعتبروهم احنا خرجوا من صفاقس وتعدوا على إذاعة صفاقس. حبينا من الجمعة هذه نختبوا بها مش
1: الشباب. حبيت نعود نذكر بالبلاغ ضياء الرجل المسن اللي عمره فوق 70 سنة سي محمد مفتاح أحمد صديق اللي هو
0: من ليبيا،
1: من ليبيا
0: ويسكن في صفاقس.
1: اليوم وصلوا ليبيا مع ساعتين خرج من الدار من طريق قرمدة، من ساعتين التو ما لقاوه، مع أنه هو يشكو من اضطرابات في الذاكرة، عنده بريد بالزايمر ولابس جلابية سوداء. اسمه محمد مفتاح أحمد صديق،
0: يعرف اسمه القوة. قلت يعرف اسمه
1: بيه. قلت كان يسألوه شو ولده، هو اللي كلمنا وجاء لهنا المقر الإذاعة صديق أحمد بريك هكا اسمه، قال لي إذا كان يسألوه على اسمه يعرف اسمه محمد مفتاح، ما عندوش وثيقة فوق منه
0: أما جلابية كحلة،
1: جلابية كحلة سوداء اللي يشوفوا بربي رهم عائلتهم في حالة عليه. الرقم اللي 52 650 ألف 650 3 أصفار في الأخر. إذا هو الرقم صديقهم وجارهم اللي حبي يعاونهم، إن شاء الله ربي يسمعكم الخير إن شاء الله تلقاو سي محمد مفتاح أحمد.
0: آخر صديق. حاجة نعم. ربي يبارك في دكتورنا رضا القلالي اللي بعث لنا أرسالية مزينة، هو يحب الحويج هذية.
1: الله يبارك.
0: ربي فضلك يا دكتور، وشكرا لك فيصل المرزوقي، وبعد شوية حتى سالم الدلنسي.
1: سهرة شكون اليوم
0: سالم الدلنسي ومحمد دباش. بعد شوي
1: والسهرة شكون يا فيصل؟ سهرة لي
0: فيصل. احنا بين فيصلين اللي
1: اي زوز فصول. سهرة طيبة للجميع، الى اللقاء.

0: الإذاعة حقيبة التاريخ.
1: السلطان هذا تكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
2: مجتمع وعادات،
0: مجالس وزوايا.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تنخفض درجات الحرارة وينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليلة، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، في حين يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. تنطلق غدا بقصر المعرض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، ويتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس بالشراكة مع جمعية مصدري وصناعة السيارات غدا بالعاصمة لقاءات أعمال تونسية تركية مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. تحتضن تونس بداية من الغد المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم توضيحا بشأن بيانها الصادر في الأول من أكتوبر الجاري على خلفية الملاحظات التي أعربت عنها مصر، مؤكدة أن موقفها لم يكن يستهدف تحميل أي دولة مجاورة مسؤولية التوترات في القرن الأفريقي، وإنما الدعوة إلى خفض التصعيد والحيلولة دون اتساع التوتر الإقليمي. استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة رباعية تشاورية مع رئيس أريتريا ورئيس الصومال ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وفق ما أفادت به الرئاسة المصرية. ختم هذا المعهد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: يأمنوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايات

0: الشعر معنى وقافية وتصويرة وحسن الكلام عبيرة مرتوب في حب الوطن وغيره.
1: لاني على سكراني وذمي محمد أديب ومسمي الملزومة هذه البن عمي لحمي ودمي سالم لك إن سألتوني.
2: سالم صايغ هالملزومة دلنسي ومعناتها مفهومة أديب ومالك برسومة يرضع غومة وفي كل محافل عرفوني.
0: مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الفن الشعبي تتواصل رحلة المحفل. كل رحلة وديما نقول فيها والطبع متاحة كل رحلة والزاد والزواد متاحة يظهر لي سمعتوا وشفتوا خلينا نقول سمعتوا الفاحة متاع الرحلة هذه. أخويا أنا مش نوخر هذا عمه وهذا بن عمه وأنا دباش يا أخويا لكن إن شاء الله هالتناغم هذا يعطينا رحلة تكون تعجبكم. تقولوا كيفاش الاستضافة هذه؟ أنا أعطيتكم الأهداف نتاع البرنامج هو التعريف بإعلام وفحور الشعر الشعبي المخزون الشعبي. اليوم أسرة البرنامج نعاود نقول في خلال الراحة الصيفية كانت رحلة احنا تبعنا العرس تبعنا التظاهرات تبعنا المهرجانات. وإذا كان في رحلة أحكينا على زينة سعد وهذه المطربة اللي توجدت في المهرجانات اليوم زينا مش نرجع للمهرجانات هذه مش نرجع هي ما هي جديدة ولكن كما قلت لكم أنا لاحظتها ممكن جماعة لاحظوها كيفي وجماعة شافوها. لديب الشعبي احنا عادة لديب يحيي سهرة سهرة متاع عرس متاع طهور يحيي حتى سهرة متاع مهرجان. لكن نجيب أديب في افتتاح مهرجان رسمي عنده معنى كبير يعني أديب كي يحضر في المهرجان يعطيه رونق آخر في الافتتاح. واليوم تدخل الاستضافة بتاعنا هذا في الباب ضيفنا محمد الدلنسي كما سمعتوه ولد عم عم سلم أو حتى ما في الطابع بتاع الملزومة أنا ولد عمي وأنا كذا وهني تمش نقول نيوسي الدريدي وسيسي سليم العامري مؤخرين للتالي خاطر مدام جماعة الدلنسي معنا. عم سلم مرحبا بك.
2: مرحبا سي محمد. تحياتي للضيوف بتاعنا وللسادة المستمعين ولسي محمد الدلنسي
0: ولد عمك قاعد
2: ولد عمي بالطبيعة وسي عبد الحميد الدريدي علم وهل يخفى القمر كما يقولوا وسي سليم العامري اللي هو يعني نجم نسموه ضبط إيقاع هكا سي سليمة فهمتني ولا وهذا راه ما هو سهل الشيء هذا ممكن في فرقة في ألوان أخرى نجم سهل لأن فيه أشياء معينة لكن راهم على ديب مش اللي جي وأنا نشوف في أدبة ومعاهم ناس على الطبال وراهم ما مش متناغمين على خاطر راهي ما هيش ارتباطية فيها أشياء معينة وربما جماعة الطينة حفظها راهو بالصليقة سي محمد لا مشاو لعلموهم وحدهم بالسمع وبالحضور وبالكذا وهذا الشيء اللي ربما الموهبة في كل شيء في حتى في الشعر في الغناء في كل شيء حاجة ما فيهاش موهبة راي تمشي وتذبل ما تطولش كيف حشيش تزمع ما تطولش والحاجة اللي فيها روح فيها موهبة راهي ما تخفاش وحتى السماء يحسها بقلبه وبفكرة.
0: سي محمد مرحبا بك.
1: وبيك ولد عمي محمد دباس حتى انت ولد عمنا راه
0: كيما قلت سي محمد الناس كل تعرف محمد هو كلمه محمد هي معها امريكا هذه محمد يا خاطر نقول لك فلان جاب امريكا اللي لا امريكا هي تسميه تخص محمد لنسي. انا عرجت الاستضافه هذه راه مانيش باش نعرف بيك تبارك الله عندك صولات وجولات لكن ممكن عندي انا حاجه جديده. انا شفت محمد الدلنسي في افتتاح نتاع مهرجانات في التنشيط الفكره.
1: أول حاجة بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للمهرجانات أعطتنا إضافة كبيرة. علاش؟
0: أي
1: بحسن التنظيم والبهرج في المهرجان كي تبدأ داخل المهرجان تخاف معناها تبارك الله على العباد وعلى النظام وكيف تغني وتلقى منشط كيسي محمد دباش يعطيك هكا يزيد يقويك. بصراحة ما نجم نقول حتى كان حاجة روعة روعة روعة وتزيد من عندك.
0: ممكن الشعر الشعبي والأدب الشعبي في أغراض عديدة متنوعة كي تمشي تغني في عرس عندك ترتيب معين كيما تقول مش تبدأ بصلوات تبرق بنجع بكوت تدخل في الغزل لكن يظهر لي الباقة متاع التنشيط تختلف
1: أكيد يحبوا الحفالي
0: حفالي،
1: وخاصة كي تكون عندك ملزومة معناها معروفة، ما نقولوا ضرب ملزومة معروفة
0: ملا
1: يطلبوك فيه هذيك.
0: مرسي محمد، خلي احنا في بداية الرحلة متاعنا نحفلوه وبعد نرجو نحكم مع مسالم ونحكم مع كنت ومع سي دريدي ومع سي العامري. حفلنا الرحلة وعبارة نترك في مهرجان هك في رحلة متاع الفن الشعبي وحفلها بغنية وبعد نتحدث
1: الغنية المعروفة قال

0: شكرا لضيفنا سي محمد الدلنسي ضيف الرحلة متاع اليوم. وإحنا كنا في بداية الرحلة بينا المشاركة متاع الأدباء الشعبيين والشعراء الشعبيين في التظاهرات اللي قاعدة تصير في المهرجانات الصيفية، وتدخل الاستضافة متاعنا في الباب هذا. سي محمد، قبل ما نواصل ومش ننزل نحكيه، والله هذه من الأغاني اللي إحنا نقوله بلغة الفنانين ولغة العباد، الغنية الضاربة. إذا كان محمد دنسي مشى أجيب لنا عن نكارة باهي، تنجموا ترجعوا لبعض الصفحات متاع المهرجانات وتشوفوا الكلام اللي كنت نقول فيه. مانيش باش نسمي المهرجان شكون هو باش نبعدوا على الحوايج، لكن ادخلوا المهرجانات الصيفية في ولاية صفاقس وخاصة في المناطق الريفية أو شبه الريفية، تو تلقوا الأدباء الشعبيين، تلقوا محمد وتلقوا فلان وفلان وفلان، عديد الأدباء اللي حضروا هنا. النكارة، أنا واحد من الناس نقول به نكرة العشرة.
1: لا يا سيد محمد، مش نكرة العشرة،
0: مرجي على النكار،
1: هي تغزل بحبيبتها. النكار يعني غزالة.
0: تو نرجع لعمسير من هذا، أنا خطأت التفسير. شنو يعني منها كيفاش يقول
1: على النكارة؟ قلبي دم
0: أي
1: علي حجر وسمح المبسم. عند النكارة مسمها غزالة،
0: غزالة
1: أي. أما أهلها حزارة، واحد علي حجر وسمح المبسم.
0: باهي، وهذه من طينة، من مثاليث
1: ليبيا.
0: ليبيا
1: ليبيا، وتحية خاصة للشعراء والفنانين الليبيين الكل. أخويا صحة لبدان.
0: وانت لوجت في الواحد ولا كيفاش خديتها؟ كيفاش محمد نسي؟
1: والله هي راهي زمنية برسة عندي في الكهرباء. كي نقول لك من عام 2003-2002 سمعتها في الكهرباء، عجبتني.
0: سمعتها من جماعة ليبيين،
1: جماعة ليبيين غنوة، مش باللحن هذا، روح اللحن آخر. أما الكلام عجبني مسني.
0: بزلت نحبت ومشوش العم سالم. لكن شكون يبدأ بها الأول؟ محمد لزيه.
1: لا هي
0: خلنا بقطع النظر من ليبيا.
1: عمك سالم،
0: عم سالم
1: دلنسي زني فيها 5 بيوت، وبعد سين مبروك عمل فيها المول عبد المولى، وبعد ثم بيوت نيو عبد الحميد الدريدي، وثم زاد خليفة الدريدي أعطاني فيها بيت صح. قبولة خلاني أفكاري مشغولة عليها، نخمم ليل وطولة، هي بيا ما تهتم، هي حبيلها الناس الكل.
0: سبحان الله يا
1: سبحان. قلت لك
0: يعني هي الأغنية هذه فيها انطلاقا من موروث ليبي،
1: موروث ليبي
0: خذا محمد اسمع الأغنية، زادها عم سالم دنسي او مش نرجع عم سالم مش زاد، زادها وعم مبروك عبد المولى التحيه، عبد الحميد الدريدي سي عبد الحميد تو نقول يعطينا البيت اللي زاد، زادها المبروك وزادها الناس الكل،
1: زادها خليفه الدريدي،
0: زادها خليفه عم سالم.
2: هذه موضه هي مش جديده، لكن كانت تقتصر على العائلات، كما يكتب البو قصيده ولده يزيدها عرف، الموجود حتى عند اخوالك لدبان
1: موجوده
2: في البرقح فقه، موجوده في غيره، موجوده في العرس وجيته وفي غيره واشياء اخرى نعرف انا
1: حكم الملك تبوراك.
2: اي نعطيك صح. تطورت اكثر، ولا راس الركاب من ليبيا، ربما معاه بيت ولا اثنين،
1: خمسه بيوت
2: معاه 4 ولا 5 بيت انا كتبتهم، مبروك عبد المولى شارك فيها اكثر من كل
1: كبير.
2: عبد الحميد ومحمد هام قالوا كتبنا خليفه الشيخ، معنى هذا التعاون.
0: اش قال سالم الدنسي في عن النكاره هذه؟ شنو الاضافه اللي زادها؟
2: حافظ محمد، انا كتبتها ونسيتها.
1: علي تواتي ما يدروش علي ياتي، فحسابات وتجرباتي ما يخلفش الصبر ندم، هكا جرالي نطلت وضعف خيالي، جالي البر قليل الوالي،
2: حتى جميلة يتردم،
1: حتى جميلة يتردم
2: ما
1: صعبها يعرفها كان الجربها، شارب من كيسة نغلبها قدام الحاوي تهزم بيت مش عادية ترمز البرشة.
0: قال المتنبي يبحث الخصم عن شواردها. والله يشوف عم سلم، احنا ممكن هدف رسمناه مش بالضرورة عندي أغنية، ممكن حبيت نوصل لسالم السمعين شوف الأغنية هذه يغني فيها محمد صحيح، يغني فيها بعض، لكن أشوفوا القصة متاعها كيفاش انطلقت. تحفظ شيء جزاد المبروك
1: وقصة سمحني نرجع النكارة، قصة سمحني مكثورة غنية لسين مبروك.
0: لا في النكارة اللي نركز عليها اليوم
1: الكلام بتاعها
0: أي
1: برشا
0: بتاع المبروك. شو من
1: ساق النوح فاقد أم قديثة مفوح، ما نعرفش من نروح، هبلت فيها الوعد انتم، نسلم على الناس اللي صغولي، شاعر ثابت ينطعولي، مدفع مستوفية ترزم.
0: هذا مبروك
1: المبروك
2: مبروك.
0: وخليفة قلت البيت ذكرني،
1: خليفة يقول سمح قبولة خلالي فكاري مشغولة، عليها نخمم من ليل وطوله وهي بها ما تهتم.
0: يطبعها شحال
1: حتى حسن مبروك
0: صار في الاخر مبروك طبع
1: مبروك طبع
0: لك انت مبروك الطالة خطيه مع احترامي لشعرنا مبروك عبوله وسعديه
2: وصبيت اللي ولا ثنين واللي هو
1: عبد الحميد قال كيف نساوي حبك مترسم متقاوي يا مولات الزين الضاوي روفي عن مخلول اهرم نقول هاني انت دايه انت طبي وانت دوايه يفرجها العالم ولايا بعد سد يزول الهم.
0: مثلا كي نمشي للقبلي احمد بن حمد بن سالم البربوسي جاب حبيب الزرعلي في ذمير وسط كلهم كتبوا شعراء قبلي بالقاسم عبطي والبشي الله يرحمه وجماعه الكل كتبوا
2: بالقاسم الله يرحمه
0: اي بالقاسم الله يرحمه كتب والبشير ومحمد طيف الملوح وكل شعراء قبلي وشعراء دوز
1: ثم شاعر مرا زاد جاب
0: كتبوا على حبيب الزرعلي في ذمير وسط
2: فوزية زعمة
0: عم سالم اي فوزية الهربي
2: الحربي
0: فوزية الهربي من هذيك بن خداش عم سالم هي الفكرة هذه شنو هي
2: قبل كانوا يعملوا معارضة كيف مرحوم اللي صنع عاش للصغير عرضها الكثيرين كيف حبيب الزرع اللي في ذمير القصة راهي مش كل القصائد ومش كيف سواء كان تقسيم ولا منزوم اللي يعرضها راهي لا كان اللي تعجب الشعراء مبدئيا تعجب الشعراء والقولة تبدأ بهمهم وإذا عجبتهم لا عجبت السماء ما مش اللي علاش مش الغني الكل يعرضوه ليه كان حاجات معينة
0: فهمت معناها كما قلت أنت إذا كان محمد صغير ساشي جاب مرحوم اللي سمى عيشة الفرحان كتب كل كتبوا على عيشة يعني من أسماء اللي الدولة بين الشعراء الشعبي
2: الملزومة نقول القصيدة احنا لأن ملزومة قسيم سوق اللي هم موقف اللي تنجح تصير لها كل حد يحب يشارك فيها معنى ينال فخر كيف يشارك فيها القصيدة هذيك أو يعرضها
1: في بالي حتى سي عز الدين عمل فيها بيوتو حتى ما وصلونيش حتى سي الفرجاني سمعتها مرة يغني فيها
0: الفرجاني حمزة تحية لسي عز الدين بفرح الفرجاني حمزة هو كل أدبانا وشعراء الشعبين واسمع راهو ملي نحب نقول حاجة راهو في الطرح هنا في الطرح صحيح لدبر ما يسيرك التناوش وقت شوي الحرج لكن في الاخر هما اخوه وخيان ولكن كل حد يحب يبين ذاته كذا سي محمد موجود وسي محمد راهو عنده طبع خاصه راهو وكان تتعاشروا سي محمد اللي سعلوا سموها امريكا مو بحكم يخدم على حرج برش لكن طبيعه اخرى عند محمد من ثم اخلاق اخرى وثم حويجات اللي اقربوا لمحمد لنسي وعرفوا شنو هو مش محمد هذاك امريكا محمد راهو يمتلك على مخزون كبير انا حضرت الامن حضرت في احدى التظاهرات السنه في الصيف وشفت كيفاش يتفاعلوا الجماهير مع سي محمد احنا حتى في الرحله نتاع اليوم شويه كلام وشويه غناء ونرجع عم سالم يا خويا زيد ثم ناس تسمع فينا تحب تسمع شويه غناء وبعد نتحدثوا بس
1: للاسف ما نقطه صغيره على على المعارضه والواحد عم سالم وسي محمد دباش سي محمد الصغير وسي بالفرحان الله يرحمهم النسبة كي نقول لك نسبة 99% اللي غناها
2: صغير ساتر بعضهم هم امام فرجيل والاثنين يغنوا في العراس يعني تصير ما بيناتهم لقاءات ومنافسات حتى عن بعد
1: عن بعد عن بعد عم
2: وش أنا
0: في الباب هذا احنا نوعدوا ان شاء الله نفوق الوعد نتاعنا احنا عندنا استضافه ان شاء الله مش تم مع حفيد شبيل الجبراني نقولوا شبيل اللي هو خالص اسماعيل الحطاب
2: ولد الصادق
0: جاب ولد الصادق شبيل اللي شبيل صادق شبيل غنى على مهرجان روح مهرجان كارتاج فهمتوا لا وحمادي ولد الاخرين يغنيوا احنا ان شاء الله تم موعود من حمادي باش يكون ضيف بحثنا ونحكوا على حمادي ونحكوا على الصادق ونحكوا على شبيل الجبراني ثم وعد زاد قطعهولنا ضيفنا ان شاء الله مش يكون جمال شلبي على الانتاج نتاع بن علي
2: مخزوم احمد بن علي
0: كما عم سالم ديما يرجع لنا الحمد دي بالعامري وعلي دي بالعامري ان شاء الله ان شاء الله هذه هدف
2: من الاحسن محمد على النكاره نحبوا نفسرها اي اي احنا تحدثنا في البدايه وقال محمد ثم اللي كما ذكرت انت في البدايه معنى نكرت العهد ولا الجميل ولا كذا وهو لا النكاره هي الغزال واللي عنده اسم النكارة الغزالة الريم العنود الشارد العرادي وهلما عنده برشا أسماء
0: برشا أسماء ها محمد مش يغلينا على الشارد وعلى وعلى الريم وعلى الواحد
1: ايه. عندي أمان حبك توصلها الصغار المرحوم شبيل سلمنا عليهم برشا وكان عندهم وليد اسمه مصطفى كان صدقني ربي كان يغني معهم شيء كبير وكان أكثر واحد يورث المرحوم نفس الطبقة ونفس اللهجة وكذا واحد ما نعرفش عليه بعد
0: كما حمادي ربي كما حمادي ربي توفي العمر ورث بابا الصرف فكان بحر البحر كانت عنده
1: الصرف حتى مصطفى صغير نتذكر نغني معاه صغير نغنيني والمرحوم الصادق ومعه ولاده ومعه ولد صغير اسمه مصطفى المفيد سلمني عليهم واسألني على مصطفى
0: تحية إلى أهلنا في الجبرنة وإلى عائلة شبير وعائلة اسماعيل الحطاب وعائلة الناس كل سي محمد تعطينا الساعة الريم والشير أنت وأنت مالك تحب تثور من غنى ولا كيفاش
1: تغني جديد الله يبارك الله يبارك

0: رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: تتواصل رحلة المحفل، الرحلة اليوم من منطقة تينا للتذكير، هو ضيفنا محمد دلنسي، وكما قلنا في بداية الرحلة هي الاستضافة عندها باب معين حبيت نبين من خلاله المشاركة متاع الشعراء والدبا في المهرجانات، اللي احنا جردت العادة باش لديب يغني في عرس والشاعر في عكاظية، لكن باش نلقى انا اديب شعبي في مهرجان، صحيح موجود في سهره نتاع مهرجان، لكن نلقى اديب كما قلت لكم في افتتاح نتاع مهرجان وفي تنشيط مهرجان، حاجه كبيره ياسر. نحب نتوجه بجزيل الشكر لكل هيئات المهرجانات في صفاقس وخارج صفاقس على دعمهم، ونقول لهم مزيد من الدعم للناس هذوما. رام كي حضر لك اديب في افتتاح مهرجان باغاني ايقاعيه كما نسمع، كنا نسمع في الاغاني نتاع محمد ولا نتاع خليفه ولا نتاع حماده ولا نتاع عديد الفرجاني حمزه ولا اسماعيل ولا كل الشعراء كانوا يعطوا الاضافه. محمد اعطتكش اضافه الفكره دي؟
2: اضافه كبيره. ما قلتلكش العبد وكان يلقى من شعر في يزيد معنا يزيد من
1: عنه. مثلا أنا كمدير مهرجان ونستضيف محمد ولا خليفة ولا حميدة ولا فرجاني حمزة ولا أي واحد، نفرض عليك طبق معين خاطر نقوله مش قولك إيجا عملي الافتتاح.
2: هو الحاجة اللي شرطت عليه عنا كرجل بدم
1: يلزم أغاني إيقاعية.
2: بالطبيعة
1: كي تعمل الأغاني إيقاعية معناها كانت تجبد الجمهور
2: بالطبيعة. انت ممكن تحضر
1: تحيي بالطبيعة. انا شفت لك نحب الناس تسمع وتشوف.
2: يغنوا فيه ما راهو الفيسبوك ولا حاجة كبيرة. تعرف فيه من الناس ينادوا فينا ويغنوا معنا. يغنوا معنا بالصوت.
1: يغنوا معنا. معناها احنا مع الفكرة هذه. عم سالم الفكرة هذه بتاع المهرجان.
3: هو كلمة يغنوا معنا راهم لانهم يتابعوا في الغناية ويتابعوا في الأديب، وحتى بعض الكلمات بتاعها حافظينها، ماك علاش يشاركوه الغناء، يعني هذا تقدم كبير. وزيد اصحاب يعني الناس المديرين المهرجانات هم شنو هما الهيئات بصفه عامه، هم شنو هما مواطنين من نفس المنطقه هذيك، ويعرفوا جمهورها ايش يحب، وربما يتشاوروا قبل ما يبدوا للتحضير وكذا، نعملوا كذا نديروا كذا، ثم تشاور ثم كذا يوجدوا اللي المنطقة بتاعهم تحب الأديب الشعبي، وهما شنو دورهم هيئة المهرجانات؟ دورهم يلبوا رغبات الجمهور، وبهذا يجي يعملوا الافتتاح بالأديب، وثم اللي يعمل الافتتاح ويزيد سهرة بالأديب وبالشعراء موجودة.
2: نحب نوجه التحية للناس الكل، كان ما في بجربوع عندهم مهرجان
1: حيث لطفي،
2: عندهم مهرجان اللهم صلي عن بيوت بركة العليم، جينا عشوية افتتاح ومن غدوة الليل عملنا سهرية افتتاح وسهرية كاملة زادة بلدي،
3: لأن الجمهور بتاعهم يعرفوه اللي هو يحب الأشياء هذيك، وهي شنية هالاحتفالات وهالمهرجانات وهال هي لإرضاء الجمهور على كل يلزم تعطيه الذوق بتاعه.
1: على كل حتى احنا نحاولوا باش نرضي والمستمعين بتاعنا باش ما نكونوش أنانيين، احنا خاطر احنا حكيت أنا وتكلم عمك سالم وسي محمد أتكلم، لكن لديب عنده ناس ترافقه، عنده سعفة، عنده ضابطين إيقاع. أنا عاد بالمناسبة هذه ما يزميش ننسى سي عبد الحميد دريدي. عبد الحميد هو سعيف، واللي نعرفني هكا وإذا كان الذكر متاعي ما خانتنيش ما كانتش رحلة كان مع محمد، هي رحلة طويلة سي عبد الحميد، خليه هو يحكي شوية على الرحلة هذه نسمعوه، وبعد مش نسمعه سي سليم العامري، خاطر قد يكون سي محمد في الطرح ويبدأ يغني ويفاجئ سي سليم بإيقاع معين، يزم يكون كوة متعامل معاه ومتفاعل معه. سي عبد الحميد مرحبا بك.
4: وبيك عايشكم مرحبا بكل المستمعين.
1: عبد الحميد الدريدي.
4: عبد الحميد الدريدي
1: احنا نعرفه خليفة الدريدي، ربنا يطول في عمره يرحم أحسن
4: وجيلين
1: وجيلاني ربي يطول في عمره.
4: تعيش
1: انت مدريدين هذوما؟
4: مدريديات
1: ولد عمه؟
4: ولد عمه مدريدي.
1: يعني حتى انت تغربت بالفن الشعبي؟
4: لا مغروم عندي فوق ال 30 عام.
1: باهيني حكيت قلت سي عبد الحميد رحله مع الادبه،
4: رحله كبيره مع الاديب عمر كامل.
1: مع شكون بديت؟
4: مع خليفه.
1: مع خليفه خدمت مع خليفه؟
4: اي بيسير.
1: ومع ثمش حد خدمت معه؟
4: لا خليفة معناتها الرسميين
1: تقول فقرات القارة،
4: فقرات القارة مع خليفة ومحمد هكاو
1: ثمش بخورين هكا سهرية مرة اثنين؟
4: لا ولا واتت مع المرحوم صالح الله يرحمه.
1: الله يرحمه صالح.
4: مع صالح العامري الله يرحمه. هذه مرة ولا اثنين؟ لسعد مرة.
1: باهي بعد الرحلة هذه بتاع 30 سنة وجماعة الدريدي خليفة ربي يطول في عمره وربي يحميه ويحفظ صولات وجولات، ومحمد دلنسي نرى فيك متناغم معاه وتعلمه، عادة كنار وعزدي مفرح ربي يطول في عمره عديد السعفة متاع عزدي مفرح اليوم دبا احنا ما نشوفوش في يوم الايام عبد الحميد هديب
4: يا حبذا ممكن
1: يا حبذا
4: ممكن
1: يا محمد
2: نعم
1: ممكن
2: و... والله نتمنى يرجع اديب اما
1: شو يرجع خدبه ما جاء
2: لا يولي اديب لا يولي اديب معناها يولي اديب
1: عنده مقاومات
2: على الاخر لكن ولو المرة عنده 10 سنين من يولي اديب
1: لكن احنا عندنا المدرب نتاع سامحوني خير حتى كان تغضبهم شويه ما يصيرش عندنا احنا نقولوا بين قوسين فوز البنزاتي في الشعر الشعبي في طينا اللي هو سالم الدلنسي يا خويا نستغلوا الفرصه ونستغل عمك فوزي عمك سالم
3: وفيتها شويه لكن ما يسالش
1: لكن تو الناس كل يحترموا يرجعوا لك
4: انت مرجع وتقيم يا عم سالم
1: ايش تقول عبد الحميد عبد سالم
3: عبد الحميد ساعاتنا تعاركوا
1: لا
3: تعاركوا ودي اي اي لان انت قلت كل شيء قلت عند المقاومات
1: هي.
3: اللهم فما عايق واحد اللي هو بخلي ما نجم يحفظ
1: منك يا اخي عبد الحميد توكل توش ما يحس يشعر في النار تحتك راه
3: لان شنو اللي يخلي عبد الحميد مثلا ما يكونش أديب الإيقاعات الأفكار دينا نعرف شيء مش لازم نحكو عليه أش يبقى العائق يا أما ما عندهش رغبة أو ما عندهش طاقة باش يحفظ على خاطر الأديب على الحفاظ اسمه محمد طول هذا تعرفه وهذا حبيت نقوله علاش محمد توزع هالتوزيع الكل وصار وكذا راهو الاجتهاد اللي عند محمد نعم
1: قوة الحفظ
3: التطور نتبع في هالميدان هذا من
4: يا عم سالم شاطرك في الموضوع ضيفك في تحكي على الحفاظة وما الحفاظة الحفاظة في يوم من الايام كنت اغنيت مع زيد احمد الخالدي احمد بوليلة
3: احمد الخالدي
4: سمينا احمد بوليلة
3: اي نعرف نعرف
4: واضح من خوالدي من ملوش تعرف في بيت وغني عايد نغني معه هذا كان عنده اربع ملزمين محسوبين بل معروفين معناتها يغني بهم كل اللي ويخدم ما شاء الله ماهيش مشكلة احفاظه راهي
3: كيفاش اها
4: لا ما الدنيا تغير لا لا مش مشكلة احفاظه يا
3: خلينا نوضح لك حاجه
2: الفكر
3: راهو وقت اللي احمد الخالدي يغني راهو ما ثماش تليفونات تتصور
4: اي فما
3: كنا لا تصورك تجيب فك القطعه الفلانيه كلها لا
2: يعني بداوا باللي حافظوا حاشم
3: اللي حافظوا كشفت الامور
4: لا هاو نرجع ما نحبش نسمي انا حتى ديب
3: ما يتعداش
4: ما نحبش نسمي حتى ديب ثم قبل تخدموا لي تعاودوا
1: هو عبد الحميد هي راهي
3: بشوي بشوي يعرفها من الجمهور ويندثر
1: هي درجة بسيطة وحبينا نحب نحيوك مرة أخرى على حضورك شكرا. على تناغمك على مساعدتك لمحمد والخليفة والناس كل وكل إنسان وين يرتاح ممكن هو مرتاح باش يكون سعيف ربي يطول في عمرك وحافظ على لون هذا ما كانش كان سي عبد الحميد اللي يأثث في السهرات مع محمد ثم لون جديد هو بدو بيش مع الطينة وتو الناس كل ولا تخدم بالطبال والإيقاع
2: أو الوحيد السعيف ولا السعيف والاديب يغنوني مع عبد الحميد
1: انا تو نرجع لك لكن خلينا ما مركزش حق سي سليم العام خلينا نسمع سي سليم سي سليم مرحبا بك
5: عاشي مرحبا
1: سي سليم انت ضابط ايقاع على عالة الطبلة
5: نعم
1: بطبيعه عندك مش تدخل من اول السهره ثم اتفاق بينك وبين محمد وقتاش تدخل
2: لا مش بيني وبينه بيني وبين مول العرس
1: بالطبيعة هذاك الاتفاق انت بينك وبين مول العرس
2: صحيح.
1: لكن انت بينك وبين سليم راني مش ندخل البقعة الفلانية راني نجي في الاغنية الفلانية
2: لا والله لا يا عم محمد لا والله هو يقول
3: يا فهم
1: يا سبحان الله بعد انك راك على راسه عينيا خلينا نسمع سليم خلينا نسمع سليم
5: هو هما معروفة بالممارسة الانسان كي يخدم مع انسان 4-5 سنين ولا 10 سنين
1: تعرف شو بيجيب
5: معروف من وقفته من القسمه اللي ماشي يجيبها من القسمه وثم قسمه مثلا تاع بروقه تاع برق ولا ثم
1: قسمه انت بالقسيم تطبر تاعك
5: الحفالي عنده القسيمه تاعو معروفين
1: باي لكن سمعنا هنا الساعه حتى في كي سمعنا محمد في زوج ملازيم مع بعضهم تغيير الايقاع زاد نفس العملية تفهم منك تشبه
5: أكيد أكيد
1: أنا متابع معناه مش يبدل عم ناسي
5: أنا ما نفهم أنا اللقاء عبراني خادم في فرق وخادم مع عزبة وخادم مع عندك
1: ما يجبت لي قلت لي فرق
5: أي
1: يظهر لي خدمة معنا ديب أرتاح من الفرق
5: لا لا لا لا
1: كيف أشياء
5: الفرقة بالنسبة للفرق ماذي ساعة ماذي ساعة ونص لديب ساعتي
1: ما حكيش على التوقيت دي
5: توقيت
1: على على نقول الطبق اللي تقدم أرتاح خاطر انت مش تخدم في عرس قد يكون جيب نور ورث طبل سهله
5: ساعات تخدم من من من مصلان بي طبل الناس تحب الحفالي
1: هذا كما قال محمد انت ومول العرس
2: انت مول العرس
1: محمد حبيت تضيف
2: قلت لك أول حاجة نرد يا عبد الحميد سيدي نقوله حافظ أما عنده الوهجة أكيد إنسان ما حبش يوصل هذه عنده الوهجة
1: إن شاء الله إن شاء الله تكون في رحلة
2: يعني نقول لك
1: الفكرة بتاع اللي يعطينا في مخه إن شاء الله يروح
2: إحنا علشان نقول لك علشان قلت ويحاول علشان قلت له الكلام هذا معناها لازم يغني خاطر كل شيء موجود بالنسبة لسليم أني ما نخممش والله سيدي مني في مكحولة سادة غنيتك الليلة في عرس لا برفنا يقول لك لا برفنا لا حتى شيء عبقري تبارك الله معناها يعرف ولا كي نكون نخدموا بالعصي مش يبدل كيف يسمع الطابع ما غير لا نتلفت له ولا نسميه ولا حتى شيء سمع الطابع يبدل معروف هذه حاجه ما تعرفهاش انت
3: اخويا اشياء مستحيل احنا نتحدث عليها
2: مش بس حتى بالو مش كل حد سعيف
1: هو تنغم يا مسلم تنغم
3: هو بالله ثم ملاحظه وديما هذه يتعرضوا لها يعني لا علاقة للطبر بالأدب ولا حاجة كما هكا نحب نبينه للأخيان راه صحيح لديب ما كانش معاه طبر ونعرف الشيء هذا ونعرف كل شيء لكن راه في التسعينات راه الأدب الشعبي الغناية جت مش تندثر ومش تموت راه احنا شاهدين على العصر راه جو مجموعة في الفترة هذيك نسميش الأسماء باش ما تصيرش حاجة سوفهم ولا كذا جت مجموعة الأدب الشعبي لذيب الشعبي الغناية أنا نمثلها بإنسان كبير ومريض جو عملوا لزرقة نظي نقز يمشي هكا الأدب الشعبي صار له كيف زادوا أضفوا له شوي طبال وشوي إيقاعات حفالي وراهي مصدرها من طينة للتاريخ
2: للتاريخ إيه
3: راهي مصدرها من طينة وفي يوم من الأيام وإن شاء الله يكون في الاستماع خليفة الدريدي نتحدث أنا وياه قال لي يا عم سالم ما ثم جمهور ولا صغار الشباب ما ثمش في العراس ما كنت تعرفوه الشباب ثم مجموعة معينة كبار الحداش ما ثم يوصل نص الليل ثم ما يصلش نص الليل ويمشي يروح يبقى العرس ما فيش عباد لماذا؟ لأن الشباب ما تبعش لديب كما يلزم أش قلنا في الفترة هذيك إن شاء الله يكون في الاستماع يشهد بشيء هذا قلنا الشعر الشعبي ككل سواء يتغنى ولا بالكلمة ما هو إلا شعر راه عبارة قمح لأن فيه الحكم فيه الوعظ والإرشاد وفيه الدفع يعني للصفات الباهية والقيم من السامية الشعر الشعبي كل فيه يحتوي على الأشياء هذه وفيه عاداتنا وتقاليدنا وبعض العادات التقاليد اللي ربما إذا ما يقولهاش الشعر تندثر به أشياء لازم أن يأكس القمح حش نعملوا له باش ولا يطلعوا صغيرات لازم نرحوه هو بنفسه ما نغيروش فيه لكن نزيدوا شوية سكر ونرجعوا له مقطوا بشكوط وحاجة يولوا يأكلوه بالصف عليهم وهذا اللي صارك علاش العرس طو الجمهور بتحمل كل شبابه ويزيد يرقص
2: ويغني معاه ويحفظ
3: الغنية راهي الأمور ما السايبة ما تقولوش لا علاقة بالأديب بالطبال وكذا وطينة وترقص ينعم باش يبقى حي الأديب الشعبي للآن وما زال يتطور
2: بلي سامحني عم محمد صحيح عم سالم بالطبال أما تو الحاجة اللي ولت الممتازة برشا اللي الناس تسمع منا ومنا كل شيء موجود كل شيء متوفر
1: زاد في الرحله
3: نتاع عمر الانصاف نص السهره نوع ونص
1: لحن احنا في الرحله نتاع اليوم حتى احنا اذا كان بدينا الرحله نتاعنا بايقاعات مش نسمعوا ام محمد لديب بالقسيم وبالملزوم
2: ان شاء الله نحب نبعث ميساج صغير احنا كنا توانسه صحيح ولا محمد ما ضبين جماعه الطبال ما يعيروش الجماعه ما غير طبال وكذا كل
1: اشاره
2: انسان اي كل انسان يغني ايش يحب
3: اشياء والله لا فائده في ذكرها لا فائده في ذكرها راهو اللي يوجد يعني يلقى راحة بالطبال راهو يعمل الطبال
2: أول حاجة يعملها
3: لأن راهو مو سهل
2: مو سهل
3: هك علاش يذموا فيه وما يتبعوش
2: مو سهل الطبال
3: كل حد يعمل لسهل
4: لو كان مش الطبال راهو الأدب جملة
3: اندثر سي معرفة
1: سياسي عرسية
3: ثم الإيقاعات راهو مش كل أدب
1: احنا راهو إشارات احنا لما نحكم العالم بالطبال
3: لا
1: مجرد إشارة وبرة تبقينا احنا ضيفنا نركزوا معاه كان جابنا بشوية طبال خلنا اسم محمد في قسيم ملزوم

0: يا عين ابكي بدمع تكنا وحا والحزن وكر زاد في جراحا.
1: حبيبي جات خاتمة معجولة وخلت أفكاري بحبها مشغولة، كلمتها وردت علي بسهولة، تبعتها ومشيت في جرتها ووصفت

أبيه يا عين ابكي ونوحي والحزن وكر زاد في جروحي انشق الخلا محتار وحدي بروحي ونبكي نخمم دمعتي سباحة على بنت سكنت في جين الجوحي وطار

البلد ساكنة في دشرة والعمر 7 سنين فوق العشرة، زين الطبيعي هيبة فوق القشرة، يغير الذهب من دمها وقشرتها وشعورها على كتافها منتشرة.

والطيار حاسه مضايق واصبر عن صهد البلي والحايق يا تكون فخت للن الصبر لني طايق افرق والافترامي علي كلاحة كبر الاصل لا همت فدرك والضايق يخش بر يصعب

0: ما تعطيني بنظرة من زين مولاتها صغيرة عذرة، وتلبس من الترك الكسوة خضرة، الخياط ينصح كان في كسوتها، والراس غطت شريطة حمراء، وشركامتي داير برقبتها.
1: طيار حس مضايق واصبر عن صهد البلي والحايق، يدكو فخت لله الصبر لاني طايق، فرق والافترام علي كلاحة، كبير الاصل لاهمت في الدرك والضايق، يخش بر يصعب كيد الجلحة.
0: أتمنى تروحي ليها وهي صغيرة لتلب سيواتيها، يا ليتني كنت كتاب بين يديها بعد القراية تحط في جبيرتها، أنخاف الكتب في الفيش تتخليها، نولي مشط نمشط تشعر قصتها.
1: يصعب كده مارين مهامي تشينا واسعة وجبارين، واللي سكت عالحق أصبح يماري ويشوف وين البطنة ورضاحة، ونايا جرالي كما عود الصحة.

0: حافل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: كانت رحلة مع محمد لنسي والضيوف متاع أو المرافقين متاع سي عبد الحميد وسي سالم العامري وخونا وحبيبنا وصديقنا عم سالم الدلنسي. الرحلة بديناها من المشاركات في المهرجانات، وكان سي محمد عطانا فكرة ونحبوا ندعموا الفكرة هذه، وحتى اللي ما كانش عنده في باله يولي في باله هنا يسديره النجم ونعمل الافتتاح والتنشيط متاع مهرجان بأديب شعبي. الحاجة الثانية في الرحلة متاع اليوم ملزومة كانت الناس كل تسمع فيها ويغني فيها سي محمد، لكن عطانا فكرة هالملزومة هذه شكون الشعراء اللي شاركوا فيها. محمد كتب خليفة، كتب مبروك عمولة، كتب عمك سير، كتبت بينيكم شوف نعتبر ثم فايدة حصلت. الحاجة الثالثة سمعنا سي عبد الحميد هو سعيف تبارك الله ما يقارب على 25 سنة 30 سنة هو سعيف في الميدان، وكانت له رحلة مع عديد مع المرحوم صالح مع خليفة واليوم الرحالة مع محمد لنسي. مشابينا محمد فاجأني وبارك الله فيه على المفاجأة السمحة. نحب نحيي أهلينا في الصخيرة، نحب نتوجه بالشكر لسي منصف النيفر ولد المرحوم عمر النيفر، تحية سي منصف ونقول لك سي منصف راهي الدعوة مازالت مفتوحة بجيب أحذانا. جاب قسيم حسب ما فهمت عم سالم أشار لي كون قسيم هذا الشاعرنا المرحوم عمر النيفر من الصخيرة. كذلك رجع وفاء منه لأرواح بعض الندبة اللي غادروا، وفاء لروح لديب صالح العامري جاب الملزومة. راني وحدي وعم سالم أشار لي، عم سالم أشار لي قال لي راهو القسيم العمر النيفر والملزومة صالح. نحب نحيك محمد،
2: عايزك الله يرحمك. لا شكرا للواجب
1: هذاكم. احنا الرحلة وصلت النهاية نتاعها، ايش تحب تقول؟
2: نحب كل الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان المندرة ومهرجان بوجربوع على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الراقي، والتحية لكل أهل المندرة وبوجربوع ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرات الثقافية والفنية. وقديش كنت نتمنى يكون مهرجان طينة كيف هالمهرجات بنفس الروح والتنظيم والاهتمام بالفن والشعر الشعبي، خاطر طينة تستحق مهرجان يليق بتاريخها وبأهلها وفنانيها. وإن شاء الله ديما نشوفوا مهرجان ترفع الراس وتجمع الناس على المحبة والفن. قولي على شغلك الكلام هذا بصراحة، كي تدخل مهرجان المندرة راك ما نقولش قرطاج نقول جرش، ترى التنظيم وترى نعطيهم الصحة وصحة الأبدان، وني نقول لك ناجحين ومش يزيدوا ينجحوا وإن شاء الله ديما ناجحين، وخاصة بوجربوع أعطيه الصحة تعبوا ونظموا نظام والسيد المدير اللي معاهم تبارك الله عليهم كلهم عائلة واحدة. كي تمشي سامحني سامحني في الكلمة تحس في روحك ماكش في مهرجان راه حاجة أكبر من مهرجان.
1: سي محمد هذه التحية بتاعك أنت، لكن احنا أسرة المحفل هي التحية إلى كل هيئة المهرجانات، تحية إلى مندوبية الثقافة بصفاقس على دعمها لا مشروط للمهرجانات هذه. أنا للأمانة نحب نقول كما أنت شكرت، نحب نتوجه بالشكر إلى الإطارات نتاع المندوبيه ولا اسم محمد خرات اللي شفتهم يواكبوا في كل التظاهرات يتنقلوا ويتبعوا الى ساعات متاخره من الليل. سي محمد خرات، سي عماد الهرمسي، سي صاحب جدي مدام سلوى اللجمي، كلهم يتحولوا ويتابعوا وفي الانشطه هذه. كذلك الفكره اللي جبتها من طينة هي فكره ان شاء الله توصل وخيان توصل ونشوفوا تظاهرات في طينة وفي محرس وفي بقايع الكل، معناها تظاهرات بالباب هذا. واحنا شو الهدف من الحكايه هذه؟ الهدف هو باش ننشطوا هالمناطق هذه، الهدف باش نوصلوا الفن الشعبي والشعر الشعبي، اللي الشعر كما قلت انا ماهوش غريب، الشعر معنى وقافيه وتصويره وحسن الكلام عبيره مرتب في حب الوطن وغيره يا عم سالم الدلنسي. الرحله اوشكت للنهايه نتاعها، ضيفنا كما قلت لكم مليان بالشعر، مليان بالاخلاق الحميده، بالسلوك الحضاري، بالحضور الروحي، بالجبه نتاع محمد كي تبدا في المهرجان او في عرس يزيد روعه. محمد
2: يعطيك صحة عم محمد. بالله يعني نحب حاجة عنا في طينة غادي، ثم كان عنا شاعر كبير وظهر لي أول واحد خذي جايزة في مهرجان طينة اللي هو عمر بالحاجة الله يرحمه. بالله ماذا بينا نتذكره كما نكرمه في برشا ناس نكرمه.
1: هذا كان دعوة اليوم لعمك سالم بيجيب لنا حصة على عمر.
3: حصة ما
2: إشارة صغيرة برشا، أما عنده عم يوسف راهم ملم
3: إن شاء الله
2: وكاتب حتى عم يوسف
1: يوسف سلامي.
3: لا يوسف ولد عمر بالحاجة اللي يحكي عليه، هو شاعر لكن مغمور في الميدان هذا يعرفوه بعض ناس.
2: الولد متاعك كان خزنة كبيرة في
3: عمك. لا نحكي لك على عمر بالحاجة الله يرحمه.
2: عمر بالحاجة
3: هذا اللي يقول المنيا نركب في الطيارة متعة وزيارة نوصل محمد في داره من ينركب من المطار نص المختار محمد شارق الأنوار ونخلى إبراهيم الصغارة وأهل مجرنا
1: حضرنا رحلة خاصة بال
3: إن شاء الله يتعاونوا معايا أولاد والله يبارك
2: عم يوسف عم يوسف عم يوسف ني نمشي معاكم
3: إن شاء الله
2: به ني في الختام تونس كلها لعيني ورأسي الجمهور يحبني أي أديب وأي شخص مش ينجح راهو مكسبة في الجمهور ما عنده حتى مكسب آخر به حنا عملنا غنينا برشا نيل الغريبة والحشيشينة ولاد الكيلاني ولاد الحاج علي ولاد الحاج موسى نحب برشا هذوكم
1: ولاد الرحموني غادي محمد الطاهر
3: مدرسة الفرحان
2: صحيتني قد محبتي لين حبيت نغني حاجة للم
1: حد عطينا
2: مستحش مكحولة ذبها جتني ممنوعة مصعبها
3: مستحش مكحولة ذبها جتني ممنوعة مصعبها
2: مستحش بعيون سيد نارا في المكنون سيدا
3: نارا في المكنون سيدا نار في المكنون سيدا.

0: بق سيد نلك الملوج مسربها
1: نلك الملوج مسربها نلك الملوج مسربها
0: تركب منها كل نهاية تنطع وتعطيه سببها
1: مستحش مكحول اهذبها وجتني مياه.
2: شكرا لضيفنا محمد الدلنسي اللي مرفوق بالسافة عبد الحميد الدريدي وضبط القاسم العامري. كانت رحلة ممتعة. مشينا من المهرجانات، مشينا لليبيا، وختمناها بالغريبة. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة. لكم تحية محمد دباش، سيد مدلنسي، وزن فنية منجية الشعري.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق. تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات البلاد، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. تحتضن تونس بداية من يوم الغد المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكيا والمملكة المتحدة. في العالم، قامت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم بتنفيذ عمليات نسف شرق حي التفاح شرقية مدينة غزة. أقر حزب الخضر في إنجلترا وويلز رسميا اليوم أن الصهيونية حركة عنصرية عقب تصويت أعضائه على مقترح بهذا الشأن خلال مؤتمره السنوي. أدانت الحكومة السورية الانتقالية قيام الجيش الصهيوني بحفر خندق على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل، مستكملا العمل فيما يسمى خط سوفا 53 في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية. أكدت القمة الرباعية التشاورية بمصر مساء اليوم رفض الإضرار بدولتي مصب النيل مصر والسودان، مشددة على دعم وحدة السودان ورفض أي دعم يقدم للمرتزقة وفق ما جاء في إعلان مشترك صادر عن مصر والسودان وإريتريا والصومال عقب هذه القمة التي جمعت قادة هذه الدول بمدينة العلمين شمالي مصر. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
3: تخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات صارت هنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي برواية البي قمر، أكيلة رؤوس بيات تونس، للكاتبة الأستاذة خديجة التومي. عمل روائي تاريخي يسرد سيرة الجارية الشركسية نارت، التي تحولت إلى بي قمر، المرأة الأكثر نفوذا وإثارة الجدل في أواخر العهد الحسيني بتونس، لتكون شاهدة وصانعة لتحولات سياسية وفكرية كبرى امتدت من عهد الحماية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. ضيوف سارتنا هذا المساء في حبر الكلمات كما ذكرت الأستاذة والكاتبة الروائية خديجة التومي، الأستاذة والكاتبة مها عزوزة، الأستاذة والكاتبة لطيفة شعبان، الكاتب الروائي والقاص فتحي البكاري. يشرفنا في الاستوديو أصدقاء البرنامج الأستاذ جميل فتحي الهمامي والكاتب المبدع عماد بن عبد الكريم. على الأجهزة، على الأجهزة التقنية، المخرج والمهندس فيصل مرزوقي. سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات، الاتصال بنا 71 168 280. ككل مساء حد معكم فيصل جاسمي. أجمل ما نبدأ به اختارنا لكم أغنية للهادي جويني، كلمات علي الدعاجي، حبي يتبدل يجدد. نستمع ونعود استقبال ضيوف الكرام هذا المساء في حبر الكريم.

0: مرحبا بالجميع. كما ذكرت سارتنا في حبر الكلمات، نحتفي برواية البية قمر أكيل التروس البيات. هذه الرواية ترشحت إلى جائزة قطر العربية للرواية العربية. ورحب بضيوفي هذا المساء في حبر الكلمات، أبدأ بالكاتبة الروائية وصاحبة رواية بية قمر الأستاذة خديجة التومي. مساء الخير،
1: أهلا بكم. شكرا في فيصل على هالبرنامج المميز، شكرا للمستمعين والتقنيين ولكل الضيوف، وإن شاء الله تتعدى سهرة ممتعة وخفيفة الظل.
0: كذلك أرحب بالقاصة والكاتبة الأستاذة مها عزوز. مساء الخير.
2: مرحبا أستاذ فيصل، مرحبا إذاعة الشفاقش، مرحبا برنامج حبر الكلمات. الحقيقة يعني أنا لم أستغرب هذه الدعوة ولم أستغرب هذا الاحتفاء بهذه الجائزة التي سنقصها قريبا. الشفاقة كانت دائما سباقة.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة أستاذ التاريخ المعاصر الأستاذة لطيفة شعبان. مساء الخير.
3: مساء النور أستاذ فيصل، كل التحايا أستاذي من مدينة الجلاء إلى عاصمة الجنوب. تحياتي لك أستاذ ولكل متابعي هذا البرنامج. تحياتي لضيوفك الكرام، محدثتكم أستاذ تعليم ثانوي لطيفة شعبان.
0: نعم.
3: بسبب إعداد رسالة الدكتورة في التاريخ القديم في التاريخ الأديان، وسعيدة جدا أن أكون بينكم لتقديم الرواية التي تنتمي إلى مصاف الرواية التاريخية، لذلك أجدني في هذا الفضاء للمبدعة خديجة التومي.
0: نعم، كذلك أستقبل الكاتب والقاص الأستاذ فتحي البوكيري. مساء الخير.
4: مساء النور سي فيصل، شكرا على هذه الاستضافة. تحية لك ولضيوفك الحاضرين معك في الاستوديو وعبر الهاتف، وللسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، وتهانية للأستاذة خديجة التومي على هذا المنجز المحتفى به الذي يضاف إلى رصيدها الإبداعي وإلى المدونة الروائية العربية أيضا.
0: نعم أستاذ فتحي البوكاري، معنا صديقك الكاتب المبدع أستاذ عماد بن عبد الكريم، ويحييك على المباشر. مساء الخير.
5: مساء الخير أستاذ فتحي، سعيد جدا بأن نلتقي في هذه الحصة المميزة. مساء الورد جميعا، مساء الخير. شكرا أستاذ فيصل على هذه الدعوة الكريمة. التحية موجهة كذلك لكل الحاضرين والضيوف سواء في الأستوديو أو عبر الهاتف. التحية كذلك إلى كل المستمعين، آملا أن نقضي أجمل وأحلى وأمتع الأوقات، مع تحية خاصة للمبدعة خديجة التومي اللي حضرنا من أجلها، ألف ألف ألف مبروك.
0: كذلك أرحب بالأستاذ جميل فتحي الهمامي. مساء الخير.
6: مساء الخير أستاذ فيصل، شكرا على الدعوة الكريمة، ورحب بجميع الضيوف الكرام أينما كانوا، والتحية الأكبر إلى كل من يستمع إلينا، وأختص بالتحية عائلتي تلاميذتي وأصدقائي. ونحب زادة نستغل المنبر هذا صديقي فيصل باش نوجه تحية ومباركة إلى أخي وصديقي الدكتور علي البهلول إذا أثر التحاقه بسلك التعليم العالي.
0: تحية لي الشاعر المبدع والكاتب والباحث الدكتور علي بهلول. نبدأ معك جميل فتحي الهمامي، كيف قرأت هذا العمل الروائي لخديجة التومي؟
6: في البداية وكشيء من الإيتيقي أريد أن أبرق في ملاحظتين. الملاحظة الأولى، كل التباريك والتهاني إلى الكاتبة المبدعة خديجة التومي، وسعيد بتونسية الليلة بأن أجد عملا تونسيا مرشح لجائزة عظيمة وكبيرة تحمل اسم كتارة. هذا الترشيح حقيقة أسعدني أيما أسعد، لأنني أحب دائما أرى القلم التونسي في مصاف الكتابات الكبرى. ثانيا، كيف قرأت هذا الكتاب أستاذ فيصل؟ قرأته بأكثر من قراءة للأمانة. كتاب حقيقة بعيدا عن الشوفينية يجعلني أعود إلى التاريخ وأدخل إلى التاريخ، وما أدراك ما التاريخ. أستاذتنا يعني من من من مدينة الجلاء قالت أنها أستاذة التاريخ وهي تعلم أن التاريخ يقرأ في أكثر من مناسبة ويقرأ بأكثر من صورة. قرأت هذه الرواية وأنا أطرح على نفسي أستاذ فيصل هذا السؤال: هل نحن فعلا اليوم كشعب تونسي على دراية وعلى وعي بما حصل في زمن البيات؟ هل نحن نعرف ما حصل في تلك الفترة، تلك الفترة المهمة والمهمة جدا من تاريخ تونس العظيمة، تاريخ حقيقة مليء بالأسر، حتى أن أستاذ فيصل سأعود إلى الكتاب يعني ألفت حوله عديد الحكايات التي قد ترتقي إلى مصاف الحكايات الأسطورية والخيالية، وأختص بالذكر مثلا مراد بوبالة إلى آخره. أعود إلى الكتاب للبي، حقيقة ما شدني في الكتاب، ولنا إن شاء الله سهرة ممتعة ومصافحة، ولكن على الأقل في قراءة أولى ومصافحة أولى، ما شدني في الكتاب هو أمر وجدت فيه شيء من العبقرية في طرحه، ألا وهو علاقة التصدير بالمتن السردي. لأنه مثلا محمد أحمد الراشد عنده كتاب اسمه ردة مقدرة طالع على المطلع على المقطع، بمعنى انه علاقه التصدير وعلاقه العنوان بما جاء. لاحظت انه في عمليه التصدير الكاتبه ركزت على كل مع قول شهير او اي يعني طرح ينتقص من قيمه المراه، سواء ما قاله ارسطو من ناقصات عقل ودين الى اخره، او ما جاء في شريعه حمورابي، أو ما جاء في الديانة الهندوسية وبعض الديانات الأخرى، على اعتبار أن المرأة كائن دوني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عندما تقرأ المتن السردي تجد أن هذه المرأة التي تحولت من وإلى إلى يعني من أصل غير عربي إلى يعني امرأة قادت يعني في وقت من الأوقات دفة القيادة السياسية في, في, في تونس من وراء الكواليس. وأنا قلت لصديقي عماد ونحن نحتسي القهوة منذ قليل، قلت له لقد نجحت الكاتبة فعلا في أن تنتقل بشجرة الدر من يعني وضعها على الأقل في مصرياتها أو في جانب التاريخ من مصر، إلى أن نرى شجرة الدر بنسخة تونسية في عهد البيات. فعلا استمتعت كثيرا بهذه الرواية، أشكرها مرة أخرى.
0: أستاذ عميد عبد الكريم، كيف عايشت وتعايشت مع للا البيا في هذا العمل الثامن للأستاذة والكاتبة خديجة خديجة تومي؟
5: الرواية هي تاريخية ذات بعد تاريخي، واللي سأل أن يسأل لماذا اعتمدت الروائية التاريخ كأحداث يقال الكثير والكثير عنه، خاصة وأن الأستاذة لديها مشروع يذكر فيشكر وهام جدا عبر إنتاجاتها وإبداعاتها السابقة، هو مشروع حضاري بامتياز. التاريخ المادة السردية هنا دققت فيه بتفاصيل دقيقة جدا جدا جدا، حتى التاريخ أو اللجاجات أو بعض الأشياء التركية كانت حاضرة في منطلق الرواية، دراسة قيمة ومستفيضة قامت بها. الرواية غير ذلك هي انحياز إلى كل فكر تحريري تنويري له أهداف سامية في مستوى في سواء في علاقة بالاستعمار أو في علاقة بالمرأة.
0: نعم.
5: الكتاب يمكن
0: في
5: أن نقول
0: بن عاشور،
5: في طاهر بن عاشور،
0: طاهر
5: في
0: طاهر حداد،
5: في كرباكا، في
0: أسماء
5: معناتها
0: تاريخية هامة في تاريخ تونس.
5: الكتاب مادة ثرية، والرواية بهذا المعنى هي رواية منجة بامتياز، يمكن لتفصيل والحل من تو.
0: نعم. لا قبل ذلك التحاليل يعني صارتنا إلى حدود منتصف الليل، نذهب إلى الأستاذة والكاتبة والقاسة مها عزوز. أستاذة مها، كيف تعايشتي مع أحداث هذه الرواية؟
7: أول ما شدني في هذه الرواية
0: نعم.
7: عنوانها، هذا العنوان القائم على مفارقة،
0: مفارقة كبيرة جدا فعلا.
7: نعم. للا البيا، وما لكلمة للا من تشييد، وآكلة رؤوس البيات وما فيها من
0: نعم.
7: يعني بطش إلى آخره. للا البيا هذه لعلها فعلت ما فعلت بالبيات، ولكن لماذا نسيدها؟ لأنها كانت صاحبة مشروع إصلاحي اجتماعي تفيض الرواية في الحديث عنه. هذا العنوان كانت الرواية وفية له. ويعني أولا هذه الرواية كانت رواية تاريخية بامتياز، في معنى أن التاريخية هي رواية توظف الخصائص الفنية لكتابة التاريخ، لأن الرواية التاريخية لا تسرد التاريخ كما هو، وإنما توظف التحليل وتستلهم الماضي لتنتج أطروحة أيضا. وهذا ما قدمته رواية ليلى البيا بشكل فني جيد يرشحها حسب رأيي للجائزة.
0: نعم، قبل أن أسأل أستاذ التاريخ المعاصر لطيفة شعبان وأسأل فتحي البكاري القاص والروائي، وأنت المبدع، كيف رأيت هذا العمل الثامن للأستاذة خديجة تومي؟
8: بالنسبة للرواية نظرت إليها من زاوية أخرى، زاوية من بعين ناقدة، حاولت أن أتتبع الموضوعات في هذه الرواية وأسلوبها الرواية، أسلوب الرواية، وكذلك في الأخير أبرز نقاط القوة وكذلك ما تحتاجه من تنقيح. في البداية رواية قمر البيا نص يشتغل على قضايا المرأة والسلطة والذاكرة والاستعمار والهوية الوطنية والحب والمنفى وكتابة التاريخ، ومن خلال مسار الفصول وحتى الإهدام يتضح أن الأحداث التاريخية ليست غاية الرواية الوحيدة، وإنما هي مادة لطرح أسئلة أوسع حول الإنسان والسلطة والحرية. فالإشكالية الأولى، وهناك العديد من الإشكاليات سوف نتناولها من خلال هذه الحصة، لكن اسمحوا لي بطرح الإشكالية الأولى، يعني وهي المركزية في الرواية تقريبا، المرأة بين القهر وصناعة السلطة. هذه الإشكالية الأكثر حضورا وتبدو منذ الإهدام نفسه، الذي يجعل من قمر رمزا لامرأة تقاوم تاريخا لم ينصف النساء، ثم تتجسد في تجارب نارت ولوسن وسلماز، ولا تقدم الرواية المرأة بوصفها ضحية فحسب، بل تضعها أمام سؤال أكثر تعقيدا: هل تستطيع المرأة أن تتحول من ملك للسلطة إلى فاعل فيها؟ وفي الحرم لك مثلا تختزل الفتاة إلى جسد قابل للتملق والإهداء،
0: نعم،
8: كما يحدث مع نارت ولوسن،
0: كما حدث أول مرة مع نارت. نعم
8: نعم، المرأة جزءا من نظام سياسي ذكوري،
0: نعم،
8: غير أن المفارقة تكمن في أن الحرم لك نفسه يتحول إلى فضاء تمارس فيه النساء أشكالا من النفوذ السياسي غير المباشر، ولهذا تبدو قمر المرحلة الأكثر نضجا في هذا المسار، فهي لا تكتفي بمقاومة السلطة الذكورية، بل تتعلم آليات السلطة نفسها وتدخل إلى المجال السياسي وتؤثر فيه. وتظهر هذه المفارقة مبكرا حين توصف الجواري بأنهن قطع على رقعة شطرنج، بينما تتعلم نارت أن الجمال في الحرم لك ليس نعمة بل امتحان. من أهم الموضوعات بعد إذنك،
0: نعم،
8: باختصار، إذا أردنا اختزال الرواية إلى خريطة موضوعية، فبالنسبة إلي أرى أن موضوعاتها يمكن ترتيبها باعتبار شبكة مترابطة من القضايا والدلالات. هناك موضوعات كبرى: المرأة والحرية، المرأة والسلطة، الجسد الأنثى والاستعباد، الاستبداد السياسي، الاستعمار وفقدان السيادة، طبعا الملكية والشرعية السياسية، المنفى والاقتلاع، الذاكرة والنسيان، التاريخ الرسمي، التاريخ الهامشي. إذا هناك الكثير من الموضوعات التي تناولتها هذه الرواية، ومن الموضوعات السنوية من غير أن نتوسع في ذلك، هي غيرها والتنافس داخل القصر إلى غير ذلك،
0: وهذا شيء طبيعي جدا. نعم
8: نعم أعمق الخطوط في بناء الرواية، وأهم ما أراه في البناء العميق للرواية أن هناك ثلاث خطوط كبرى تتقاطع وتتفاعل امتدادها بزوجانا. الخط الأول هي نارة والجارية والجسد والحرم لك والقهر، ثم الخط الثاني قمر والمرأة المعرفة بالسلطة الفعل السياسي المقاومة، وهناك الخط الثالث الصادق باين الناصر المنصف الأمين سقوط الملكية والذاكرة. وتلتقي هذه الخطوط الثلاثة في سؤال أكبر، من يملك حق تقرير مصير الإنسان والوطن؟ السلطة أم صاحب الجسد أم الشعب أم التاريخ الذي يكتبه المنتصرون؟ وهذا في تقديري هو المحور الفكري الأعمق الذي يمكن أن
0: نذهب إليه في هذا العمل الروائي المتميز للأستاذة خديجة التومي. أسأل الأستاذ التاريخ المعاصر لطيفة شعبان قراءتك الأولية لهذا العمل، وأنت أستاذ التاريخ، والأستاذة خديجة راح ذهبت بنا إلى زمن الحماية، إلى الفترة بين الحماية إلى حدود الحرب العالمية الثانية، بينتهم الحرب العالمية الأولى، يعني تاريخ بأكمله، تاريخ مهم جدا من تاريخ تونس. أستاذة لطيفة، أستاذة لطيفة أنت معنا؟ لا تسمعنا. أعود إلى الكاتب.
9: أنا معكم.
0: نعم تفضلي يا سيدي. نعم
9: نعم أستاذي، أود في البداية أن أشير إلى أنه رواية البيا ليست بمعزل عن الخط الروائي للأستاذة أو المبدعة خديجة التومي، فهذه الرواية هي تواصل لخط كامل من الروايات التاريخية، حيث كان فيها للمرأة حضور فاعل إن لم يكن رئيسيا، فهي تارة تلك المناضلة وزوجة السجين، هي في أحيان أخرى أم المناضل، وهي المعارضة، وهي صانعة البيات وصانعة الأحداث مثل ما هو الحال في هذه الرواية. ما أود أن أشير إليه كذلك في البداية إلى أن الروائية خديجة التومي اختارت لنفسها طريقا أعتبره شاقا في الكتابة الروائية.
0: فعلا نعم.
9: لماذا؟ لأن الرواية التاريخية يجب أن تجمع بين صفتين، صفة البعد الروائي التخيلي، وغير هذا يمكن أن يطنب فيه الضيوف، وبعد الصرامة التاريخية.
0: نعم.
9: وأعتقد أنها نجحت في هذا المجال، حيث أنها نجحت في الربط كما قلت
0: بين التخيل والتاريخ. نعم
9: نعم، وخاصة ما نسميه، ما يسميه أستاذي هشام جعيط بالصرامة التاريخية. فأنت حينما تطالع رواية خديجة التومي، وأنا طلعت عليها كلها، فأنت تلمس اعتمادها المطلق على مصادر تاريخية علمية. فإذا أصبت الحدث الروائي يبقى لك نصا تاريخيا متكاملا.
0: نعم.
9: وهذه أعتبرها نقطة قوة الروائية خديجة التومي.
0: نعم أستاذ خديجة التومي، عودي للأستاذ خديجة التومي، اختيارك للرواية التاريخية، اختيارك لهذا الطريق الصعب لإنتاج هذا العمل الثامن لك أستاذ خديجة.
10: نعم.
0: كيف جاءت الفكرة وكيف نعم
10: الفكرة في الحقيقة جاءت بعد أن كتبت ثلاثيتي والمعنونة بالشتات وحصاد الشتات ومن الجراح لقاح.
0: نعم.
10: وهذه ثلاثية تناولت الوضع الراهن، تناولت النضال، تناولت ما قبل الثورة وما إلى ذلك، ولكن بقي دائما هناك حلقة اعتبرتها حلقة فارغة أو مسكوت عنها، لأن السؤال الذي أطرحه دائما وأنا أطالع وأنا أراجع وأنا أبحث في الحضارة وما إلى ذلك هو ما الذي أوصل بلداننا العربية بصفة عامة إلى هذا الوضع الذي نعيشه الآن من تخلف إذا قارنا أنفسنا بالدول المتقدمة، من استبداد، من عدم استقرار، من أوضاع اجتماعية هشة. فأقول هناك أسباب عميقة جدا، وهذه الأسباب تعود إلى يعني أصل التاريخ وأصل ما وقع لهذه البلدان، سواء في عهد الدولة الحفصية مرورا إلى الدولة الحسينية وصولا إلى البيقمر التي عاصرت الدولة أو نهاية الدولة
0: الحسينية. نعم.
10: فكتبت آخر المورثيات، وعندما كتبت آخر المورثيات فحاولت أن أبتعد على البكائية وعلى الرثاء الذي وجدناه في كل الروايات العربية التي تحدثت عن الأندلس.
0: نعم، الفردوس الضائع. نعم
10: نعم، الفردوس الضائع، لأن بالنسبة إلي هو الفقد والضياع تم. ولكن هل أن الأندلس هي فقط التي ضاعت، أو غرناطة هي فقط التي سقطت؟ نعم. أم أننا نرى يوميا مدنا ونرى فلسطين كيف تضيع بين أيدينا إلى الآن؟ إذن فالمسألة بالنسبة إلي هي طرح أسئلة أعمق من مجرد السقوط والرثاء والبكاء. حتى أني لما كنا ندرس في التعليم الثانوي وندرسه،
0: نعم،
10: هناك محور كامل في السنة الثالثة أداب يتعلق برثاء بكاء الأوطان ورثاء البلدان.
0: نعم.
10: هل أننا تحولنا إلى مجرد بكائين ونرثي دولنا ونترك الأمر يسير هكذا؟ فالسؤال هو لماذا وقع ما وقع، ومن المسؤول عما وقع؟ إذن هنا مساءلة للتاريخ. في فرسان جالطة عدت إلى أواخر الدولة الحفصية لأتأمل كيف تضعف الدول حين تستنزفها صراعات السلطة ويغيب عنها سؤال الناس. وهنا تجربة الحسن الحفصي وماذا وقع بينه وبين ابنه من حرب معني أهلية أدت إلى تدمير البلاد التونسية ودخول الاستعمارين الإسباني أو والتركي. إذن في البوبرات، إذن وهنا أوجز لأننا محور العمل هو البيقمر، في البوبرات أخذني التاريخ إلى أثر القهر في الإنسان. وهنا نذكر ثورة علي بن غزاهم وما آلت إليه. إذن هناك قهر، وأن المجتمع كيف أو الشعب أو كيف كان يعيش على الفقر والجهل، حتى أن العمال كانوا يذهبون إلى الجهات في تونس ويأخذون المجبة التي تضاعفت 34 مرة، ومن لا يجدون عنده يأخذون خيمته وأي شيء يجدونه. إذن هنا ضعف داخلي إلى ما أدى هذا
0: تداول اقتصادي بريع. نعم
10: نعم، إلى منفذ للقوى الخارجية لتدخل. ثم جاءت البيقمر لتضعني أمام سؤال آخر، لماذا لا يتعلم الحاكم من نتائج ما يصنعه، وكيف يمكن للسلطة أن تعيد إنتاج أخطائها وإن تبدلت الوجوه والأزمنة؟ إذن هذه الأسئلة التي تجرني كي أكتب الرواية التاريخية.
0: نعم أستاذ جميل فتح الأمامي، نبدأ من العنوان البيقمر وأكيلة رؤوس بيات تونس. هنا تحدي كبير جدا، هناك لا. إشارات مهمة جدا، ولو أنه العنوان أكثر من كلمتين، لكن مهم جدا، في رسالة كبيرة جدا في هذا العنوان.
6: بطبيعة أستاذ فيصل، لأنه اقتناص العنوان في حد ذاته لا يقل أهمية على متن الكتاب، ولو أنه برشا يشوفوا في العنوان مثلا رولان بارت لما يقول لك هو عتبة النص، فعلا هو عتبة النص.
0: نعم.
6: لأنه أنت كي بشتقرأ العنوان آليا وهذا مرتبط حتى بالدراسات العلمية خارج إطار الجانب الأدبي، الدراسة العلمية البحث الصرفة تؤكد بما لا يدعو مجال للشك أن اللحظة الأولى التي يقتنص فيها العقل أي صورة أو أي جملة أو أي مادة بصرية أو مقروءة أو مكتوبة، فإن العقل سيعمل على تفكيكها فيما بعدها. فمن يمسك الكتاب ويقرأ هذا العنوان للبي ثم آكلة رؤوس البشر، فإنه سيضع نصب عينيه ما سيجد في هذا الكتاب من عملية تسييد باعتبار هذه الليلة، ثم في نفس الوقت كيف سيتكون عملية أكل رؤوس البشر. طبعا اعتبره شيء من الذكاء حقيقه، خاصه وانه اكله لحوم، عفوا اكله رؤوس البشر استاذ فيصل هو ماخوذ من المنطوق الشعبي التونسي، خاطر نحن اليوم في لغتنا الدارجه صديقي عماد يقول لك حتى فدك يقول لك فلان كلاراسو، ولا يحكي على واحدة مثلا مرأة كبيرة مثلا عرست بثلاثة باربعة في قاعدة ضحك يقول لك كلات لهم روسهم بالمنطق الشعبي بلغتنا الشعبية. فخديجة التومي في شيء أيضا من العبقرية وضعت هذا على إسقاط حقيقي زمني وتاريخي، وهذا ربما تؤكده صديقتنا الكريمة يعني من وزارة أستاذ التاريخ، أنه من أهم أبجديات الكتابة التاريخية أستاذ فيصل هو عملية إسقاط الماضي على الحاضر، وهذا ما فعلته خديجة التومي بامتياز، هي أسقطت فعلا الماضي على الحاضر في ما يسمى في يعني أسئلة الكتابة الثلاثة كيف نكتب. هي فعلا كتبت بطريقة جعلت أن الماضي ينعكس على الحاضر، خاصة في ثنائيات أكدهم أستاذنا يعني فتح البوكيري، سواء في علاقة الجسد بالسياسة أو في علاقة، وخاصة في علاقة الجسد بالسياسة نحن رأينا ونرى اليوم وسنرى غدا وسنظل نرى ما كتب الله من من من عمر، أن عتات السياسة في العالم وحتى عرابين السياسة في العالم قد أوقعتهم المرأة، وقعتهم جسد المرأة، وال السجل السياسي لا يقل يعني تسجيلا لفضاء عديدة وقع ضحيتها رؤساء ورؤساء كبار جدا،
0: رؤساء دول العظمى
6: بيل كلينتون مثلا سنة 98 بيل كلينتون وفضيحة مونيكا لوينسكي وما أخي
0: وقبل كينيدي
6: أيوة واللائحة تطول
0: القائمة تطول جدا
6: فعلا ما فعلته الأستاذة خديجة التومي أقل ما يقال عنه أنه تقنية التبئير ولكن بطريقة جديدة فوكاليزاسيون، يعني هي بأرت الصورة وجعلت البؤرة في تاريخ في جزء من تاريخ تونس، وهو جزء البيات وما يحدث في الحرم لك إلى آخره، لأنه عملية مثلا تحويل هذا المنجز إلى فعل درامي، رأينا مثلا المسلسلات التركية كيف تناولت تلك الفترة دراميا، وقيل ما قيل فيه لأن هناك من رأى أنه في شيء من المبالغة وهنا شيء من يعني المجافات عن المنطق التاريخي الفعلي، خاصة في شخصية سليمان القانوني. ما فعلت خديجة التومي للأمانة، وهذا أيضا جزء ثاني صديق عماد من أبجدية الكتابة الأدبية، وهو فصل الذات عن الموضوع. فهل كتبت خديجة التومي عن تلك الفترة من تاريخ تونس وهي فترة فيها ما فيها وعليها ما عليها من نقاط قوة ومن نقاط ضعف، سواء من نقاط القوة التي نراها في عملية يعني خوض الحروب أو في عملية الانتصار أو ما عليها من مكوس وما كلف ذلك على عاتق الشعب وأدى إلى ثورات وأشهر وثورة علي بن غدير أو فضيحة الفساد المالي مصطفى الخزندار وإلى آخره. فهل كان هذا فعلا وفق رؤية الكاتبة الذاتية؟ لأنه الرهان الأكبر هنا يكمن في مدى فصل الذاتي على الموضوع، لأنه جورج لوكاتش أستاذ التاريخ لما يقول لك من أشهر ما يقول ومن أجمل ما يقول جورج لوكاتش، وأنا ذكرت هذا على ما قال عندي، أنه رغم بساطة الصورة يقول إذا قتل شخص ما رجلا آخر فإن القاتل في نظري أعداء القتيل سيكون بطلا
0: فعلا،
6: والقتيل في نظر أعداء القاتل سيكون شهيدا، هكذا قال يصنع التاريخ. وبالتالي أرى حقيقة دون مبالغة هناك اقتدار على فصل الذاتي على الموضوع، فخرجت هذه الرواية، وهي رواية ليس من باب يعني المبالغة، إن كنت رواية يجب يعني أن يلفت إليها النظر، خاصة وأنها تقرأ من عديد الزوايا، سواء تقرأ تاريخيا تقرأ أدبيا. وأختم بأن الفعل الأدبي داخل الرواية وازن بين المشهد الأدبي الفني الأسلوبي وبين المعطيات والتقارير والمعاجم والوثائق التاريخية.
0: نعم أستاذ عماد بن عبد الكريم، اختارت الأستاذ خديجة التومي بداية سقوط البيات، انهيار الإمبراطورية العثمانية، وبداية تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ودخول الحماية الفرنسية.
5: فعلا الأستاذة خديجة التومي وكأنها قالت الآن، هي أرادت أن تسائل التاريخ، هذا التاريخ الذي جعلنا وكأننا نفس شروط تؤدي إلى نفس النتائج، وكأننا في منحدر يهوي بنا في سرعة مهولة جدا إلى الهاوية، وكأن هذا المنحدر الذي أوصلنا إلى هذا الواقع المزري. الأستاذة الروائية خديجة التومي قالت بأنها سألت الواقع، وهذا واضح جدا في الرواية، ولكنني أقول أن الأستاذة خديجة التومي هي تسائل الواقع أكثر من ما هي تسائل التاريخ. هي انطلاقا من رؤيتها وبرنامجها الإصلاحي التنويري الرافض، وأن نتفلسف وأن نقول لا، انطلاقا من هذا المشروع، هو مشروعها بحذافيره. وهنا أؤكد على معنى مقولتها في التقديم والتصدير. ماذا تقول الأستاذة خديجة التومي؟ تقول: أكتبك لأراك. لا، لم أكتبك بل كتبتني. وهنا نقول أنه حينما نكتب فإننا ننكتب، أي أن أثر وبرنامج وكل هو، حتى هو مات الأستاذة خديجة التومي، كل مشاريعها الإصلاحية مبثوثة في الرواية. نعم. خاصة إذا ما علمنا أن قمر هي، تقول الأستاذة خديجة، هي وكأنها تنصهر في

0: الأستاذة أحيانا تصف عملا ما ثم ترويه لنا، تعطينا مقدمة وبعد تكمل تفصله لنا. الكاتبة أو الراوية بهذا المعنى هي اللي ممسكة بتلابيب الشخصية، وهذا ما يؤكد وأصر هنا على أن المشروع وما تنطقه البطلة إن هو إلا منطوق الأستاذة. هنا أؤكد ما هذا المشروع، هنا نأكد على شيء هام جدا. الأستاذة من هذه بهذا في السطر الثانية ملاحظة دقيقة وهامة جدا، يعني الإنسان كي يفتح يحل عينيه على البداية هذه، أنا نقول بداية مرعبة، بداية تجعل الحواس تستيقظ كلها، خاصة وأنه البطلة معناتها هنا أو الروائية هنا تحديدا نقول عندها هالمشروع هذا. المشروع هذا كيفاش هو قلنا نفس الشروط تؤدي إلى نفس النتائج، العديد من الجواري مروا مررنا بنفس التجربة، ولكن التجربة وحدها غير كافية بأن تصنع منهن بطلات بهذا المعنى. كانت بطلة بامتياز، وهنا نقول أنا مش البطلة بامتياز، الأستاذة هي كم أنت رائعة يا أستاذة.
1: أستاذة مها عزوز، هل نجحت برأيك خديجة الطوبي في هذا الاختيار، في هذا الدخول إلى هذا العالم، عالم التاريخ وخاصة التاريخ المعاصر، تاريخ تونس في أواخر القرن 19 إلى حدود الحرب العالمية الثانية؟
2: ما حدثت به اختي التومي منذ أيام، وأنا أطلع من جديد على هذه الرواية لأنني رأيتها في نسخة سابقة. أنني قلت لها إن أطروحتها تعالج ما وقع بعد عهد البيات، وإن أوهمتنا أنها تتحدث عن فترة البيات. أرجع إلى إشكالية العنوان، لأن العنوان بالنسبة لي يختصر الرواية بتاعها. أكلت هذه البيت رؤوس البيات، قتلتهم، والجميع يعلم أن بعد التحول من فترة البيات إلى فترة الحكم البرجيبي نشينا البيات، وهذه الفترة يعني وقع طمسها سأقول تهميشها. ولكن صورة البيات، صورة المرأة كما أرادتها للا قمر في عهدها عندما كانت قوية وكانت تريد أن تحسن وضعية الأمر المرأة، استمرت هذا المشروع الذي بدأته للقمر في عهد البيات، تواصل في العهد البرجيبي، وكأنها قامت بطريقة أخرى. صحيح برجيبة مخلص المرأة أو المهتم أو حسن أوضاع المرأة، هذا صحيح في جزء، ولكن الجزء الأكبر أن البداية قد بدأت مع للقمر، وهذا يعني صحيح طمست فترة البيات، ولكن للقمر وهذا العناية بالمرأة بأوضاع المرأة بثقافة المرأة إلى آخره تواصل في فترة الاستقلال، وهذا ما يجعلها حقا لله، حقا هي سيدة. هي سيدة لماذا؟ لأن مشروعها الإصلاحي الذي بدأته مع طهر بن عاشور، مع طهر حداد الذي زارها، يعني هذه زيارات هل وقعت في الحقيقة أم لا؟ لا يمكننا أن نعرف ذلك، ولكن من حق الكاتبة أن تتخيل علاقات بهذه الشخصيات التي عايشتها، وهي في الحقيقة تريد أن تقول من خلال شبكة العلاقات. وهذا الجيد عند خديجة الطوبي أنها لم تتحدث بطريقة مباشرة، وإنما وظفت بعض العلاقات بين الشخصيات لتعبر عن مشروعها، لتقول إن بي قمر كانت تحمل بعضا من الفكر الإصلاحي لطهر بن عاشور، بعضا من الفكر الإصلاحي لطهر عداد، هذا الذي تواصل في فترة الاستقلال. إذن
1: عندما تقرأين هذا أستاذة مها عزوز يذكرنا هذا برواية الأستاذ

0: أميرة غنيم في نزير دار الأكابر، وتلك المحاولة مع وإدخال شخصية طاهر حداد كشخصية محورية في هذا العمل المتميز والذي لقى نجاحا كبير لدى جمهور القرى، والعمل نجح بامتياز وطبع عديد الطبعات. هل تجوز المقارنة بين نزير دار الأكابر و بي أقبر أكيلة رؤوس بي تونس؟
1: المقارنة يعني لا يمكن أن أبتهجها.
0: نعم.
1: ولكن كلتاهما، كلتا الكاتبتين استلهمتا هذا التاريخ وحاولتا أن توظف تقنيات قصصية، شبكة علاقات هي تخيلية لم تكن حقيقة.
0: أكيد أكيد تخيلية هي،
1: ولكن وهذا
0: أكيد
1: ولا غبار عليه. المهم أن
0: هذا التخيل هو الدليل على عبقرية سواء الأستاذة الكاتبة خديجة التومي أو عبقرية الكاتبة الأستاذة أميرة غنيم. نعم
1: بالضبط، وهذا ما قصد أن الجيد أنه لم يكن هناك حديثا مباشرا، وحتى يعني حتى أكون صادقة أن نفس الحديث عن أميرة غنيم وصلنا إليه أنا وخديجة التومي وحدثت بالقضية في هذه القضية. يعني نعم
0: هو الحديث بين خديجة التومي وأميرة غنيم سيطول هذا المساء أعتقد في أكثر من عمل، لأن هناك تشابه في ذلك، سنتحدث خلال سهرة وسهرة متواصلة إلى حدود منتصف الليل. ابقوا معنا، معنا الأستاذة والكاتبة خديجة التومي، معنا الأستاذة الكاتبة كذلك مها عزوز، وأستاذ التاريخ المعاصر لطيفة شعبان، والكاتب المبدع القاس فتحي البوكاري، وعماد بن عبد الكريم الكاتب المبدع، والأستاذ جميل فتحي الهمامي. ابقوا معنا لتغير المحطة بعد قليل عن النشرة الساعة 10 مع الزميل نعمان معلول. قبل ذلك استراحة غنائية مع الرائع دائما الفنان الكبير عدنان الشواشي من كلمات حبيب محنوش، ونتمنى لعدنان كل الشفاء. أغنية من أجمل ما غناها في خلال الثمانينات من القرن الماضي هي كل الدنيا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يشدد على ضرورة دعم الزراعات العلفية. تونس تحتضن بداية من الغد المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول. وغدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم بمشاركة أكثر من 220 حرفية. في العالم، تجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في تعز، وقمة رباعية تشاورية في مصر ترفض الإضرار بدولتي مصب النيل. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية هذه الليلة، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق. جهويا واحتفالا باليوم العالمي للمربي، نظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس تظاهرة المربي والأنشطة الثقافية من أجل تلميذ سوي ومبدع، وتضمنت التظاهرة تكريمات لعدد من إطارات التربية بصفاقس، إضافة إلى تكريم المؤسسات التربوية بالولاية التي توجت مؤخرا بجوائز وطنية للتنشيط الثقافي والبيئي. في شأن جهوي آخر، كشف مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري في لقاء عبر الإذاعة الوطنية اليوم عن برمجة أشغال لتهيئة دار المسنين في صفاقس وسوسة وجندوبة، مع تأكيد على أن تكون بمواصفات عالية. في الشأن الفلاحي، ساهم تتالي موجات الحرب بلادنا خلال الصائفة المنقضية في تراجع نسبة التساقطات، ساهم في نقص الأعلاف وغلاء أسعارها، وفق ما قرر به للأخبار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان، الذي شدد في الأثناء على ضرورة دعم الزراعات العلفية وتوفير الأعلاف للمربين بأسعار مدروسة حتى لا يؤثر على سعر اللحوم الحمراء.
1: اليوم قطاع الفلاحي يواجه عديد الصعوبات، يعني مش في قطاع تربية الماشية فقط، ولكن كيف نحكيه على تربية الماشية أكيد لأنه عندها ارتباط وثيق بالتساقطات المطرية، ونعرف أنه البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة تعرضت لموجة كبيرة من الحرارة، كذلك نقص الأمطار خلال السنوات الأخيرة، هذا كله انعكس على مردودية المراعي متاعنا اللي هي يعني توفر التغذية للثروة الحيوانية متاعنا. اليوم هذاك علاش نقول أكيد يجب الاشتغال على الزراعات العلفية اللي عندنا فيها نقص، وذاك علاش تم إنشاء ديوان الأعلاف اللي يلزم يلعب الدور الأساسي متاعه، كذلك توفير الأعلاف المدعمة خاصة من شعير والأعلاف يعني الخشنة اللي نحكيه أهميتها ويعني معناها تأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج، وذاك علاش احنا وقتين نقوله اليوم علاش اللحوم الحمراء ارتفعت بالارتفاع هذا، أكيد مرتبط بغلاء الأسعار مدخلات خاصة الأعلاف.
0: وفيما يهم منظومة اللحوم الحمراء، أرجع بن زغدان تواصل ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وإلى الصعوبات الهيكلية في المنظومة برمتها.
1: اللي لاحظناه خلال 6-7 سنوات الأخيرة هو المنظومة بتاع اللحوم الحمراء اللي مرتبطة ارتباط وثيق بالمنظومة الحليب. اليوم المنظومة هذه تعيش وضعية صعبة وصعبة جدا، لأنه مادام سعر لتر الحليب ما تفوتش 13%، وكيف نقول 13%، وكلفة الإنتاج احنا متاعنا في الضيعة تتجاوز 2000 مليم، فوقع حقيقة التفريط في القطيع متاعنا، وهذا انعكاس كبير على كميات اللحوم الحمراء اللي توفرها المنظومة الحليب. دوكش قعد الضغط شوية على تربية الماشية، وذاك علاش خلل ما بين العرض والطلب. اليوم منظومة اللحوم الحمراء، غلاء الأسعار، نقص القطيع على مستوى الأبقار، انعكاس مباشر على العرض، وكيف نقولوا العرض نقولوا الأسعار ترتفع بشكل كبير.
0: في باقي أخبارنا الوطنية، تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. وينتظم الصالون الذي يتواصل كما أسلفنا إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبالشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي، في توجه يرمي إلى ترسيخ تظاهرة مهنية دولية سنوية للصناعات التقليدية تتيح للمؤسسات الحرفية التعريف بمنتجاتها والتواصل مع المشترين والمهنيين واستكشاف فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. تحتضن تونس بداية من يوم الغد المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. في أخبار العالم والبداية بالشأن الفلسطيني، قامت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم بتنفيذ عمليات نسف شرق حي التفاح شرقية مدينة غزة. أقر حزب الخضر في إنجلترا وويلز رسميا اليوم أن الصهيونية حركة عنصرية عقب تصويت أعضائه على مقترح بهذا الشأن خلال مؤتمره السنوي. أدانت الحكومة السورية الانتقالية قيام الجيش الصهيوني بحفر خندق على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل، مستكملا العمل في ما يسمى خط سوفا 53 في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية. تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في جبهتي جبل هان والمطار القديم غربي مدينة تعز بالتزامن مع اشتباكات في جبهة كلابة شرقية المدينة. أكدت القمة الرباعية التشاورية في مصر مساء اليوم رفض الإضرار بدولتي مصب النيل مصر والسودان، مشددة على دعم وحدة السودان ورفض أي دعم يقدم للمرتزقة وفق ما جاء في إعلان مشترك صادر عن مصر والسودان وإريتريا والصومال عقب هذه القمة التي جمعت قادة هذه الدول بمدينة العلمين شمالية مصر. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يشدد على ضرورة دعم الزراعات العلفية. تونس تحتضن بداية من الغد المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول، وغدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم بمشاركة أكثر من 220 حرفيا. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا، هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: حبر الكلمات.
1: حبر الكلمات.
2: نعود إلى حبر الكلمات وإلى رواية الأستاذة خديجة التومي البيقمر أكيلة روس بيت تونس. المشوار متواصل لحدود منتصف الليل مع ضيوفنا الكرام الأستاذة والكاتبة خديجة التومي، الكاتبة الأستاذة مها عزوز، والأستاذة لطيفة شعبان، والأستاذ فتحي البوكاري، و الأستاذ الكاتب عماد بن عبد الكريم، والأستاذ فتحي جميل الهمامي. نعود إلى الأستاذة خديجة التومي لتعلق عما قيل قبل الساعة العاشرة. تعليق أستاذ خديجة التومي ما قاله الأساتذة جميل فتحي الهمامي، عماد بن عبد الكريم، الأستاذة مها عزوز.
3: نعم، في الحقيقة حاولت أن أمسك بالذمام كل ما ذكر، وهو
2: خاصة نقاط مهمة جدا قيلة.
3: نعم هي مهمة جدا، وفيها الكثير مما وضعته كأهداف في هذا العمل وهذا المشروع الروائي بصفة عامة. عندما تحدث الأستاذ فتحي عن الكاتبة وكيف أنها ممسكة بتلابيب الشخصية، أقول صحيح إذا هناك هذا التبئير الخارجي، ولكن لا أعتقد يعني وأنا مطلع على كثير من الكتابات أن الكاتب يكون بمعزل عما يكتب، إذا هناك تدخل يكاد يكون في كل موقف وفي كل رأي وفي كل معناه قضية من القضايا التي يطرحها. فنحن هنا لسنا ندعو إلى موت الكاتب أو موت الناقد كما قيل، بل خاصة في الكتابات الحديثة وكتابات التجريب هناك دعوة إلى أن يكون الكاتب حاضرا وبفعالية.
2: نعم.
3: وحتى هذا الحضور،
2: وأحيانا كثيرا يكون الكاتب هو البطل في هذا في العمل أحيانا. نعم.
3: نعم، ولكن في الرواية التاريخية
2: يختلف الأمر،
3: الأمر يختلف لأنه
2: تماما. نعم.
3: هي
2: استدعى شخصيات من التاريخ لتكون. نعم. أبطال هذا العمل الروائي.
3: نعم، تنطلق من المادة التاريخية وترتكز عليها، ولكن لكنها لا تعيد إنتاج التاريخ. نعم. وبالتالي الكاتب هنا قد يتعاطف مع الشخصية أو يكون ضدها وينبذها، ولكن في معناه في التصميم لابد وأن يلتزم ما أمكن بالوقائع والحقائق التاريخية. وهنا ما ذكرته الأستاذة لطيفة شعبان عن الصرامة التاريخية، وبالتالي قد تصرفت أنا في الشخصية شخصية البيقمر لا أدري من أي متى معناه جاءت للسراي أو الحرم العثماني، وما هي الظروف التي جعلتها تكون هناك، ولكن هذا كله تخيل. أن تصورت. نعم. أنها من عائلة قوقازية من الشرفس في رجعت إلى التاريخ في ذلك الوقت كانوا يتلقون الهجمات من روسيا القيصرية، وبالتالي يحاولون إبعاد أبنائهم وهم يعيشون في حالة فقر وما إلى ذلك، وعندما تحين الفرصة لإدخالهم إلى الحرم لا يتورعون عن ذلك.
2: نعم.
3: فمن هنا قلت أن نارت ولوسن وقع إرسالهما إلى الحرم لكي يعيش في حماية السلطان العثماني، ومن هناك ستهدى فعليا.
2: يعني وكثير من الأحداث في العهد الإمبراطورية العثمانية تبدأ هكذا، الشخصية تكون معناتها من أوروبا الشرقية من أنحاء الدنيا كجواري كغلمان، تبدأ الشخصيات من خلال هذه التجارة ما يسمى تجارة الرقيق.
3: نعم نعم، هذا صحيح. إذا تجارة الرقيق والاستعباد، و خاصة أشرت في بداية الرواية إلى ظاهرة الخصيان التي وجدت
2: الخصيان. نعم. الغلمان. نعم.
3: وكان لهم دور، والغلمان كان لهم دور كبير في الحرملك وفي السياسة في الدولة العثمانية وكذلك حتى في تونس. من هو مصطفى بن إسماعيل؟ هو غلام من الغلمان الذين من يتدرجوا من لا شيء ليصبح هو الوزير الأكبر في عهد محمد الصادق بيه. إذن كثير من الملاحظات في الحقيقة سجلتها، مثلا عندما ذكرت مها عزوز هناك مفارقة بين العنوان، صحيح العنوان فيه مفارقة وهو عنوان ماكر، لأن الأكل هنا ليس أكلا ماديا، ولكن عندما نرى من البيات الذين توفوا وهي ما زالت على قيد الحياة، نبدأ الصادق بي يعني بي ثالث، كذلك زوجها الثالث،
2: نعم. ثلاثة زيجات معناتها مختلفة تماما،
3: زيجات وثلاثة بيات آخرون، نعم. معناها صغار السن ولكنهم توفوا وهي ما زالت على قيد الحياة،
2: واخر بيات ربيبها،
0: نعم. لمين بي المنصف بي
3: إذا البيات الذين معناها عاصرتهم وتوفوا هما، قلنا صادق بي، علي بي الثالث زوجها، الناصر بي، كذلك محمد الهادي بي، ومحمد الحبيب بي، ثم أحمد بي الثاني. كل هؤلاء أكلت كما نقول وقال الأستاذ بلغتنا ومنطقنا الشعبي، معناها أكلت رؤوسهم وهي ما زالت على قيد الحياة حتى تولى ربيبها المنصف بي الذي ربته منذ كان عمره 5 سنوات ليصبح بي تونس وينفى إلى الجزائر ثم إلى فرنسا. فلذلك العنوان هو ماكر ولكنه ذو دلالة على أن الأكل ليس مادي ولكنه أكل معنوي، وأكل بمعنى أنه عاصرت مرحلة أكل فيها رؤوس هؤلاء البيات وأكلت فيها البلاد. إذن
2: نعم، وهذا ما تحدث عنه جميل فتحي الأمامي في بداية الحصة. نعم.
3: لأن هنا عندما يموت البي وعندما يفشل في سياساته وعندما يقمع الثورات التي قامت على الظلم وما لذلك، النتيجة هي الإنسان. ماذا وقع للشعب التونسي أو لم يكن يسمى بالشعب في ذلك الوقت؟ ما الذي وقع له من ظلم وقهر؟ ورغم ذلك بقي البي سيد البي. أعطي مثال هنا عن آخر البيات قبل لمين بي، هو ذلك البي الذي لا يحسن حتى القراءة، أحمد بي الثاني في مصادر التاريخية لا يحسن القراءة باللغة العربية ونصب بايا. إذن هذا الذي لا يحسن القراءة باللغة العربية كيف سيتعامل مع الاستعمار الفرنسي؟ هذه هي الأسئلة التي،
2: وهذا ما كان يريده الاستعمار، المستعمر الفرنسي كان يريد ذلك. نعم
3: طبعا، هو الذي ينصب البيات وهو في أكثر من مصادر، وهذه المصادر ليست موثقة تاريخيا، أنه سعى إلى تسميم حشاكم بعضهم، مثلا محمد الهادي بي، لأنه عندما تولى الحكم كان من البيات الذي كان يريد أن يصلح ووقف ضد الاستعمار، ولكنه أصيب بمرض، هذا المرض قضى عليه في 2 سنين. إذن وهناك من يشير من المؤرخين إلى أن وقعوا تسميمه، وكذلك منصف بي. إذن الاستعمار هو وضعهم سوريا، ومن رفع رأسه وأراد أن يقاوم قتله بطريقة غير مباشرة. وهذه من الأشياء التي لابد أن تثار في تاريخنا المعاصر حتى نفهم تلك الأسباب وما وصلنا إليه من نتائج. وهذه النتائج كلها يعلمها القاسي والداني، المعاهدات والاتفاقيات والاستغلال الذي يقع للثروات وما إلى ذلك. هل يمكن أن نتحدث عن هذا دون الرجوع إلى ما وقع في عهد البيات؟ طبعا أعتقد أن الأمر غير ممكن.
2: نعم، قبل أن أسأل أستاذ فتح البوكاري، أسأل لطيفة شعبان أستاذ التاريخ المعاصر، اختيار هذه الشخصيات التاريخية لتكون ضمن هذه الرواية لبي قمر وهي من محاور الهامة واتخذتها وجعلتها من الشخصيات الهامة في تاريخ تونس لتكون محور هذا العمل الروائي، أستاذة لطيفة تعليق عن هذه الاختيارات؟
4: بالنسبة لاختيارات الأستاذة خديجة التوني لنساء فاعلات في تاريخ تونس، هو يعكس دور المرأة، أهمية دور المرأة في تحديد أو في تحريك الأحداث، سواء كان ذلك خلف الستار أو من أمامه، ونحن نعلم أنه منذ العهد القرطاجي وما صاحبه من الحديث عن أسطورة تأسيس القرطاج وفعل الكاهنة في تاريخ تونس، ثم مع فاطمة الفهرية والصديق القيرواني وصولا إلى البيع، فللنساء كان لهن دورا فاعلا في تحريك الأحداث والتأثير فيها. هذا الدور لم يقتصر على للا البيع، بل نقول احنا تجاوزه لنصل إلى صانعة قرطاج أو حاكمة قرطاج، وبالتالي إلى وسيلة برجيبة وتحريكها للأحداث في تاريخ تونس. نساء
2: نعم، وهذا قرأناه كذلك في الأعمال. نعم، هذا قرأناه كذلك في أعمال الأستاذ أميرة غنيم في تراب سخون والعظماء يموتون في شهر أبريل، وهي الشخصية الأساسية في هذه الكتابين حول شخصية المجدة وسيلة بورقيبة وتأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية وما والتعيينات السياسية خاصة في تونس بين زعيم الحبيب بورقيبة.
4: نعم، إذن فدور المرأة كان محددا محركا بالنسبة لشخصية البيا، كان لها دور فاعل في الموقف الوطني أو المواقف الوطنية لكل من ناصر باي في مع تجاه الحركة الوطنية وتفاعله مع مطالب الوطنيين في العشرينات تحديدا سنة 1922، وتبنيه لمطالب الوطنيين وخاصة مطلب مطالبة الوطنيين بدستور ضرورة تشريك التونسيين في إدارة شؤون البلاد وتأثيرها خاصة في المواقف الوطنية للمنصف باي، ربيبها المنصف باي ذلك الذي سمي بباي الشعب
2: الباي الشهيد
4: نعم. ولا ننسى أنه تربى على يديها، وبالتالي للمرأة حضور فعل ليس على المستوى الروائي فقط، لكن واقعا للمرأة في تاريخ تونس كان لها دور فاعل ومحرك في الأحداث وفي مجريات التاريخ.
2: نعم، أسأل الأستاذ فتح البوكاري برأيك، هل أنصفت خديجة التومي هذه الشخصيات المهمة في تاريخ تونس على غرار منصف باي، على غرار طاهر بن عاشور، على غرار طاهر الحداد في هذا العمل الروائي فيه التخيلي فيه السردي لخديجة التومي؟
5: في الحقيقة الرواية
2: وخاصة هذه الشخصيات حبها التونسي، معناتها سواء في قديما أو حديثا، معناتها من الشخصيات المحببة إلى الفكر المتفتح المتنور.
5: نعم، أنا أعرف خديجة التومي منذ سنوات، وقد قدمت لها كتاب أو رواية حصاد الشتات.
2: نعم.
5: واطلعت على بداياتها، وإلى حد الآن هذا النص المتميز حقيقة، ولكني لا أستطيع أن أدرجه ضمن الكتابة التاريخية أو رواية تاريخية بالمفهوم التقليدي.
2: نعم.
5: وإن لأن لخديجة التومي أسلوبها الواضح الهوية، وهي في هذه الرواية شخصية ضمن كما قال السي عماد قبل قليل، هي شخصية داخل الرواية، فهي بطلة، الكاتبة بطلة في هذه الرواية، وحسب اعتقادي على الأقل أن المرأة لالا البيا أو في مقدمة يعني في الإهداء خاصة، نجدها تقول ما أنت في كل ملام في كل ملامحك ظل ملام أو ظل ملامحي، وفي كل وقفة لك ضد الطغيان أسمع خفقة قلبي القديمة تقول لم أشاب. إذن بالنسبة إلى خديجة التومي تتحدث عن بيا كامرأة أكلة رؤوس البيات، بمعنى أنها حارسة للذاكرة، هذا هو المعنى الأساسي. فالمرأة في الرواية لا تنجب فقط ولا تحب فقط ولا تحكم فقط، بل تحفظ الذاكرة. سلماس تحفظ قصص الحرم لك، وقمر تحفظ تاريخ القصر، وغالية تحفظ رسائل قمر، وفي النهاية تنتقل النساء الذاكرة أو تنقل النساء الذاكرة الأجيال اللاحقة. وهذه مهمة خديجة التومي بالضبط، وبذلك تصبح المرأة حارسة الذاكرة في مقابل مؤسسة التاريخ الرسمية. أكثر من هذا، من قضية المرأة تنطلق الرواية أو تتسع الرواية في نطاقها من قضية المرأة إلى قضية الوطن، وهذه في تقديري أقوى مفاتيح التأويلية للرواية. المرأة المستعدة تقريبا تساوي الوطن المستعمر، يعني تصبح تونس نفسها شبيهة بالمرأة المستباحة، قوة خارجية تتحكم إلى غير ذلك. هذه من نقاط القوة المذكورة في الرواية. ثم كذلك الذاكرة في مواجهة النسيان، يعني في الأخير تطرح سؤال الرواية، تطرح سؤال جوهري: من يكتب التاريخ؟ ومن يقرر ما الذي يجب أن نتذكره وما الذي يجب أن ننساه؟ ولهذا تتكرر في الرواية الحكاية الشفوية وكالأسرار والرسائل والدفاتر والذكريات والصور وروايات الجواري وشهادات الخصيان، فضلا عن قصور التي تغدو بمثابة خزائن للذاكرة. ثم هل يستطيع الموت أن يهزم الذاكرة؟ لأن الموت هو استمرار الحضور، الموت دائما حاضر في الرواية بكثافة، لكنه لا يعني دائما النهاية، فقد يموت الحبيب ويموت الباي والمنصف سياسيا بالنفي وكذا، وتموت قمر جسديا في العصر البياتي، غير أن الشخصيات تستمر في العضور من خلال الرسائل والذاكرة والأبناء والأحفاد والحكايات. إذن بالنسبة أو في اعتقادي أن خديجة التومي لها خصوصية لها في كتابة يعني الرواية المرتبطة ب عندها سرد ذو نفس تاريخي. لا تتعامل الرواية مع التاريخ باعتبار خلفية جامدة. كذلك يمكننا أن نذكر أن الرواية التاريخية عندها بعد درامي،
2: نعم.
5: لكن خديجة التومي هناك بعض النقاط، واسمح لي في فيصل،
2: نعم.
5: في أن أذكر جوابا عن هذا سؤالك، هناك بعض النقاط التي أختلف فيها مع معنات الأستاذ خديجة أو مع للا البيا في تلك الفترة. أنا أختلف مع التفسير الروائي لأسباب تخلفنا مثلا، وإن كانت البيا قمر وقتها تظن أنها محقة في تشريعها لعاهات المجتمع، حيث تقول: هل يعقل أن لا يأتي تحرير المرأة ونشر العلم إلا من الخارج؟ فإني لا أعتقد أن هذين العاملين هما سبب تأخرنا، وقد يكون هذا رأي مقبول في زمنهم لأنهم لم يدرسوا انعكاس ذلك على الواقع، ولكن بعد التجربة وتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع لنا أن نتساءل اليوم: هل حققنا حقا التقدم وصرنا من الدول التي تنعم بالازدهار؟ من الناحية التطبيقية وبعد مرور زمن لا بأس به يمكن اتخاذ عينة تحليلية، إذا شئنا نجد أن مسألة التقدم والتأخر لا علاقة لها بتحرير المرأة، وأن واقعنا اليوم يفند تلك المزاعم. وكذلك العلم عندما يتوقف عند حدود المعرفة النظرية فقط دون تطبيقها، أي دون نقل التكنولوجيا التي أصبحت لها قيود ورقابة من الخارج، مثل الرقابة على التطبيقات النووية إلى غير ذلك.
2: نعم، وهذا الأمر يهم الوطن العربي ككل، العالم الإسلامي. لازمنا في مرحلة دون نصل إلى مرحلة العمالقة على غرار القطبين، معناتها في العالم على غرار الأوروبي والأمريكي، معناتها هم اللي يسيطروا على ما خاصة في المستوى التكنولوجي.
5: نعم هو لا أنا أتحدث عن المبررات التي قامت عليها الرواية خاصة في مسألة يعني وأب. طبعا أذكر هذا لأن خديجة التومي هي البطلة، بمعنى أن ما تعتقد بي هو نفس الأفكار التي تحملها الكاتبة. يعني في تقديري أن سنة 1492 حين دخلت السفن غمار المجهول وانطلقت اكتشاف العالم الجديد، هذيك البداية بالنسبة للتقدم الغرب، وفي ظل سيادة العادات الاجتماعية وإن كانت تبدو لنا مختلة بمقاييس الحديثة، فإن أحاسيس أهل ذلك الزمان ورغباتهم كانت مختلفة عن أحاسيسنا ورغباتنا اليوم. ولا شك في أن شعور المبصر في بلد العميان لن يكون كشعور المبصر بين المبصرين.
2: فعلا يختلف الأمر.
5: ونتذكر جواب قوم لوط الشهير، أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم أناس يتطهرون. ومن هنا تنشأ مشكلة، هذه العملية عملية الإسقاط، أي تنزيل الأحكام المعيارية الحديثة على سلوكيات العهود القديمة، باعتبار معناتها الزواج بلا حب ظلما للمرأة. ويقولوا نفس البيض مثال على ذلك، فالراوي يقول كانت تستعيد صورة البي العجوز وتقارنها بعمرها الغزل فتتردد في أعماق عبارة واحدة، أي ظلم هذا؟ ولا أعتقد أن نساء ذلك العصر كنا يشعرن بذلك الإحساس، إذ إنه في جزء كبير منه مرتبط بسلوكيات هذا العصر وتصوراته، أي تصور جديد بالنسبة لخديجة. واستسمحت في فكرة معناتها شاهد
2: ما.
5: على هذا بالطبع يذكر القرآن كيف تزوج موسى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثم كذا. ليس هناك حب في الزواج. كذلك سيدنا إبراهيم مع هاجر، صحيح أن الكاتب حرية في إعادة كتابة التاريخ، ولكن الكاتب قد يخطئ كما يخطئ المؤرخ عندما يكتب رواية المنتصرين. وقد جانبت الكاتبة في رأي الصواب عندما اعتبرت زواج الفتاة الصغيرة من شيخ هارم ظلما في ذاته، إذ عرفت المجتمعات القديمة أعرافا وأنظمة للزواج تختلف عما نعرفه اليوم. ومن ضمن أذكر مثلا للكتاب لآلان ليبول أران، وهو فرنسي جاء مباشرة في العام الثاني بعد الدخول المستعمر إلى تونس، وقضى في تونس تقريبا 20 يوما، وكتب الكتاب اسمه 20 يوما في تونس، توثيق للرحلة هذه ونشر

0: كان أهل القرية يغضبون، ثم قبلوا بالأمر الواقع لأن النساء المختطفات كنا يعيشن هناك في بحبوح يتلقين معاملة حسنة ويلبسن ملابس فاخرة ويعطرن بماء الورد وأحيانا يصبحن سلطانات، وكان هذا مصدر فخر للعائلات إذ كنا يرسلن إلى أقاربهن رسائل معناتها مرفقة بقطع من النقود التركية، ما كان يتيح للأسر شراء معناتها الضياع وبساتين إلى غير ذلك، وكان النسوة يعني يذهبن إلى ذاك البئر لكي يتم اختطافهن.
1: نعم، وهذا ما حصل لنارت في بطلة هذه الرواية، وكانت هدية إلى محمد صادق البي في زواج أبيض سوري. نعم تفضل.
2: تفضل. يمكن أن أناقش أستاذي فتحي.
1: نعم. سأعطيك الكلمة لكن حتى أوزع الكلمة على ضيوفنا الكرام بالعدل أستاذة خديجة. خليك تكمل الفكرة. تفضل. كمل الفكرة. تفضل.
0: قلت مثلا عملية ولكن على الكاتبة ألا يجعل تذكر هي التشابه، لكن هذا علاش قلت هذا؟ مش معناتها أن الرواية، لأن الرواية التاريخية بالنسبة إلى خديجة التومي لا تكتبها بطريقة وبأسلوب آخر مجدد، فهي كان من الممكن أن تدرج هذه الأقوال مثلا في قولها لقد دخلنا الآن مسرح الحكاية وكذا، فعندما تذكر في الحوار الأطفال الطفلة وهي مختطفة كيف تتحدث مع والدي ثم كيف تتحدث مع أختي في القصور، فهي بطريقة أخرى مختلفة.
1: نعم.
0: ممكن هذا أن يتم في متن السرد في الحوار، ولكن كاتب أخبرتنا منذ الإهداء بأنها جزء من الرواية.
1: نعم.
0: ولذلك فهي تتحدث عن نفسها عن جرحها النازف الذي يأبى أن يندمل، فنجد هذه العبارة إلى من حملت جرح الذاكرة وكتبت لي كتبت لي تشفى. إذن هي هذا السبب في أن هذه الرواية هي رواية مميزة، لأنها ليست لها ارتباط متين بالكتابة التاريخية، ولكنها لديها رؤى وأفكار أخرى، وأكثر من هذا لدينا تتحدث عن المسكوت عنه كيف يصبح مكتوبا، وهذا من أهم ما جاء في الرواية ويحسب للكاتبة وليس ضد الكاتب.
1: نعم. أعود إلى الأستاذة مها عزوز، سأعطيك الكلمة بعد قليل أستاذة خديجة. أسأل مها عزوز حول المسار السردي لهذا العمل الروائي الشبيه بالفيلم السينمائي من جبال قوقاز إلى السراي العثماني إلى حرملك إسطنبول إلى الوصول إلى تونس والزيجات الثلاث، هناك سيناريو محبوك في هذه الرواية، تشعر أنك تعيش بناء درامي يبدأ من السفر إلى نهاية العمل الروائي.
2: نعم، وهو بناء سردي فيه من التخيل على قدر ما فيه من الوقائع التاريخية.
1: نعم.
2: وأنا سأتحدث عن هذا البناء السردي، ولكنني سأتوسل الشخصيات، لأن خديجة التومي جعلت شخصياتها نوعين، نوع متخيل أختها وتلك الجالية الأخرى التي وقع اصطحابها معها ومجموعة الخصيان الذين تحركوا في القصر وهذا الذي كانت تخافه وهذا الذي تعي جرحه، من هذه الشخصيات ظهرت لتكون ديكور تابع للقصر.
1: نعم.
2: وفجأة رأيناها تذهب واحدا فواحدا فواحدا بدون أن يكون لها فعل حقيقي في الأحداث، يعني جمهرة الجواري والخصيان التي حفت بها فجأة ذهبت وكأنها أصبحت لا حاجة لنا بها، لم تحافظ على واحد من هذه الشخصيات التي جاءت معها، وكان في إمكانها أن تعلق بها أحداثا تمهد لتطورات

0: فيما بعد. يعني نحن متى علمنا بهذه العلاقة الحميمة التي تربطها بالناصر باي وقصة العشق؟ يعني صدمتنا فجأة.
1: نعم.
0: نفس الشيء عندما ظهر ربيبها هذا الذي كرست حياتها لتربيته، لم نعي ذلك، لم نشعر بذلك ونحن نقرا القصة. تفطنا إليه عندما مات والده إلى حليل. يعني هذه الشخصيات المتخيلة جاءت بها ديكور، والشخصيات التاريخية لم تمهد. لماذا تزوج الباي للأقمر؟ من قلة الجواري رغبة ومتعة، يعني لم تمهد، كان يمكن أن
1: لم تمهد لذلك، لم تعطي الأسباب المنطقية إلى حد ما. نعم
0: نعم، وكان يمكن، يعني السبب ظهر لأنها هدية السلطان العثماني وأن تردها. يعني كان يمكن أن لا تقول ذلك مباشرة، ولكن من خلال التصوير، من خلال نوعية العلاقات التي ستربطها بشخصيات، من خلال نوعية الأحاديث التي ستربطها، يمكن أن نفهم ذلك. يعني هذا في الحقيقة ما أحرجني شيئا في هذه الرواية، أن شخصيات وقعت التخلص منها ديكور وانتهى أمرها، ثم هناك أحداث كانت صادمة. طبعا في البناء السردي للأحداث التزمت ما أمكن بالوقائع التاريخية، وهذا يحسب لها، ولكنها شربت شخصيات كانت موجودة في ذلك العصر،
1: وكانت ممكن تكون معناتها لأحداث أخرى، تستغل لأحداث أخرى. نعم
0: نعم، ولكن يعني كنت أتمنى مثلا لو أن الطاهر بن عاشور الذي شاء أكثر من مرة أنه ذراعه هذا الأيمن وأن لهما نفس التفكير، أي ما على ماذا اتفقا؟ ما الحدث الذي قدماه معا؟ يعني كان يمكن أن نتجاوز هذه الفكرة إلى فعل قصصي، وهذا ما أحرجني أقول، خاصة في الجزء الثاني من العمل. الجزء الأول إذا سرديا غلب عليه الجانب التخيلي، لكن المهم أن وصلت البية إلى إلى إلى إلى حريم السلطان.
1: نعم أستاذ جميل، قراءة لهذه الأعمال شخصيات هذا العمل الروائي وانتهاء بشخصية الباي، هذه الشخصية الشعبية التي يحبها الناس معناته ولازال يحبونها، هل نجحت في ذلك بعد تجاوز الزيجات الأولى ووصولها إلى هذه الشخصية كتتويج لهذا العمل الروائي؟
2: بالطبيعة، لأنه في النهاية عندما تقرأ هذا العمل انتهاء بالموسيقى،
1: خاصة الأستاذة مها عزوز طرحت عديد الأسئلة المهمة اللي ممكن تكون تدعم، أنت تجعل القارئ يشعر بهذا أن هناك تفاعل كبير جدا، خاصة مع الشخصيات التي مرت عليها مرور الكرام.
2: بالضبط صديقي فيس، ولكن سمحني في 10 ثواني فقط عملية التصويب، لأنه المعلومات الدقيقة لا يمكن أن نمر عليها معناها مرور الكرام. بالنسبة لحديثة التسميم، هي وردت في زوز مصادر. مصدر يقول أنه مصطفى بن اسماعيل تفاطأ مع طبيب هو يعني نيكولا فانيلي لتسميم الباي، يعني محمد عادل باي، خاصة مصدر يقول أنه كان يعني ما نقولوش على الأقل كان يدعم إلى حد ما انتفاضة قبائل خمير، فهذا السبب الذي دفع مصطفى بن اسماعيل ربما الى يعني التواطؤ مع نيكولاي فانيلي هذا الطبيب لتسميمه. ورواية اخرى تقول ان ايضا محمد الطاهر بيل لم يسلم من ذلك وقدمت له خمرة دس فيها السم. لكن تبقى هذه الروايتين بين اخذ وجذب حول مصداقيتها على يعني بارومتر الواقع العلمي. اعود لسؤالك استاذ فيصل فيما يتعلق بالشخصيات او شخوص هذه الرواية. هناك خطاطة شهيرة جدا لخطاطة السرد تسمى خطاطة إيزانك. خطاطة إيزانك تعكس خط السير السردي. فهناك خط خط مستمر، هناك خط متقطع، هناك خط متعثر، هناك خط يعني متموج إلى آخره. فيما لاحظته في هذه الرواية ربطا بالشخوص أو بالفواعل يعني من وجهة نظر سيميائية أن الخط الذي اعتمدته الكاتبة في هذا العمل هو خط مستمر. والخط المستمر هنا للأمان هو أقرب إلى السيناريو الدرامي منه إلى العمل التاريخي أو إلى المنجز التاريخي. فلو قلبنا هذا العمل فيما في ربط بسؤالك على مستوى الشخوص لوجدنا أنه ينجح أيما نجاح عندما يتحول إلى فيلم أو إلى مسلسل.
1: وهذا تحدثنا فيه في الكواليس
2: بالضبط دكتور فيصل.
1: هذا العمل عمل سينمائي أو تلفزيوني جاهز.
2: جاهز يعني بالضبط بالضبط.
1: يعني المخرج والمخرج وبش يصيغ السيناريو يجد العمل الجاهز كل الجاهزية.
2: كل الجاهزية بالضبط. لماذا؟ لأن الشخوص الذين ذكروا في هذا العمل لاحظت أنهم ذكروا من جانبين اثنين. الجانب الأول هو الجانب التاريخي الذي يفرضه التاريخ في حد ذاته، لأن الكاتبة لم تأتي بهذا التاريخ من وحدة الخيال أو من مخيلته. وهذا ما نجده صديق عماد دائما وأستاذ فيصل يوجد على أفيشات الأفلام أو في أنترويات الأفلام، أي في الدخلة بتاع الفيلم عندما تجد تلك الجملة الشهيرة: شخصيات هذا العمل من وحي الخيال، وإن ارتبطت يعني بالواقع فإنه من وحي الصدفة. دي نلقاها 90% من الأفلام هذه.
1: لكن المضمون مستوحي من التاريخ،
2: من الشخصية
1: الحقيقية تقريبا يقع التصرف في بعض الأحيان.
2: بالضبط. وهذا وهذا يعني أجازه المشرع السردي إن صحت العبارة لكاتب أي عمل، خاصة في كتابة التاريخ أو الكتابة التاريخية أو الرواية التاريخية. يحق له يعني أن يدخل لمسته أو المتخيل في في في في عمله.
1: المعذرة جميل هنا لك ومضى شهرية، نستمع إلى أغنية لأمينة فاخت ونعود لمصات المشوار في حبر الكلمات.

0: عبر الكلمات.
1: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومراه وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
0: حبر الكلمات. حبر

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: نعود بعد هذه الرائعة لأمينة فاخت ولغيرك حبيبي كلمات حبيب الأسود الحان عبد الحكيم بلقيد وغنى أمينة فاخت لمواصلة المشوار في حبر الكلمات ورواية الأستاذة خديجة التومي البياق مر أكيلة رؤوس البيات. وأترك الكلمة للأستاذة خديجة، لها الكثير لتعلق وترد على أجوبة الأساتذة فتحي البكاري، لطيفة شعبان، ومها عزوز، وعماد بن عبد الكريم، و جميل فتح الهمامي.
3: نعم، إذا مشكورين السادة على كل الملاحظات التي ذكرت، وكل أثر أدبي عندما يخرج من بين يدي الكاتب يصبح ملكا لكل ناقد وكل قارئ حتى يبدي ما يريد، وذاك متعة، وهذه متعة القراءة
2: فعلا. نعم،
3: ولكن ربما أقول أنه الأثر ما زال كما تعلمون، يعني هو
2: مشارك في جائزة ولازالت
3: وليس متوفرا إذن
2: بالأسواق، قريبا سيكون في الأسواق بعد الجائزة بحول الله.
3: نعم، وكانت الفترة التي اطلع عليها السادة ربما جعلتهم لا يلتقطون الجزئيات الموجودة، وبالتالي هناك بناء لبعض الملاحظات أعتقد أنه غير مستقيم. فالسيد فتحي البكاري القاص والروائي والمترجم، أشكره على هذه السهرة، ذكر أنه تحرير المرأة معناه ليس هو الهدف، أو لا يمكن أن يكون هو السبب وراء تخلف الشعوب. وبالتالي أقول له، بما أن المرأة هي نصف المجتمع أو أكثره في بلادنا الآن، والنصف الآخر يتربى على يديها، فتخلف الشعوب مرتبط بنسبة مئوية عالية جدا بتخلف المرأة وقهرها وظلمها. ثم في عملية الإسقاط التي قال أنه هي في تلك المرحلة التاريخية وليس بعيد القرن التاسع عشر، عاد بناء إلى المجتمعات القديمة وعهد سيدنا موسى وغيرها. هي قالت، تعرفون كم كان سنها عندما قرر الصادق بي أن يتزوجها؟ كانت بنت 15 سنة، وكان هو يفوقها 50 سنة، أي نصف قرن. وبالتالي ذن هي اعتبرته جدا أو أبا أو أي شيء إلا أن يكون زوجا، خاصة وأن كما يقول الكثير أن الزواج كان زواجا أبيض، ورضيت وبقيت 5 سنوات معه حتى توفي. وهي عندما اهتمت بالتعليم ففي عهد علي بي الثالث دفعته لتكوين العلوية، وهي من
2: وربما هذا الزواج الأبيض قد ساعدها لتكون معناتها في مأمن وفي حماية.
3: نعم، ثم الثقافة، كان لها اتصال مع نازلي الأميرة المصرية
2: التي
3: المرسى، وتزوجت خليل وكونت النشاط الثقافي هناك، ومن اهتمتها وتأثرت بها حتى أصبح لها معنى اهتمام بالثقافة ثم بالسياسة. إذن فهذه المرأة كانت فاعلة جدا في الثقافة، في السياسة، في التعليم وما إلى ذلك. وفعلا هي لم تكن ترغب في أن يتزوجها شخص يكبرها ب50 سنة، وهذا طبيعي جدا. ثم أمر إلى الملاحظات التي ذكرتها الأستاذة مها عزوز، مشكورة، قالت أنه هناك ظهرت شخصيات ثم انقطعت انقطاعا فجئي، معناها جعلت كديكور. طبعا هي شخصيات توضع كديكور، إذن وهذا من بين الأهداف التي توضع إليها. ولكن صديقتي عندما انتقلت البي قمر أو نار في ذلك الوقت اسمها، انتقلت معها سلماز تلك التي تحفظ الذاكرة وتروي. ثم في القصر التقت، أو كانت كبيرة القصر، اسمها خديجة قادم، وسليم آغا العجوز الذي كان أيضا يحفظ ذاكرة ثلاث بيات من عهد أحمد بي محمد بي وإلى الصادق بي، وكان يذكر في كل مرة ذكرى من تلك الذكريات أو موقف. ذن أما بالنسبة إلى زواجها من الناصر بي فقد لمحت أو لمحت الرواية إلى ذلك في أكثر من مناسبة. فعندما تزوجت الصادق بي وتوفي جاءتها أختها زبيدة، وهي أختها أخت حقيقية، هذا الاسم موجود حقيقة في التاريخ، قالت لها هناك خبر لم أساء أن أخبرك به خوفا من ردة فعلك. ارتجفت قمر وهي تسأل بلهفة اذكريه هل له علاقة بالأمير الناصر الحسيني؟ إذن هي في ذلك الوقت وقع نوع من الحب غير معناها المنتهي. إذن بداية الحب وقعت بين الناصر الحسيني اللي سيصبح زوجها رقم ثلاثة وبين البي قمر وهي ما زالت معناها صبية، لكن الذي وقع أنه صادق بي قد ورثها لأخيه علي بي الثالث، وكان ذلك بالنسبة إليها مأساة أنها تنقل كما ينقل العرش وكما تنقل الخيول إلى شيخ آخر لم تختره ولكنها أجبرت عليه. وأيضا في هذه المرحلة هناك رغبة كانت من البي قمر، عندما كان علي بي الثالث على فراش الموت فحاولت أن تجعل الوصية للناصر بي، ولكنه ورثها إلى ابنه محمد الهادي بي. ثم لما تولى محمد الهادي بي ما الذي وقع؟ أنه نفيت البي قمر في بيت بعيد عن القصر، وهذا واقع فعلا، ومن كان يزورها أحيانا أو يراسله هو ناصر بي. إذن هناك عدة مؤشرات في العمل تدل على أن هناك قصة حب معناها بصدد التكون والتعمق بين الناصر الحسيني والأمير قمر، وبالتالي
2: وهو الزوج الثالث لبي. نعم،
3: وهو الزوج الثالث. بالنسبة للسيد فتحي عندما ذكر حادثة التسميم التي وقعت للعادل بي والطاهر بي، إذن هي هذه الحوادث وقعت بين ثورة علي بن غذاهم، وطبعا لم يذكر هذا في هذه الرواية ولكنه كان مذكور في المبرك. إذن تقريبا هذه، وأشكره على تأكيدها على أن هذا العمل يمكن أن يصبح عملا تلفزيا أو إذن، وهذا ما أتمناه حتى يخرج البعض من التاريخ التونسي للمشاهد التونسي.
2: أستاذ عماد بن عبد الكريم، الجانب المذيع في هذا العمل الروائي حياء هذه الشخصيات التاريخية على غرار محمد الناصر بي، محمد المنصف بي، كذلك شخصية خليل أبو حاجب السياسي المثقف، كذلك شخصية الشيخ محمد طاهر بن عاشور وما أدراك، كذلك شخصية المصلح المعروف الغني الطريف طاهر حداد والمثير للجدل إلى حد الآن. هذه الشخصيات تم إحياء في هذا العمل الروائي، وهو رسالة للقراء الناشئين خاصة المراهقين اللي يبدأوا في مسيرتهم الأولى للقراءة، ولا سبيل إلى الدخول للتاريخ إلا من بوابة السرد ولا الأعمال الروائية، وقد تكون هذه الأعمال في يوم ما إلى عمل سينمائي أو تلفزي.
0: أكيد جدا أستاذ فيصل، كما أشرت
4: هؤلاء الأشخاص هم بمثابة ديزيدول المفروض يكونوا في الوقت الرهن، لكن في مشروعها الحضاري هنا عودا على بدء، الأستاذة خديجة تومي قالت بأن لها مشروعا حضاريا ممتاز جدا، تعليق بسيط ومش عندي تسلسل، لا أرى، لا يبدو لي أنه منطقي. الأستاذة خديجة تومي أشارت إلى أن مساءلة التاريخ هو هدفها. أنا ألاحظ أن مساءلة التاريخ هي ليست هدفا بقدر ما هي وسيلة.
2: نعم.
4: الهدف هو مساءلة الواقع حتى يصبح مشروعا، نتحدث عن ذلك بهذا المعنى. المشروع الذي تتحدث عنه من جملة الشروط المشروع هو الاهتمام بالفرد. عندنا شخص واللي زيدوا هذوما، لكن الفرد المفروض مثلا نقول التعليم. لماذا لا يقرأ المواطن أو التلميذ العادي شيء ما؟ معناتها نقطة استفهام كبرى. المسألة في الترغيب، في المردودية، في هذه الأسئلة الحارقة. وقت حينما نتحدث عن مشروع نتحدث عن تحرير المرأة. أشير نقطة في مستوى تحرير المرأة ردا على الأستاذ بوكيري والأستاذة خديجة التومي. المجتمع الأوروبي لم تنزل المرأة، وهنا راني مع تحرير المرأة بين ظفرين قلبا وقالبا، لأن الحرية أساس وأس كل تطور. ولكن أن نقول ونختزل أن الحرية، حرية المرأة هي شرط، أنا أقول حرية الفرد بغض النظر عن جنسه رجلا كان أو امرأة. في المجتمع الأوروبي وصل للجانب البعد الحضاري متاعه المتطور، اللي محمد الهادي مشى يطلع في فرنسا لأوروبا، تصدم صدمة حضارية. ذكرنا بالصدمة الحضارية متاع نابليون بونابرت
5: ومحمد عبده.
4: بالضبط. التاريخ المجتمع الأوروبي ما قبل الحرب العالمية الأولى هو مجتمع ذكوري بامتياز، ولكنه حقق قفزة نوعية كبرى. المجتمع الأوروبي استعمل المرأة ووظفها لنقص في اليد العاملة.
2: ولا ننسى أن تونس كانت
5: وألمانيا نموذجا،
4: وألمانيا نموذجا فعلا.
2: نعم. ولا ننسى أن تونس كانت من أولى الدول التي تم تحريم العبيد.
4: بالضبط.
2: وحررت العبيد في القرن، أعتقد القرن 19 والقرن 18، وكانت من أولى الدول في العالم.
5: القرن 19 رئيسي
4: فعلا. نعم. الحضارات
2: قبل أمريكا، معناته هذا مهم.
5: قبل أمريكا. نعم. ويكفي أنك تقول 1861، تاريخ 1861، هذا التاريخ العظيم. سمحني سعيد،
4: نشوف صحيح المرأة جانب معطل قديما يجب توظيفه. نعم. ولكن ليس شرطا، معناتها عبارة الأنفع هو اللي ماشي يقدم الإضافة بغض النظر عن جنسه.
5: برافو.
4: هذه نقطة. في مستوى القصة التاريخية، وقت ربطا بما قلت أنه نتحدث على يكون هدف مش وسيلة، هي قصة تاريخية بامتياز. ولكن لحظة أن نتحدث عن ما كنا عليه سابقا أوصلنا إلى كمجتمع عربي إسلامي إلى هذا الحال من التدهور والانحطاط، حتى أن صرنا ننعت بأن العالم الثالث، هذه حقيقة. ولكن حينما نتحدث بهذا المنطق لا نتحدث عن رواية تاريخية، بل نتحدث هنا عن رواية تاريخانية فيها مصير ثابت ومحدد لمآلات التاريخ.
5: ممتاز. نعم. ممتاز.
2: أعود إلى مها عزوز. مها عزوز عاد الخط معها ترد عما قالته الأستاذة خديجة تومي، ولهذا العمل الروائي المختلف الذي قد يحادث العصر الحالي ونحن في 2026.
6: طيب، إذن بالنسبة لما ذكرته الأستاذة خديجة تومي، صادف أن قالته وقد فصل الخط، يعني أنا لم أكن حاضرة في كل ما ردت علي. ما وصلت عليه ردها الأستاذ فتحي بوكيري الذي أحييه من برجر. طيب، أعود. هناك أمر آخر مميز في قصة خديجة تومي. الرواية صحيح هي الغالب عليها الكتابة الروائية، ولكن هذا لا ينفي وجود أنماط أخرى، أجناس أخرى من الكتابة. يعني أحيانا الرواية تنقلب إلى مسرحا.
2: نعم.
6: في كثير من الأحيان في هذه الرسائل التي تبادلتها مع حبيبها المصري وصلنا إلى فن الترسل أحيانا.
2: نعم.
6: يرقى الأسلوب، يعني وهذا في الجزء الأول، إلى أسلوب شعري يضفي مسحة جمالية أخرى على النصي يعني، وهذا أعتبره يحتسب لروايتي.
2: نعم، هذه جمالية أستاذ جميل فتح الأمامي،
5: جمالية حقيقة تقرأ على،
2: وخاصة تبدأ من بداية النص،
5: من بداية النص بالضبط،
2: من قوقاز وهذا المسار السردي اللي اختارته الكاتبة.
5: هنا أذكر حقيقة قولة شهيرة لخوان جابرييل فاسكويز الفائز بجائزة نوبل للأداب سنة 2011 عن روايته الشهيرة أصوات لأشياء تسقط، يقول الكاتب الجيد هو من يحسن وصف المطر، أما الكاتب العبقري فهو من ينجح في أن يبعث فينا الإحساس بأننا نبتل. لهنا الكاتبة خديجة التومي هل فعلا بعثت فينا الإحساس بأننا نبتل عندما نقارن بين الشخوص في ربطها بالبكان وربطها بالزمان انتهاء بالعجائب صديق عماد أو المتخيل داخل هذه الرواية؟ وهنا في إجابة على سؤالك صديقي العزيز فيصل في جمالية هذه الرواية، لأنه عندما قامت بالجمع بين هذه الشخوص وخاصة بطلة الرواية الفاعلة في الرواية قطب رحال قول في الرواية قمر مع طاهر بن عاشور طاهر بن حداد إلى آخره، هذا اللقاء قد جعل جمالية النص يخرج من جموده التاريخي المرتبط أساسا بالمعطيات وبما حدث فعلا. وهنا أربط بما قاله صديقي عماد، وهي ليس من باب يعني المجاملة على اعتبار أنه صديقي العزيز، ولكن قولة مهمة جدا عندما تحدث عن الحتمية التاريخية، وأربط هنا داخل هذه الجمالية حول مفهوم السيرورة والصيرورة بالسين وبالصاد. السيرورة التاريخية بما هي خط مستمر داخل التاريخ، لأنه التاريخ في أبجديات التعريف حتى في كبريات الأكاديمية السياسية كيف يعرفون التاريخ، ويعرفون التاريخ أنه حركة الزمان داخل المكان، أو عبر الصيرورة التاريخية بما آلت إليه الحدث وما والأحداث وما أكده في بداية هذه الحلقة الجميل والتي أحييك عليها أستاذ فيصل، للأمانة من أكثر الحلقات التي استمتعت بها حلقة الليل وأنا صديق هذا البرنامج. فعملية تحرير المرأة التي ارتبطت أساسا، وقالها الدكتور يعني ولا الأستاذ يعني فتحي البوكيري عندما قاس وروائي عندما اشترط في ما رآه وقرأه داخل هذه الرواية، وهي ليست قولته فعلا ولكن أقول ما استنتجه من أنه شرط أن التطور أو ربما يعني التحرر أو لا يكون إلا من الخارج ودافع عن هذه الصورة. أنا أيضا أشد على يدي في هذه النقطة وأشد على يد عماد عندما قال أن تحرير الفرد هو المهم دون جندرة القضية ودون الدخول في عملية هل المرأة ضحية وأن الرجل هو يعني صاحب الفعل الدوني الذي جعل من المرأة ذلك الكائن الناقص إلى آخره. أنا أقول بكل وضوح سواء ربطا بسؤالك مرة أخرى في جمالية هذه الرواية أو في جمالية أيضا القضية المطروحة، لسنا نتحدث هنا عن تحرر المرأة من عدمه بقدر ما نتحدث عن دور المرأة في فعل التحرر. لأنه عندما تتحدث نوال السعداوي مثلا على أن شواغل المرأة بقلم المرأة، بمعنى أني أستاذ هنا لغة عربية ولنا محور كامل في الشعب العلمية عنوانه شواغل المرأة بقلم المرأة، وكأن لسان الحال يقول شكرا لك أيها الرجل اثبت مكانك، قد تدعمنا قد تقف معنا ولكن لا يمكن أن تتبنى قضيتنا أو تتحدث مكاننا. هذا ما أردت أن أقوله داخل هذه الرواية. هل أن قمر فعلا عندما حملت شخصية المرأة بغض النظر كونها عربية شركسية إلى آخره أو أي مرأة اضطهدت، هل تحمل لسان حالها أم أنها تقود إلى عملية إشراك الرجل داخل هذا الفعل؟ وهذا ما يؤكده نهاية الكتاب عندما خرج لنا الباي الشهيد باي الشعب محمد المنصف باي، وكأن لسان حليوي يقول أن محمد المنصف باي على ما هو عليه ذلك الرجل العظيم هو في الأساس تربية أقمر، أي أن الرواية تتجه إلى القول بأن ما عاشت أقمر وما فعلت أقمر وما تعرضت له أقمر في النهاية قد أنتج لنا شخصية عظيمة نادت ببرلمان تونسي ألا وهو محمد المنصف بيه. وأختم حتى لا أطيل أستاذ فيصل، ربما حتى في عملية التصدير لأرسطو، ولهنا من باب جمالي بحث أيضا ربطا بتقاطع مفاهيمي، وهنا أنا بحث الحضارة العربية على الأقل أصوب على الأقل لجانب كبير من المستمعين، وأرجو أرجو أن يصل صوتي إلى ذلك، لأنه في النهاية عندما صدرت بأرسطو أن المرأة ناقصة جسد يتقاطع مع ذلك الحديث الشهير اللي عنا النساء ناقصة عقل ودين وميراث، وهذا خطأ ومجافي للمنطق ومجافي للمنطق العلمي. باختصار صديقي فيصل، هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام نبي، وهو ليس كلام نبي وليس كلام تابعي وليس كلام مصلح، هو كلام باختصار قالته العرب في زمن الجاهلية. النساء ناقصات عقل لا يعني بالعقل العقل الذي في الرأس وهو ملكة التفكير، وإنما العقل هو من عقل يعقل الناقة أي ربطها، لأنه في العادات وفي التقاليد والعرف الجاهلي آنذاك عندما يكون الواتر رجلا والموتور رجلا فإن ديات مئة ناقة، أما المرأة فديتها نصف دية الرجل، لو كانت 500 فهي 50 ولو كانت 80 فهي 40. ولهذا عندما تعقل النوق أمام خيام العشيرة يقال أن المرأة ناقصة عقل، أي أن المرأة ديتها نصف دية الرجل في عقل الناقة، هذا أولا. ثانيا ناقصة دين وليس دين، الدين هو يعني السلف والرجوع، فالرجل عندما كان يقترض أو يستلف فإنه يسدد المبلغ كاملا، أما من شهامة العرب قبل الجاهلية فإنه يقبل نصف الدين ويسامحها في النصف الباقي، فقيل المرأة ناقصات عقل وناقصات الدين وناقصات ميراث، لأن المرأة في فترة الجاهلية وذكره هشام بن الكلب في ديانات العرب قبل الإسلام أن المرأة لم تكن ترث، لأن المرأة كانت سواء كانت حرة من طبقة الأحرار فإنها لا يمكن أن تكون مطالبة بالإنفاق، وأما أن كانت أما فهي أما ولا تستحق الميراث، فلذلك ناقصات عقل ودين وميراث.
2: فتحت موضوع كبير جدا وكبير جدا. سأعطي الكلمة للأستاذ فتح البكاري، قبل ذلك استراحة غنائية مع سيد مكاوي كل مرة لما وعدك، ونعود نختم هذا المشوار في حبر الكلمات كل مرة لما وعدك.

الكلمات برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: كل الشكر للمستمعين الكرام يتفاعلوا معنا هذا المساء في حبر الكلمات. شكرا كذلك لمنجزة هذا الجينيريك الخاص بحبر الكلمات. تحية لزميلة سمية كريشان اللي بعثت لنا تحية هذا المساء, كذلك زميل يسري بوراوي, كذلك الكاتب والشاعر عادل الجريدي, كذلك الدكتورة هاجر عبد الكافي, الشاعرة الأستاذة شافية الحجيري, كذلك الروائي لمين السعيدي باش يكون من بين ضيوفنا الأسبوع القادم إن شاء الله في حبر الكلمات, رجا رجب, كذلك من سوريا من حمص ريما خضر, كذلك الشاعرة نهرة دحمان, كذلك مبروك عطي من مستمعي الأوفياء إذا تصفاقس تحية المثقف والمبدع مبروك عطي, كذلك الدكتور مصطفى بوغاتف, أحمد العفاس, ليلى عطلة, كذلك الدكتور طارق جيزاني, خالد المسلماني زميلنا والفنان المبدع, كذلك الدكتور عثمان البرهومي, أحمد العامري الكاتب والرواية, الأستاذة سجيعة يعيش, عايدة جابر الكاتب سلاح الحضري, كذلك منيا قرابيبان مدينة بنزرت, كذلك الأستاذة قمرة النايلي قمر النايلي, كذلك الأستاذ نوردين مزريق, الإعلامية القديرة فتحية جلاد, أمينة ولها تحية ليك, كذلك فتحية البوكاري, كذلك فتح البوكاري معنا الآن في المباشر, كذلك أبو بكر العموري تحية ليك, الأستاذ رشيد رقيق, كذلك الأستاذ محمد معلا, سمية دحمان الكاتبة والقاسة, سعيدة محمد صلاح, كذلك نجاة نوار, الدكتورة إيمان قسنطيني, الدكتورة هالة مهدي, الشاعر العفو الناشط في المجتمع المدني الأستاذ هادي مكديش, المنير جبري, كذلك الكاتبة بسمة الطهاري, الدكتورة والشاعر المبدعة الدكتورة عالية غربال تحية ليك وسط كل الرسائل, كذلك الأستاذ معاوية الفرجاني الناقد والكاتب الروائي, منير الجريدي الكاتب غريبي بن مناك, كذلك الدكتور عبد الوهاب الشتوي, الدكتور وحيد اللجمي حلواني صديقنا, كذلك فتحي الهمامي, مراد الشابي, الدكتور عادل بن يوسف, الناقدات ثريا بن عبد الله, توفيق العلوي, كذلك فاطمة زكري, الشادي أبو زويتة, نور عبيد نابل, كذلك مصطفى الأستاذ مصطفى الكراي تحية ليك, الأستاذ علي العمري, الأستاذ صالح حقي, دليلة تجاني, نيازي كمون, الدكتور نيازي كمون تحية ليك, كذلك ريم معطر مدير دار الثقافة, كذلك سالم الثناني, كذلك أنسي الزغل, سمية بن خالد, مريم شفيقة بسعيد, وعديد وعديد المستمعين الكرام يتابعوا فينا في هذا المستوى في هذا إلى حدود هذه الساعة في حبر الكلمات. تحية ليكم الأعماق, أعود إلى فتح البوكاري لنختم هذا اللقاء الممتع معكم حول هذا العمل الروائي للأستاذة خديجة التومي.
1: بالنسبة إلى مسألة, أولا مسألة يعني الزواج برجل يعني رجل العجوز كذا, نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة في سن 9 سنوات,
0: لأنه في عهد الرسول وفي عهد بداية الدعوة الإسلامية يختلف الأمر, يختلف
1: نعم
0: الأمر
1: بالضبط.
0: يختلف
1: هذا الأمر. ما أردت قوله.
0: لا يختلف الأمر تماما, يختلف الأمر ويتطلب ضيوف معينين وردود معينة, معناتها لا ندخل في هذه المتاهات, معناتها لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف الأمر تماما أستاذ فتحي. نعم
1: نعم, أبرز نقاط القوة بالطبع التي وجدتها في هذه الرواية هو الجو التاريخي المغنى عن المشهدية, كذلك الحوار الرمزية المكانية الشعرية, الشعرية خاصة تكتب بأسلوب رائع شديد, معناتها اللغة شديدة الشعرية, والاستعارة استعمالها الاستعارة خصوصا في المقاطع المتعلقة بقمر, كذلك توظيف الصمت والهمس, العلاقة بين الضوء والعتمة, تطور صوت السرد مع تطور قمر, الانتقال في النهاية من رواية التاريخ إلى مسألة التاريخ. الرواية هي رواية تجريبية والدليل على ذلك فعلاً كما ذكرتم سابقا أنها يمكن تحويلها إلى معناتها مسلسل تلفزي أو فيلم تلفزي. وفي الصفحة 24 من النسخة الإلكترونية نجد مثلا القصر الحسيني، قاعة الحريم، ليلة مقمرة. فهذه هي مستقاة من المسرح، مسرحية
0: فعلا.
1: إذن هي الكاتبة عندما تتحدث في الماضي ثم تعود إلى الحاضر في مهتاش، هي عادت إلى الحاضر، فهي لا تكتب التاريخ كتاريخ، فهي عندما تتحدث عن المشكلات، مشكلات المرأة، هي لا تتحدث عن مشكلات المرأة في ذاك الزمن التاريخي، وإنما تتحدث عن مشكلات الزمن في مشكلات المرأة في هذا الزمن
0: عبر الأزمان. نعم
1: نعم. هناك رواية مشهورة ربما اطلعت عليه فيصل، من رواية نهرية لأستاذ توفي هو سي محمد مختار جنات.
0: نعم.
1: رواية تتحدث عن البايات إلى حدود الدولة الوطنية، وهي في 17 مجلد.
0: نعم.
1: وتحدثت تقريبا على كل يعني البيات،
0: وهي تطلب حصص، هذا العمل مع 17 مجلد يطلب حصص وحصص. نعم
1: نعم، هي رواية معناتها نهارية يسموها.
0: نعم.
1: ونشر منها فقط 3
0: مجلدات. نعم
1: نعم. الرواية لديها أسلوب خاص، لكن رواية خديجة التومي بهذا النفس الشعري، بهذه العودة إلى الواقع، إلى الحاضر، إلى كذا، فهو في العموم كتابة بشكل مختلف يحسب لها وليس ضده.
0: نعم، نسمع رأي أستاذ التاريخ المعاصر لطيفة شعبان، لأن الوقت يدهمنا كثيرا. الآن الساعة تشير 11:47.

0: سأقتبس من الرواية، من الرواية ومن بداية الفصل الثاني. تقول الروائية: كانت تونس في أواخر عهد محمد الصادق باي أشبه بسفينة تتهادى فوق موج غادر، وأوهام المجد العثماني الذي لم يبق منه سوى الاسم. إذن ما هو هذا الموج الغادر الذي كانت تتهادى عليه سفينة البلاد التونسية، وفيما تمثلت أمجاد أو أوهام المجد العثماني؟ نحن نعلم أن الإطار العام للرواية هو النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحديدا نهايته، وهي الفترة التي رزحت فيها البلاد التونسية تحت نير الاستعمار، وهي نفس الفترة التي أكرهت فيها للبيع على الزواج من شيخ طاعن في السن. فالرواية إذن هنا تسرد محنتين، محنة خاصة وهي محنة للبيع، وهل هناك أفظع من أن تترمل امرأة وهي ذكر في عمر الزهور، باعتبار أنها تزوجت من شيخ زواج أبيض، دام هذا الزواج لمدة 6 سنوات، ومحنة توقيع معاهدة الحماية أو معاهدة باردو التي سلبت البلاد حريتها، كما سلب زواج لالا البيا من محمد الصادق باي سلبها حريتها وسلبها جمالها، ولكنه منحها سلطة أخرى اللي هي سلطة الزواج وتربية البيات وتحديد مسار جزء من تاريخ البلاد التونسية. هذا أولا.
1: في كلمة لأن يعني الوقت انتهى، وباش نعطي الكلمة للأستاذة مها ثم كلمة للأستاذة خديجة. نعم
0: نعم، فقط أردت أن أصحح، مش أصحح، فقط أن أنبه أن الشيخين طاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور بالنسبة للمدرسة الزيتونية ذاهما يمثلان تياران مختلفة
1: فعلا، ما أنت للتاريخ هذا للتوضيح. نعم،
0: الطاهر بن عاشور التيار الطاهر بن عاشور التيار المحافظ، فإن الطاهر الحداد يمثل التيار التحديثي، وذلك بارز من خلال كتابه
1: امرأتنا في الشريعة والمجتمع. نعم
0: والمجتمع. نعم
1: الأستاذة مها عزوز، وأنت الكاتبة والقاصة، كلمة حول هذا العمل ممكن يتوج في جائزة كترار عربية، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح، ونرجو ذلك لأنه هذا النجاح للإبداع التونسي وهو ليس غريب عن تونس. نعم،
2: انظر وصولوا إلى قائمتين القصيرة والطويلة، هذا في ذاته
1: في حد ذاته نجاح، وهذا ما جعلنا نختاره ليكون ضمن هذه الحصة. نعم
2: نعم، أنا أعتبر أن هذه الرواية هي نقطة مضيئة في المكتبة التونسية، نفضت الغبار عن تاريخ لم يرجع إليه الكثير، ومن خلال هذا العودة إلى الماضي تبنت أطروحة تاريخ الحاضر، هي مسؤولة خرج فيها مسؤولة عليه.
1: نعم.
2: وعملها يعني هو عمل بالدرجة يعمل الكيف
1: فعلا. نعم،
2: ونرجو لها التوفيق،
1: كل التوفيق، وشارا خصو لك حصة قريبا أستاذة مها عزوز كما اتفقنا حول آخر أعمالك الإبداعية. كلمة الختام لك أستاذة خديجة التومي. قبل ذلك أشكر الأستاذ جميل فتح الأمامي على حضوره معنا على هذه المداخلات الشيقة، كذلك الأستاذ عماد بن عبد الكريم، كذلك الأستاذ فتح البوكاري، الأستاذ لطيفة شعبان، الكاتبة المبدعة مها عزوز، ومخرج هذه الحصة فيصل المرزوقي كان معنا في الهندسة والخرج الإذاعي منذ الساعة 9. قبل أن نختم بكوكب الشرق لك الكلمة أستاذة خديجة التومي.
3: بدوري أشكركم جميعا، بداية منك ومن كل الحضور الذين تجسموا هذه السهرة، أرجو أن تكون قد مرت بالفوائد وفتحت مجالا للنقاش.

0: الممارسات التي يتطلبها أي عمل ويفرح لها أي
1: وخاصة أن هذه الليلة أستاذة خديجة كانت نسبة متابعة كبيرة وكبيرة جدا. نعم تفضلي.
0: الحمد لله. إذن أريد أن أختم بأن أقول أن هناك أسئلة في رواياتي كلها، رواياتي التي أزعم أنها روايات تاريخية، قادتني إلى معناه ظل الإنسان معناه فيها هو من صنع الوقائع. فكل سلطة حين تنفصل عن مسؤوليتها، وإلى الجماعة أيضا، تساءلت عن الجماعة حين تستسلم للعجز، وإلى المثقف الذي لا يقوم بدوره، وكذلك رجل الدين حين يغيب عن أسئلة مجتمعه، وإلى المستعمر حين يجعل من القيم التي يؤمن بها ومن ثوراته التنويرية في بلدانه يجعلها خاصة ببلدانه ولا تمر إلا عبر الاستعمار للبلدان الضعيفة. وبالتالي ليست تحرير المرأة هو الشرط الأساسي للخروج من الاستعمار، بل هو تحرير الفرد صحيح، وهذا مذكور عندما هي تشجع الناصر باي أو تدعو المنصف باي إلى الوقوف وما إلى ذلك، هذا هو فرد. وكذلك عندما دخلت في تلك المرحلة من التصوف كانت تعيش مع عامة الناس وكانت تحاول أن تقف إلى جانبهم. هؤلاء جميعا كلهم كانوا يمثلون الإنسان، والإنسان إذا ما تحرر تتحرر الأوطان.
1: كل الشكر للكاتبة والمبدعة خديجة التومي، كذلك الكاتبة ماهي عزوز، الأستاذة لطيفة شعبان، الأستاذ فتحي البوكاري، الأستاذ عماد بن عبد الكريم، الأستاذ جميل فتحي الهمامي. أترككم مع كلمة مأمون الشناوي، الحان العبقري بليغ حمدي، وأم كلثوم تغني حب إيه، مقطع من هذه الرائعة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرمة دورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. تحتضن تونس بداية من اليوم المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. في العالم، بدأت قوات الاحتلال الصهيوني أمس عمليات تجريف واسعة بالقرب من قرية العشة في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن آليات وجرافات عسكرية صهيونية شرعت في أعمال التجريف بهدف استكمال ما يعرف بخط سوفا 53، وهو عبارة عن ساتر ترابي يمتد على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل. قرر الكيان الصهيوني منع زعيم حزب الخضر في بريطانيا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على تبني حزبه قرارا يعتبر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية. قال نائب رئيس وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا استعدادها لجميع السيناريوهات. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.

ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكثر فكسرته

ورأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكثر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا أكثر

فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكثر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكثر فكسرته.